أهلا بكم جميعا حين تزهر الكلمات في عمق الليل وتبشر بالإنسان وبالإنسان. سنرحل هذه الليلة في سفر ليلي جديد مع النهر الخالد.

0: يبقى خلف السحب.
1: الفيلة حين تهرب تسمع طبلة الموت دم دم دم، فتأخذ طريقها إلى مقبرة الفيلة هنا أو هناك عميقا، حيث لا يسمع إلا أنين العاجي. والشعراء؟ تسأل الطفلة. ألا يهرمون؟ بلى يهرمون أحيانا، لكنهم يسمعون طبلة الحياة دم دم دم، فيأخذون طريقهم إلى مقبرة الشعراء هنا وهناك عميقا، حيث لا يرى إلا الورقة البيضاء المرمية على طريق الفيلة.

صارخا لكأنما وطن العروبة مقبرة في القدس ما في القدس أو في غزة قد عاث صهيون وأرسل عسكرة بغداد أو في الشام جرح واحد من فخخ الوطن الجميل وفجر والشعب بين الرعب أضحى دمعا.

ينام في جسدي منذ سنين بعين مواربة. أنام في جسدي منذ سنين بعين مواربة بينما الأخرى تتلفت. تسقط حبة من عنقود الأحبة فيوقدني الدوي في لحمي. أرى يدي تتفقد مفجوعة ضواحيها العزلاء. أذني ترتجف مثل رأس قطة مرعوبة. لعل الدوي سقوط قريب أو شبيه. أنام مع جسدي منذ سنين بعين مواربة بينما الأخرى تتلفت لا تعرف الضربة من أين تجي، من الدماغ أم من الرئتين، من القلب، من الكبد، من الكلية، من المثانة. اللعنة يهتف الطفل، اللعنة يهتف الطفل في جسده العجوز في قفصه المتحرك. جسد هذا أم وكر في قتلى يتربصون؟ جسد هذا أم وكر قتلة يتربصون؟ أضع منذ سنين يدي على فم حبيبتي. أضع حبيبتي منذ سنين يدها على فمي كي لا توقد شهقة أحدنا العدو النائم في جسد الآخر. اللعنة، اللعنة، جسدي هذا أم عدوي؟ جسدي هذا أم عدوي؟ جسدي هذا

0: الخالد.
1: النهر الخالد
0: صدى همسات الليل على أمواج إذاعة فارس.
2: أيا قمر يبازل مقلتيها ويسرق نوره من وجنتيها، حباك الله حظا لم أنله فأنت تضل أحيانا عليها، حلمت بوصلها يوما ولكن بدا التفسير ألا ألتقيها، رضيت بواقعي وتركت قلبي يصالي نار أشواقي إليها، وأخشى أن أحملها ذنوبا تعذبها وترهق عاتقا،

تاريخيني على صدري، لأني متعب مثلك. دعي اسمي وعنواني.

خاتم الأنفاس يخلقني، وأقدام بلون الليل تسحقني، وليس لدي أحباب.

وقد ننسى امتهان السجن والسجان، وقد نهفو إلى زمن بلا عنوان، وقد ننسى وقد ننسى، فلا يبقى لنا شيء لنذكره مع النسيان. ويكفي أننا يوما

أن ممالك العشاق أطلال وأضرحة من الحرمان، وأن بحارنا صارت بلا شطآن. وليس الآن يعنينا

الأحزان وعشنا العمر ساعات فلم نقبض لها ثمنا ولم ندفع لها دينا ولم نحسب مشاعرنا

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد
0: رحلة الحنين، وكأن الذكريات لا تنبض إلا ليلا.
2: عتبي عليك، عتبي عليك، عتبي عليك، وكم تغيب وأعتب، وتطيل بعدك يا قريب وأعجب. كم أدعي أني سلوتك عامدا، وأقول إني قد نسيت وأكذب. أنا لا أبالي بالأنام، ملتهم، حسبي بأنك مقلتاي وأقرب. وجهي على جدران هجرك شاحب، والقلب من جمر الجرى يتقلب. صعب علي، صعب علي الليل دونك والنوى، والعمر بعدك دون وجهك أصعب. شوقي لهيب لا ينام، وصبوتي نار، ودمعي عند بابك سيب. فاشهد أيا جرح الغروب بأن طيف يذوب وخافق يتعذب. لا الوقت يرحمني ولا سيف النوى، فمتى إليك من المواجع أهرب. ديني رضاك ووجه صبحك قبلتي، والليل في أسرار همسك مذهب. ومدامعي عند اشتياقك عذبة، فالمر يحلو إن رضيت ويعذب. كرما لعينك سوف أنثر دمعتي، والدمع أشهى في هواك وأطيب.

0: تتواصل رحلتنا في النهر الخالد.
1: النهر الخالد،
0: حين يسكن الليل وفي ثوب السكون تختبي الأحلام.
2: أخفي الهوى ومدامعي تبديه، وأميته وصبابتي تحييه، ومعذبي حلو الشمائل أهيفا قد جمعت كل المحاسن فيه. فكأنه في الحسن صورة يوسف، وكأنني في الحزن مثل أبيه، لحارقا بالنار وجه محبي مهلا، فإن مدامعي تطفيه. أحرق بها جسدي وكل جوارحي، واحرص على قلبي فإنك فيه. إن أنكر العشاق فيك صبابتي، فأنا الهوى وابن الهوى وأبيه.

مالي أحن لمن لم ألقهم أبدا ويملكون علي الروح والجسد. مالي أحن لمن لم ألقهم أبدا ويملكون علي الروح والجسد. إني لأعرفهم من قبل رؤيتهم، والماء يعرفه الظامي وما ورد. وسنة الله في الأحباب أن لهم وجها يزيد وضوحا كلما ابتعد. لكنهم وعدوني في الهوى صلة، لكنهم وعدوني في الهوى صلة، والحر حتى إذا ما لم يعد وعد. وقد رضيت بهم لو يسفكون دمي، لكن أعوذ بهم أن يسفكوه سدى. يفنى الفتى في حبيب لو دنا ونأى، فكيف إن كان ينأى قبل أن يفدى. بل بعده قربه لا فرق بينهما، أزداد شوقا إليه غاب أو شهد. أمات نفسي وأحياها ليقتلها، من بعد إحيائها لهوا بها وددا. وأنفذ الصبر مني ثم جدده، يا ليته لم يجدد منهما نفدا. تجارة المرء في الآمال تكذبه، بيع يزيد رواجا كلما كسدا. جديلة هي من يأس ومن أمل، ضدان ما اعتنقا إلا ليجتلدا. يا لائمي هل أطاع الصب لائمه قبلي فأقبل منك اللوم واللددا. قل للقدامى عيون الظبي تقتله، ما زال يفعل فينا الظبي ما عهد. لم يصرع الظبي من حسن به أسدا، بل جاءه حسنه من صرعه الأسد. وربما أسد تبدو وداعته إذا رأى في الغزال العز والصيد. لولا الهوى لم نكن نهدي ابتسامتنا لكل من أورثونا الهم والكمد. ولا صبرنا على الدنيا وأسهمها قبل الثياب تشق القلب والكبد. ضاقت بما وسعت دنياك وامتنعت عن عبدها وسعت نحو الذي زهد. يا نفس كوني من الدنيا على حذر، فقد يهون على الكذاب أن يعد. ولتفرحي عندما تدعوك أن تجدي، فإنها لا تساوي المرأة أن يجد. ولتقدمي عندما تدعوك أن تجري، فالخوف أعظم من أسبابه نكدا. ولتعلمي أنه لا بأس لو عثرت خطى الأكارم حتى يعرف السدد. ولا تكوني عن الظلام راضية، ولا تكوني عن الظلام راضية، وإن هم ملك الأيفاع والوهدا. ولتحملي قمقما في كل مملكة تبشرين به إن مارد مردا. ولتذكري نسبا في الله يجمعنا بسادة ملأ الدنيا عليك ندى. فدا لهم كل سلطان وسلطنة، ونحن لو قبلونا أن نكون فدا على النبي وآل البيت والشهداء. مولاي صل وسلم دائما أبدا.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان.
2: وقلبي يسافر مثل الحمامة فوق مياه يديك.

الأرض وقالت: قل الله واقرأ الحمد وسبحه تعالى. فقلت: لا إله إلا الله، باسمه أصلي، وله الحمد والشكر على نعمه. وتبدأ العرافة في ترتيلها، أنت وأنت وأنت، وأمامك وأمامك وأمامك، أمامك المستقبل الزاهر.

مجنونة تلك العرافة، لا تريد الصحو مثلي على السلام الكامن في القلب، ولا على حداء الفلاحين الحاملين عدة الأرض وهم يبكرون إلى الحقل صباحاً.

كل حال عروسة البنات. زجج عيونها بالكحل المكي لكي تعتلي مرتبة العرس في منزلي، ولكي تحتل قلبي بعدما أفرغوه من الميل إلى حبيبتي المسروقة مني في وضح النهار.

نفسها الجميلة، أريد لها فرحة

الحنة من قمح البيادر المنتشرة. هكذا أريد، أريد أن أفتح عيني على اسمك فأرى النور يطفح في وجهي وألمح الحياة من جديد.

الشانق والسجون القسرية في رأسي، فتحدث الألم في جسد الممزق. لذلك لو أعطيت الكون أحمله بيميني لن أبدلك به، ولو أعطيت الطيب من حدائق العالم كله لن أبدلك بكل الطيب. في سبيلك تهون الأشياء كلها.

جبانا في حبك هذه المرة، ولن أكون حزينا على غيرك، فقد فاض بي الطير. أصبح العبور إليك فوق الجثث المرمية زمنا متواصلا علي أن أقطع، فاطمئني على علاقتنا، فأنت يا عرافتي فوق كل الظنون.

0: رفعت الرايات للحرب لترويع الجاري، ظبيان تنادت للرد ولرفع الضيم عن الدار. هذه الغبراء وذا داحس والقوم عبيد للثار، فالحرب ستار الأشرار والسلم خيار الأبرار.
1: الفرقة التمثيلية بإذاعة صفاقس تقدم
0: داحس والغبراء.
1: عندما تقرع الطبول
0: وتركض الخيول
1: وتذكر الصحراء،
0: داحس والغبراء.
1: مسلسل كتب حلقاته للإذاعة
0: بكثير دومة
1: وأخرجها
0: لزهر بوعزيزي.
1: الحلقة 11.
2: كف الآن عن البكاء يا سعدة، ماذا تريدين أكثر من أن تأتيك أمي بنفسها وتصالحك؟ أنا لو كنت مكانك لأحسست بالفخر والسعادة. أنت لم تري أبي كيف كان يدافع عنك أمامها. حينها فقط يا سعدة علمت مدى حبه لك.
3: حب سيد القوم وحده لا يكفيني يا شهلاء. أمك جرحتني بخنجر مسموم، وشفائي منه لن يكون سهلا يا أخي.
2: أنت تغالين كثيرا يا سعدة. ألم أذكر لك أننا جميعا وقفنا في صفك وعاتبنا أمنا؟ صدقيني حتى أخي ندبة غضب من أمي ولامها ولم يذكرك أمامها إلا بخير.
3: حقا ما تقولين يا شهلاء؟
2: أقسم لك على ذلك يا سعدة. أتشكين أنت في حبنا لك؟
3: لكن صفية أيضا أمكم، نشأتم بين ظلوعها وشببتم على حليبها.
2: ولو يا سعدة، نحن تعودنا أن نقول الحق ولو كان علينا. ثم لا تنسي أنت لست عدوتها، أنت زوجة أبينا يا أخي. نحن لم نرى منك إلا العطف والكرم، فهل سأعاديك أو سيعاديك أخي ندبة لأن أمي تكرهك؟
3: أثلجتي صدري وطمأنت بالي. أنت وأخوك ندبة سكنتما قلبي يا شهلاء، ولن تبرحاه أبدا.
2: وأنا سأختبرك يا سعدة، إن كنت حقا تحبينني مثل ما أحبك أم لا.
3: لو تطلبين عيني أمنحهما لك يا شهلاء. قولي يا أخي، فطلباتك أوامر.
2: غدا تخرجين معي إلى الساقية.
3: الساقية ثانية يا لئيمة؟
2: سأنتظر ابن قيس فربما يأتي، أريد أن أتحدث معه يا سعدة.
3: وتتحدثين معه مرة واحدة؟ كم أنت جريئة يا شهلاء.
2: فهل ستساعدينني أم لا؟
3: لا
2: لا
3: لا أستطيع إلا أن أقول أجل يا لئيمة.

0: لك رجلا اليوم يا شهاب، أين تركت فرسك؟ أم عمي قيس منعك إياها؟
1: كلا يا بدر كلا، ولماذا سيمنعني أبي من ركوبها؟ أنا الذي أردت أن أريحها وأسير على قدمي. التنزه هنا حول الساقية يكون أجمل على القدمين، ألا توافق يا ابن عمي؟
0: لا أوافقك، فلو كانت الغبراء ملكا لي لما تركت ظهرها للحظة واحدة. إن ركوبها مريح جدا يا شهاب، وهي مع كل ذلك زينة للفارس بين فتيان الحي.
1: دعنا من حديث الخيل يا بدر، هات حدثني عن شهلاء ابنة حذيفة.
0: صدق عتبة أخوك عندما سماك زير نساء.
1: فليسمني ما شاء عتبة، المهم أنني لا أحب إلا الصبايا الفاتنات. فما خلق الجمال يا بدر إلا للتمتع والتأمل والتغزل.
0: ويحك، أولم تجد من تتغزل بها سوى شهلاء بنت سيد القوم؟
1: أنا أيضا ابن قيس بن زهير سيد القوم، فلا هي أكثر مني شرفا ولا أنا أقل منها نسبا.
0: يا لك من مجازف، يا لك من مجازف. أولا تخشى أن يشي بكما أحد الشبان إلى أبيها أو إلى عمها حمل فيطردونكم وأنتم نزلتم بينهم مستجيرين.
1: من يركب البحر لا يخشى الغرق يا بدر، أنا لن أفر بها، أنا سأحبها فقط.
0: تحبها فقط؟ الحب أقسى من الفرار إن كنت لا تدري يا شهاب.
1: أوه يا بدر، لا تحاول أن تخيفني عواقب العشق، فأنا أدرى به منك. أنسيت أنني أحببت قبل شهلاء 7 صبايا؟
0: 7؟ أحببت 7 يا لئيم؟ أقسم إنك ما عرفت الحب يوما يا ابن عمي.
1: أنا يا بدر؟ أنا ما عرفت الحب؟
0: القلب يا ابن عمي لا يسع إلا واحدة، الحب الحق يا شهاب لا يحتمل العدد. أنت لم تجرب العشق وقد خيبت اليوم ظني فيك يا ابن قيس.
1: لن يخيب في ظنك يا بدر، ستفخر يوما بابن عمك عندما يأتيك عنه حديث شهلاء. هيا هيا، ليس حول الساقية هذا المساء إلا الطيور وبعض الروحات.

0: لحاك الله يا قرواش. أتصدق؟ أتصدق أنني لم أضحك منذ زمن طويل كما ضحكت الآن؟ حكاياك طريفة يا رجل.
1: كثرة المآسي يا عتبة تجعل الواحد منا لا يدري أيسخر من الحياة أم الحياة تسخر منه.
0: أوه، أنت الذي يتحدث عن المآسي يا قرواش؟ إنني أراك مرتاح البال كثير التندر.
1: المأساة يا عتبة إذا بلغت حدها تنقلب إلى ضدها.
0: ألأنك عبسي يقيم في بني بدر تسمي ما أنت فيه مأساة؟ ها نحن أيضا يا قرواش عبسيون ونقيم هنا بين الظبيانيين، أوليس عمي مالك يحيى هنا منذ سنين أيضا؟
1: أنتم يا عتبة تعرفون لماذا أنتم هنا، وتعرفون أيضا أنكم ستغادرون هذه الأرض يوما، وأنكم ستعودون إلى دياركم. عمك مالك بن زهير هو الآخر يعرف لماذا ينزل في بني بدر، وهو يستطيع أن يعود إلى بني عبس متى شاء. لكني أنا يا عتبة، أنا لا أعرف لما وجدت في بني فزارة، لا أدري من هم أهلي، ليس بيدي أن أقرر مصيري. أنا يا عتبة لا أعرف عن نفسي سوى أن اسمي قرواش وأنني عبسي.
0: أوه، هون عليك يا أخ العرب، فأنت لا شيء يعوزك، بالعكس أنا أرى أنك مهيب الجانب في بني بدر. أولم تحدثني عن صداقتك بحمل أخي سيد القوم؟
1: حمل بن بدر يقربني منه لأنه يتسلى بما أقصه عليه من أخبار، ويحب ما أرويه من ملح وطرائف، لكنني لست مهيبا بينهم يا عتبة. صحيح أنني تربيت في حجورهم، لكن ما أنا في نظرهم إلا غريب ابن غريب.

0: لست أدري لماذا أخشى هذه اللقاءات يا شهلة. قلبي يكاد ينفطر، يكاد يخرج من ضلوعي.
1: كفاكي جبنا يا سعدة، أنا لن أطيل معه الحديث.
0: أراك واثقة يا لئيمة، أتكونين معه على موعد وأنا لا أدري؟
1: القلوب تتوعد دون استئذان. سترين بعينيك أننا عاشقان حتى قبل أن يرى أحدنا الآخر.
0: وقاحتك يا شهلة لم أسمع عنها من قبل بين نساء العرب، وكأنك لست منا يا ابنة حذيفة.
1: أوه يا سعدة، هل جئت معي لتثبتيني وتؤازريني أم لتعلميني الأصول وتحدثيني عن الأخلاق والنواميس؟
0: شهلة، أليس ذاك المقبل نحونا هو من تريدين؟
1: أجل إنه هو، غير أنه يسير راجلا وليس على فرسه كما رأيناه في الأيام السابقة.
0: أشعر أن الأرض ستنشق وتبتلعني. حذري أن تبادري بالكلام يا شهلة.
1: اخرسي أنت الآن يا سعدة، دعيني على سجيتي.
2: إن لم تكلمها اليوم يا شهاب فسينحبس لسانك أمامها إلى الأبد. هيا تششع، فأنت لم تتعود التلعثم والتردد أمام النساء. أهمتما صباحا؟
1: يا صباحا،
2: هل تأذنان لي في شربة ماء؟
1: أنت ظمآن أيها الفارس.
2: ماءكم زلال وأنا ظمآن نهياف، ولست أدري هل سأرتوي أم سأظل على ظمئي أبد الدهر.
1: إن شربت من جرتي فلن تظمأ بعدها أبدا.
2: ما بها صاحبتك لا تتكلم؟ أهي ليست كريمة مثلك؟
0: لا تطيل معه الحديث يا شهلاء.
1: اخرسي أنت يا سعدة، دعيني وشأني.
2: أنا شهاب بن قيس بن زهير.
1: نعم الفارس ونعم النسب.
2: وأنت شهلاء أليس كذلك؟
1: وجرتي ملآنة الماء، فهل ستشرب أم نتركك ونمضي؟
2: ظمأ على ماء مرقوب خير من ارتواء يا شهلاء.
1: هذا يعني أنك لن تشرب يا شهاب.
2: قلت لك ظمأ على ماء مرقوب خير من ارتواء، لكن لا تنسي يا شهلاء سأظل أطالب بحقي كلما رأيتك.
1: أي حق؟
2: ألم تمنحيني من جرتك بعض الماء لأشربه؟
1: أجل، لكنك أبيت.
2: لذلك سأظل أطالب بما وهبت لي كلما رأيتك.
0: هيا يا لئيمة، هيا يا شهلاء.

0: النسيم إذا تحدثت. صوتها، صوتها يا أخي صاف عذب كرقرقة الماء إذا انحدر من الساقية. أما إذا مشت فإن مشيها سحر يأخذ بالأبصار. شهلاء يا عتبة ليست ككل النساء، إنها طيف جميل وحلم بديع. عندما تحدثت معها حسست أنني أحدث كل النساء، وأنها بجمالها تختصر كل جمال النساء. كأنني لم أعرف قبلها واحدة يا عتبة. شهلاء وقعت في قلبي، وما أظنها ستبرحه يوما.
1: هل أنهيت كلامك يا شاعر القبيلة؟
0: أنا لست بشاعر يا عتبة، وليذهب كل شعر الشعراء إلى الجحيم، شعرهم كاذب. ما دامت شهلاء ليست موصوفة فيه، كل قصائدهم جوفاء بكماء صماء. فأعذب القول يا عتبة. ما تقول شهلاء؟ وأصدق القول يا عتبة ما تنطق به شهلاء، وأبلغ البيان ما يتفوه به لسان شهلاء. شهلاء هي كل شيء يا عتبة، كل شيء. ما يضحكك؟ ألم تصدقني؟
1: صدقتك يا شياب، صدقتك، لكنني عجبت لأمرك. فأنا أعرف أنك لا تقر ولا تثبت على رأي أو اختيار. فكم من فتاة من الحي أحببتها من قبل، ثم لم تلبث بعد أيام أن تنساها وتتجاهلها وتلهث وراء غيرها.
0: فأنت لم تصدقني إذن؟ اسمع يا عتبة، شهلاء بنت حذيفة ليست
1: أبوك قد جاء.
0: أتوسل إليك يا عتبة، لا تخبره بما أنا فيه، لا تخبره بذلك ولو بالتلميح. اسمع، لا تجعله يمنعني عنها كما منعني من ركوب الغبراء.
1: اسمع، إن لن أفعل.

0: اسمع يا عتبة، ذاك العبسي وقرواش لم أرتح له مذ رأيته، إن في وجهه شؤما لا ندري متى يظهره، فلا داعي للتحدث معه ثانية يا ولدي.
1: بالعكس يا أبي، أنا لم أرى فيه أي شؤم، قرواش يبدو ظريفا خفيفا.

0: ربما يكون كلامك صحيحا إذا كان الرجل مجهول النسب والمولد والأصل، لكن قرواشا يعرف أنه من العبسيين يا أبي.
1: ومن قال إنه عبسي؟ أنا مثلا لا أعرفه.
0: الرجل تجاوز 40، فكيف ستعرفه يا أبي بعد كل هذه الأعوام؟
2: ربما يا سيد القوم فقد أبويه قبل 40 سنة في غزوة أو حرب ما، أو ربما أبواه ظناه قد مات.
1: كل ما تقولانه يجعله يشب ناقما ثائرا على كل من حوله، فقد ينقم على بني عبس لاعتقاده أنهم آملوه ولم يبحثوا عنه، وقد ينقم أيضا على بني بدر لظنه أنهم السبب فيما هو فيه ولأنهم قتلوا أهله في يوم ما.
2: ربما يكون رأيك صائبا يا أبي، ربما.

أخيرا يا شالا، أخيرا خفق قلبك وصار لك فارس أحلام. إنه شجاع مقتال، ذكي وفصيح، إنه جريء يا شهلة، وأنت تحبين الرجل الجريء. شاب اسمه شاب، يا للمصادفة، شاب وشهلة. كأن أهله سموه ليكون لي دون سواي. أنا الآن فقط صرت جديرة بالحياة. قبل أن أراك يا شهاب كانت حياتك عدمها، أما اليوم فلأجلك ستتفتح الزهور، ستغني الطيور، سيضيء القمر كل هذه الصحراء يا شهاب. إن يا شهلا، ما أحلى السعادة، ما أحلاها بقرب الحبيب يا ابنة حذيفة.

0: أكمل يا قرواش أكمل.
1: ويقولون يا سيدي حمل إن الحرب قامت لأجل تلك الناقة المشؤومة، وظل البكريون والتغلبيون في كر وفر سنين طويلة. ولكن يا سيدي،
0: لكن ماذا؟ اسمع يا قرواش، أنا لا أريدك أن تحدثني عما تناقله الناس من أمر تلك الناقة، أريد روايتك أنت يا قرواش، روايتك أنت حول أسباب الحرب في بني ربيعة.
1: عرفت الآن يا سيدي حمل ماذا تريد. أنت تريد أخبار صاحبة الناقة.
0: أجل أيها العبسي، أخبار صاحبة الناقة
1: إنهم يتناقلون عنها حديثا يا سيدي تحمر لسماعه وجوه العجائز.
0: سحقا لك يا قرواش، أكمل. فلسنا بعجز حتى تحمر وجوهنا.
1: تلك المرأة يا سيدي حملت ناقتها لمرعى كثير الكلاء، كان به جمل سيد التغلبيين. فلما التقى الجمل بناقتها يا سيدي حمل،
0: ما بك صمت يا قرواش؟
1: اقترب ليوشوش لك في أذنك يا سيدي، فربما ثمة من يسمعنا وراء الخيمة.
0: إلا كذلك. لعاك الله أيها الماكر. وبعد ماذا جرى؟
1: لا شيء يا سيدي، فقد غضب سيد التغلبين فقتل الناقة.
0: وكي يثأر البكريون لخالتهم وناقتها قتلوا قاتلها.
1: فقامت بينهم الحرب يا سيدي، لكن السبب الحقيقي هو ما رويته لك وقصصته عليك.
0: يا لك من راوية خبيث يا قرواش، يا لك من خبيث.
1: يا ويلي، هذا سيد القوم قادم علينا، قد يغضب مني إن وجدني في مجلسه. علي أن أنصرف يا سيدي حمل، علي أن أنصرف.

0: إلى متى يا قروح ستظل أعزلك الغلمان؟ إنهم يحرمونني حتى من حمل سيف ككل الرجال. لست أدري لماذا يفعلون ذلك. هل يخشونني وأنا لا أدري؟ لكن لماذا يخشون رجلا مثلي؟ أنا لا أريد بهم شرا، إنهم أهلي وعشيرتي، لقد عشت معهم أعواما وأعوام. بنو بدر هم أهلي الذين لا أعرفهم، لقد تربيت بينهم ودخلت خيامهم واعتنيت بمواشيهم، لي مع كل واحد منهم ذكرى. سيدي حمل يقربني وأخوه حذيفة يبعدني، شهلاء تسخر مني وأخوها ندبة يهزأ بي ويضحك مني، صفية تأمرني وسعداء تعاتبني، كلهم يحركونني كيفما شاءوا. وأنت يا خرواش، أنت كقشة يحملها الماء النسال. حتى قيس بن زهير وقومه لم يهتموا لشأني. إنني لا أكاد أعرف أأنا من هؤلاء أم من أولئك. ليتك ترشدينني أيتها السماء، ليتك ترشدينني.
1: قرواش، ألا تسمعني؟
0: من؟ سيدتي شهلاء؟
2: داحس والغبراء.
3: عندما تقرع الطبول
2: وتركض الخيول
3: وتذكر الصحراء،
2: داحس والغبراء.
3: مسلسل كتب حلقاته للإذاعة
2: بكثير دومة،
3: وأخرجها
2: لزهر بوعزيزي.
3: شارك في التمثيل وحسب سماع الأصوات شهلاء فاطمة خنفير، سعدة هند الأسود، شهاب صابر ساسي، بدر شريف الخليفي، قرواش سفيان الدهش، عتبة منير عوا، قيس منصف لوكيل، حمل محمد الكراي. اختار الموسيقى والمؤثرات الصوتية خالد المسلماني. الهندسة الصوتية لسلوى الحشيشة.

0: نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم، يدعوكم إليه الأستاذ نجيب جدر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأولين والآخرين وأشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا في لقائنا السابق في تفسير سورة آل عمران إلى الآية 41 بعد 100، ونواصل اليوم إن شاء الله تعالى مع الآيات الموالية. ما يزال الكلام عن أهل غزوة أحد، فقد أرشد الله المسلمين في الآيات السابقة إلى أنه لا ينبغي لهم أن يحزنوا أو يضعفوا، وأن ما أصابهم من المحنة والبلاء جاء على سنة الله الثابتة في المداولة بين الناس، وبه يتميز أهل الحق والإيمان. وكان فيها تقوية معنوية وتسلية للمؤمنين كي يتربوا على التحلي بالصفات التي ينالون بها النصر والفوز في جميع أعمالهم. ونصل اليوم إلى آيات تبين طريق السعادة في الآخرة والدنيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. صدق الله العظيم. تدل هذه الآيات على أحكام تتعلق بنفسية الإنسان ومواقفه التي يمر بها في الحياة، من خوف وضعف وتردد وإدبار وانهزام وسطحية في التفكير، بالرغم من وجود أصل الإيمان الذي ينبغي أن يكون مذكرا بالثبات والجرأة والشجاعة والإقدام وقطع طريق العودة إلى سبيل الكفر والكافرين وعدم التأثر بموت القائد أو النبي. يقول تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. كلمة لما للنفي مثل لم، لكنها أشد نفيا. هل ظننتم أنكم تدخلون الجنة دون أن تختبروا في إيمانكم؟ هل ثبتتم وأنتم تجاهدون الأعداء؟ وهل صبرتم على مقاومتهم؟ لا، لا يحصل لكم دخول الجنة حتى تبتلوا وتختبروا، ويرى الله منكم الصابرين على مقاومة الأعداء. ومثل هذا قوله تعالى في سورة العنكبوت: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولو حصل منكم ذلك لعلمه الله تعالى منكم وجازاكم عليه بالنصر والفوز في هذه الغزوة، كما يجازيكم في الآخرة بدخول الجنة. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. هذا خطاب لبعض المؤمنين الذين لم يشهدوا بدرا وكانوا يتمنون أن يخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون لهم يوم كيوم بدر، ويتمنون أن يلقوا الأعداء ويصيبوا من الخير مثل ما أصاب أهل بدر، وينالوا كرامة الشهادة كما نالها شهداء بدر. وهؤلاء هم الذين ألحوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخروج إلى المشركين، وكان رأيه عليه الصلاة والسلام الإقامة بالمدينة. قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد كنتم أيها المؤمنون قبل هذا اليوم تتمنون لقاء العدو وتتحرقون إليه وتودون مواجهتهم، فها قد حصل لكم الذي تمنيتموه وطلبتموه، فدونكم فقاتلوا وصابروا، فالظفر بشرف الشهادة في سبيل الله لا يكون بالأمان والتمنيات، وإنما بالثبات والصبر. فلما كان يوم أحد ولى جماعة منهم فعاتبهم الله على ذلك. روي عن الحسن البصري أنه قال: بلغني أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون: لئن لقينا مع النبي صلى الله عليه وسلم لنفعلن ولنفعلن، فابتلوا بذلك، فلا والله ما كلهم صدق. فأنزل الله عز وجل: ولقد كنتم تمنون الموت. وتمني الموت معناه تمني الشهادة في سبيل الله، لا تمني قتل الكفار لهم، فذلك معصية لا تجوز. وهذا هو مراد المسلمين وسؤالهم من الله أن يرزقهم الشهادة، فهم يسألون الصبر على القتال لنصرة الحق ولو قتلوا وذهبت نفوسهم دونه. إذن لقد تمنى الشهادة جماعة لم يشهدوا بدرا، حتى إذا دارت معركة القتال مع الأعداء في أحد وشهدوا اشتباك الرماح واصطفاف الرجال للقتال، جبنوا وضعفوا وتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلقى السهام. وقد جاء في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا. ومعنى قوله تعالى: فقد رأيتموه وأنتم تنظرون، أي شهدتم الموت وعاينتم من قتل من إخوانكم وأقاربكم وشارفتم أن تقتلوا، وهذا توبيخ لهم على تمنيهم الموت وعلى ما تسببوا فيه من خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم بإلحاحهم عليه ثم تراجعهم وعدم ثباتهم.

0: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. يوم أحد ما كاد المشركون ينسحبون حتى نادى الرماة بعضهم بعضا يجمعون الغنائم وتركوا أماكنهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن لا يتركوها مهما حصل. انتهز خالد بن الوليد الفرصة ولم يكن قد أسلم حينها، وهاجم بجيشه منطقة رماة السهام، وأحاط رجاله برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصابوه بجراح، والتف الصحابة الكرام حوله يحمونه، وأشاع المشركون أنه صلى الله عليه وسلم قد قتل، ونادى مناد: ألا إن محمدا قد قتل، فارجعوا إلى دينكم الأول. فأنزل الله تعالى الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أي إن محمدا بشر كسائر الأنبياء، وهم قد ماتوا، فقد توفي موسى وعيسى عليهما السلام، وقتل زكرياء ويحيى عليهما السلام، ومع هذا ظلت ديانتهم كما هي، وظل أتباعهم متمسكين بها. أفإن مات عليه الصلاة والسلام كما ماتوا انقلبتم على أعقابكم ورجعتم كفارا بعد إيمانكم؟ إن الرسل ليسوا باقين في قومهم أبدا، الباقي هو رسالتهم، وبالتالي يجب التمسك بما أتوا به إن فقدوا بموت أو بقتل. مستمعي الكرام، هذه الآية مقدمة وتهيئة لموت النبي صلى الله عليه وسلم، ففيها التذكير بأن الإسلام لا ينقطع بموته، وتقرير لحقيقة ثابتة ولأمر مؤكد، وهو أن محمدا صلى الله عليه وسلم واحد من البشر، وأنه سيموت كما يموت جميع البشر، وأنه لا يتميز عن سائر البشر سوى بالرسالة التي وهبها الله تعالى له ومنحه إياها، وأن هذه الرسالة لا تقتضي بقاءه أو خلوده، إذ الرسل الذين سبقوه قد أدوا رسالتهم في الحياة كما أمرهم خالقهم، ثم ماتوا أو قتلوا. وما دام الأمر كذلك، فمحمد صلى الله عليه وسلم سيموت وينتقل إلى الرفيق الأعلى كما مات الذين سبقوه من الأنبياء، وكما سيموت جميع البشر. فكأنه تعالى يقول للمنافقين: إن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول من الرسل الذين أرسلهم الله تعالى لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، وسيكون مصيره إلى الموت إن عاجلا أو آجلا، كما هو شأن سائر البشر الذين اصطفى الله تعالى منهم رسله، إلا أن رسالته التي جاء بها من عند الله لن تموت من بعده، بل ستستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ولا يصح أن يضعف أتباعه في عقيدتهم أو في تبليغ رسالته من بعدهم، بل عليهم أن يستمسكوا بما جاءهم به وأن يدافعوا عنه بأنفسهم وأموالهم. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، أي ومن حصل له ضعف ورجع عن دينه وعن مقاومة الأعداء فلن يضر الله شيئا بما فعل، بل يضر نفسه بتعريضها لغضب الله وعذابه. والله تعالى لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية، وهو القادر على أن يعز دينه ويجعل كلمته هي العليا، ولا يحول دون ذلك ارتداد بعض الضعفاء والمنافقين على أعقابهم، فهو سيثبت المؤمنين حتى يقيموا دينه وينشروا دعوته، وهو الذي بيده الخلق والأمر، وهو القادر على كل شيء. وسيجزي الله الشاكرين. الشاكرون هم الذين عرفوا قدر النعمة وشكروا الله عليها بأن قاموا بطاعته واتبعوا رسوله حيا وميتا. هؤلاء سيمنحهم من فضله ورحمته في الدنيا والآخرة بحسب شكرهم وعملهم. مستمعي الأعزاء، هذا تفسير الآيات، والله أعلم.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

به الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم

0: الذاكرين.
1: صدق الله العظيم. هكذا ينتهي لقاؤنا اليوم، نلتقي في موعد قادم إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم، يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.

0: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذن الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورة. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
1: عشرة دايما الخامسة صباحا.

0: مستمعين الأفاضل، أسعد الله صباحكم وبارك سعيكم. على بركة الله تستهل إذاعة صفاقس برامجها لنهار اليوم، وخير ما نبدأ به بثنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق.

وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم

قال سلام قوم منكرون.

فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبل

ربك إنه هو الحكيم العليم. قال فما خطبكم أيها المرسلون.

0: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون
1: والأرض فرشناها

شكور على النعمة، يعطى فيشكر، يسدد فيشكر، يفتح عليه فيشكر، يأكل ويلبس فيشكر، ينام ويصحو فيشكر، يمرض فيشكر، يعافى ويبتلى فيشكر، يغتني فيشكر، يفتقر فيشكر. وسنجزي

أوسع من الكون قلبك يلي سهرت الليالي حب الله من يحبك يا من لها اسم غالي أقرب من الروح قربك يا الأم وبلا جدال.

0: فاقس فاقس
1: الأخبار.
0: الأخبار
2: أسعد الله صباحكم بكل خير. في عناوين الأخبار: وزارة الفلاحة تدعو إلى حماية الزيتين من الأمراض البكتيرية وسط توقعات بتراجع إصابة هذا الموسم إلى النصف في صفاقس. اليوم تدشين قسم الطب العام بالمستشفى المحلي بالحنشة. وزارة تكنولوجيا الاتصال تؤكد أن تطبيق خدمات متاحة للتحميل. الأعلان عن نتائج انتخابات المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. وفي عناوين أخبار العالم: تسريبات إسرائيلية عن مقترح جديد لجمع أسلحة حماس بقطاع غزة. إيران تبدي استعدادها للتوسط بين السعودية والحوثيين، وطهران تدرس الرد الأمريكي بعد موافقة واشنطن الجزئية. شكرا على المتابعة. المواد الإخبارية القادم تمام 6:30 بإذن الله. فاطمة مقني تواصل معكم المشوار الصباحي. متابعة طيبة.
3: إذاعة صفاقس
4: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
3: عشرة ديمة.

0: صباح النور، صباح الخير، اهلا وسهلا بكم الناس الكل. 6 دقيقتين عبر موجات اذاعه صفاق، صباح المحبه، صباح الناس الكل، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في احلى صباح منوعاتكم الصباحيه اللي تطلع عليكم كل يوم بضحكه وطاقه ايجابيه وبرشا برشا برشا حب. اليوم الاثنين 12 سبتمبر 2026، بداية أسبوع جديدة وبداية نهار جديد إن شاء الله لكم الناس الكل. نقول لكم فيه إن شاء الله نهاركم مزيان، نهار إن شاء الله نهاركم مبروك ونهاركم مليان بالخير والرزق الكثير. من هنا من القلب للقلب نحب نقول لكل المستمعين اللي في الدار، في الخدمة، في الكهرباء، في القهوة، صباحكم أحلى مع أحلى صباح. وبالنسبة لطقس اليوم، حسب التوقعات الأولية باش يكون طقس خريفي معتدل، حرارة طيبة في بعض الجهات طبعا، يعني طقس مناسب باش نبداو أسبوعنا في برشا نشاط، برشا حيوية، ونبداو طبعا دائما بالتفاؤل. حلقة اليوم باش نحكيو، باش نضحكو، باش نسمعو موسيقى حلوة، وأكيد باش نزوكم معنا في جونا الخاص مع فقرتنا الخاصة مع فريق يوم الاثنين. خليكم معنا ما تبعدوش، خاطر أحلى صباح بداتو، وباش نبداو فيه مشوارنا بدعيوات الخير يا فتح يا رزاق مع شيخنا الفضيل سيدي فايز تمر. أعطينا أجاك
1: يا فتاح يا رزاق.
0: صباح النور سيدي.
2: صباح الخير أخت فاطمة، وصباح الخير كافة العاملين معك في ذات صفاقس ومستمعينا داخل وخارج الوطن.
0: الله ينورك ويفضلك ويخليك بالخير يا سيدي. دعوة الخير لليوم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم نسألك في هذا الصباح أن تشرح صدورنا بنور الإيمان، وأن تفتح لنا أبواب رحمتك ورضوانك، وأن تيسر لنا أمورنا كلها. اللهم اجعل صباحنا صباح خير وبركة، واجعله بداية لكل ما يسعد قلوبنا، واصرف عنا فيه كل سوء ومكروه. اللهم ارزقنا في هذا اليوم بركة في أعمارنا وأعمالنا وأرزاقنا، وأصلح لنا ما مضى، وبارك لنا فيما هو آت، واكتب لنا فيه من الخير أوفره ومن الفضل أكثره.
0: أمين.
2: اللهم اشف مرضانا، وعافي مبتلانا، وارحم موتانا، وفرج همومنا، ونفس كروبنا، واقضي حوائجنا، ويسر لنا كل أمر فيه خيرا لنا. اللهم احفظ أهلنا وأحبتنا وأولادنا، وألف بين قلوبنا، واجعل بيوتنا مملوءة بالسكينة والمودة والرحمة. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا واسعا، وبارك لنا فيما رزقتنا، وأغننا بفضلك عمن سواك، وافتح لنا أبوابا من الخير لا نحتسبها. اللهم لا تدع لنا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا محتاجا إلا أغنيته، ولا مديونا إلا قضيت عنه دينه وأديته، ولا مسافرا إلا حفظته، ولا حاجة لنا فيها خيرا إلا قضيتها بفضلك وكرمك يا حنان يا منان. اللهم اجعل لنا في كل صباح نورا، وفي كل خطوة توفيقا، وفي كل دعاء إجابة، وفي كل رزق بركة، وفي كل ضيق فرجا، وفي كل مرض شفاء، وفي كل حزن سعادة، وفي كل أمر لطفا وخيرا.
0: أمين.
2: اللهم اجعل صباحنا وصباح من نحب صباح طمأنينة ورحمة وفرح، واكتب لنا ولجميع المسلمين يوما تتحقق فيه الأماني، وتنجلي فيه الهموم، وتطمئن فيه القلوب. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. آمين آمين آمين يا رب العالمين.
0: آمين يا رب العالمين. إن شاء الله نهاركم ونهار الخير، ونبدأ ديما بالخير، هذه أولى أنغامنا. إن شاء الله رب يعطينا ويعطيكم الوقت أوقات الطيبة الناس الكل ما كنتوا.
3: يا من عليه مدى الأيام معتمدي،

0: أسمح.
1: حكمة اليوم وغدوة.
2: الستة وستاشن دقيقة حكمة اليوم وغدوة مع سيدي وشيخي فايز تمر. نقول له صباح الورد والياسمين مرة أخرى قبل كل شيء.
3: صباح الخير مجددا أختي فاطمة، وصباح الخير كافة مستمعينا في ذا أسفاقس داخل وخارج الوطن.
2: الله يبارك فيك وإن شاء الله ديما تنورنا بكل معيش. الحكم بكل كلمات المفاتيح اللي نحاول نقف عليها في كل أسبوع. احنا نعطيهم هكا شوية كالعادة، شو نقوله نحنا؟ الكلام بحر والمعنى كلام ستر والمعنى بحر. هذيك شيء انا مخي ديما يقلب.
3: لا لا مازلت خم في البحر.
2: والله العظيم هيك هي دولي. ما قال لك دولي الدنيا باش تكون سخنه في ديسمبر الجاي كهو.
3: ماما عمو في واحد جون في حتى ما يعموش في نوفمبر.
2: لا لا قال لك الدنيا سخنه سنه يعني اكثر وقت.
3: صحيح.
2: ربي قدر الخير وكذا.
3: امين امين.
2: اي يا سيدي، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. نهار الورد والياسمين، صباح القلوب الصافيه. وحكمه اليوم عنوانها الصاحب مش اي صاحب، الصاحب الوفي. برشا ناس دايره سيدي بين الضحكه واللمه، لكن الرجال والصحبه الصحيحه ما تتعرش في الرخاء، تتعرف وقت الشده.
3: بالضبط.
2: حكمتنا اليوم معاك تذكرنا انه الدنيا كيف تظلم، وقتها بركه نعرفوا شكون هو المصباح اللي ربي حطه قدامنا في طريق.
3: هاي
2: سيدي نتوكل على الله.
3: صحيح اختي فاطمه وخيري المستمعين، تقول الحكمه نتاع اليوم الصاحب الوفي مصباح مضيء قد لا تدرك نوره إلا إذا أظلمت بك الدنيا. نعم. والعياذ بالله. الحكمة هذه اختي فاطمة وخيرين المستمعين تحمل صورة جميلة وعميقة عن الصداقة الحقيقية. إذا مش كما الحكمة اللي جبناها المرة فاتت على الصاحب الساحب. لا، الحكمة هذه ما تحكيش على الصاحب اللي يملأ وقتك بالضحك وكهو، بل على الإنسان اللي يظهر المعدن متاعه وقت الضيق بين الدنيا.
2: صحيح.
3: المصباح اللي مثلنا به الصاحب ما تحتاجلوش في وسط النهار، لأنه النور موجود بطبيعته ودير بيك وكل شيء قدامك واضح.
2: أي.
3: وكذلك الصاحب الوفي ممكن ما تحسش بقيمة وجوده ولا بقيمته في الأيام العادية، وقت تكون أمورك مستقرة وحوالك عال العال والناس الكل دير بيك، لكن وقت تجي لحظة الظلام ووقت يضيق بيك الحال والدنيا تعطيك بظهرها وتتراكم عليك الهموم وتحتاج الكلمة صادقة ولا موقف شجاع ولا يد تتمدلك بدون مقابل.
2: صحيح.
3: غادي وقتها يظهر نور الصاحب الحقيقي. والوفاء ما يتقاسش لا بكثرة الكلام ولا بعدد الرسائل والمساجات ولا بطول سنوات المعرفة، وإنما يتقاس بما يفعله الإنسان وقت تولي صديقتك معه مسؤولية مش مصلحة.
2: صح.
3: وكما ذكرنا الساعة شوية تنجم تلقى عشرة الأشخاص دايرين بيك وقت تكون بخير، لكن ساعة الشدة كما قلت أنت، ساعة اللي تواتيك أو تمر بأزمة لا قدر الله، قد يتراجع الكثيرون وقد يختفي بعضهم ويكتفي البعض بالسؤال من بعيد.
2: أي.
3: يسأل عليك كما من بعيد.
2: أوكي نسأل عليك وكهو.
3: صحيح.
2: ما قلم ليما معنى
3: سهل شي سهل، خاصة أنت وكا كما ترى حتى في المناسبات وكشين وكا بالتليفون.
2: أي.
3: وبين قوسين تستخطف. وقتها يبقى واحد برك يقول ومن غير برشا دوا، أنا معك وماكش وحدك. وهنا نفهم معنى المصباح. المصباح اللي ما ينحيش الطريق من قدامك لكنه يخليك تراه. كذلك الصاحب الوفي قد لا يستطيع حل مشاكلك بكلها، لكنه يعطيك شيء ربما يكون أهم من الحل نفسه،
2: يهونها عليك.
3: أي يعطيك إحساس بأنك مكش وحدك في مواجهة المشكلة أو المشاكل. ممكن ما عندوش مال اللي يخرجك من ضيقة، أما عنده وقت باش يسمعك. ويمكن ما عندوش حل لمشكلتك أصلا، لكنه سامحني أختي فاطمة
2: سيش.
3: أيوة
2: لكنه يكون أي. معك في كل
3: لكنه عنده إحساس وإنسانية وقلب يفهمك وتلقاه عاجز على تغيير الواقع، لكنه يعاونك باش تملك القوة لمواجهة هذا الواقع،
2: يكون هو دعم ليك.
3: صحيح. والأجمل في هذه الحكمة أن المصباح ما يضويش كان روحه، إنما يضوي للآخرين وكذلك الصاحب الوفي. كثيرا ما يعطي من وقته وراحته واهتمامه من غير ما ينتظر منك حتى شيء. لذلك ما تنساش حتى تظلام الدنيا باش تكتشف، ما تستناش حتى تظلام الدنيا باش تكتشف قيمة اللي كان بجنبك في النور.
2: أي.
3: قدر الصاحب الوفي وهو معك واشكره على وجوده قبل ما أنت تحتاج المساعدة، وكون أنت زادة مصباح في حياة الناس اللي تحبهم، لأن الصديقة الحقيقية ما هيش أنه تلقاو أو نلقاو شخص يضوينا الطريق ديما، بالعكس لازمنا نتبادل النور وقت نلقاو رواحنا في ظلام ودهمة. وأحيانا ما نحتاجوش الصديق يهز علينا أثقال الحياة والدنيا، قد ما نحتاجو الصديق يقف بجنبنا ونهزو الحمل مع بعضنا ويقول لنا راك ماكش وحدك، شد صحيح وأنا معك. وهذيك علاش حكمة اليوم وغدوة اختفاض مخيل المستمعين تقول الصاحب الوفي مصباح مضيء قد لا تدرك نوره إلا إذا أظلمت بك الدنيا.
2: نعم.
3: ونخلي لك التعليق ليلك أنت.
2: هو ثم مثلا قبل يقول لك سيدي صب على يدي صب على يدك،
3: صحيح
2: مرة عندي ومرة عندك، ساعدني وساعدك.
3: صحيح. هي.
2: شيخنا لخص معنى كبير في تشبيه بسيط وعميق اللي هو المصباح، احنا في النهار ما نلوجوش على الضوء كما قلت انت، خاطر الدنيا كلها ضوية بطبيعتها، هكاك الصحبة في أيامنا الباقية ما نحسوش بقيمتها حتى يجي نهار وتضيق بينا، وقتا نولي ونعرفوا الغربة اللي يخدم على روحه، وقتها تعرف شكون صاحب المصلحة وشكون صاحب الموقف.
3: ولو انه بين قوسين هنا ساعات حتى في الشدائد ولا في الأزمات اختفاض مخيم المستمعين، يمكن تلقى في هيك الوقت بالذات ثم شكون ما قيتوش أما عنده ظرف خاص. أي. أما كل الناس وليت الكل فهمة بعضها، شكون اللي عنده ظرف خاص وشكون اللي ما عنده ظرف خاص.
2: طبعا طبعا هي في الأخير أمور نفسية ووجودية، ونعرفوا نحن في الأخير كل واحد معروف بطبيعته معنا.
3: صحيح.
2: رسالتنا اليوم ما تستناش لين تظلم الدنيا باش تقول لصاحبك راك عزيز عليا، قولها اليوم، قدر الناس الواقفة معاك في النور قبل ما تحتاج لهم في الظلام، وحاول أنت زادة تكون مصباح في حياة غيرك. ساعات صاحبك ما حاجتوش بشكون يهز عليك الحمل، حاجته بشكون يقعد بحذاه وهو هز الحمل ويقول له ايه يا سيدي ربي معانا وانا معاك،
3: حتى بالكلمة الطيبة.
2: هذا هو كما عمل ابو بكر الصديق مع رسول عليه الصلاة والسلام في الهجرة وهما في غار حراء.
3: نعم الصاحب ونعم الصديق،
2: لا تخف ان الله معنا. عايز. ونعم بالله، ربي يرزقنا الصحبة الصالحة ويديم علينا الناس أخبرنا. اللي تنور طريقنا ان شاء الله، الناس الكل
3: أمين.
2: اللي انت منهم ان شاء الله صديقنا، ينور دربك ان شاء الله وينور ذاتك وينور ذات كل الناس وكل الاوفياء وكل عشاق اذا تفقس.
3: امين يا رب العالمين.
2: 26 دقيقة مايسترو الكونسول اليوم طارق بكور، الله ينورك طارق، وانغامنا مازالت متواصلة. قلت برمضان تقول لكم خلينا نكون أصحاب.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير. أعلن مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود أن اليوم هو مفتتح شهر جمادى الأولى 1448 هجري، وذلك عملا بالرؤية واستئناسا بالحساب. من المنتظر أن يتم اليوم تدشين قسم الطب العام بالمستشفى المحلي بمعتمدية الحنشة. شدد نواب المجلس المحلي صفاقس الجنوبية على ضرورة تشريك النواب المحليين بصفة فعلية ومبكرة في إعداد ميزانية البلديات لسنة 2027 منذ مرحلة ضبط التوجهات والمشاريع الأولية وعدم الاقتصار على إعلامهم بالبرامج بعد إعدادها. أعلنت وزارة تكنولوجيا الاتصال أن تطبيقة الهاتف الجوال خدمات أصبحت متاحة للتحميل عبر متجر التطبيقات أبل ستور، وتهدف هذه التطبيقة إلى تجميع عدد من الخدمات الرقمية في فضاء موحد مع تأمين النفاذ إليها بالاعتماد على الهوية الرقمية التونسية هوية. ينظم اليوم مجلس نواب الشعب يوما دراسيا برلمانيا حول مقترح القانون المتعلق بتسوية وضعية الآبار العميقة غير المرخصة. في أخبار العالم، أفادت قناة كان العبرية بأن تل أبيب سمحت لشركة أمريكية تعمل نيابة عن ما يسمى بمجلس السلام بدخول قطاع غزة خلال الأيام القليلة القادمة للبدء في البحث ورسم خرائط لمواقع قد تسلم حركة حماس منها أسلحتها بهدف تدميرها. أعلنت هيئة الطيران المدنية السعودية وفاة مقيم باكستاني وإصابة 11 شخصا في الاعتداء على مطار الملك خالد الدولي بمدينة الرياض. شكرا على المتابعة. الموعد الإخباري القادم تمام السابعة بإذن الله. إلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس.
0: تسمعونا في صفاقس على 105.2 و 106.6.
2: عشرة ديمة.

الستة وثمانية وثلاثين دقيقة متاع الصباح. البلاد الكل تقول صباح الخير، أما قليل اللي يقول شكرا. صباح الخير، أنا فاطمة معاكم في أحلى صباح على إذاعة صفاقس. بطاقة اليوم ما فيهاش حب كبير، فيها كلمة صغيرة خفيفة أما ثقيلة برشا، كلمة شكرا. اليوم باش نسألك سؤال وياريت تجاوبني بينك وبين روحك، لشكون تحب تقول شكرا وما قلتهاش؟ جا كل نهار تأجل فيها وما قلتهاش في الأخير. ثم كلمة نعديو حياتنا الكل وأحنا مأجلينها، نقولوا تو نقولوها، تو يكبر ويعرف، تو يجي نهار ونشكره، والنهار هذاك ما يجيش ساعات. شكرا، شكرا لأمك اللي ما رقدتش كي انت كنت صغير تسخن، واليوم كي كبرت ولا تتخاف وتقول رد بالك على روحك، لا تقول عليها تبربش وتمشي هكا وهكا في تركن الحياة في تركن روحك، هذيك تسحق أكبر كلمة شكرا. شكرا لبوك اللي ما يعرفش يقول كلام حلو ممكن، أما يخلي لك الكهرباء معبية بالليسانس ويخلي لك 10,000 تحت المخدة من غير ما يقول، هذيك نحبك متاعه هو بلغته هو الخاصة. شكرا للمعلم اللي ضربك على يدك مش باش يوجعك، باش يفيقك، واليوم كي ذكرته عرفت لي لولاه راك ما تعرفش تكتب اسمك اصلا. شكرا للمراه اللي تنظف في الشارع الستة نتاع الصباح، اللي لولاها انت ما تنجمش تمشي وتشرب قهوتك في شارع نظيف. شكرا لصاحبك اللي سمعك تبكي في التليفون نص الليل وما سكرش عليك التليفون وما علقش وما قالش ايه تيزاو نحكي غدوه، قاعد يسمع في شحقاتك ويحس بالألم متاعك ويحس بكلماتك. وشكرا لك انت، ليك انت اكثر واحد تسحق كلمة شكرا، اللي شديت روحك برشا مرات باش ما تطيحش، اللي طحت وقمت وحدك وحتى حد ما حط يدو عليك، اللي قلت لباس وانت ماكش لباس باش ما تقلقش غيرك. برب يقول لروحك اليوم شكرا، خاطر حتى حد ما باش يقولها لك في بلاستك. شوف يا ناس، شوفوا يا مستمعين، الشكر راه ماهوش ضعف، الشكر هو انك تشوف لي ثم ناس تعبت عليك بصمت ومن غير ما تطلب منك وتطلب منهم حتى شيء. هذه كانت بطاقتي، والبارح في الليل كما تعرفوا هبطت لكم بوست صغير على الفيسبوك اسالتكم فيه سؤال واحد بركه، لشكون تحب تقول شكرا. الحقيقه ما توقعتش القائمه باش تكون طويله هكا، ميساجات كومونتارات وفويسات تبكي. القائمه حاضره قدامي وفيها اساميكم، اسامي الناس اللي تحبوها زادة وتحبوا تقولوا لها شكرا. سمير جايح يقول لامي حفظها الله لي نقول لها اكبر كلمه شكرا. هنا دمق نحب نقول الف شكر لامي الغاليه اللي واقفه معايا في كل محنه نتعدى بها، ونقول لها الله لا تحرمني منك يا غاليه، ونقول لها ربي يشفيك ويخليك لينا تشفق روسنا يا ربي. سني احمد تقول لي اختي ونور عيوني سلوى اختي اكبر مني سندي وكتفي وقت الفرح والحزن، هي معايا وهي اختي وتاج راسي، اختي الغاليه نحبها ونموت عليها. شكرا لكم الناس الكل، وتقول نحب نعدي لها اغنيه رؤوف ماهر صنديد ان شاء الله من بعد نسمعها يا سونيا. يونس يقول أحلى وأغلى تحية ناديها الأمي وبابا الغاليين، ربي يخليهم ليا ويحفظهم تاج على راسي ويطول في عمرهم، ونحب نشكرهم من كل قلبي على حسن التربية وعلى وقفتهم معايا ديما في كل خطوة، وتحية حارة لكل الناس اللي تعرفني وتتمنى للخير. حمادي الرويد يقول مرحبا وشكرا لكل الناس. عبد القادر الجو يقول نقولها ثلاثة أصحابي وقفوا معايا المدة هذه، محمد مصفى ومهدي. سوار دمق تقول ناديها الروحي، محمد شكر يقول ناديها لكل طاقم إذاعة صفاقس. سمية تقول نحب نقول ألف شكر الأمي وبابا وأولادي وأختي ورجلي ورجل أختي، يخليهم لي ولا يحرمني منهم يا ربي، ونقدم تحية لكم ولكل الناس اللي تسمع فينا. عمراني عاطف يقول للوالد على ربي اللي ربيهانا في هالوقت الصعيب
والرحمة للمرحومة أمي، وإن شاء الله نكون ابن صالح ينفعهم بدعوة الخير وكهو. سماح بدر تقول نحب نقول ألف شكر الراجلي بدر الجويني العشرة الطيبة وعلى وقفته معايا وصبره من غير حدود، ونقول له يعيشك على الكربة الشتالي وربي يدوم عشرتنا على الخير ونفرح بيسونا. حميدة مديو بتقول نحب نقول شكرا لكم انتم أولا، وثانيا تحية الأحلى كوتش وبأحلى أعز أخت ليلى اللي وقف معايا وخلتني أسعد إنسانة. فتح جمال يقول نحب نقولها لكل واحد يعرفني، كل واحد قدرني واحترمني، شكرا لأصحابي الزملائي، وشكرا لأخواتي، وشكرا لكم انتم على الفرصة هدية. أحلام تقول نحب نقول شكرا أولا لنفسي اللي وقف معايا في أوقاتي صعيبة مع كل وقفة وكل لحظة وما خليتش بي، وأنا نتعارك مع الدنيا وحدي بالحق صنديدة بألف راجل، وإن شاء الله ما تخوني صحتي كهو، ونحب منك غنية تحفيز وتشجيع الروحي. الله يبارك يا أحلام. سميحة بن سعد تقول نحب نقول شكرا لأخواتي ابنات وأولاد على حبنا لبعضنا وعلى لمتنا وعلى قلبهم الكبير، وفي المحنة قبل الفرح تلقاهم وربي يفضلهم ويحميهم، وشكرا البابا اللي ربنا وربي يفرج عليه ويرحم أمي وخالتي ويرحم ولديهم. سوندا قسيس تقول حب نقولها الروحي اللي ظلمتها بطيبة قلبي واللي قوتني في أصعب الظروف ووصلتني باش حققت أحلامي من غير مساعدة حتى بشر كان ربي سبحانه. هند عبيد تقول حب نقول لأخواتي محمد ومراد راني نحبكم برشا لا يحرمني منكم، أنتم سندي مع زوجي. مبروكة صحراوي تقول حب نقول شكرا لأمي والبابا اللي ضحاو باش قريت، وإن شاء الله ربي يرحمهم ويجازيهم عني كل خير. أشرف يقول حبكم تعديلي تحية لعائلتي وخاصة أمي وبابا، ونقول لهم ربي يطول في أعماركم ولولادي وزوجتي، ونقول لهم بالله سامحوني خاطني مقصر في حقكم الكل، والله بموضوع المهاجرين غير الشرعيين اخذوا لي وقتي وعمري، وتحية لكل أحرار هذا الوطن في 24 ولاية. شكرا لكم جميعا. شعلة المشري يقول تحية تقدير المواطن التونسي كريم بن عرفة لما يقدمه لأجل هذا الوطن. عايدة شتوري تقول نحب نقول شكرا لراجلي وأولادي وأخوتي ربي فضلهم لي الكل. صدقي عباس يقول أولا وآخرا الحمد لله والشكر لله، وشكرا لمن فعل الخير وأعاننا عليه، وشكرا لمن نشر هذا المنشور حظا موفقا لكل الناس، أن يتعلموا الشكر من أحسن عملا ذلك، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. تحياتي وسلامي. ندري يقول شكرا لأختي لميا اللي كانت السند الحقيقي لوالدي الله يرحمه، سواء كان وقت كان بصحته ودلته بقدر الإمكان، ووقت اشتد به المرض كانت هي اللي وقفت في ملفه الطبي، وكانت لاهية بأدق تفاصيل الأدوية الكثيرة اللي كان يستعملها، وكانت نعم القلب الحنون ونعم التضحية. الله يبارك لها إن شاء الله في صحتها. هذه كانت البعض من برشة تحايا للناس قولهم شكرا، وهذا معناته وأنه مجتمعنا والله واعي، وكان واعي دائما بكلمة شكرا للناس اللي تسحقها وحتى اللي مسحقهاش نقول له شكرا ما يصيرش. 46 دقيقة هذه شكرا أصالة مصرية.

0: الأصباح
1: من القلب من القلب من القلب.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير. وزارة الفلاحة تدعو إلى حماية الزيتين من الأمراض البكتيرية وسط توقعات بتراجع إصابة هذا الموسم إلى النصف في صفاقس. اليوم تدشين قسم الطب العام بالمستشفى المحلي بالحنشاء. وزارة تكنولوجيا الاتصال تؤكد أن تطبيق خدمات متاحة للتحميل. والأعلان عن نتائج انتخابات المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. في العالم تسريبات إسرائيلية عن مقترح جديد لجمع أسلحة حماس بغزة، وإيران تبدي استعدادها للتوسط بين السعودية والحوثيين. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تتابعونها بإذن الله وكالمعتاد في تمام 7:30 ضمن نشرة أنباء الصباح. إلى اللقاء، يومكم سعيد.

0: إذاعة صفاقس
1: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8
0: عشرة ديمة.

0: الصباح
1: زعما وين وصلنا؟ سبعة وخمسة دقائق. تحية لكم الناس لكل، أهلا وسهلا بكل من يتابع موجاتنا في بداية هذا الأسبوع. إن شاء الله أسبوع الخير وفيه كان العطاء. زعما وين وصلنا كالمعتاد مع سيد كاتب عام ولاية صفاقس، أهلا وسهلا بك معنا عبر موجات إذاعة صفاقس، اللي من خلالها نحاول ناخذ في الفقرة هدية آخر المشاريع وآخر تقديم المشاريع، مش كان في وسط صفاقس، راه نحكيه حتى على مختلف المعتمديات. وسيد مجدين الجوادي، صباح الورد والياسمين.
2: صباح الخير، صباح النور نسكن.
1: الله يبارك لك، شكرا لك على إنارة الرأي العام في مواضيع مهمة جدا. اليوم المشروع والبشرة لكل متسكني معتمدية بير علي بن خليفة، هكا ولا لا؟
2: نعم صحيح. اليوم باش نحكيو على النوع من المشاريع اللي هو مشاريع التنمية المندمجة. مشاريع التنمية المندمجة هي ممولة من المندوبية العامة للتنمية الجهوية، وتشرف على إنجازهم ولاية صفاقس والإدارة الجهوية للتجهيز. المشاريع هذه تهدف إلى تحسين ظروف العيش والبنية الأساسية من تعبيد مسالك ريفية، طرقات، تطهير، ماء صالح للشرب وتنوير وتحسين مسكن وغيره. احنا في ولاية صفاقس والإدارة الجهوية للتجهيز تشرف حاليا على متابعة 16 مشروع من مشاريع التنمية المندمجة. مثلا مشروع تعبيد 75 كيلومتر من المسالك بتكلفة 29 مليون دينار. تم الانتهاء من إنجاز 10 مشاريع منها، وتشمل العديد المعتمديات كما الحنشج، بنيانة، العامرة، منزل شاكر، الغريبة، وعقارب والسخيرة. مشروعنا اليوم في معتمدية بير علي بن خليفة هو مسلك أولاد ميارة. المسلك هذا بطول 2 كيلومتر تقريبا، 2.1 كيلومتر، ومبلغ جملي الإنجاز يفوت 3.6 مليون دينار. انطلقت الأشغال في المسلك هذايا تاريخ 17 أكتوبر 2025، وانتهت وتم قبولها وقتيا والحمد لله في 12 ماي 2026. الأشغال هذه فيها إنجاز مسلك فلاحي بمنطقة أولاد ميارة، بما في ذلك المنشآت المائية متاعه، خاطر الثقة جاي في بلاصة معناها إنوندابل، بلاصة متاع
1: فيضانات
2: مياه وتجمع مياه، واللي معناها الحقيقة يصعب برشا التنقل متاع السكان وأهالي المنطقة وقت اللي طب المطر.
1: نعم.
2: يشمل كيف معابر معناها كيما الجسور الصغيرة، وخاصة تم إنشاء معبر بائي بالخرسانة التماثلية اللي نسميه كاتي بطول 700 متر. الكاتي هذايا مثلنا باش نتجاوزوا هكا فيضان ومركح المياه اللي ما يخليش السكان يتعداو وقت الأمطار. الحقيقة كانت المنطقة تتعزل ويصعب المرور منها وإليه.
1: واضح.
2: الحمد لله تم إنجاز هذا المشروع، وتم فك العزلة وتم قبول وقتيا، والحمد لله اليوم ما عندناش حتى إشكالية في أولاد ميارة بالطريقة هذه.
1: تحية ليهم جميعا، دي كان صعبين، هذه بشرة للجميع، وأهم مشاريع دائما على الصعيد الوطني وعلى كل الأصعدة هي مشاريع النقل والتنقل والبنية التحتية بالأساس، اللي هي تعتبر شريان الحياة في الربط. يعني حتى كنخرجوا في الشانتي البلايس، للأسف كما قلت سيادتك، اللي ما فيهاش طرقات معبدة أو حتى مسالك فلاحية على أحسن ما يرام، سكن يتعزلوا بالليمات إذا كان تصب أمطار أو غيرها حتى من التطرفات المناخية الأخرى. الله يبارك لكم جميعا، شكرا لكل الناس اللي آمنت بهذا الوطن وما زالت تتآمن به. شكرا لك أستاذ مجدين على هذا الحوار. شكرا. 7 دقائق نغم وش نرجع، مازلنا معكم حتى للتسعة متاع الصباح. تحية فاطمة مقني القادري وطارق بكور، نهاركم طيب إن شاء الله كل المستمعين.

0: 7:21 حالة الطقس لليوم 12 أكتوبر 2026 وبقية أو بداية الأسبوع. بعد نسمع الجانجل بتاع حالة الطقس. 7:21 مرحبا بكم الأسكر
1: ميتيو.
0: حالة الطقس مع المعهد الوطني الجوي. أحلى سعيدة صباح الورد والياسمين.
2: صباح النور أخت فاطمة، تحية ليك ولكل مستمعي ذات صفاقس، وبداية أسبوع موافقة للجميع.
0: في صفاقس الناس اللي كنت أسأل فيك، زعم ثم أمل في بعض الأمطار وإلا لا يا سعيدة؟
2: والله الحقيقة اليوم مش متوقع أمطار في صفاقس، اليوم أكثر معني الجنوب، خاصة الجنوب الغربي تطاوين وكذلك قبلي، خاطر ثم منخفض صحراوي متمركز توا على الصحراء الجزائرية قاعد يقترب تدريجيا، مش كون تأثيره على مناطق الجنوب، يبدأ بتطاوين جنوب ولاية قبلي، بعد يشمل تدريجيا بعض جهات الجنوب الشرقي مدنين وكذلك محليا قابس، كذلك المرتفعات الغربية اليوم معناها ببعض الأمطار المتفرقة بعد الظهر. بالنسبة للحرارة اليوم فاستقرار نجم نقوله بين 22-26 درجة في المرتفعات الغربية خاصة وبأقصى جنوب، بقيت مناطق بين 27-31 درجة، مش بعد برشا المعادلات العادية لشهر أكتوبر، ونحسينا انخفاض تدريجي في درجة الحرارة منذ نهاية الأسبوع الفارض ومازال متواصل. بالنسبة للغدوة باش تكون سحب أحيانا كثيفة بالجنوب، زادة تتواصل أمطار مؤقتة رعدية خاصة بالجنوب الشرقي، بقية المناطق تكون سحب عابرة، بعض الأمطار المتفرقة في المناطق الساحلية الشمالية، غدوة الحرارة في انخفاض طفيف بالشمال وفي استقرار نسبي بالجنوب. بقيت الأيامات الأربعاء والخميس باش تكون سحب عابرة على أغلب المناطق، يعني نقولوا استقرار ثم مرتفع للضغط الجوي هو اللي مهيمن على مناطقنا الأيامات القادمة إن شاء الله.
0: إن شاء الله ربي يعطينا على القدمة نقدر إن شاء الله يمين، إن شاء الله تكون أمطار في المستقبل فيكم وين ما تصب به في تونس هذيك هي. شكرا لك سعيدة، نهارك طيب إن شاء الله. 7:13 نغمنا مزيد متواصلة معكم في الإخراج الفني.

0: رقم الأسبوع.
1: رقم الأسبوع 7:16 دقيقة كيما العادة في التوقيت هذيا نحاولوا ناخذوا أهم رقم استرعى الاهتمام على الصعيد الوطني أو الصعيد العربي أو الصعيد العالمي، ومن خلالها نحاولوا نعملوا قراءة عمودية وأفقية في هذه الأرقام ونحاولوا نسترعوا منها الدرس إذا كان ثم درس طبعا، أو خليوها تحت المجهر ونحاولوا نحلوا ونفكوا أبعاد الرقم هذيا. وكيما العادة معانا الخبير الاقتصادي عبد الرزاق حواس اللي بيش يعطينا رقم اليوم. خليني جوست نقوله صباح الخير عبد الرزاق، نهارك ورد وياسمين. ألو
2: مدام فاطمة، وإن شاء الله نهارك طيب ومبروك.
1: نهارك ورد وياسمين. يا سيدي رقم الأسبوع بيش يكون وطني مرة هدية وصادم شوية، 92 يوم توريد فقط، مع 3 نقاط والتعجب بعد الرقم هدية. عبد الرزاق
2: بالضبط، اليوم نحكيه على عملة أجنبية 23.7 مليار دينار حسب تقرير البنك المركزي يوم 6 أكتوبر 2026، بما يعادل 92 يوم توريد. شنو معناتها 92 يوم توريد؟ يعني الاحتياطي من العملة الصعبة يغطي فاتورة التوريد متاعنا مدة 92 يوم. هذايا المؤشر، هذايا علاش نحسبوه؟ نحسبوه باش نجمو نعرفو قديش نجمو نقعدوا نوردوا بالفلوس اللي عندنا اللي هي الاحتياطي تاعنا. اذا كان نعملوا مقارنه بعمناول، نلقى عمناول في نفس الفتره كان عندنا في حدود 104 ايام توريد. كل تراجع معناتها في الاحتياطي هذايا يزيد يزيق هامش الامان ويعمل ضغط على ميزانيه الدوله اللي خلاها انها تولي تتقشف في عمليه التوريد. زادة كيف اليوم نحكيه على تونس اللي هي قاعدة تورد في الطاقة والقمح والأدوية والمواد الأولية، وأي صدمة جديدة متاع أسعار نجم تصير أنها تزيد تخفض أيام التوريد هذوما إذا كان حاجة من الحاجات ترتفع. واليوم حسب الصراع اللي موجود على مستوى الشرق الأوسط، وزادة كيف الصراع اللي موجود بين روسيا وأوكرانيا، قاعدين نشوفه في النفط قاعد يمشي ويرتفع، وهذا ينجم يأثر برشا على هالاحتياطي هذي. شنو اللي يدعم الموارد نتاعنا؟ عندنا السياحة، التحويلات التونسيين بالخارج، والمداخيل نتاع التصدير. هذوما الكل يزيدوا يحسنوا في معناتها أيام التوريد نتاعنا والاحتياطي. لكن ما ننساوش حاجة، صحيح نحن اليوم في 92 أقل من عمناول، لكن اليوم تونس سدت أكثر ديون من عمناول. عندنا ديون اللي هي قديمة، ديون كانت تونس اخذتها في السنوات الفارتة، اليوم تونس قاعدة تخلص في الديون هذية وتخلص في خدمة الدين نتاع الديون هذية. إذا كان نحكيه على المشكل ما يبقاش في 92 يوم فقط، المشكل يمتد أكثر من هذا. المشكل هل اليوم نحن مستحقين أن نمشيه في خلاص كل الديون؟ هل اليوم نحن شنو الهدف نتاعنا نرفعه في 92 يوم؟ كيفاش نجمو نرفعه؟ كيفاش نجمو نعملو دعم للسياحة نتاعنا؟ كيفاش نعملو دعم للمداخيل في عملية التصدير وندعمو كل إنسان قاعد يصدر؟ كيفاش نجمو نخليه تونس نجم تجيب أكثر عملة صعبة؟
1: نعم.
2: هذا السؤال الحقيقي.
1: صح، هذا هو السؤال الحقيقي، واليوم كما قلنا يلزمنا حلحلة عجلة الاستثمار، لأنه كهو معاش عنا وين نجم نهربو، يا أما نرجع للمديونية على الاقتراض على الصعيد الدولي، أو العودة أو محاولة حلحلة عجلة الاقتصاد، وخاصة وأنه
2: وما ننساوش مدام فاطمة أكثر حاجة تستنزف العملة الصعبة متاعنا هو
1: الاستيراد، الطاقة والاستيراد. إيه ذكاء
2: والاستيراد، خاصة الطاقة اللي ماخذ جزء كبير هي والحبوب،
1: وهو كذلك هذه هي الاستراتيجية لازمنا نخدموا عليها، هذه اللي باش يخلينا نتابعوا بكل حرص الأبعاد اللي باش تكون حاضر كعناوين ضمن قانون المالية 2027، وإذا كان باش يكون زاد كيف قانون مالية تكميلي لبقية 2026 في خضم هذه الرهانات والتحديات الجيوسياسية والجيواقتصادية اللي كل مرة تزيد أكثر، وركود اقتصادي كبير برشا سيعيشه العالم للأسف في السنة المقبلة. لكن مع هذا لازمنا ناخذه بالدروس، وكل حد يحاول يحاول يحمي الاقتصاد متاعه بالأساس، خاصة وإحنا محنش ناقصين لا آليات ولا أسلحة باش نجمو نتجاوزوا كل هذه المحن. شكرا لك عبد الرزاق، نهارك طيب إن شاء الله.
2: شكرا.
1: الله يخليك. شكرا. نمشي طبعا لنغم باش يوصلنا اللي صدر أخيرا والإشهار، وبعد النشرة متاع 7:30 وأخبار الرياضة، ولا نعود من جديد نستكمل المشوار من 8 إلى 9 جزء الأخير. هذه حلمة بلطي، إن شاء الله أحلامنا تكون ديما أحلام الخيرة.

0: صدر أخيرا.
1: مرحبا بكم. صدر أخيرا في المكتبات التونسية كتاب جديد بعنوان سيرة الطيب والذهنية للكاتب والأديب التونسي الطيب الجوادي، وهو عمل سردي يندرج ضمن السيرة الذاتية، صادر في طبعة أنيقة بغلاف يستحضر عبق التراث ومعالم الذاكرة الوطنية الأصيلة. يسافر بنا المؤلف عبر صفحات هذا العمل إلى ريف الكاف البعيد في أواخر الستينات وبداية السبعينات، ليسلط الضوء على تفاصيل طفولة قاسية عانقت البساطة في ظل غياب تام لوسائل الترفيه، داخل كوخ مسقوف بأغصان الأشجار يجمع العائلة عند المغيب. وفي صلب هذا العالم الريفي البسيط يبرز المحور الأساسي للنص من خلال حضور الأم يما كصوت وحيد للحكاية ومصدر متفرد للدفء. حكايات لم تكن مجرد نسج للخيال أو تكرار لخرافات موروثة، بل فنا تربويا وظيفيا ذكيا بامتياز. وظفته الأم لتبرير رسائل مشفرة لتهذيب سلوك الإبن في مسيرة دراسته وتنبيهه من عواقب العبث والقسوة، مع توجيه عتاب مبطن للأب لثنيه عن السهر في دكان القرية وإهمال واجباته، في مشهد إنساني حميم تتمازج فيه الحكمة بالفطرة الشعبية. وتخلص هذه السيرة إلى تقديم تحية وفاء واعتراف للموروث الشفوي وللأم التونسية، مؤكدة أن تلك الجلسات الليلية الصادقة وقصص الغول الدافئة كانت هي المدرسة الحقيقية التي أسست لوعي الكاتب الإنساني ولقنته من القيم والدروس الحياتية ما عجزت عن تقديمه قاعات الدرس وأروقة الجامعات. إلى اللقاء، مع تحيات فيصل الجاسمي وفاطمة خنفير.
0: صدر أخيراً.

0: إشهار.
1: كي تشري السخان الشمسي، صندوق الانتقال الطاقي يساهم معك ب 400 دينار للسخان 200 لتر و 700 دينار للسخان 300 لتر، والباقي تقسطهم لك ستاج على 5 سنين على فاتورة الضوء. الطاقة الشمسية بلاش والماء سخون ما يوفاش. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
2: عشرة دايما.
3: هلا هلا بابا، شني أحوالك؟ شبيه وجهك مش عاجبني، لباسة؟
4: لباس، كان خلتني دبوسة الغاز.
3: هاش بيها دبوسة الغاز؟
4: أمك وفات عليها دبوسة الغاز وهي تدوش، كملت البرد هاوكا مرضت.
3: وانت بابا علاش ما تركبش السخان الشمسي وترتاح منها دبوسة الغاز؟
4: يا اخي بلاش هو السخان الشمسي؟
3: مش بلاش، اما الدولة تعطيك منحة كي تاخذ السخان وتقسطك البقية على 5 سنين على فاتورة ستيك
4: والتركيب.
3: تيل كله داخل في الحسبة، يجيك مختص من عند واحد من المزودين اللي معتمدتهم وكالة التحكم في الطاقة، يركب ويجرب ومورك مريقلة يا سيدي، وما تدفع حتى من لي.
1: كي تشري السخان الشمسي، صندوق الانتقال الطاقي يساهم معك ب 400 دينار للسخان 200 لتر و 700 دينار للسخان 300 لتر، والباقي تقسطهم لك ستاج على 5 سنين على فاتورة الضوء. الطاقة الشمسية بلاش والماء سخون ما يوفاش.
5: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.

0: أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير. وزارة الفلاحة تدعو إلى حماية الزيتين من الأمراض البكتيرية وسط توقعات بتراجع إصابة هذا الموسم إلى النصف في فقس. اليوم تدشين قسم الطب العام بالمستشفى المحلي بالحنشاء. وزارة تكنولوجيا الاتصال تؤكد أن تطبيقة خدمات متاحة للتحميل. زياد دبار يتصدر نتائج انتخابات المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. وفي العالم تسريبات إسرائيلية عن مقترح جديد لجمع أسلحة حماس بغزة، وإيران تبدي استعدادها للتوسط بين السعودية والحوثيين وتكرر حوادث ناقلة النفط في هرمز. وفي تفصيل هذه العناوين هذا الصباح، فاطمة الزلوزي
1: صباح الخير
0: ونزلوتي. نشير بداية إلى أن اليوم هو مفتتح شهر جمادى الأول 1448 هجري، وفق ما أعلنه مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود في بلاغ صادر عن ديوان الإفتاء.
1: وبالنسبة للوضع الجوي، يكون الطقس اليوم مغيما جزئيا على كامل البلاد مع سحب تكون أحيانا كثيفة بالجنوب مصحوبة بأمطار مؤقتة رعدية قبل أن تشمل تدريجيا المرتفعات الغربية، فيما تتراوح درجات الحرارة بين 22 و 26 درجة بالمرتفعات الغربية وأقصى الجنوب، وبين 27 و 31 درجة ببقية الجهات.
0: في شأن فلاحي، دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية الفلاحين المتضررين من تسقط حجر البرد بعدد من المناطق إلى اتخاذ جملة من الإجراءات الوقائية للحد من الإصابات المرضية التي قد تطال غراسات الزيتون والأشجار المثمرة بقص الأغصان المتضررة والتدخل بالمداوات باستعمال أحد المبيدات المصادق عليها والتي تحتوي على مادة نحاسية بتركيز منخفض، مع تجنب إجراء المداوات خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة أو عند نزول الأمطار.
1: الوزارة بيّنت أن تساقط البرد قد يتسبب في أضرار لأصول الزيتون تساهم في انتشار أمراض بكتيرية، من بينها مرض سل الزيتون وأمراض فطرية مثل أمراض الخشب التي يمكن أن تنتقل عبر الجروح التي تصيب الأشجار.
0: ووسط تخوفات من انتشار مرض سل الزيتون في عدد من غابات الزيتين بالبلاد، أقر رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بصفاقس محمد الهادي شلاقو في تصريح للأخبار بوجود ما أسماه تيبس في أشجار الزيتين في المناطق التي شملتها الزيارات الميدانية من شمال عقارب إلى منطقة الطايفة، معلنا عن عقد اجتماع بمقر الولاية خلال الفترة القادمة لتحديد موعد انطلاق موسم جني الزيتون وسط توقعات بتراجع إصابة هذا الموسم إلى النصف مقارنة بالموسم الماضي.
2: هي توضيح فيما يخص أمراض متاع الزيتين، هي موجودة حاليا في ولاية المهدية. بالنسبة لولاية صفاقس عندنا بعض التيبس اللي هو موجود وشاهدته بالعيان، يعني تبدأ من اللي تفوت عقارب بولدياب حتى اللي توصل قريب للطايفة الجهة اليسرى موجود التيبس بنسبة 10%، وهذا اللي لاحظناه. هوني عنا راهو معهد الزيتون قاعدين مش نزوره ونشوفه فريق من المندوبية اجنا من الناس كله نعملوا معاينة. بالنسبة للصبا اثنان تاع الزيتون هي شتر الصبا تاع سنة الفارسة، بالطبيعة احنا ماشي يوقع فيها اجتماع في الولاية ونخرجوا يعني بتوصيات في ناحية المرجي في ناحية الابتداء الجني برشا عوامل.
1: وفي سياق التحديات التي تواجهها بلادنا في مجال الأمن المائي مع تزايد الضغط على الموائد المائية، ينظم اليوم مجلس نواب الشعب يوما دراسيا برلمانيا حول مقترح القانون المتعلق بتسوية وضعية الآبار العميقة غير المرخصة.
0: مقترح القانون يهدف إلى معالجة الصعوبات التي تعترض تسوية وضعية هذه الآبار، بما يمكن الفلاحين من تحسين ظروف نشاطهم والاستفادة من آليات التمويل والامتيازات الموجهة للقطاع الفلاحي، فضلا عن دعم المنظومات الإنتاجية في ظل تواتر فترات الجفاف ونقص التساقطات.
1: إلى معتمدية الحنشة، إذ من المنتظر أن يتم اليوم تدشين قسم الطب العام بالمستشفى بعد أن استؤنف العمل منذ الثلاثاء الماضي بوحدة التصوير بالأشعة بعد استكمال أعمال الصيانة اللازمة للآلة وضمان جاهزيتها لاستقبال المرضى.
0: من أخبار صفاقس، أيضا شدد نواب المجلس المحلي صفاقس الجنوبية على ضرورة تشريك النواب المحليين بصفة فعلية ومبكرة في إعداد ميزانيات البلديات لسنة 2027 منذ مرحلة ضبط التوجهات والمشاريع الأولية، وعدم الاقتصار على إعلامهم بالبرامج بعد إعدادها، وفق ما أفادنا به عضو المجلس محمد البدوي.
3: عملنا على امتداد شهر سبتمبر ثلاثة اجتماعات مع البلديات ثلاثة اللي تابعين بلدية العين، بلدية العوابد الخزانات، بلدية قرمدة. أولا باش نتابعوا الإنجازات السابقة والعمل التنموي السابق على ضوء ما تعهدوا به في الميزانيات، ونشوفوا مدى تقدم الأشغال، ولا شنية المشاريع اللي بدأوا فيها، وشنية المشاريع اللي ما تمتش، وشنية المشاريع المبرمجة، ونأكدوا على ضرورة بذل الجهد من أجل تحقيقها. أيضا نشوفوا ما تم برمجته من المشاريع، وقتاش بداية الأشغال متاح. هذا بكل باعتبارنا احنا النواب المحليين النوب المتساكنين.
0: أعلنت وزارة تكنولوجيا الاتصال أن تطبيقة الهاتف الجوال خدمات أصبحت متاحة للتحميل عبر متجر التطبيقات أبل ستور، بعد أن سبق إتاحتها لمستخدمي نظام أندرويد عبر متجر جوجل بلاي موفى شهر أوت الماضي.
1: وتتيح تطبيقة خدمات الاطلاع على بعض المعطيات الشخصية والإدارية وتحيينها ومتابعة مطالب الخدمات ومراحل معالجتها، إلى جانب النفاذ إلى خدمات تتعلق بالوثائق الإدارية والحالة المدنية، كما تشمل خدمات مرتبطة بالسيارات من بينها الاطلاع على بيانات رخصة السياقة والبطاقة الرمادية وتلقي تنبيهات بشأن انتهاء صلاحية بعض الوثائق، فضلا عن الاطلاع على معطيات تتعلق بمعلوم الجولان والمخالفات المرورية وحجز مواعيد الفحص الفني. وتوفر التطبيق كذلك إمكانية النفاذ إلى بعض الخدمات الاجتماعية والصحية مرتبطة بالصندوق الوطني للتأمين على المرضى والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى جانب خدمات الدفع الإلكتروني واستخلاص بعض المعالم.
0: أمنيا، تمكن أعوان الحراسة والتفتيش المتمركزون بالطريقة الوطنية على مستوى نقطة التفتيش المعروفة بالقيطون بمدخل المعبر الحدودي براس جدير من إحباط محاولة تهريب مبلغ مالي من العملة الصعبة يقدر بحوالي 450 ألف أورو كان مخفيا بإحكام داخل سيارة ليبيا.
1: وقبل المرور إلى أخبار العالم، نشير إلى أن نتائج انتخابات المؤتمر السابع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الذي اختتم أمس بالعاصمة أسفر على انتخاب المكتب التنفيذي الجديد وعلى رأسه النقيب السابق زياد دبار.
0: في أخبار العالم، سمحت تل أبيب لشركة أمريكية تعمل نيابة عما يسمى مجلس السلام بدخول قطاع غزة خلال الأيام المقبلة للبدء في البحث ورسم خرائط لمواقع قد تسلم حركة حماس منها أسلحتها بهدف تدميرها، ولم تعلق الحركة حتى الآن على هذه الأنباء التي أوردتها مصادر إسرائيلية.
1: أبدى وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي استعداد بلاده للمساعدة في بدء محادثات بين السعودية واليمن في إشارة إلى جماعة أنصار الله الحوثيين.
0: وفي مستجدات الوضع الأمني بالسعودية، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي فجر اليوم وفاة مقيم يحمل الجنسية الباكستانية وإصابة 11 شخصا آخرين جراء اعتداء استهدف مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض عصر أمس. كما أعلنت الهيئة تعرض مطار الملك فهد الدولي في مدينة الدمام لاعتداء آخر مساء أمس، وأن العمل جار لتقييم الأضرار.
1: وفي تطورات الحوادث الجارية في مضيق هرمز، أعلنت بحرية الحرس الثورية الإيراني اصطدام ناقلة نفط بلغم بحري في الممر المائي بالتزامن مع تعرض ناقلة أخرى لهجوم بطائرة مسيرة وسط اتهامات إيرانية للقوات الأمريكية بتهريب النفط عبر المضيق.
0: وفي بقية أخبار العالم، قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم إن موسكو وصلت شن غارات بطائرات مسيرة على منشآت البنية التحتية للموانئ الأوكرانية، مضيفة أنها استهدفت سفينة كانت تنقل شحنة عسكرية إلى ميناء أوديسا الأوكراني على البحر الأسود.
1: وأخيرا أعلن جيش كوريا الجنوبية إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية تجاه البحر قبالة سواحلها الشرقية، وذلك للمرة الرابعة خلال شهر واحد عقب اختبار سيول لصاروخ فرد صوتي في الآونة الأخيرة.
0: نهاية نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. وزارة الفلاحة تدعو إلى حماية الزيتين من الأمراض البكتيرية وسط توقعات بتراجع إصابة هذا الموسم إلى النصف في صفاقس. اليوم تدشين قسم الطب العام بالمستشفى المحلي بالحنشة. وزارة تكنولوجيا الاتصال تؤكد أن تطبيق خدمات متاحة للتحميل. زياد دبار يتصدر نتائج انتخابات المكتب التنفيذي الجديد للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. وفي العالم، تسريبات إسرائيلية عن مقترح جديد لجمع أسلحة حماس بغزة. إيران تبدي استعدادها للتوسط بين السعودية والحوثيين وتكرر حوادث ناقلة النفط في هرمز.
4: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
0: نشأة بالصباح قدمناها لحضرتكم من إذاعة صفاقس، أجمل تحية فاطمة زلوزي، ونسلوتي الكلمة الآن لمهدي قاسم والأخبار الرياضية. متابعة طيبة ويومكم سعيد.
5: إذاعة صفاقس،
4: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
5: عشرة ديمة.
6: عشرتنا ما تفش
5: وحكايتنا.

برشا تخفيضات تستنى في معتمر يولدس ترافل بمناسبة انطلاق منصتها الجديدة، ابتداء من 1000 دينار لأربع أشخاص، وتخفيضات للمسنين ومجانية للأطفال، عمر على الخطوط السعودية وفنادق قريبة من الحرمين مع مرافقة وإرشاد وتسهيلات في الدفع. العرض صالح لغاية هذا الأسبوع، مع اللي كانت تزور المنصة ولا تتصل على 92 760 111.

0: 44 دقيقة بعد السبعة متاع الصباح بالرياضة في كل مكان. أسعد الله صباحكم جميعا. نهاية أسبوع إتشكوكي على مستوى الأخبار الرياضية وحتى الموسيقى بدينا فيها لأنه التليفونات ما زالت مع هيئة النادي الصفاقسي لتقصي آخر الأخبار ونعرف مع كل دقيقة فما أخبار جديدة. صباح عليكم من جديد، تحياتي لكم أينما كنتم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في موعدنا الرياضي الأول. هي تمشي نهاية الأسبوع نهار السبت على عش ملعب المهيري بصفاقس، كان انتصار مستحق لتقدم سقي الدير على حساب السيسيس في دربي عاصمة الجنوب 1-0. نجاح كان تكتيكي للكوتش يسري بن كحلة مع امتياز للملاعبية الساقية في انضباط تكتيكي، في أيضا انتشار على أرضية الميدان في الجاهزية الذهنية 1-0 محمد علي العمري دقيقة 30. هذا نحكيه على ماتش الدربي، لكن بعد المقابلة تعودنا على دوام أنه يخرج الميديا السي اس اس في ستيل جديد سنة يا نادر الهبيري يا كريم النفطي، لكن اللي خرج المرة هذية هو المدرب نبيل الكوكي. نبيل كي خرج الكلام ما كانش على غير العادة، الديكلاراسيون أثارت وأسالت من الحبل الكبير، حطت الكلام متاعه الكل حديث مواقع التواصل الاجتماعي. إش قال في كلمتين كوتش نبيل الكوكي؟
1: الشيء اللي صاير قبل الماتش هذا معناها هو كأنه سي اس اس في المرتبة 13 وقت في المرتبة الثانية ان بوان للنيل، قالوا وقت ايش نوليو الشرف، وقالوا وقت اللي كبار الحومة يموتوا، دونك نحن نعرفوا الدنيا كل معناها، وكأنه سي اس اس ولد حدث الساعة معناها في الـ في الـ في, الـ في الشهر اللي فات. رياكسيون تاع جمهورنا العزيز والغالي مش مشكل، معناها يعمل من حقه باش يتغشش، بيان سور جمعيته كبيرة وجمعيته كبيرة ويشوفها وكبيرة ولازمها تعمل ديجيتا خير من هكا بيان سور، ما فيش حتى شك ان شاء الله بكون تربيو قادرين وباش نرجعوا باذن الله. جمهور سي اس اس يعرف، وجمهور السي تاع سي اس اس والعالمين الصحاح النظاف يعرفوا واش قاعد صاير وشنو هي كيفاش الحاجات اللي قاعده تنخر في الجمعيه. ثم حمله صايره عند توا 4 أشهر 3 أشهر تقريبا وكانه سي اس اس في ازمه. الحمله هذه ماهيش مانيبيري، ماهيش سبونتاني، والناس كلها حدثها حتى من خارج الاطار تاع سي اس اس لاحظوا اللي ثم حاجه غير عاديه.
0: والخرجة هذه كانت غير عادية لأن عجلت باجتماع ترى كل الهيئة المديرة. الهيئة المديرة كانت تفكر باش نبدأ نحكيكم كل كبيرة وصغيرة أنه نبيل كوكي واصل مع سي اس اس في الدور الثاني لكأس الاتحاد الأفريقي، يعني ماتش لليه هذي، وكان مسافر أموره من رجله والباسبور متاعه ديجا موجود، باش يمشي مع سي اس اس كوتيفوار باش يلعب لقاء العودة في صفاقس ويلعب ضد الترجي، وبعد يكون فما اجتماع لتقييم أداء المدرب. لكن الديكلاراسيون متاعه حطت برشا كلام وانتقادات لعديد الأطراف. لحداش ونص متاع الليل نهار السبت خذوا قرار في الإقالة متاعهم، نجموش يكلموا قالوا مأخر نص الليل غير ربعه كان اتصال بالكوتش محمد الكوكي. محمد الكوكي قال مغدو ونزيد ونحكيه على كل كبيرة وصغيرة. أمس 9:30 متاع الصباح طارق سالم يتواصل مع مع نبيل الكوكي، قالوا كما بدينا بالخير نوفيه بالخير، قالتك أنت بمعية الإطار الفني مساعد وحطوا له هو زيدا باش يعلم بقية الإطار الفني. مدي 9:30 أمس زوز من أعضاء الهيئة المديرة تلقاو مع محمد الكوكي، قعدوا معاه للأربعة غيد درجين تاع العشية حكاوا على كل كبيرة وصغيرة، لكن فما بقات نقطة لأنه علاقة الكوكي فما إشكال مع أحد أعضاء الهيئة المديرة. هذاك علاش أمس العشية كان الكونتاكت مع عماد بن يونس، كلموه جوس بعد ما كمل الماتش متاعو كونتر العمران. عماد قال لهم انا بطبيعه انا مش شتا ولوتوروت وهابط لصفاقس. عماد وصل على مستوى البرجين لوتوروت ويجي تليفون من شكون الكوميتا متاع ليتوال، قالوا يا عماد راهو المدرب متاع ليتوال اموره سافا با، رانا نفكروا في الاقاله متاعو غدو على اليوم الاثنين، نحبوا نحكيو معاك. عماد بطبيعه سكر البورتابل متاعو، زوز جمعيات ولات فيه تفاوض معاه. رئيس مستقبل المرسى سمع بالكلام، دخل البارح في الأحد الرياضي وقرني البارح في الليل، كلمت عماد وعماد قالوا أنا عندي كونترا مورال بدرجة أولى أخلاقي مع فريق مستقبل المرسى. الأمور ما توضحتش، ولو أنه عماد البارح قعد مع طارق سالم وحكى معاه البارح في الليل وسهروا مع بعضهم مع شكون زيدا من أعضاء الهيئة المديرة، إلى حد الآن القرار النهائي ما فماش. صحيح فما تناغم البارح مع عماد بن يونس، لكن عماد يزم يفوض الأمور متاعه مع فريقه المستقبل الرياضي بالمرسى. سي اس اس أصلا التو مفسخ الكونترا متاعه مع نبيل كوكي اللي قاعد متواصل إلى غاية 30 جوان 2027. ولو أنه نعطيكم أخبار كل شيء راهو الأخبار اليوم الصباح، أمس 7 غير درجة متاع الليل زادة هيئة النجم تواصلت مع نبيل كوكي بورتابل آخر، لأنه نبيل سكر البورتابل متاعه وقالوا له نحبوا نحكيو معاك نهار الاثنين شفتوا الخماضه هذيا الكل بالنسبه لكره قدم التونسي. اذا السي اس اس الاقرب تو مع عماد بن يونس، لكن عماد مازال عنده الكونترا نتاعو مع مستقبل الرياضي بالمرسى. الكوكي اللي تفاهموا معاه اسكو يذوب الجليد بين وبين احد اعضاء الهيئه المديره للسي اس اس، هذا الكل نتعرفوا عليه اليوم الصباح، لانه يلزم النادي الصفاقس يقوي الريتم اكثر في الامور هذيا باش يبدا يحضر لرحله الكاف الافريقيه. على كل هذه الاجواء في عائله النادي الصفاقس، تقريبا ولينا نحكيه على برشا جزئيات اخرى. اذا النادي الصفاقس ان شاء الله اليوم ما 9:40 نقول لكم من هو العصفور الجديد، كما قلت لكم كلاسمو العماد بن يونس ومحمد الكوكي، لأن الأمور يلزم يأخذوها على قدم وساق، ويلزم سيسيس اليوم يفض أموره زيادة مع نبيل الكوكي. نجم نبيل قل أخوي أنا على ذمتك وخلصني في الكونترا متاعي إلى 30 جوان 2027. بالمقابل صار أمس في ملعب المهيري بصفاقس، امس كان فما عضو من الاتحاد الافريقي لكره القدم الجنسيه نتاعو من بوراندي كان حاضر في ملعب المهيري، حضر ماتش الديربي، شاف برشا حاجات. ملعب المهيري اللي امس مشالو وحضر يقول لك ما هوش الملعب اللي اعتدنا به صراحه، سكانير ملاعبي ما يتعدى ويدخل بيصير الا بسكانير، لقاو شي شماريخ، لقاو شي حاجه اخرى، ليزاربيتر كيف كيف، اجراءات جديده في الغرفه الطبيه، معناها مساحه كامله في ملعب المهيري بصفاقس. صراحه نقول برافو بلدية صفاقس انطلاق من خونا فرحات بريك الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون البلدية حماد القليل، شابو وباقة ورد هو وكل العاملين في ملعب المهيري واللي لهيم بصيانة ملعب المهيري. البارح فما معدات متاع دريناج وغيره وغيره، هي الأولى من نوعها في إفريقيا وفي تونس. البارح اكتشفت أنه فريمون المهيري فما برشا حاجات. برافو لكل الأطراف، للأمن، الحماية المدنية، الصحة، وهذايا الحضور يومي من خونا معز مستيري عضو الجامعة التونسية لكرة قدم والمشرف على المنتخب التونسي، والإشراف للسيد والي صفاق سيد محمد الحجري. براتيكمون متابعة آنية في كل لحظة مع كل الأطراف. البارح آخر ما صار أنه السيد اللي من بوراندي من الاتحاد الأفريقي مشى المدخل صفاقس في الأوتوروت بشوف أسهل طريقة للوصول ملعب المهيري و

القادم افضل، القادم افضل ما يكون الا بالانديه التونسيه اللي نهايه هذا الاسبوع عندها مشاركه في الشامبيونز ليغ الافريقي كوسوا بالنسبه للنادي الافريقي امام تي بي مازابي الكونغولي نهار السبت ساعتين متاع العشيه في الكونغو الديمقراطيه في كينشاسا تحديدا. والترجي مش يكون نهار الاحد ان شاء الله سته متاع العشيه اللقاء امام السويحلي الليبي كاس الاتحاد الافريقي زوز ماتشويت سي سيس يتحول نهار الاربعاء الى الكوتيفوار مع تحيه لرجل اعمال من ابناء سي سيس كفل بالرحلة لو بالإقامة أمام فريق أمادو ديالو الإيفواري. الماتش نهار السبت 3-5 متاع العشية و3:30 الترجي الرجيسي اللي أصبح قلبه على صفاقس وواكل ما وملح مع صفاقس 3:30 متاع العشية الترجي الرجيسي ريال باماكو المالي. نذكركم أنه الجولة الخامسة باحت بأسرارها الإبداع الإقناع الإمتاع اسمه تقدم سقية دير 3 انتصارات في صفاقس لا يساوم في ملعب المهيري وزوج تعادلات خرج صفاقس كتر كلانشيت بالنسبة للكايتا للحارس التقدم سقيد الدير وبرافو ليوسي بن كحلة والعائلة ككل تقدم سقيد الدير. نذكركم أنه تقدم حاليا في المرتبة الثانية هو أول فريق تونسي وربي بقى عليه ستر يصعد وفي نفس الموسم يعمل 5 مقابلات ويكون الكلاسمون متاعه بهذه الدرجة. إن شاء الله زينة للتقدم وإن شاء الله فما كي الخير. ترجي رادي تونسي فاز على الأولمبي بيجي 3-1 قسمة وخيين بين السيابي والاتحاد المنسيري وسفيان الحدوسي يلحق مع اتحاد بن قردين بالافريقي هزيمته الاولى في الموسم 2-1. امس النجم توجع برشا من الهزيمه نتاعه مع نادي حمام لانف اللي يحصد 3 نقاط الاولى في الموسم. النجم هذاك علاش اليوم العشرة مش يعملوا قهوه الصباح مع المدرب ويقولوا له لابد من مغادره النجم الساحلي. وقلت لكم كونتاكت كان البارح مع عماد بن يونس وايضا مع نبيل الكوكي. ترجي الرجيسي تنفس سعداء بعد 3 هزايم متتاليه يربح امس امام حمام سوسه 2-0. شباب العمران 0-0 مع مستقبل المرسى والملعب التونسي انتفض في نجم تلوي فاز 2-1. نذكركم الطليعه للترجي 12 نقطه، تقدم سقيه الدير 11 نقطه، اتحاد بن قردين 11 نقطه، زوز فرق في المرتبه الرابعه، اتحاد منسيل الافريقي 9 نقاط لكل فريق، والسي اس اس نلقاو في المرتبه الثامنه بمعيه كل من شباب العمران السي ا بي امل حمام سوسه نقطه واحده الى حد الان. الرابطه الثانيه الامور ما تعجب في لوسيكا محيط قرقنا بعد 3 جولات نقطة إلى حد الآن، تعادل كان مع كوكب عقارب في الحقيقة منينا نفس أمس ماتش قرقنا وعقارب نشوف فرجة كبيرة، لكن اللقاء كان متوسط وأقل من المتوسط. قرقنا لوسيكا وكوكب عقارب تعادل بدون أهداف، ونذكركم بالنتائج كاملة بين أمس ولامس الرلوي يتعادل هو الآخر في ابن خالد بدون اهداف. جمعية مقرين تفوز على سليمان في سليمان 3-2. الملعب السوسي 3-0 امام بعث بوحجلة 2-2 بمكارم هدية هلال المساكن. هلال الشبة في قابس يفوز على المستقبل قابس 2-1. النادي القربي يفوز على هلال الضيف 1-0 في الضيف. امس بن عروس اتحاد تطاوين 2-2. اولمبية الكيف قوة في القفصة 3-2. جندوبة رياضية تفوز خارج القواعد مع سبورتك الموكنين 1-0. اتحاد قصور السيف يفوز على جي اس كا 1-0. امل بوشمة في دربي جيبس يلحق بالملعب الجيبسي هزيمة جديدة 2-1. واولمبيك مدنين على ارضية ميدان امام جمهوره يخسر مع مستقبل قاصرين 3-0. ننهي بالهوند والباسكيت. في الهوند سقيت الزيت ساقية وساقية تبارك الله، ساقية وساقية فما كان زيت نضوح للاثنين. ساقيت الزيت تفوز على نصر بولبا 30-23. بقية النتائج فوز كل من النجم على مكارم المهدية 29-26. بني خيار على الحمامات 26-25. المكنين على اتحاد منزل تميم 29-27. الترجي يفوز على المنزل الرياضي 36-28. والافريقي يفوز على كرة اليد بجمال 38-32. في الباسكيت النادي الصفاقسي لا يساوم في قاعة رايد البجاوي 3-3 رقم زوز هزيم خارج القاعة متاعو. نادي الصفاقسي فاز أمس على شباب المنازل 56-49. بقية النتائج درب الساحل الاتحاد المنستيري يفوز على النجم الساحلي في مساكن 58-51. النجم الرادسي ينهزم امام ديلا ايرادي بقرنباليا بعد تمديد الوقت 84-84. اتحاد الانصار يخسر مع النادي الافريقي 46-64. واخيرا الملعب النابلي يفوز على حمام لانف 80-63. هذه اذا اخبارنا الرياضيه. عماد بن يونس يقترب من السي اس اس من هنا للعشره متاع الصباح. العصفوره تقول
فما قيوة مش كل عشرة متاع الصباح فما تليفونات مش تخدم، وقد تكون الأمور واضحة لعماد اليوم صباحا. هل محمد الكوكي تتفضل إشكال متاعه مع ربما أحد أعضاء الهيئة المديرة للسي اس اس والأمور صافية بين هذا وبين هذا؟ إن شاء الله تتعرف الأمور أكثر.

0: أكثر من هنا لنص نهار الحداش متاع الصباح. هذه أخبارنا الرياضية. طارق بكور على مستوى الإخراج الفني، جور بوسطة في الإخراج المرئي، ومهدي قاسم. يتمنى لكم أحلى متاع الأوقات. إلى اللقاء.
1: سبور نيوز. سبور نيوز. عشرة دايما.
2: سلام خويا، بربي شارع 20 مارس.
3: اي بابا تفضل.
2: الكهرباء هزتها المراه باش تعمل لها انتريتيان. ربي عينكم التاكسيستيه، نهار كامل وانتم في الكياس.
3: ماله، خدمه الكياس لازمها صنعه.
2: صنعه كيفاش؟
3: ايوا شد عندك. يلزم تكشف الكياس وتغزر له من جهات الكل باش تنقص قد ما يمكن من الاكسليراسيون والفريناج، وهذا زاده يخليك تنقص من الغش والتنرفيس.
2: كلام سهل، اما شكون يطبقه؟
3: اي ما كي نعرف روحي باش نستحفظ على صحتي ونقص من مصروف المزوط نولي سوق هكا.
4: بالسياقه المتزنه والاقتصاديه تنجم تتفادى الزياده في الاستهلاك تخرج 30%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه اللي تقتصدوا تربحوا.
5: فلاح أو مربي ماشية وتحب تكبر مشروعك؟ أدفانس للتمويل الصغير توفر لك قرض صعبة يوصل 40 مليون بإجراءات سهلة مع مرونة في التسديد. لمزيد من المعلومات توجه الأقرب فرع أدفانس ليك أو اتصل بمصلحة الحرفاء على 36 410 510. أدفانس، مع بعضنا نقدمه.

0: البشرة ديمة الثامنة صباحا.
1: قصد ربي للعمرة وتحب تبقى اون كونتاكت مع العائلة؟ بالوفر عمرة متاع تشينيزي تيليكوم تم العزيز عليك. تمتع ب 5 جيجا انترنت وقبل مكالمات متاع حبيبك بلاش واوني ليميتي. وهذا الكل ب 30 دينار اكاو مع اتصال تونس. خليك ديما قريب. اوفر عمرة متوفرة في ليزي سباس تي دي.
0: C'est les Beauty Days chez Fatal. Jusqu'au 20 octobre, Fatal offre à ses clients fidèles moins 40% sur le deuxième produit acheté le moins cher. Demandez votre carte de fidélité gratuite en magasin. Fatal, la beauté révélée.
2: عيد ميلاد ام جي ال 143 ما يتراتيش والربح كل يوم كل جمعه وكل جمعتين. عادي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسة وكون واحد من الرابحين. كادوات قيمتهم اكثر من 150 مليون.
3: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
4: تذكرة للذاكرة.
5: متحف الجم الأثري أسس سنة 1970 بمحاذاة مسرح الجم، أكبر المسارح الرومانية وأجملها، وهو مسجل في قائمة التراث العالمي لليونسكو. أقيم المتحف في موقع منزل روماني عرضت فيه المنحوتات واللوحات الفسيفسائية والخسفيات المتأتية من حملات الحفريات المنجزة في الجم، واسمها القديم تيسدروس. أثري هذا الفضاء لاحقا بجناح يصور ثراء الصناعات في العهد الروماني وتنوعها. يفتح المتحف مباشرة على منتزه أثري، وهو مسكن رائع من مساكن الأشراف حافظ على أرضياته الفسيفسائية. وبلا شك تعد الأرضيات الفسيفسائية الرائعة من أجمل ما خلفته العصور الرومانية القديمة. في هذا الفضاء أعيد تشكيل دار أفريكا بحجمها الحقيقي، وهو منزل أرستقراطي فخم شيد حوالي سنة 170 ميلادي واكتشف صدفة في التسعينات.
0: مع تحية رضا القلال.
6: عشرة دايما
7: في سنين لولا من عمره يتعلم صغير لغته لولا، بيتعلم كيفاش يتواصل، بيتعرف على العالم اللي داير بيه. لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في سنين لولا من عمرهم. في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. سنين لولا مرحلة مهمة برشا النمو الصغير. عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرجة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنع مستقبل أفضل.

0: 8 و7 دقائق. اهلا وسهلا بكم الناس الكل في احلى صباح الجزء الثاني اليوم 12 سبتمبر 2026. تحيه لطارق بكور على مستوى الاخراج الاذاعي، جوهر بوستة يانسنا على مستوى الاخراج المرئي، معكم في الاعداد والتقديم فاطمه مغني القادري. نمشيو للكرونيك الصباح. صباح النور فتحي جاموس.
1: صباح الخير فاطمه، صباح الخير الساده المستمعات والمستمعين، وربي يسترنا من الاخبار المتسارعه اللي بقينيش نحكينا عليها.
0: ويك علاش احنا ما عادش تكتفي بخبر شنو نعطى ثلاث اخبار،
1: يعني اذا ما تطلعش يوميا مش قاعد يصير في البلاد، يعني تنجم تلقى روحك بعد اسبوع ضايع
0: كومبليت. والله هو هيك هي كي تقعد فتره هكا وبعد تقول يا ولدي انا وين زعما منين
1: مش نبدا العالم يتبدل، ولا مش كل قرن مش كل عام، ولا ربما ساعات كل نهار كل اسبوع يتبدل كومبليت.
0: وهو كذلك اي سيدي، وهذيك علاش احنا انطلاقا من هذا الاسبوع باش يكون كروني خبر وتعليق، باش يكون عندنا ثلاثة أخبار، خبر جهوي خبر وطني وخبر عالمي، ونحاولوا نشوفوا اليام بيناتهم في الأخير. الخبر الأول الجهوي فتحي الجموسي، المجلس الجهوي يصادق على 219 مشروع تنموي، هذا نعرفوه من عام ناول، ويطالب بتقسيم صفاقس الولايتين، هذه أخر مطالبة توتو عندها الحكاية. الشركة الجهوية للنقد تتسلم ثلاثة حافلات مزدوجة جديدة، حسب رأيك أنت في المجال هذا شنو اللي ينجم يكون، شنو اللي أولى، شنو اللي أجدى أنه 219 هذو ما يكونوا مشاريع مبعثرة بين مختلف معتمديات، ما نعرفوا شنو بشي تخدم شنو يقعد، وإلا نحاولوا نختموا على استراتيجية معينة خاصة على مشاريع البنية التحتية والنقل.
1: هو الأكيد أنه النوايا طيبة بتاع المجلس الجهوي، والمشاريع هذه بعض منها قديمة برشا. يعني إذا السلطة مركزية ما قدرتش باش تحققهم، جو مو دوموند اشكو السلطة الجهوية قادرة ولا، خصوصا نظمهم تمويلات كبيرة. من ضمن ال 219 فما المدينة الرياضية اللي يبدو أنه قاعد يقع استبدال المشروع بمشروع اللي دفنا اللي هو توسعة ملعب الطيبين، وعلاش لا يكونوا زوز إذا كان ثم موارد كافية باش نعملوهم زوز مدينة رياضية والتوسعة متاع طيب مهيري.
0: نعم.
1: مشروع التبارورة الأزلي اللي من عام 83 بدأ المشروع هذا، القانون متاعه اصدر عام 83، اليومنا هذا أهالي صفاقس ممنوعين من البحر، شريط كامل مهيأ ويمنع الدخول إليه أو حتى الفرجة،
0: صحيح.
1: حديقة غابية غاية في الجمال، وسبق ودخلت أنا وياك فاطمة وشفناه ياسر مزيانة برشا، يعني باليوم باب حر قاعد يسكر. لو كان نحلو باب حر على الحديقة الغابية هذيك كان نحلو على مشروع تبارورة تو ترجع فيه الحياة، وبالعكس ربما ترجع فيه حياة أقوى من اللي كانت موجودة وقت كان لبس عليه،
0: كيما في تونس العاصمة يعني ما بين المدينة الحديقة الغابية هذيك.
1: شوف الحديقة الغابية هذيك يعني روعة من الجمال،
0: صح،
1: وشفناها وقتها في برنامج إذاعي دخلنا وسطها وشفناها،
0: صح.
1: علاش ممنوع، علاش ما تتعطاش حتى الشركة خاصة لصيانتها والعباد يكون فيها مسلك صحي والعباد تدخل وتتفرج لمن وضعت لمن صرفت الأموال هذيك كاملة؟
0: نعم.
1: اسكو كان العوال الإدارة فما مشاريع اعتقادي إن حلم بالحق كما مشروع مترو صفاقس توا حد الان يظل الدول زوز ولا ثلاثة رؤساء مديرين عامين. المشروع هذاك التوا نقطة استفهام، يعني مش كان حتى من التمويل حتى من الخط متاعو حتى من الترساج متاعو، كي يعملوا له ترساج في تيق تنيور، تيق تنيور مسكرة راهو تقعد النص الليل الكريم الكريم بومبوتياج حتى النص الليل، يعني عدة نقاط استفهام بربي يجيبهم في الصواب. لكن بالنسبة زادة التقسيم صفاقس الى زوج ولايات، تقسيم صفاقس الى زوج ولايات يجم يكون باهي اذا كان ثم تمويلات ضخمه. اعتقادي ان الدوله تويك ما عندهاش تمويلات هذه، ولكن زاد تقسيم صفاقس الى مدينتين راهو مش زيد من الاعباء الاداريه، مش يوليو عندنا زوج ولايات زوج معتمديات مش تزاد غيره غيره. وشنو هي الخدمات بوان دانتروغاسيون اللي مش تتحسن؟
0: نعم.
1: اسكو اليوم عندنا مشكله جست نتاع كومبرومون، ولا عندنا مشكله نتاع حسن حوكمه وموارد ماليه؟
0: واضح
1: لازمنا نعاودوا ننظروا في المساله هذه، يعني راهو نجموا نكونوا باداره جهويه برك في صفاقس حتى ولو ضمت مليون ساكن، اذا نحسنوا لها الحوكمه نتاعها ونحسنوا لها الموارد راهو كافي. خاطر ثم ولايات اخرى في دول اخرى تضم 20 مليون مش تضم مليون ساكن فقط.
0: واضح يعني مازال بكري مساله حوكمه،
1: مازال بكري زاده حتى باش تعملوا ولايه اخرى راهو فما حتى انفراستركتور بخلاف البنايات المعتمديات وبخلاف المعتمديات والإدارات الجهوية وغيره. فما حتى على مستوى البنية التحتية بتاع الطرقات وبتاع السكة الحديدية والمترو كله يزمو يتوضع. أنا اعتقادي أنه برشا من 219 تبقى هي حلم بدون إمكانية لتحقيقها.
0: يعني الإشكال اليوم إشكال مسألة حوكمة على مستوى التصرف في هذه المشاريع.
1: بطبيعة الحال فما موارد وفما حوكمة.
0: واضح جدا.
1: فما حوكمة فما رؤية استراتيجية. اليوم أسواق الشرعية ما تجمش تتصلح هي ولا أي مدينة أخرى بمشاريع معزولة على بعضها.
0: وهو كذلك.
1: يزم رؤية شاملة مع بعضها. تتحط الكل بالانفراستركتور بالتمويل بكل شيء بالليزيربانيست اللي يزمهم يتدخلوا باش نجمو نقولوا صلحنا سرقس.
0: نمشيو للخبر الثاني الوطني. الخبر هذايا في 30 سبتمبر اصدار مرسوم عدد 2 لسنة 2026 يناقح قانون الصلح الجزائي تمديد اجل خلاص من 3 اشهر الى عامين ودفع 50% كصلح وقتي والعائدات بتصرف من مجلس الامن القومي. هذا المرسوم وهذا التعديل كيفاش نجم نقراوه؟
1: هو انا بالنسبه لي على الاقل كرجل قانون اعتقد انه فما تحسين لوضعيه نتاع القانون نتاع الصلح الجزائي اللي كانت فيها بلوكاج.
0: نعم
1: بلوكاج قانوني وبلوكاج واقعي. قبل في 2022 خرج المرسوم او القانون المرسوم هو مرسوم نتاع الصلح الجزائي كان انك تبرم معناها تدفع 50% الصلح وبعد يسمك في ظرف 3 شهور تكمل الفلوس.
0: كمل صحيح.
1: استحالة مادية استحالة قانونية انك توصل في 3 شهور تلمد الفلوس وذلك على شفشل. في 2024 وقع التمديد الى 6 اشهر. وكيف كيف فما استحالة لانه انت الصلح مع شكون مش يصير مع جنرال مو رجال اعمال او مخلفات النظام السابق من رجال الأعمال متاعهم.
0: نعم.
1: اللي بعض منه فلوسه مصادرة وبعض منه فلوسه في الخارج. يعني أنت باش تنحي المصادرة وتبيع وتلقى شكون يشري وغيره ولا باش تدخل فلوس من الخارج أو غيره مش عملية متاع
0: مش عملية سهلة. واضح.
1: الحاجة الإيجابية في المرسوم هذايا أنه تاع 30 سبتمبر أنه مدد الأجل إلى عامين.
0: أي.
1: عامين ولات مسألة معقولة. هذا بالنسبة للأجل. ثاني حاجة بالنسبة للشرط متاع 50% أنك تدفع تسبق ب 50% أعطى للجنة إمكانية أنه تخفض منها إذا كان كما قلت لك فما ظروف ما تخولش للي يمشي للصلح أنه يوفر 50% على الأول كما قلت لك مصادرة أو غير ذلك.
0: نعم.
1: يعني تجم اللجنة تقرر أقل 25 20 30
0: هي عندها حسن التقدير
1: عندها هي صلاحيات تجم تقرر تحط من الواحد. يعني المهم توصل في الاخر النتيجة انك تبرم الصلح هذا وتدخل الفلوس هذا.
0: واضح.
1: فما تغييرات زادة اخرى على مستوى التخصيص متاع الاموال المتأتية من الصلح. قبل كانت محددة في جهات وغيره وغيره يقول لك لا تسمى أولوية متاع الدولة يحددها المجلس الأمن القومي.
0: أي.
1: أنا ربما حاشي بوتروت وكملها نجم نصبهم في أوتروت وغيره.
0: أكيد.
1: يعني انك تحصرهم من الأول بور لافكتي في جهه معينه ربما حتى ولو مشيت من الجهه هذيك راه ممكن الفلوس يسرى غاسبي او على الاقل ما تاديش الواجب.
0: نرجع مره اخرى لمساله الحكمه.
1: فوالا
0: هذا هو.
1: ولا مي انا نقول لك فما حل حزه كبيره حسب الاخبار اللي تمارد علينا مثلا احنا بصفتنا معناها في رجال القانون كذا برشا توجهوا الى الصلح الجزائي. حتى من بعض رجال الاعمال سفاقس هذه المعلومه اللي عندي.
0: جميل.
1: وحتى راهو كي تسمعوا احكام جزائيه ثقيله قاعده تصدر من طرف المحاكم راهو نورمالمون الاحكام هذيك لن تنفذ ولن تبقى لانه الصلح الجزائي
0: باش يقوم برامو
1: وانهاء كاملا مش تقف التتبعات تقف المحاكمة وتقف الجريمة فهمتني ولا في أي طور من الأطوار.
0: واضح. نمشي للخبر العالمي ومن خلاله الزلزال نسكر سمعنا به بقوة 7.7 يضرب بنما ويتسبب في أضرار كبيرة بالتوازي انطلاق قمة الصحة العالمية في برلين بمشاركة 130 دولة فتح الجاموسي وقت نحكي على رهانات الصحية العالمية اليوم قدام بداية تفشي للأسف الطاعون. يقول لك في روسيا ثم دو ديسي لأنه في مخبر الانفجار كي نسمعوا بالإيبولا هوني في إفريقيا. فأحنا قدام عديد التحديات خاصة كي نربطوها بمسألة التطرف المناخي.
1: هو مش يظل مشكل إنسان تجنن وخلينا نشوفه في الحروب من كل جهة، إيران إسرائيل وأمريكا وفوق أوكرانيا
0: حبل مسألة صحة عقلية،
1: حتى الطبيعة قاعد يصيبها البعض من الجنون بفعل الإنسان،
0: وهو كذلك
1: بفعل الإنسان أنه الطبيعة ولت عنيفة جدا. أنا نشوف مدة 3 أو 4 أيام على بعد 140 ولا 150 كيلومتر من سواحل تونس في صقلية، معناها عواصف دائرية قبل ما كنا نشوفهم كان في مناطق معينة في الولايات المتحدة الأمريكية، ورايك وصلت صقلية تفسي المنطقة في تونس.
0: صحيح.
1: وفما حتى شفت مدة شهر يعني عاصفة صغيرة بحرية دائرية في شفار، تفرجنا عليها فما شكون بثها، دونك تفرجنا عليها. الطبيعة نفسها احنا نقول قبل المناخ متاعنا متوسطي هو ألطف مناخ
0: على أساس
1: في الكرة الأرضية، لكن قاعد توا يتغير، قاعد يولي أعنف، يزمنا نحتاطه. الزلزال من ألطف الله اللي صار في بنما، رغم الخسائر المادية الكبيرة ما فماش أرواح بشرية أزهقت، فما بعض الجروح الخفيفة، لكن الخسائر المادية كانت كبيرة جدا. صحيح
0: بزيادة يجبنا نعدوها على صعيد المضيق
1: متاع بنما في بالنسبة للملاحة البحرية، لكن فما عمارات طاحت، فما كرهبة تكسرت، فما كنائس سقطت، فما عدة مباني يلزم.
0: أما ثم السؤال يطرح نفسه وش يبقى معلق السؤال هذي، هل في بعض المناطق هذه الزلازل هي زلازل فعلا طبيعية أم زلازل مفتعلة؟ أو كأنتم لوجوا حدكم على المعلومة وشوفوا، خاصة كي تبدأ في نقاط حيوية على الصعيد العالمي.
1: شو هي
0: حلل ونقش
1: الزلازل المفتعلة تكون أثر مثلا تجارب نووية كبيرة.
0: ممكن نحكيوا على مضيق بنما، أنت تعرف أنت مضيق بنما شنو حب يعمل ترامب، حب يضموا له هو اللي يتحكم فيه، وأصلا خلوا أنه يبدلوا الاسم،
1: لكن ما عندناش ثبتات.
0: ساس ديسكوت شخطك أنا.
1: أما جنرالمو الزلازل اللي تكون بفعل الإنسان تسبقها انفجارات كبيره نوويه تحت الارض او حاجه كما هكا، ما تنجمش تعملها قنبله من فوق، ما تنجمش.
0: لا لا مش ماشي نتاع قنبله من فوق،
1: خلي الناس بوسيبل توا كما تعرف
0: هذا هو
1: توا وقت الذكاء الاصطناعي. هربت بينا العلوم، هربت بينا بصراحه فهمني ولا، وهربت حتى بملاها،
0: حتى المعلومه في حداك
1: اللي ما نعرفش هربت بيها فهمني ولا، قله قليله تجم تعرف حقيقه.
0: صح وهو كذلك. اعطيني شنو هو الرابط بين ثلاث اخبار هذيه فتحي جبس؟
1: الرابط هو انه هذا الوقت تواك راهو يلزم نكونوا حذرين الكل، سواء في تونس في صفاقس نفسها، خاطر راه السلاح السيزم يصير لها بلوكاج كبير اذا ما نقفوش مثلا تواكل مشكل النقل. عدة مشاكل اذا كانت صب لنا مطره كبيره يلزمنا نشوفوا الانفراستركتور نصلحوها، يلزمنا نكون عندنا شبكه لتصريف مياه الامطار اللي ما عندناش فهمتني ولا،
0: على الصعيد الوطني
1: على مستوى الوطني زاد كيف كيف يلزمنا نتحسبوا للازمات اللي تجم تكون من الداخل او بانعكاسات خارجيه. اليوم الحرب اللي قاعده صايره في ايران أو في أوكرانيا قاعدة تأثر علينا في سعر النفط، قاعدة تأثر علينا، تعرف لو كان يصير بلوكاج مش مشقاو لفرينة لخبز لسكر لعشير،
0: ونحكيوا على فلوس
1: قاعدين توا نستوردوا فيها بالعملة الصعبة من عندهم هما،
0: ونقصد
1: لكن كان تزيد تحتد الحرب غاديكا بقاش فما تصدير، بقاش نقاو
0: ربي قدر الخير
1: إن شاء الله، خبز أقل حاجة بقاش نقاو خبز، ربي قدر الخير. وماذا بينا نحتاطوا أكثر، ماذا بينا نخليه بعض التخصيصات من الموارد لحاجة اسمها الطوارئ.
0: يعني من الاخر صفاقس تلوش كيفاش تتقسم باش تتصلح، الدولة تلوش كيفاش تلم فلوسها باش تتصلح، والعالم يلوش كيفاش يحمي روحه باش ما يطيحش. هذه هي الخلاصة. معاك يا فتح الجاموسي، خبر وتعليق في كل اسبوع نهار اثنين. طارق بكور عندك اشهار اغنية ونرجو باش ناخذ غمزة فاطمة خنفير ان شاء الله بعد بشوية.
2: إشهار عيد ميلاد MG ال 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. اليوم في MG تيرموس إينوكس 1.5 لتر avec poignée 31990 تعود 44990.
3: MG أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.

0: أسبح غمزة
1: صباح الخير، صباح النور يا أهل أحلى صباح، صباح الناس اللي ما تفيق كام تشم ريحة القهوة. غمزتي اليوم من القهوة، أي نعم من قهوة الحومة. احنا التوانسة حياتنا مربوطة بالقهوة، نفرحوا نشربوا قهوة، نتغشوا نشربوا قهوة، أما عنا ما نعملوا زادة نمشي ونشربوا قهوة. أما القهوة متاع توا ما هيش قهوة متاع بكري، قبل تدخل القهوة تقول له عم صالح قهوة عربي عايشك، يقول لك تفضل وصحتين و800 ملي مكهو. توا تدخل القهوة تلقى قائمة طويلة وعريضة، يقول لك تحبها كراميل، تحبها بالموكا، بصوص البندقة، يقول له يا ولدي راني نحب قهوة مش تعويذة. وتسأل عسو يقول لك 4000 كهو، شنو قهوة ب4000؟ يقول لك ايه هذه قهوة التصويرة يا بنتي، قبل كنا نخلصوا حق القهوة، توا ولينا نخلصوا حق كيس اللي باش نتصوروا بيه. شفتوه جماعة التصويرة يطلب قهوة وما يشربهاش، يخليها قدامه ساعتين، يصورها من فوق يصورها من تحت، يعملها فيديو، القهوة تبرد الثلج يذوب وهو مازال يصور. تقول له اشربها يا ولدي تو تبرد، يقول لك ليه استنى لتو ما جابتليش 100 جيم. الراجل الكبير مسكين قاعد بجنبه قهوة عربي سخونة بدينار ولا هو بالفين يشرب فيها وساكت، ويغزر يقول لي يا بنتي هذه قهوة ولا كريمة ذابت. احنا في صفاقسة قهوتنا عندها معنى، قهوتنا هي تقعد مع صاحبك تحكي تشكي تضحك، مش كيس بلاستيك تمشي بيه في الشارع وتكمل تلقى زوز رجال كبار قاعدين على بنك، قهوة في كيس بلار يحكيوا على الزيتون على المطر على ربي يرحمنا. هذيك هي القهوة، مش هيك اللي فيها شاليمو واسمها ما يتنطقش. شوف وانا راني نحكي ونضحك ونتبسم، اما والله القهوة علمتنا حاجة، علمتنا اللي البنا مش في السوم، البنا في اللمة. قهوة بالفين مع ناس تحبهم خير من قهوة ب10000 وانتي وحدك تصور فيها من تيلي ومن قدام. غمزتي اليوم تقول لكم اشربوا قهوتكم سخونة قبل ما تبرد وقبل ما يتحرزوا، وراهو الفلتر ما يحليش القهوة، اللي يحلي القهوة هو القلب الحلو اللي يقعد قدامك. كانت هذه غمزتنا، نتلقاو نهار الاثنين ان شاء الله في احلى صباح، وما تنسيوش خلصوا حق القهوة مش حق التصويرة. باي.
2: هيا جيت قهوة.

0: إشهار. قصد ربي للعمرة وتحب تبقى اون كونتاكت مع العائلة؟ بالوفر عمرة متاع تشينيزي تيليكوم تم العزيز عليك. تمتع ب 5 جيجا انترنت وقبل مكالمات متاع حبيبك بلاش واوني ليميتي. وهذا الكل ب 30 دينار أكاو مع اتصال تونس. خليك ديما قريب. اوفر عمرة متوفرة في ليزي سباس تي دي.
1: عيد ميلاد ام جي ل 143 ما يتراتيش. الجمعة هذي ام جي وليلا يربحوكم 5 سمارت فون اس 26. عدي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسة وكل واحد من الرابحين.
2: ام جي اكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.

0: أصبح. شد عندك.
1: وثلاثين دقيقة صباح الورد والياسمين. شد عندك مع نائب رئيس اتحاد الصناعات الصغرى المتوسطة عبد الرحمن تركي. مرحبا بك صباح الوردة.
2: صباح الخير فاطمة. صباح الخير المستمعين مستمعات مشاهدي ومشاهدات إذاعة صفاقس. حبيت نعزيك في وفاة والدك. تعزية الحارة ليك والعائلة الكل.
1: الله يبارك لك.
2: إن لله وإنا إليه راجعون.
1: يعني هي الدنيا كحال الدنيا. باهي سيدي. قانون المالية 2027 إنقاذ المؤسسات الصناعية واستعادة هيبة الإنتاج الوطني، هذا هو الرهان قدام صعوبات كبيرة برشا وقدام تعداد 690 مؤسسة تعيش صعوبات. الرقم هذا أولا هل صحيح وألا لا، وإشنية خلينا نقوله نحن توصيف الوضعية الآن، وشنو الأفاق أو الأمل المناط بعودة هذا القانون، قانون السنة المقبلة المالي؟
2: فاطمة، كي نحكيه على الصناعة التونسية نحكيه على مؤسسات صنعت القيمة المضافة، خلقت مواطن شغل، خرجت كفاءات ومهندسين تونس نجحت على المستوى الداخلي والخارجي، دخلت عملة صعبة لتونس رغم الصعوبات.
1: نعم.
2: اليوم برشا مؤسسات صناعية صغرى ومتوسطة تعيش في ضغوطات كبيرة من كلفة إنتاج، طاقة، مواد أولية، صعوبات في التمويل، نقص في السيولة، ضغط جبائي كبير، ونقص في اليد العاملة المؤهلة، نقول اليد العاملة الكاليفية. كيف المؤسسات هذه عندها ديزونجاجمون مع المزودين متاعها، وعندها قروضات وعندها خلاصات متاع أجور وعندها ديكوموند اللي لازمها تحترم إجالهم كل يوم. بالنسبة للرقم 690 مؤسسة تعاني من صعوبات، هذا لازم نثبته فيه خاطر فماش مصادر رسمية تحكي عليه بصراحة.
1: نعم، ويدوني الكونكت هي اللي قالت على رقم ديما. احنا نحكيه على انا مؤسسات صناعية خدماتية فلاحية، دونك التوصيف
2: اللي نجم نأكد لك يا فاطمة، نجم نصدمك اللي راهو جل المؤسسات الصناعية الصغرى والمتوسطة واللي قاعدة نحكيه على عددهم 4661 مؤسسة حسب احصائيات متاع لابي توكيلة نهوض بالصناعة. هذا من اليوم راهو قاعدين يمروا بصعوبات بالحق، معنا عندهم فما مؤسسات عندهم اصلا ديكوموند من عند الكليون تاعهم، لكن ما عندهمش تريزوري باش ما عندهمش سيوله باش يمولوا المواد الاوليه ولا باش يعملوا تكلفه في الانتاج. كيف عندنا مؤسسات اخرى قادره على الانتاج لكن عندها مشاكل في مستوى الطاقه في المواد الاوليه، كيف تخليها ما تجيبش تنتج. عندنا زاد مؤسسات تحب تجدد المعدات نتاعها والماكينات وتحب تدخل التكنولوجيا لكن ما فماش تمويلات وضمانات مطلوبة باش تبدل الحوايج هذوما. خاطر فاطمة كان نقولوا معدات تكنولوجية، رانا بالأساس باش نحكيه على الكهرباء.
1: نعم.
2: وهي العامل المهم جدا اللي خليكي نحكيه عليه. نعرف وإحنا شنو تعدى الصيف هذا من انقطاعات متكررة، شي نجم يعطينا اللي المعامل هذوما المصانع هذوما هما كي نحكيوا على خطوط انتاج
1: اكيد
2: متواصلة. اذا الانقطاعات كهربائية باش تتكرر نجم تعطل انت الخطوط الانتاج هذه وتزيد التكلفة متاع المنتوج زيد باش تعلى. كيف باش تعمل تأخير كبير انت باش تسلم الطلبيات متاعك سواء على المستوى الداخلي والخارجي نحكي هون على تصدير.
1: نعم.
2: كي تعمل تأخير على مستوى التصدير شنو ينجر عنه؟ ينجر عنه عقوبات، خطايا مالية من الكليون بتاعنا البرة. كيف نصطو نخسروا ديك اليوم اللي هما ديك اليوم بوتنسير كنا نتعاملوا معهم.
1: نعم. وما يخليكش حتى أصلا أنك تحاول تفتح أفق أخرى، أنك توسع على الاستثمار، لأنه مش تقعد في بوتقة الإشكاليات الصغيرة.
2: أكيد جدا. زادا نحكيه هوني برشا يسألوا في حتى في المستمعين نتاعنا في صفاقس بالذات قداش فما مؤسسات سكرت وإلا بدلت النشاط نتاعها بعد أزمة الكهرباء.
1: نعم.
2: بالحق ما فماش أرقام واضحة، مفروض ما نستناو في الدوله بصفه عامه باش تعطينا ارقام تاع المؤسسات اللي ضرت. لكن نجم نقول لك يا فاطمه اللي بسبب الانقطاعات المتكرره راهم جل المؤسسات ما ضرت. ممكن نحكي على 100% معناها من المؤسسات هذوما خسرت وسفاقس وخلى برشا عباد تخمم اصلا باش تغير النشاط نتاعها من صناعي الى تجاري. يقول لك انا
1: هو انتوكا حتى التجاري تمسره. وعبد الرحمن لو كي نحكيوا اليوم على جزاره الحمام تاعها مفسد، راه نحكيوا على فلاحه في حد ذاتهم اليوم كي ما يلقاش وين يحط ويحفظ السلع نتاعو ولا الحاجات اللي مش يقوم بانتاجها سواء كان باكورات وكذا. وشفت انت يعني في الفتره السابقه قديش طلع سوم الفلفل والطماطم. دونك اليوم نحكيوا كيما قلت انت على المغازات وغيره اللي حتى هما تمسوا. يعني كي نحكيوا على مستوى البنيه التحتيه الاساسيه، هيك علاش قبيله شويه كي قلنا مؤسسات، راه مش كانش مؤسسات صناعيه، راه كل المؤسسات تقريبا تمست. وهذا يلزمنا يخلينا نتوقعوا ونعملوا انتيسيباسيون كبيره للحاجات او المرافق الحيويه. نحكيوا على الكهرباء ونحكيوا على الماء، حاجات هذم الزوز ما لازمهمش يتمسوا، طبعا اضافه للبنيه التحتيه نتاع الطرقات اللي هي تنجم تعطيك شريان الحياه بالنسبه للمؤسسات.
2: ما هون كي نقول لك نبدل من الصناعه التجاري، انا مش صحيح هو جل القطاعات تمست، لكن انا كمصنع مواد تجميل انا البيك نتاع السيزون تاع الكونسوماسيون نتاعي
1: صيف،
2: انا الصيف هذا ما قدرتش باش ننتج. انا واحد من الناس خممت باش نبدل التوجه نتاعي من صناعي الى تاجر في الاخر،
1: تاخذ جاهز وتبيع،
2: نجيبها حاضره من شعرف انا من اوروبا من تركيا من الصين، شنو راس مالها ماغازان
1: بالعكس ممكن وجهه بتاكل فارقص
2: صحيح لا دروا دو كونسوماسيون ولا جاي راس ولا غيره، نخدو بو كوميرسياليزاسيون كرابه دور ونبيع ونعاود.
1: وهذاك اللي صار في المنطقه الصناعيه البودرير
2: كلاوليت معنا
1: كلاوليت
2: دبويت هوني ولا الصناعة عامل ساق هوني وساق هوني، معنا ساق في الصناعة وساق في التجارة. كان مشيت في الصناعة نجيب حاضر ونبيع، كان فما دي بريفيليج في الصناعة
1: نرجع شوية
2: السقين في الصناعة. احنا هوني شنو نحبه احنا كبلاد كيو بي ام اي كاتحاد صناعة صغرى متوسطة، شنو حاب انا حابين اللي الجماعة اللي حاطين ساق هنا وساق هنا يحطوا سقين زوز في الصناعة،
1: في الصناعة خاصة انه صناعة رجعت الصناعة كمان في
2: أكيد.
1: مجالات مهمة جدا.
2: راهو يا فاطمة في الانقطاعات الكهربائية حتى عملنا احنا استبيان صغير المؤسسات الصناعية اللي تابعين لل بي ام اي المنظورين نتاعنا، نحكيو على 30 الى 50% من شو نقولوا احنا شيفر دافير تراجع بسبب الانقطاعات هذوما. خاطر جن المؤسسات الصناعيه البريود نتاع الصيف هذه تعتبر فتره استهلاك بيك، اذا انت ما خدمتش الشهرين ثلاثه هذوما راك ماكش قادر باش تغطي مصاريف عام كامل.
1: واضح. هذا يخلينا في اهم العناوين اللي لازمها تكون موجوده في 2027. حاول تعطينا العناوين هذه يا عبد الرحمن تريك.
2: بون فاطمة العناوين اللي مطلوبين في نحكيوا على هنا قانون المالية اليوم المفروض نستنيوا باش يكون قبل يوم 15
1: اللي كان ثم توصيات على الاقل.
2: احنا كيو بي ام اي بعثنا بعديد من المقترحات للحكومة الى مجلس النواب الشعب كيف حول الغاء الاداء على الاستهلاك المنتوجات المصنعة وطنيا. ما فما دي دروا دو كونسوماسيون برشا منتوجات
1: حكينا عليها ديجا
2: صحيح، هذاك بعثنا فيها كيف عملنا بعثنا مقترح بمراجعة بعض القوانين المتعلقة بالتصدير وديجا حكينا فيه من قبل. التحول الطاقي ولا التشجيع على الطاقة المتجددة، احنا هوني الصناعي التونسي يلقى صعوبات كبيرة باش يعمل الفوتوفولتايك برشا اجراءات وبرشا اوراق معناها غيرها
1: بيروقراطية كبيرة برشا
2: وساعات يقعد يستنى بالعام يا فاطمة بالعام أكثر حتى عندنا في منظورينا وراقه كل جهاز مدة سنة وللتو
1: ما يستنى
2: للتو يستنى معنا. احنا هوني كيف بعثنا للحكومة اللي لازمنا نشجع ورانا
1: خاصة الصناعيين اليوم
2: حشنا بالطاقة صناعي غير صناعي الكل ما يمنقال الضوء لازم ترك بلا طاقة
1: صحيح.
2: كيف فاطمة فما نحبوا على نشوفوه من الأولويات زادة اللي احنا فما لازم نعملوا دولة لازم تعمل آلية تمويل مباشر للصناعيين مؤسسات صناعية
1: اللي مرت بصعوبات خاصة
2: أكيد وما كلهم جل مروا بصعوبات يا فاطمة. حتى كل مؤسسة صناعية تتجه إلى البنك باش تاخذ قرض وكذا راه المؤسسه الصناعيه بالنسبه للبنك للبنوك الكل راهو ريسك عالي
1: صح.
2: تقول لك انا نمول تجاري ونمول سيرفيس والصناعي لا
1: نفس اللي صاير في الفلاحه
2: نتوجه للسيدة الوزيرة وزيرة المالية كيف باش راهي نقولوا اللي راهي الصناعة الوطنية ولا الصناعة التونسية راهي هي اللي
1: رأس المال
2: احنا ما طالبين حتى شيء فاطمة. احنا رانا طالبين نخدمه طالبين باش ننجو ونزيد ونحسنوا من انتاجنا ومن نعم. ومن الكاليتي ومن الجودة المنتوج نتاعنا. احنا رانا المؤسسات الصناعية نحبوا نتاجوا للتصدير. 12 مليون تونسي السوق نتاعنا راهي صغيره. رانا نطمحوا ننتجوا لافريقيا المليار ونص ونتجوا لاوروبا ونتجوا العديد من البلدان. نحتاجوا فقط انبوف دوكسيجين معنا في القانون هذا نتاع الماليه.
1: خلينا نتنفسوا
2: راهي
1: تيونا ملامح
2: يا فاطمه المؤسسات الصناعيه راهي هي اللي تخدم اليد العامله. هي تعمل قيمه مضافه بل هي جزء لا يتجزأ من السياده الوطنيه.
1: شكرا لك عبد الرحمن التريكي نائب رئيس اتحاد صناعه الصغرى والمتوسطه. ان شاء الله ربي يقدر الخير وان شاء الله الصناعة التونسية ديما بألف خير. نغم ونمشيو للفقرة الأخيرة. سألتوا فيها هل ديسمبر الجاي باش يكون فعلا درجة حرارة كبيرة برشا باش نعوموا في ديسمبر ولا لا؟ فقط الغناية ونرجع باش نقول لكم الإجابة.

0: المسبح.
1: هيدا صحيح. هيدا صحيح.
2: هيدا صحيح. أستاذ جميل الحجري أستاذ علم المناخ بجامعة منوبة، رئيس قسم الأمن المائي بالمركز التونسي لدراسات الأمن الشامل والباحث في التغيرات المناخية. صباح الورد والياسمين. ألو.
3: ألو صباح الخير.
2: صباح الورد والياسمين، شنو الأحوال؟
3: إن شاء الله الحمد لله، إن شاء الله نهارك مزين، نهارك مسعد الأيام، بداية أسبوع كلها نشاط.
2: أمين يا ربي أمين. أستاذي، هل فعلا سنشهد درجة حرارة مرتفعة في شهر ديسمبر وشتاء 2027، أو خلينا نقول نهاية 2026 كيفاش باش تكون إن شاء الله؟
3: سامحني، قبل نحب نوجه تحية كبيرة لكل أصدقائي طلبتي بربوع الساقس والجنوب بصفة عامة، وتحية خاصة جدا للعزيز غريني بن مناء.
2: أي الله ينورك والله يبارك لهم جميعا، وتحية خاصة عايز. كيف أنا عندي صديقنا غريبي بن مناء.
3: طيب قبل ما نجاوب خليني كلمتين باش نفهموا بعضنا، تمام؟ مصطلحات مهمة جدا في الكلام اللي باش نقوله.
2: نعم.
3: قبل كل شيء احنا باش نحكيه لهنا على طقس، أصناف الطقس. يعني ثم فرق وقت نقول طقس ونقول مناخ، يختلف شوية. يعني المناخ شيء والطقس شيء، واللي نحكيه عليه باش نحكيه على طقس، يعني اللي هو حالة جوية ظرفية معينة في وقت معين، واللي يندرج ضمن تحولات مناخية. يعني لهنا السؤال واضح وصريح وتقريبا موش جديد على الطرح اللي حكيت عليه قبل، حكيت عليه التكهنات والاستقراءات بالنسبة للشتاء تقول أنه الشتاء يعني هذايا 26-27 باش يكون أضخم من العادة.
2: نعم.
3: هنا الكلمة اللي هي المفتاح واللي لازمنا نفهموها باش نفهموا أضخم وإلا أبرد، شنو المقصود بالعادة؟ يعني على أي أساس باش نقولوا أضخم وإلا أبرد؟
2: نعم.
3: هنا المعدل، يعني المعدل بتاع فترة معينة. الحقيقة لهنا لازم نوضح، لأنه مش أي معدل. هنا وقت اللي نتحدث على الـ يعني المعدل اللي هو فترة نسميها لا نورمال، يعني الفترة العادية. هي الفترة العادية هي فترة تمتد على 30 سنة واللي هي مرتبطة بأنشطة الشمس.
2: نعم.
3: ولهنا سؤال آخر، مش أي 30 سنة. يعني ثم دورة في أنشطة الشمس اللي فيها جميع حالات المتطرفة واللي عندها تأثيرات مباشرة على سطح الأرض وعلى سخانة وعلى المطر وعلى كل أصناف الطقس.
2: نعم.
3: اللي عندنا الفترات هذه من 2000 يعني 1961 1990 1991 2020، يعني هنا باش نحكي على المعدل من 1991 2020. يعني المعدل هذا لأنه المحطات الجوية اللي ياخذوا منها معناها التسجيلات نجم تتأثر بناءات أو تتأثر. المهم أنه المرجع متاعي هو المعدل واللي يخدموا عليه الناس الكل والرصد الجوي هو 1991 2020. هنا دونك السخانة باش تكون أكثر شوية من العادة. لكن هذا مش معناه أنه ما ثماش مطر، مش معناه رو العام جاف. سخانة شيء والجفاف
2: شيء آخر.
3: لأنه نحب نلاحظ ملاحظة لهنا وربما برشا ناس ما يعرفوهاش، أنه المناخ المتوسط اللي هو أحنا جزء منه.
2: أيوة.
3: هو المناخ الوحيد اللي المطر متاعه تصب في الشتاء. المناخات الأخرى في العالم وخاصة القارية
2: مناطق الاستوائية بالأساس،
3: أيوة، صيفية المطر صب في الصيف.
2: أي.
3: يقول قائل على أي أساس تبنات هل الاستقراءات هذه والتكهنات هذه؟ لهنا نجي ونشوفه ثم حاجتين مهمين وقعوا. الناس الكل عشنا سخانة متاع صيف كامل. والسخانة هذه كانت ترتبت عليها يعني خاصة بالمناطق الساحلية، يعني ثم

0: الجوية. كل الاستقراءات وكل التكهنات تقول بازدياد الحركة الطولية على حساب الحركة الغربية. احنا نعرف انه في الشتاء ثم اللي نسميه هنا بالمصطلح المبسط انه الموتور متاع الطقس متاعنا فاش يتمثل؟ يتمثل في مرتفع لاسوار اللي متمركز على المحيط الاطلنطيكي ومنخفض ايزلندا. هذوما الفارق في الضغط الجوي ما بيناتهم هو اللي يخلي الكتل الهوائية المضطربة واللي تجينا من الشمال الغربي من الشمال نحو البحر المتوسط وهي اللي تعطينا الأمطار.
1: نعم.
0: هنا ثم ثلاث حاجات جدد وقعوا وحكات عليهم من تقارير المنظمة العالمية للإرشاد الجوي. الحاجة الأولانية هي تأثير النينو، ولو أنه تأثير النينو يتدخل على مستوى المناخ الكوكبي مناخ كامل الأرض، لكن يأثر على الأقل على الجزء الشرقي من البحر المتوسط. العامل الثاني اللي هو دخل وكان جديد هو طيار الخليج جولف ستريم اللي يخرج من الخليج المكسيك واللي هو يعني يهز الطاقة سخانة من المناطق السخونة حتى الشمال، حتى للشمال الغربي لأوروبا، يعني نقل السخانة وبعد يرجع في أسفل المحيط، هذا كتلة من الماء يهز البرودة. الدورة هذه اللي يسميها سيركولاسيون ترموالين، الدورة هذه هي تكون بعملية تبادل بين الحرارة والبرودة وتعدل الطقس. هذا وقع اعتراف فيه. علاش وقع اعتراف فيه؟ لأنه الماء اللي يعني اللي كان في جروانلاند الكتل الثلجية اللي ذابت وقت اللي ذابت مشات في المحيط، هذا ما حلو يعني ما ينزلش لوطة وأحدث اضطراب في حركة الجولف ستريم وبالتالي أثر على مراكز الضغط الفاعلة في منطقتنا. العامل الثالث والمهم اللي هو التيار النفاس الجات ستريم واللي موجود في الطبقات العليا واللي عنده تأثير كبير جدا على مناخنا. شنو الطيار هذايا؟ هو طيار هوائي في شكل أنبوب عنده حركتين، ثم حركة يعني متموجة وحركة لولبية. الحركة اللولبية من اليسار إلى اليمين وهو اللي يكون سبب في نشأة مراكز الضغط الفاعلة الديناميكية كما مرتفع الأثار كما منخفض إيزلندا. والحركة الأخرى المتموجة هو إذا كان الموجة نازلة نحو الأسفل يعني نحو العروض الجنوبية، هذا يجيب لنا على مستوى الطبقات العليا البرودة واللي هي تنجم تحدث حركة يعني تحدث منخفضات جوية على سطح الأرض كما وقع في عشرة كما وقع في أمطار 10 سبتمبر يوم الخميس 10 سبتمبر الأمطار القوية تسربات على مستوى الطبقات العليا. وإذا كان التموج هذايا نحو الشمال فيهز التأثيرات الجنوبية الصحراوية ويعطينا ارتفاع في درجات الحرارة كبيرة، وهذايا اللي حكاوا عليه في القبة الحرارية. شنو اللي صار؟
1: خلاصة الأمر سي جميل على خطر الوقت بدا يداهمنا مش نختم دجا.
0: خلاصة الأمر أنه وقت اللي تحدثنا على إمكانية أنه ارتفاع درجات الحرارة هذا موجود ما هوش جديد، لكن ما هوش باش تكون بذنة أمطار غايبة لا، وأنما باش نعطيك يعني ارتفاع درجات الواقع يعني
1: بعجالة سيدي
0: بعجالة ثم ارتفاع يعني مرحوض بدرجات الحرارة باش يكون درجة ونصف أو بدرجتين حسب المناطق حسب يعني بالنسبة يعني الحالات العادية، لكن الأمطار باش تكون أكثر شوية من المعدل واللي نحضروه هو أمطار باش تكون عنيفة شوية. الخلاصة اللي نحب نقولها لك أنه الاستقراءات والتكهنات راهي حكات على هذا وقالت انه باش نعيش تواتر باش يزيد تواتر الحالات المطرفة تتقف اما نحو البرودة او نحو ارتفاع درجات الحرارة مع عنف الامطار.
1: شكرا، سنتحدث ان شاء الله في عناوين اخرى باكثر أكثر تفصيل وأكثر تعمق. شكرا لك أستاذي جميل الحجري على هذا الحوار، خبير التغيرات المناخية والمناخ. تقريبا هكا وصلنا نهاية مشوارنا، إن شاء الله نهاركم مزيان بالطاقة الإيجابية مليان. ونذكركم بثلاثة حاجات: أولا، تونس تستضيف اليوم وفد كبير من كوريا الجنوبية في 13 شركة كبرى في صناعة مكونات السيارات في إطار يوم

المهم لدفع الاستثمار ونقل التكنولوجيا. الخبر الثاني، غدوة العالم يحتفل باليوم العالمي لالتهاب المفاصل للتوعية بصحة المفاصل، وهو زاد اليوم العالمي لاحترام التنوع الثقافي في نفس النهار. وثالثا، رياضيا، نصر قرطاج كملوا تحضيراتهم لماتش تصفيات المونديال 2026 ضد ناميبيا. الماتش هذا باش يكون غدوة 13 اكتوبر في ملعب برادس، وان شاء الله مربوحة لنصر قرطاج. وصلنا نهاية مشوارنا، خليكم معنا، ما تنساوش موعدنا إن شاء الله الأسبوع القادم. نسبة لأحلى صباح وغدوة خلف الصورة من 10:30 نهار. تحيات فاطمة مقلي القادري، طارق بكور، جوهر بوستة. إلى اللقاء، نهاركم طيب.

0: صباحا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: أسعد الله صباحكم بكل خير. ناشد أولياء السنوات الأولى بالمدرسة الابتدائية الكمال بمركز كعاني شطريق المهدية المندوب الجهوي للتربية صفاقس 2 بالتدخل وفض مشكل غياب معلمة العربية لمدة 15 يوما تليها عطلة نصف الثلاثي الأول التي تعقبها مباشرة فترة التقييمات. إحدى الأولياء تضيف:
3: أنا وليد تلميذ يقرأ سنة أولى في مدرسة ابتدائية الكمال كعنيش. احنا نزلوا صغار ما كملوا 3 جمعات قراية. تصبح المعلمة متاع العربي بعثة 15 يوم ملدي ما تطاريش الصغار. معناها احنا 18 ساعة عربية صغارنا ما همش بش يقرأوهم. زوز أقسام سنة أولى نزلوا كي بداوا يقرأوا. قرأوا درس في الكتاب المدرسي درس برك. ومعناها بش ترجع هي نهار وبش تجي جمعة سلاعة. احنا شنو باش نعملوا معناه صغارنا شنو باش نعملوا لهم كيفاه باش ينجموا يتلافاو 18 ساعه قرايه سنه اولى. مشينا حاولنا مع الاداره وما لقينا حتى تفاعل. قالك انتم ما تلهوا بصغاركم وحدكم. احنا سمحني كيفاش نتلهوا بهم صغارنا وحدنا 18 ساعه عربي شنو باش نعملوا لهم؟ احنا مازالوا ما همش فاهمين حتى شيء الصغار سنه اولى راهم. والاداره رافضه رفض قاطع التعويض. قالك احنا ما نعوضوش بعد سلاعة باش يصحوا في التقييمات ومن بعد باش يجيوا الامتحانات. شنو باش نعملوا على شنو؟ على درس قراوه درس برك قراوه في الكتاب المدرسي. بربي القوا لنا حل. رانا بالحق معناها يلزمنا حل. شنو باش نعملوا لهم صغار سنه اولى راه هذو مازالوا ما فهموا حتى شيء من القرايه.
2: من المنتظر أن يتم اليوم تدشين قسم الطب العام بالمستشفى المحلي بالحنشة بعد أن استنف العمل منذ الثلاثاء الماضي بوحدة التصوير بالأشعة. يفتح اليوم باب التسجيل للورشات التكوينية السنوية للسنة التربوية 2026-2027 بالمركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل. في أخبار العالم، أعلنت بحرية الحرس الثوري الإيراني اصطدام ناقلة نفط بلغم بحري في مضيق هرمز بالتزامن مع تعرض ناقلة أخرى لهجوم بطائرة مسيرة قرب ميناء سحارة العماني وسط اتهامات إيرانية للقوات الأمريكية بتهريب النفط عبر المضيق. أعلنت كوريا الجنوبية اليوم رصد إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية عدة باتجاه بحر اليابان، فيما عقد مجلس الأمن القومي الكوري الجنوبي اجتماعا طارئا لبحث التجربة الصاروخية الجديدة. ذكر وزير الخارجية الألمانية اليوم أن العقوبات الأوروبية الجديدة تزيد من صعوبة استمرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الحرب على أوكرانيا. شكرا على المتابعة. الموعد الإخباري القادم تمام العاشرة بإذن الله. إلى اللقاء.
0: إذاعة صفاقس
1: تسمعونا في بير علي بن خليفة المحرس الغريبة وعقارب على 88.5
0: عشرة ديمة.
4: إشهار
5: عيد ميلاد MGL 143 ما يتراتيش والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. اليوم في MG تيرموس إنوكس 1.5 لتر avec poignée 31,990 تعود 44,990.
6: MG أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
7: بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنع.

توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: الكلمة ليك. الكلمة ليك. الكلمة ليك. الكلمة ليك.
1: صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل معنا في هذا العدد من بداية الأسبوع. الكلمة ليك، نعم الكلمة ليك، للمواطن وللمسؤول. تكونوا حاضرين معنا باش تفاعلوا وتجيبوا المواطنين، ولا باش تحكي وتتحدثوا على الإشكاليات اللي انتم ما تتعرضوا لها ربما لأيامات هذية ولا لأيامات السابقة ولا ما قيتوش حل. فمرحبا بكم على 70-164-280. فمشكون تواصل معنا واسأل حول عقد الهبة في القانون التونسي. بعد شوية يكون حاضر معنا الأستاذ وعدل الشهيد والخبير العدلي كمال بن منصور، نحكيه وقتاش نجموا نتراجعوا في هذا العقد، في عقد الهبة بالقانون التونسي. مرحبا بكم من اسكول، هذه وردة غني ليلى وليكم انتم، في انتظار يكون حاضر معنا ضيفنا.

0: الكلمة ليك. الكلمة ليك.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم في الكلمة ليك والكلمة الآن مباشرة للأستاذ والدعوات للإرشاد كمال بن منصور. أهلا وسهلا ومرحبا بك سي كمال، صباح النور.
2: بخير، مرحبا مرحبا بكم كل مستمعينا في ذات ساق.
1: شكرا ليك بعد غيبة هنا رجعنا وأخيرا. مرحبا بك أستاذنا. شكرا شكرا ليك، ربي فضلك. أستاذ كمال جن سويد من المواطن يقول يحب يعرف هو عمل هيبة لأولاده، العقد الهيبة هذية متى يتم التراجع فيه أو الرجوع فيه حسب القانون التونسي؟ شين حالات النجم يترجع فيها؟
2: هي فما حالات دقيقة وحالات استثنائية. معنى المبدأ راهو عقد الهيبة، خاطر فما شكون عاملها فزاعة يقولوا رد بالك راهو الهيبة ما تعملهاش ينجم يرجع فيها في كل وقت.
1: صح.
2: فما ناس تخوف، ساعات يجيني واحد يقول لي بابا باش يعمل لي باش يبيع لي عقار. يقول له انت باش تخلص ابوك، معناها فهمته في الثمن. يقول لي لا هو بلاش، يقول له معناها هيبة ماهوش بيع. يقول لي نعملها بيع خير. نقول له راهو الهيبة فيها امتياز جبائي، تتسجل كان ب 230 دينار مع الأمقار وال 1% نتاع الكتب، خير لك من بيع تخلص 6% واحيانا 9%. يقول لي مثالش نخلص 6% و 9% قباغة ونعملها بيع وشرية باش نضمن حقي. نقول له علاه الهيبة شبيها، هي في الاصل راهو فماش ثمن. يقول لي خاطر الهيبة ينجم يرجع فيها في كل وقت.
1: هذاك علاش فما بعض المعطيات المغلوطة ربما في ذهن الناس، هذاك علاش فرصة ان
2: مهمة البرامج الإعلامية هذه. يعطيك الصحة عليهم باش نفهموا الناس انه عقد الهيبة هو عقد ناقل للملكية، شأنه شأن عقد البيع. يعني هو ينقل الملكية مباشرة للموهوب له. يصبح العقار على ملك الموهوب له إذا كان هيبة ملكية كاملة، وإذا كان رقبة بعد منامعين الواهب. يعني يقولون عملك هيبة رقبة بعد منامعين، كيما البيع يعملوا بيع ملكية كاملة ولا بيع رقبة زاد بعد منامعين، وينجم يعملوا بيع رقبة. بالنسبة للهيبة بين الأصول والفروع والأزواج فيها امتياز جبائي في التسجيل كما قلنا، يعني ما تتسجلش بالمعلوم القار، ما تتسجلش بالستة في المية بالمعاليم متاع البيع، يعني أرخص. والهيبة هو نية التبرع، يعني الواهب اللي بش يعطي بش يوهب بلاش. والهيبة مش بشرطه راه أصول وفروع وأزواج، نجم تكون الهيبة حتى بين الأخوة، نجم تكون حتى بين الغايب، بقى معاليم التسجيل تتبدل يعني حسب درجة القرابة. نية الرجوع في الهيبة دونك، واحد باش يرجع في هيبة عنا شاشتي نحن، إما نفهم ساعة الفسخ هذيك وضعية أخرى، أن زوز أطراف اتفقوا باش يفسخوا عقد، كما فسخنا عقد الكراء ولا عقد البيع، ينجم الواهب والموهوب له يحضروا قدام عدل شهاد ويعملوا فسخ الهيبة. الهيبة تشترط وجوبا أن تتحرر عند عدل شهاد جميع عقود الهيبة. دونك هذا يسمى فسخ، يعني برضا الطرفين. أما لا يسأل عليها مستشيرنا واللي يخافوا منها الناس عاملينها بزاعة، الرجوع ماهوش فسخ. يعني الواهب وحده يعمل قضية للمحكمة، الرجوع راهو مش يرقد يقوم متغشش يتغشش على ولده يمشي يبعث له عقد المنافذ يقول له صحيح اللي براني رجعتها.
1: فما حالات معينة استثنائية هي اللي تخليك تنجم ترجع في
2: هي قضية استعز نجم. هي حكم قضائي، الرجوع هو حكم قضائي يحكم تحكم به المحكمة، كما الطلاق. يعني مش كما دخل الحمام كما خروجه، مش عرسه ومن بعد وحده قال هاي انت طالق حد يديه في حزامه، لا ما عناش. هو حكم قضائي يصدر على المحاكم التونسية ومنجم يقوم بالقضية أصلا الواهب باش يطلب الرجوع، منجم تقبل عليه المحكمة شكلا الملف إلا ما يتوفر شرط من ثلاثة شروط. حالة من ثلاثة حالات، مش الثلاثة مع بعضهم، واحدة منهم. الحالة الأولى أنه الواهب ينزاد له صغير، نبدأ بالسهل على خاطر ساعات خمم المشرع دي ما يفكر في طريقة عادية، أنه بو انا عندي توا وضعيه ملف مازال كي جاني الاسبوع الفارط، يعني عنده هو عنده بناته ثلاثه بناته، مش يعمل لهم هيبه رقبه في جميع الاملاك نتاعو وبشرط من مرته قبل ما يطلقوا، خاطر هو طلق والمدام قالت له بيه تكتب مال للبنات كل شيء، فهموا في اطار المفاهمه وطلعت بالتراضي كل انه كتب رزق لبناته، قال انا ما عنديش مشكله هو هذوكم بناتي ليهم هما. بعد مده وهو متقدم راهو في العمر
1: زوج
2: زوج وتصور انت زادة جاب لي المدام نتاعه بعد ما كتب صداق قال لي نستنى في بنوته
1: ما يجيش يحرمها يعني من
2: قال لي اسكت انا ذيك باش تحرم ما انا مع انا توا كتبت لبناتي كل ما نحبش نحرمها وما عادش عندي ما نكتب لها البنيه الجديده اللي ينتظر فيها. دونك هو لهنا القانون التونسي خول له أنه إذا كان ما حبوش بناته يرجعوا له يرجعوا لبوهم باش يعاود القسمة ولا يكتبوا لأختهم جديدة، هذا هي دومي سور معنا مش أختهم أختهم من البو. القانون خوله اللي هو أنه يمشي للمحكمة ويثبت أنه نزاد له بيبي، يهز المضمون بتاع البيبي اللي تولد جديد ويثبت اللي هو عمل الهيبة قبل الولادة، وأنه يحب يرجع في الهيبة متاعه مش يعاود يقسم طريقة أخرى على أربعة يولي مثلا على الظهر
1: ولا حتى لو البنات مش موافقين ولا حتى لو مش موافقين
2: حتى كان مش موافقين كان جاءوا موافقين هنا من غير محكمة يعملوا فسخ ديركت يجيوا يفسخوا كان راضين يعملوا فسخ وإلا يكتبوا هما ديركت وما لقتهم جديدة أما إذا كانوا هما مش موافقين يولي يمشي للمحكمة يعمل قضية اسمها قضية رجوع في الهيبة، خولوا المحكمة لهنا باش يرجع رزقه ويعاود يقسم من جديد بطريقة اللي راه. الحالة الأخرى هو يقول جحود الموهوب له، يعني ناخذ واحد كتب هيبة لأولاده أولاده هذوما بعد ما بوهم عمل لهم الهيبة تبدلوا معاه، نحكيه على عقوق مثلا جحود يعني تقلبوا على بوه طيشوا هملوه ولو ما عادش قايمين بواجباتهم تجاه الأب. هي ذي حتى في غياب مؤسسة الهيبة راهو ينجم يقاضيهم ويشكي بهم لأنه الواجبات متاع الأبناء تجاه أبائهم قائمة بالقانون بالشرع وبالقانون. فما بالك إذا كان هو عمل لهم هيبة من رزقه كتب لهم رزقه اتقلبوا عليه وداروا على أبوهم، فخول القانون للأب في الحالة ذي أنه يمشي يشكي بولاده، معنى عبارة بشيشكي بهم في العقوق هنا باش يثبت الجحود، باش يقول ولادي بعد ما وهبت لهم قلبوا عليا وتبدلوا معايا وعلاقتهم ساءت بيا وما عادش يحبوا يجوني ما عادش يكلموني ما عادش يصرفوا عليا ما عادش يعاونوني، فيعمل قضيه رجوع وتحكم المحكمه الفيته باش ترجع له رزقه ويستاهلوا لهنا، معناها محق المشرع باش يخمم بالطريقه هذه.
1: واضح لانه ما عادش يقوموا بوالدهم معناتها هو عمل معهم البي هما كيفاه بالخايب من الاخر معناتها موجود
2: وهذا يستحب على الزوجه. إذا كان واحد جاء كتب هيبة لمرته وراته وجه آخر وإلا العكس زوجة كتبت هيبة لزوجها تقلب عليها وتبدل معها ما عادش قايم بواجباته تجاهها وكل شيء، فيثبت لهنا حصول جحود في أجل عام من تاريخ الهيبة، يقول شوف أنا كتبت لها في جانفي ما كملتش العام في
1: أربعة وهي تقلبت تبدلت الحوالي
2: ويثبت رأو فما ويثبت هذا مش مجرد ادعاء وكذا. المحكمة لهنا إذا كان أثبت الجحود وكان بين وظاهر في أجل عام من تاريخ الهيبة، حتى اللي حبي يخدم مخه شوية لهنا يصبر عوية مع الأقل يصبر الدرجة الزوجية لهنا مش بعد 6-7 شهور مشات عملت بيه طلاق إنشاء تحب تطلق وكذا
1: بس يخذ الدويرة ولا اشتر الدار ولا اشتر الأرض
2: ينجم يعمل قضية رجوع. الحالة الأخيرة هو إعصار الواهب هنا أنه واحد لباس عليه وبرزقه وكل شيء، ما قلنا الهيبة مش كان للأصول والفروع والأزواج نجد تكون حتى للغير عندنا ناس لباس عليها تخمم تقول لك أنا هات نكتب هيبة لجمعية خيرية نكتب هيبة ليتيم تلقى شخص يعرفه مثلا زوالي كذا يجي يعمل له هيبة حتى ما يقربلوش يتبرع برزقه، كان لباس عليه قلبت الدنيا ولا هو معدم معناها معصر
1: ولا هو محتاج
2: نعم. ولا هو محتاج احنا ما عندنا مثل يقول لك ما تحفظ صدقه كان
1: مثل
2: دونك نوليو في الحاله هذه زاد المشرع مشى في التبس التوجه هذا قال من حقه يمشي يعمل قضيه رجوع يثبت ساعه انه ولا معصر السيد هذا وعنده دواء يشري فيه ومرض ولا عنده مرض
1: ما عندوش امكانيات ماديه
2: ما عندوش امكانيات ماديه يولي أولى برزقه باش يمشي يعمل رجوع في الهيبة حتى كان عمل جمعية ولا لزواج ولا عمل لشخص آخر ولا حتى لأولاده وإلا المرت يقول هو أولى. دونك هذا زاد حالة أخرى من حالات الرجوع في الهيبة، هذم هم ثلاثة حالات أتاو
1: واضح.
2: حتى حالة أخرى إذا ما توفرتش حالة من ثلاثة حالات ما نجمش يعمل قضية رجوع، ونزيدوا أكثر من هكا هالثلاثة حالات هذوما يتيحوا في الماء كلهم إذا كان الموهوب الشيء الموهوب انتقلت ملكيته لشخص آخر. أعطيه مثال هو عمل الهيبة لولده
1: ولده عطاها لشكون بيعها لشكون
2: ولده وكتب الهيبة لمرته ولا لأمه ما عادش ينجم يعمل قضية رجوع يشكي بالموهوب له جديد على خاطر أنت ولدك اللي وهبت له العقار ما عادش بيده هو الآخر حسن النية اش دخله وإلا شراه باعه العقار الولد بعد ما أبوه عمل له هيبة مش باعه العقار يجي البو قول راو نزاد لي صغير نحب نرجع في الهيبة مش نسترجع العقار والعقار ولا على ملكك انت بالشراء، شريته من عند ولد وخلصته حسنت النيه، دونك ما عادش تنجم تعمل قضيه رجوع على هيك. والا فما زياده في قيمه العقار، مثلا البو كتب لزوجته ارض بيضاء، الزوجه خذات قرض من شهريتها وبناتها وردتها فيلا بناتها، هو يحب يخدم مخه راجلها يتبدل هو معها شويه وكذا ويستفزها ويخليها هي يبدا فما شكون يصور رده الفعل، ما يصورش الفعل، باش يحب يثبت عليها جحود ويخمم باش يعمل قضيه رجوع، يحب يسترجع الدار، نقول له دوي وتعيط خاطر لهنا انت وهبت لها ارض اصبحت فيلا، ما تقدمش مخكرة والمحكمة باش تحكم لك باش ترجع لك، تثبت هي انه بها لها ارض ولا الدار من مان يرفضوا له الملف. والا ساعات العقار الموهوب ولا الشيء الموهوب ما عادش موجود، ساعات الهيبة تنجم تكون في كرهبة في سيارة، السيارة مشات صار اكسيدون كذا مشات على روحها ما عادش موجودة، ما نجمش نطالب قيمتها ولا بحاجة في معك ولا دار طيحناها ولا حاجة. دونك هذوما ثلاثة حالات، دونك فيهم ثلاثة حالات يطيحوهم في الماء، معناها يولي ما عادش يمكن الرجوع في الحالات نتاعها.
1: واضح. المهم التقييم في كل الحالات يلزم الاثبات، يلزم اثبات كان عندك ببيز جيب مضمون، كان فما عقوق يلزم تثبت اذا فما عقوق، مش هكاك الامور مصيبه.
2: والقضاء هو اللي يحكم، يعني حالات خاصه جدا ونادره جدا. ما نخوفوش بها الناس، كما السيد جاي مسكين عقار يعمل 200 مليون يكون باش يتكلف له فريم تاع 2500 كلها بالهيبه، يمشي يعملها بيعه باش تتكلف له تقريبا 14 مليون ولا اكثر. معناها باش يخسروا عباد في فلوس باش هي هيبه يبدلوا لها اسمها ويردوها بيع.
1: بيع
2: مش عليه،
1: فمش عليه، فمش
2: هو هيبه عطاها لك بلاش، خليه هيبه، قول لي لا تو يرجع، كونش انت ناوي باش غدوه تعمل
1: ما تقدرش انت ولا ما صحيت واضحه
2: الاشكاليه هي مقعمزه من
1: صحيت من الاول. الله الله عليك، شكرا لك استاذنا العزيز الاستاذ كمال بن منصور، بفضلك شكرا على هذا التوضيح للمواطن اللي تواصل معنا وايضا الناس كل اللي يسمعوا فينا توا، لينا معلومات مهمه وايضا الناس اللي ربما فاهمه خطا بعض المعطيات، هنا حاولنا نصحوا المعطيات اللي مغلوطه عند اذهان الناس. شكرا لك استاذنا، نمشيوا لينا غام بعدها نستقبل تليفوناتكم على 70 164 280.

0: اهلا وسهلا، مرحبا بكم في الكلمة ليك لحظات، يكونوا حاضرين معنا المستمعين على 70 164 280. تحية كبيرة برشا زميلنا فريد اللي يستقبل مكالماتكم الهاتفية. باش نرجع بكم الحصة يوم الخميس 8 أكتوبر 2026. تواصلت معنا مدام آمنة اللي في طريق سيدي منصور بحض البرد، تحكيت على النخلة الموجودة بحذا دارها واللي قلقتها واللي تقول راهي تشكل أيضا أخطر. أنا تواصلت مع المكلف دستير دير البلدية سيدي منصور سي صابر، تحية كبيرة لي سي صابر، ودخل معايا هو في الموضوع مؤخرا وقت حكينا على النخلة هذوما. الإشكال في النخلة هي كانت نخلة ولا وثلاثة، يعني تفرعت ولا وثلاثة نخلات في واحدة بركة. يقول لي راهو باش نقطعوا شجرة ولا نخلة ولا أي مراهم ماهيش حكاية سهلة، يلزم إذن من النيابة العمومية وتجي شرطة وتكون فما معاينة، وهذا يطلب وقت. هذيك علاش التو ما نجمنا نعمل حتى شيء فيما يخص النخلة هذه، لازم يكون فما إذن من النيابة العمومية في بالي. ده واضح يا مدام آمنة، رانا ما نسريش الموضوع متاعك، وين فما أي جديد نعاود الاتصال بصابر يكون حاضر معنا في المباشر فيما يخص النخلة هذه اللي ولدت ثلاثة نخلات مش واحدة بركة. بيه تواصل معنا السي علي وحكى على بنت ولده ولا بنت بنته بنت بنته اللي هي مريضة أسماء، وحكى اللي هو قاعدة يومي تقريبا في الإرجانس وصارت لها بعض الإشكاليات وتعكرات صحية. الحمد لله في نهارتها، أتمنى على صحتها إن شاء الله لباس السي علي، وإن شاء الله ربي يشفيها ويعافيها، وربي يكثر منك الناس مع الجد الحنون الطيب، ربي يكثر منكم إن شاء الله يا ربي يمين. تقريبا هذوما الإشكاليات اللي حاولت الاتصال بالمسؤولين واللي كانوا معنا بعض النداءات اللي يوجع على الشغل، مرحبا بيه على 70 164 280. سنو الناس اللي عندها بعض النداءات بلغات ضياع وغيرها مرحبا. قبل ما نمشي للتليفونات حبيت نحكي على الحافلة، حافلة هذية الطريق شنية حافل طريق القايد محمد الخط عدد 8. طب ربي هل يعقل الكلام ده؟ معناتها الأولياء نتاعهم يعملوا لهم اشتراك في الحافلات هذية يخلصوا الفلوس، بعد ما فماش حافلات معقول انه تلامذة اليوم برشا منهم ياخذوا تاكسيات باش يرجعوا لديارهم؟ قداش من مره معناتها نصرفوا على البلمو على النقل العمومي ومن بعد ناخذوا تاكسي؟ معناتها مش معقول بالكل. ان شاء الله يوم الخميس ناخذوا اجابه واضحه حول شنو الاشكال في الحافله الخط عدد 8 طريق القايد محمد، وعليش تلامذة يتشكيوا من عدم توفر الحافلات في الطريق القايد محمد 8. ان شاء الله يكونوا في الاستماع لنا يجيبونا سينا توا نحن ناخذهم معنا وناخذ الاجابه في المباشر يوم الخميس، لكن بعد الحصه مباشره نتصل بهم ونفهم اكثر الوضعيه فيما يخص القايد محمد الحفله هذه قايد محمد الخط عدد 8. بالنسبه لحسام اللي تواصل معنا يوم من نهار 1 اكتوبر وقلنا له معناتها الامور الامور واضحه، راهو الملف نتاعك يتعدى، راهو ذي في الشؤون الاجتماعيه راهو ذي انجاز كبير الحمد لله، معناتها وصل ان الملف نتاعك تعدى. شويه وقت انت صبرت برشا يا حسام، شويه وقت وامورك الكل تكون 5 على 5. تنزلوا ناخذوا معنا مدام فاطمه ونشوفوا شنو الاشكال اللي خلى فليساتك والكرني نتاعك ما يتصبش من نهار اللي تواصلنا معك. داكور دو حسام ما عندك علاش تقلق. نمشي للمكالمات الهاتفيه لهذه الحصه بتاريخ 15 نوفمبر. مرحبا بكم انيس الكل. مشو التليفونات اللي معانا لو عسلامة 12 نوفمبر اي مرحبا بالناس الكل، انا في سعبي سلاي ما تخليتهم يجريو. مرحبا بالتليفونات اللي معانا لو عسلامة، مرحبا بيك.
1: الو عسلامة.
0: مرحبا شكون معانا؟
1: عسلامة شنو حوالك؟ بلي انا مواطنة من صفاقس.
0: الاسم الكريم لو تسمح.
1: منال من صفاقس.
0: مرحبا يا منال، بربي رجاء هذه ملاحظة لك انت يا منال ولكل مستمع وقت دخلوا معايا انا في برنامج الكلمة ليك تعطينا لازم نتاعكم الصحيحة، لأن راكم تتعبوني في بعض الأوقات كي نخرج نلوج على أرقامكم ما نلقاهاش، ولا نلقى واحد حط رقم لا لا مش معاك ما حكي على الناس الكل توا، ولا نلقى رقم تحط وبعد يقول لا يطلبنا على الرقم الثاني. لا بربي يكونوا أكثر جدية، ما تخليش زين تعب خاطر برشا من المواطنين اللي يتصلوا ماذا بيه الكل نحاول نحل لهم الإشكاليات نتاعهم فنعطيه الاسم نتاعنا الصحيح. مرحبا بك لله.
1: عيشك، شكرا لك وكل إطار بذاعة الساق.
0: مرحبا لله، تفضل لك. تفضل.
1: والله أنا تعرشي أنا أستاذ التعليم ثانوي اختصاص تربية تشكيلية، عندي تو 23 سنة نقري بعيدة على مقر السكنة متاعي، معناتها نقري في ولاية أخرى. نتنقل تقريبا يوميا بمعدل ساعتين وساعتين ودرجين ساعتين وربع في السنية مشي كيف كيف رجوع 23 سنة. وليت لي أمراض في بدني، تعبت بدني،
0: حصلتي مع المندوبية مع الوزارة، قدمتي مطالب
1: مع الوزارة قديش من مرة قدمت معناتها مطالب، عندي ملفات صحية معناتها ملف دوسي ميديكال فهمتي، أمراض في رقبتي في ظهري،
0: ما جايبوكش والعام هذية جيت في نفس ال
1: وعدوني وعدوني معناتها في كل مرة يوعدوني. أخر مرة طلعت لهم في جوندي اللي فات
0: مشيت للوزارة
1: قالوا لي أي مشيت للوزارة، خاطر كي تمشي المندوبية هنا يقول لك أمورك راهو في الوزارة معناتها مش هوني. قالوا لي اسمك موجود في القائمة وانت أبجل من غيرك معناتها بحكم الأقدامية، وراهو معناتها جست القائمة يصحح فيها الوزير ومش تدخل. وأكد لي ذلك معناتها أعطاني حتى تاريخ الولادة متاعي وين نقري كل إذا به معناتها ما فما حتى شيء. قلنا بارك شي عمني والبحكم معناتها
0: انت اتصلت بينا راهو كان نفتحوا المجال هنا يا استاذتنا الغالية للأساتذة اللي هم يحبوا ينقلوا خاصة التربية التشكيلية وغيرهم من الأساتذة اللي هم فيهم نقص ربما في برشا مناطق، هذيك علاش يصعب باش ينقلوهم من مكان لمكان إلا إذا كانت فما شروط قاهرة ولا فما أسباب صحية ولا هما متزوجين وولدهم ما ينقلوش. يعني الغالب يقول لك الوزارة راني أنا مستحق الأستاذ لكن ما نلقاش شنو نعمل نخليهم يتمدوا هذوك من غير
1: متزوجة. أنا متزوجة
0: حتى لو قلت لك
1: صغاري معناتها فهمتي وملف صحي وتويكا ولات لي أمراض معناتها شبه نفسية وليت تجيني حالات هستيرية حتى أنا نسوق. تخيل أنت في مخك امرأة عمرها لقريب قريب الخمسين سنة يلزمها تكون مركزة في الكياس، يلزمها معناتها تكون شادة أعصابها مسؤوليات دارها. أنا بنتي بكالوريا المفروض معناتها تو عندها يلزمها إحاطة يلزمها عناية، تلقى أم منهارة أنا وليت منهارة معناتها خلاصة القول حياتنا وليت جحيم أنا وعائلتي. عملت حادث رمضان اللي فات
0: ندفع عليك
1: اي ديرابيت بيا الكرهبة وجاتني الحماية هزتني جا ولدي هو وليت سويت وهزوا الكرهبة ووليت لي معناتها شفت كيف نسمع بحادثة وليت نولي في حالة غير طبيعية.
0: واضح
1: انا مطالبة معناتها اني يلزمني نخدم ونكون معناتها حاضرة في قسم ويلزمني نقوم بواجباتي الكل. راهو معناتها العادة اسمعني سامحني لحظة
0: معناتها
1: كل عام نقول باهي ما يسالش اسنا الله غالب هيكي خبزة هيكي يلا غالب معناتها هيك شكتب بربي نستحمل اما اسنا قسما بالله لا عندي حتى قدرة باش نواصل. استحالة العيشة بالطريقة هذه واستحالة الخدمة في معناتها بالطريقة هذه.
0: نعم شكرا لك أستاذتنا إن شاء الله ربي معاك
1: بالحق.
0: إن شاء الله ربي معاك المشكلة هنا
1: بالحق.
0: مرحبا بك أستاذتنا. راهو وقت اللي دخلنا في موضوع الأستاذة اللي هي مصابة بالسرطان وتطلع لها سخانة في السنية، المرأة مسكينة توصل أكثر من 40 درجة سخانة وذي حسب ما يثبتوا الملف الطبي اجتهدنا وحاولنا المندوبية وهي أكثر من مطلب ومش كان سنيرة وأكثر من سنة من عام وهي مسكينة تحاول باش تحاول، لكن للأسف راهم برشا حالات اجتماعية وحالات إنسانية لليوم ما لقاوش لا شكون ياخذ بخاطرهم لا شكون يسمحهم لا باش ينقلوا من مكان إلى مكان يكون أقرب، خاصة امرأة وعندها صغيرات اللي هما زي كيف بعاد يبداو على الأولياء متاعهم خاصة على أمهم اللي هي تلجمة تلها بيهم، تخيروا ساعتين مشي ساعتين جاي تجي تعبة والله لا يقدر تصير حاجة في الطريق. هذا كله يزمنا نخمموا فيه أكثر ويزمنا نعمل مراجعة للتعيينات هذه، خاصة يعني نعرف فتاة طفلة صغيرة ما زالت كي مشيت تقري جابوها في مكان بعيد برشا تقول لك كان ما نقبلش توا ما نترسمش وما نرشنوه وما عادش يعيطولي وكان نقبلها وشوفوا معناتها الاشكاليات اللي تصير وما فماش لواجد. تخيلوا توما في المكان اللي موجودة فيه لواجد الكل يكملوا الأربعة وهما يكملوا الخمسة القراية والستة شتعمل تقعد مطيشة في الشارع. بالحق معناتها فما برشا وضعيات وحالات يجب ندرسوها مع وزارة النقل ويكون فما تنسيق مع وزارة التربية، وأيضا فما بعض الحالات الاجتماعية الحالات الإنسانية يجب ناخذوها بعين الاعتبار، خاصة الأم تكون أم وعندها صغيرات يجب تلهي بيهم الكل فما نخليش المرأة تجي ما تلحق باش تقري صغار صغار البرة في مكان بعيد على عائلتها وتضيع صغيراتها ربما. وهذا مشكل كبير البرشة من المربين، إن شاء الله ربي يقويهم إن شاء الله. همين نمشي المكالمة موالي الوعسلامة.
2: صباح
0: الخير، مرحبا بك. مرحبا، شكور معنا سيدي.
2: رمزي، رمزي.
0: تفضل خير، تفضل سيدي رمزي. مرحبا،
2: شكرا بالك. بلي مدام حنان، انا عندي اشكاليه. عملت عمليه 2008 و2009 و2011 على عيني نذكر. بون، ما كنتش نعرف عن المعلومه، اما حبيت ناخذ تقارير من المستشفى. لكن اتصلت بالمستشفى قالوا لي راه احنا موجود كان حد 2018 والاخر السيستم طايح الاورديناتور الاخرى. قلت لهم انا شنو ذنبي؟
0: انت علاش حبيت تاخذهم التقارير هذوم عندك بتعمل بيهم شنو مع ضروره
2: نتاع؟ حاب نحاول من ولا الساقس انا، خاطر نحكي لك على فرحه حشيد سوسه.
0: سوسه مش في بالي
2: سوسه. تعبت بصراحه من سوسه الساقس، سوسه الساقس تعبت الحقيقه، فهمت؟ وعندي برشا ما عادش نداوي، معناتها ما عادش نمشي لي رونديفو نتاعي، وليت بالواحد وبرا بقاو، فهمت؟ الحقيقه حبيت ناخذ التقارير باش نعرف شو هما وما فهمتش، خاطر انا وقت اللي
0: هما جاوبوك ما رمزي قالوا لك راهو ما عنيش التقارير هذه حتى 2018 هكا.
2: اي هما قالوا هكاك، ولكن انا كي نبيض في السبيطار مش فضلك، معناتها ثم تحالي ثم بيلونات، راني عامل 15 يوم في 15 يوم في 15 يوم، فهمتي؟ معناتها مش وتحاليل وراديو وستريس اعطيني انا كيف كيف، معناتها شو فما، معناتها فهمت بان لحد الان ما نعرفش شنو الوضعيه بالضبط، معناتها كي مشيت عن طريق الارجونس.
0: انت كنت تسكن في سوسه رمزي
2: ولا لا؟ لا وقت عمليتي ارجون. عيني وقت عمليتي ارجون وقتها في السقس ما فماش ماشين سيليكون.
0: مشيت عملتها في سوسه
2: حاسيلو، عطاني جمعه وقتها الشيف سيرفيس الله يذكره بالخير. يا اخي وقتها ما جاتش الساقس قال لي يا رمزي معناتها وين تحب سوسه ولا مستير ولا، قلت له سوسه. يا اخي كتبت في سوسه وقتها سبحان الله، اما مشيت عن طريق الليرجونس معناتها، فهمت؟ معناتها عملت لي عمليات، نحب نقول شو هما معناتها، هذوما تقارير من حقي معناتها، اي طبيب باش تقول له مش تقرير طبي، تقرير السبيطار معناتها، فهمت؟ خاطر الطبيب عنده تقرير والسبيطار عنده تقرير.
0: واضح واضح. ساعة إن شاء الله ربي يفرج عليك رمزي. توا لاباس الوضعية نتاعك؟
2: نعم
0: توا لاباس، توا بعد العملية الحمد لله.
2: الله يفقد البصر الحمد لله.
0: عينيك زوزة؟
2: اي زوزة.
0: ما نشحتش العملية في السبيطارة؟
2: ما نشحتش. لا
0: بسم الله عليك، بسم الله عليك، ان شاء الله ربي يشفيك ويعافيك.
2: اكو اللي كتب ربي. انا اعطيني معناتها شوما خاطر بصراحه بالوقت هذاك اعتبر نفسي في تسونامي، معناتها ماني فاهم شيء، معناتها فهمت ترى كان في روحك في السبيطار طب داخلين خارجين في
0: البلوك.
2: عرفتك اللي عملتها 2008 و9 و11 فهمت. حبيت نعرف انا كيفاش الوحده معناتها، فهمت؟ خاطر اتصلت بهم قداش مره يقول لي ما انت ما نعرفش ما تلقى ما تحكي ما انت، فهمت؟
0: نشوفوا مع السبيطار وقتاش نجم.
2: لا باللوجيك تو سامحني، تو مواطن مبيض في السبيطار 15 يوم ولا 20 يوم يا اخي، انت كملف كيما هكا نورمال من معناتها من التسعينات يكونوا الملفات موجودين، كي تدخل بالديريسون تلقى ملفك
0: معناتها المفروض هذاك مش الكل موجودين في السيستم. تخيل
2: لا وقت ارشيف يا اخي، تحبي انا نمشي للارشيف باش نجيبه؟
0: ندفع لك رمزي، ان شاء الله ربي يحفظك وربي يعوضك. امين يا رب العالمين، ان شاء الله ربي يعوضك. الحمد لله، ان شاء الله ربي يحفظك يا ربي. امين،
2: يعيشك
0: خويا رمزي. شكرا ليك.
2: ولا نحب تدخلي في الموضوع هذا يا مدام حنان.
0: ان شاء الله ان شاء الله. اذا يقول لك تواصل معاهم يقول لي ما عنديش الملفات من 2008 وعندنا كاين نبداو من 2018، ما نجم نعمل حتى شيء وقتها. ما تو ناخذ الاجابه كيف نفس اللي خبيتها انت ولا لا، فقط هذا شنو نجم نعمل. المستشفى فرحات حشيت سوسه هكا ولا قلت لي؟
2: اي فرحات حشيت سوسه. اي شوف لك يا مدام، هما اصلا انا كي نطلب التقرير هذا من حقي قانوني، فهمت؟ معناتها انا كي باش نطلبهم في حاجه قانونيه معناتها، هما اذا خلوا بالواجب نتاعهم هيك حاجه اخرى.
0: واضح واضح رمزي، شكرا ليك. نمشيو للمكالمة موالية. لو عسلامة، صباح النور، اهلا وسهلا. الو، مرحبا بيك، تليفون اللي معانا. مرحبا،
3: عايشك فاطمة، انا من العشيش تبع منزل شكر.
0: مرحبا بيك يا فاطمة، تفضل اختي فاطمة.
3: عايشك، اسمعني عندي اشكالية في مدرسة العشيش. تبع منزل شكر.
0: اي
3: هل يعقل بالله قسم
0: لا يعقل بتبيع على يعقل
3: هي 37 تلميذ هي قسم واحد بنتي تقرا معناتها في سنه اولى اليوم مشيت نعرف الاشكاليه المدير قال لي هكاهو معناتها يجيش معناتها التحذيري ثمانية معناتها التحذير جزء اقسام يعملوها وسنه اولى يعملوها معناتها قسم برك
0: سنه اولى هم ال 37 مش تحذيري
3: تحذيري 38 معناتها ال 15 ولا ما 16 قسمهم على اثنين والسنه الاولى معناتها 38 تلميذ كان في آ وب ولو جوز مع بعضها
0: والوضعيه هذه الوضعيه هذه في برشا راهو من المد الوضعيه هذه اللي تحكي عليها راهي موجوده في اكثر من مدرسه معناتها للاسف وقت اللي ما يلقاوش مربي ويتغصروا كل يقول لك الغالب نخليهم 38 تلميذ يقراوا خير من اللي ما يقراوش شطرهم مثلا
3: راهو جيت نكلم في المعلمه قالت لي معناتها معناتها الكلام ذا الاولين نتاعي معناتها كانوا معي هذوك ابجل قالت لي ول 15 معناتها دخل جد اللي يقول لها مربي كان فهم وفهمه ما كاش ما عندي من عامل لها جيش هذي يعقل اشتا هكا معنا
0: المفروض تلمد الكل كيف كيف يقرأ نفس مع وتركز معهم
3: هذي مدرسة هذي الجواب من المدير حتى الإطار الصغير
0: مدرسة الجواب
3: تتكلم ما تلاقيش تتكلم
0: بيه شكرا مدام فاطمة إشكالية كبيرة الإشكاليات كبيرة في هذه المدارس في عديد المناطق برشة تلامذة في قسم واحد صعيبة التدريس على المربي صحيح وأيضا على التلميذ وعلى الولي يقول لك أنا زاد كيفاش ولدي يقرأ في الظروف هذه كيفاش باش يكتسب المهارات ولا صعيبة صعيبة صحيح صعيبة صعيبة برشة لكن هنا حسب ما نتواصل مع المندوبيات يقولوا لي شوف الضغط اللي احنا فيه ونحاول قدر المستطاع أن التلامذة الكل تقرأ في ظروف هذيك حسب الإمكانيات المتاحة والموجودة عنا فما نقص في الانتدابات فما مش معلم فما كذا قولك نضطروا أن يكون فما اكتظاظ ورغم أن يقولك 38 راه مش اكتظاظ بالنسبة لي ماما فهمت كيفاش أنا ماذا بي نلقى حل معاكم ولكن للأسف أنا متأكدة من الإجابة من المندوبية الجهوية للتربية نمشي المكلمة موالي لعسلامة صباح النور
4: الو صباح الخير
0: مرحبا بك شكون معنا
4: مدام ابتسام الصفاقس
0: تفضل مدام ابتسام
4: اسمحوا لك مدام
0: الحمد لله
4: بلي فما اشكاليه فيما يخص الضوء نتاع اللي يجيب على شارع البي اي خرج على طريق كابس كيلومتر 2 بريسك 3 في الخرجه نتاع طريق شارع البيئه كي باش ياخذ من الكابس الرئيسيه معناتها توا رفرف فوق الشهر في 8 نتاع الصباح الاولاد عرق ومعروف باش الواحد يجم يخرج من الكياس هذيك باش يجم يخوف من الكابس
0: شنو معناتها الاضواء الاورانجي قاعد ديما يشعل ويطفى
4: الاورانجي قاعد يشعل ما يرجع كان نص النهار باش يتصلح معناتها البلانيفيكاسيون نتاعو يظني غلطه الصباح الكل اللي وقت الذروه وقت لابيت خارجه باش من الكياس جايه من القناطر تكتك باش تاخذ حتى توصل ل 100 كابس الا تجي في 100 كابس تولي غادي عذاب باش تجم تاخذ 100
0: يوميا
4: في نفس
0: الطريق هذه شارع البيئة باش تاخذ الطريق باش تاخذ الطريق جابس هكا ولا
4: ايوه
0: داك
4: تمشي على الساخ وثنيت كيما نقولوا اللي يجيو من القناطر الكل باش يشقوا السكره والمحارزه والكل وبعد باش ياخذوا يكملوا يشقوا هكا من شارع الوادي شارع البيئة هذيك الفو وين ما وين شاركت وين ما عمل النيعه
0: من غير ما نسميه عادلين تو هكا ربي يهديك
4: الله غالبك
0: ربي
4: يهديك باش نعملوا
0: لا مش على غالبك هو عادلين نعرف يا اختي العزيزه هذه اشهار شكرا لك اي شكرا لك يعطيك الصحه ايه نمشي للمكالمة الموالية
5: الو
0: مرحبا بربي رجاء رجاء نكونوا ألطف حتى في انتقاء الكلمات متاعنا لو تسمحوا لا للإشهار ولا للتشهير ما نحبش كل مرة نذكر بها لكن ميسال شان نذكر بها وين ما تسنحني الفرصة راهو لا نعمل ببليستيل حتى شيء لأنه ذيك المفروض نخلص عليه سينو إذا تعب تشهير راهو إحنا معناتها تولي شكيت تولي وإحنا في غنى عنها نجم نوصل أصواتنا من غير لا نقلقوا حد ولا نعملوا إشهار لحتى شيء سيد لرأي الأمور والله لا هي صعيبة لأن فقط ساعات نحب نعرف أكثر المكان باش كي نعتهم المسؤولين يمشيوا لها ديريكت مش من بعد يكلموني والله اللي عرفناها يا مدى هانا مشينا وأنا ما لقيناش فهمتوا علاش أما حاول من غير ما نعملوا إشهار حتى شيء داك وردوا باهي نمشيوا للمكالمة الموالية
5: الو
0: مرحبا بك، شكون معنا؟
5: عسلامة حنان. من يعيشك، من منطقة عين الشرفي.
0: تفضل اختي حنان.
5: يعيشك. بربي حبيت نقولكم على لي دودان اللي عملوهم ديرنييرمون في طريق العين كيلومتر 9. لي بانو هذوك نتاع الانديكاسيون نتاع البريزونس نتاع الرالونتيسور عملوهم معناتها قبل الدودان ب 3 ولا 4 متر.
0: معناتها مش بعد شوية مش باش ينبهوك يقول لك راهو 50 متر ولا هكا 20 ولا
5: فوالا. انا معناتها قبل معناتها نهار اللي هما يظلوا يخدموهم في الليل، دونك انا في الصباح مروحه روزمون نمشي بشويه، معناتها احنا نصلحوا حاجه باش نسدوا حاجه اخرى.
0: هذه عملوها بعد وفاه الشاب هذيك،
5: صحيت اللي بعد سيفا شبينا الله يرحمها. هذه حاجه. ثاني حاجه، منطقه عين الشلفي حاله، سامحني في الكلمه، بالزبله. معناتها معناتها انا نهارت اللي عملوا وقفه احتجاجيه لازيد باش نرجع على
0: كيلومتر قداش عين الشرفي يا حنان؟
5: كيلومتر 10 ونص 11 حتى 13. راهو دوزون تيلي راهي الدنيا نظيفه، واللي نعرف اللي رئيس فما احنا تابعين البلديه العويبت، واللي نعرف الرئيسه نتاعها معناتها امراه ويرحم والديها، انا ما نعرفش.
0: لا مش ما ما ما مش مرة تو تبدلت عاده مدام سنه عندها مده طويله
5: تو ما فماش هي. قالوا لي ما فماش، قالوا لي فما كاتب العام. ايوه والبلديه بسم الله ما شاء الله ريقلوها وزينوها وكل، اما

0: معناتها معناتها هيك من 20 سنتيمتر بحذا بعضهم معناتها فما منهم في الأفران ديجا.
1: واضح واضح يا حنان، شكرا ليك. فقط تجيني توا شكون يتواصل معايا ويقول لي بربي في الأرويقة شكون يخدم في الأرويقة الموجودة عنا في صفاقس المدينة، خلينا نقوله راجل يبيع في الموتورات، يجيها شاب من الشباب يقول بربي نجربها الموتور حاب نشريها وعجبتني، يقول تفضل معتها بستحب معتها مرحبا بيك تفضلوا جرب الموتور هربيها الموتور من أمس، وراجل في حالة يعلم بي ربي على الموتور بتاعه. أول حاجة أنا نلوم عليك أخي الكريم، إن شاء الله تلقاها ساعة قبل كل شيء، إن شاء الله يتشد السيدة ذي لأنه معناتها بالحق شيء وأسف، وعطاه فيك ثقة وعطاه فيك الأمان، لكن أنت ما كنتش في محل لثقة هذه، وهزيت الموتور متاع الراجل ومشيت اللي هو هذيك مورد رزق متاعه معناتها عيب ما يجيش، مش مقبول ومش معقول بالكل. فيوليش الواحد ما عادش عنده ثقة في حتى شيء وفي حتى حد، والمفروض رايك تبدا حاجة جديدة فيش قام يجرب فيها معناتها بالحق، وهي موتور جديدة جديدة باك علاش يجربها هو مريق لعجبتك خويا هذه المواصفات نتاعها تجم تعطيهم له فقط ما عجبته ياخذها سينه، مش يقول لك نجربها تقول له تفضل خويا، ليه ما تفضلش وما تجربهاش الله غالب، لانه بالحق والله يغاظني السيد برشا، لانه ما صبيح شكون يبعث لي يقول لي بربي يحكي عليه، لانه يوجع القلب الراجل على سلعته معناتها على الموتور هذية، عنده حق. كيفاش واحد عطاه قلبه ياخذ حاجه مش نتاعو ويمشي بيها ولا قدر الله تصير له حاجه هو لا لا لا لا والله شيء اسف بالحق. نمشيو المكالمة موالية لو عسلامة.
2: ألو
1: صباح النور، أهلا وسهلا.
2: صباح النور،
1: مرحبا بك، مرحبا شكون معك؟
2: أمين سيدي. أمين السابق
1: تفضل تفضل يا سي أمين.
2: عايش وقتي عندنا إشكالية في ترقابس في حيتينا، ندخلوا من التروت من نمر 11 رمبو الحبس فهمتني، ندخلوا باش تلقوا نلقاو السكة تاع الطرق. أنا عندي عمي عندي عمين مسكن غادي ديما الضوء تاع الطرق أحمر ديما احمر، مانيش نحكيو على البارير، البارير مش موجود جمله، الضوء فانكات على فانكات احمر صدقني جماعه فيك لحظه تصير كيف
1: ديما
2: حكيت على حاله الكياس قبل السكه هيك حاله ما تحكيش
1: عاود تقول لي البلاصه وين يا مين؟
2: ترقابس
1: ترقابس
2: داخله نتاع السكه معناتها احنا ندخلوا على الطرق على نمر 11 رمبو الحبس هيك اخر رمبو باش تدخل حيتينا اللي هي زون ديستريت كلها معامل السكة الضوء فانتكات سير فانتكات أحمر جمعة سيت لحظة وسير كيفة والرؤية مش واضحة ما نش نحكي على البريير، احنا البريير مش موجود جملة وان بليس الضوء ديما أحمر الضوء على الأقل رجله الضوء باش كي ترى هاخذ راسك ثمان شوية تقعد يدك على قلبك أحمر يجيش ترام يمين يجيش يسار يقف في طرف السكة تخسر يمين وتخسر يسار لما كي ترى شيء
1: أنا من الناس هذوما يبدأ يدي على قلبي معناتها وقت اللي يبدأ ضوء ديما أحمر ونخاف بطبيعة لساني خاف
2: قال شي بكربة حاجة هي سكت قبل السكر وحالة حالة حالة اش خلاهم ديما يا يعملوا عجله واش كياس معناتها هيك يا حفره رد بالك يا يعملوا عصا هذا ديما فيه فويته ما هو ديما ما ديما مسكره بالماء ديما مسكره هاي 4 ايام التالي عاملين عجله ومعايا جوره وكل واحده ما تتعداش تعرف تفرش تتعدى كره بس قالت لك ولا حاجه المره فاتت انا ولدي صدقني لحظه
1: هالتيف يا رب
2: لحظه
1: بي واضح الاشكال سيامي قديش فما اشكاليات تخص الاذواق قديش فما اشكاليه تخص لي بارير قديش فما اشكاليه تخص لي دودان ذا كيف كيف هاكم كنتوا تسمعوا ان شاء الله ذا كيف كيف المسؤولين يسمعوا فينا ويتفاعلوا هما بيدهم يتفاعلوا مع الاشكاليات هذه وانا دعوه نقولها للمسؤول واذا حد يسمع فينا وصلوها الاصوات هذه للمسؤولين يسمعوا ذات في قسم الساعه 10 من نهار الاثنين لنهار الخميس اسمعوا المواطنين واسمعوا التشكيات نتاعهم راهو وقت تسمعوهم وتحاولوا تصلحوا راكم تنقذوا ارواح بشريه راكم تساهموا في النظام راكم تساهموا اذا كيف كيف في ذاك العرك والصياح في الطريق كما قالت قبيله المواطنه اللي تواصلت معنا شيء ياسف لانه نجموا نخلقوا الفوضى كيما نجموا نبدعوا في النظام سهله الحكايه نحاولوا احنا نسهلوها ونلقاو الحلول الملائمه وان شاء الله كل مسؤول يكون قد المسؤولية إن شاء الله كل مسؤول يكون قد المسؤولية لأني نسمع في حاجات نقول عليش معناتها شيء ياسف إن شاء الله ربي يقدر الخير إن شاء الله نتمنى الخير والسلامة للجميع وربي يبدل علينا الأوقات بكل خير ونوصل معاكم نهاية المشوار كلمة ليك نتلقى بكم إن شاء الله الخميس القادم نفس العنوان نفس التوقيت ونحاول نجاوب على أغلب استفساراتكم تحية حنان الحشيشة طارق بكور جوهر بوستة وفادي

0: مرحبا بكم من هذا الموعد الإخباري. يتميز طقس اليوم بظهور سحب عابرة على كامل البلاد، تكون أحيانا كثيفة بالجنوب أمطار مؤقتة رعدية قبل أن تشمل تدريجيا المرتفعات الغربية، وتتراوح الحرارة قصوى بين 22 و 26 درجة بالمرتفعات الغربية وأقصى الجنوب، وبين 27 و 31 درجة ببقية الجهات. نفذت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية خلال فترة المنقضية من العام الجارية أكثر من 34 ألف عملية مراقبة للمحلات المفتوحة للعموم ذات الطابع الغذائي، وأجرت أكثر من 6000 تحليل مخبري للوقوف على مدى مطابقة المنتجات الغذائية المعروضة للمواصفات حسب بلاغ الهيئة. أفادت إدارة المركز الوطني الإعلامي المواجهة للطفل في بلاغ موجه لكافة الأولياء بأنه سيتم اليوم فتح باب التسجيل للورشات التكوينية السنوية للسنة التربوية 2026-2027 ابتداء من اليوم، مؤكدة أن التسجيل يكون حضوريا بمختلف مراكز الإعلامية المواجهة للطفل بمختلف جهات الجمهورية. دعت الجامعة المهنية المشتركة للسياحة إلى مراجعة موعد عطلة الشتاء للموسم الدراسي الحالي التي يمكن أن تكون ذات مردودية عالية إذا تم الترويج لها جيدا بالتنسيق بين كل الأطراف وتنظيم رحلات منظمة وفق رئيس الجامعة المهنية للسياحة وليد تريترا. وفي بردو ينتظم اليوم يوم دراسي بمجلس نواب الشعب حول مقترح القانون المتعلق بتسوية وضعية الآبار الفلاحية العميقة غير المرخصة، وذلك قبل عرضه على الجلسة العامة وفق نائب البرلمان حسن الجربوعي. في العالم، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة عبر القصف وإطلاق النار ونسف المنازل، ما أسفر عن استشهاد وإصابة فلسطينيين في مناطق متفرقة من القطاع. يستمر إغلاق مطار الملك خالد الدولي في الرياض أمام الرحلات بعد هجمات استهدفته خلال يومين متتاليين، ودعت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية شركة الطيران إلى توخي الحذر عند السفر إلى السعودية أو عبور أجوائها بسبب مخاطر مرتبطة بالنشاط العسكري والتدخل في أنظمة الملاحة. نهاية الموجز إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة عشرة ديمة
2: إشهار
1: إشهار. C'est les Beauty Days chez Fatal. Jusqu'au 20 octobre, Fatal offre à ses clients fidèles moins 40% sur le deuxième produit acheté le moins cher. Demandez votre carte de fidélité gratuite en magasin. Fatal, la beauté révélée.
3: عشرتنا ما توفاش
4: وحكايتنا

أليف أول بداية باسم الإله بدينا، ويا سامعين الحكاية زيدوا الصلاة على نبينا، الرجع الرد الوصاية جل النكد والغبينا، العلم بحر اللفاية والنحو

0: أهلا أهلا وسهلا بكم في عدد جديد من مسك وفاح. مرحبا بكم كل مستمعينا الكرام، شنو أحوالكم؟ إن شاء الله تكونوا بصحة جيدة. تحياتنا لكم بطبيعة، ويميسركم صوت إذاعة فاقس معاكم كيف العادة في مسك وفاح. عم يوسف وسماح والمستمعين الملاح. عم يوسف صباح النور، أهلا وسهلا بك.
1: أهلا وسهلا سماح، مرحبا بك وبالسادة المستمعين والمشاهدين الكل.
0: يعيشك الله ينورك يا عم يوسف. تحياتنا لكل مستمعينا الكرام على أمواج راديو بانوراما وكل اللي يسمعوا فينا في كامل تراب الجمهورية. نسلموا عليكم برشا، مرحبا بكم في مسك وفاح. تحيات كل زملاء لأمن المساحة هذية. اليوم وحيد في الستاندار، دونك تحيات وحيد، تحيات جوهر في الإذاعة المرئية، أنور بوجلبان في الإخراج على الكونسليت. مرحبا بكم الناس كل، أهلا أهلا بكم. يا عم يوسف ايش حالك تو؟
1: الحمد لله.
0: جمعة تعديت.
1: جمعة تعديت، ليام لف لف.
0: ليام تجري.
1: وكو الحمد لله.
0: ايه.
1: انت قلت جمعة وتعديت. ايه. انت تتصور رمضان مازال له 4 شهور.
0: والله ربي حينا بخير.
1: اليوم تخل جمادة.
0: ربي حينا بخير. نعم نعم ليام تجري.
1: احنا امس كنا في العيد، هو شيء.
0: ريتي كيفاش؟ والله ليام تجري.
1: غير ما تفيق به. ايه. ربي ان شاء الله يحينا بخير.
0: امين ربي يحينا ويحيكم بخير.
1: الايام بالفعل مشاغل ياسر. الواحد ما عادش عنده هيك الفراغ.
0: ايه.
1: حتى الفراغ اذا كان في شويه فراغ عباه الفيسبوك.
0: عباه
1: والله عباه الفيسبوك.
0: والله حد لعاد كما قلت يقعد فاضي. وانت تو كما قلت عم يوسف، قلت لي تجري هكا، خليتني خمم في حاجه على الحكايه. الناس الكل اللي تجري والناس الكل. نعم. اللي في حركه متواصله، وفما مثل يقول لك ما يكبر جيل كما ما يكبر راس كما يشيب راس.
1: كان والله ما يكبر راس كما يشيب راس.
0: هكا ولا يا عم يوسف؟
1: يسمح هو سنه الله في خلقه. لذه الحياه ثم لذه الحياه في الكد وفي السعي وفي الجري. لكن راه لبدنك عليك حق.
0: نعم.
1: ولضيفك عليك حق.
0: إيه؟
1: ولأهلك عليك حق.
0: إيه؟
1: فأعطي كل ذي حق حقه.
0: الله ينور.
1: راهو يسر الناس يا سماح بالفعل شاف يشوفوا أن المادة هي الكل في الحياة. لكن يجي على حساب أشياء أخرى.
0: أكيد.
1: تلقى يزد في عائلته مثلا، ناخذ الأب مثلا، هو معذور.
0: أي.
1: ومأجور إن شاء الله.
0: تلقى يتعب من الصباح لليل.
1: ما هوش يقاري حساب، راهم الصغار في حاجة لقعته، في حاجة الفدلكته.
0: راهو بنيت وعم يوسف. معناها هيك هكا معناها تلقى اللي يخدم واللي مضحي. صحيح.
1: مخلط. أي. الليل بالنهار.
0: صحيح.
1: لكن راهو مش الفلوس هي الكل. مش الفلوس هي الكل.
0: أكيد.
1: راهو ثم حاجات، ثم هيك القعدة، ثم هيك اللمة، ثم اللمة قضينا عليها تيلي.
0: والله يا عم يوسف.
1: قضينا عليها بالفيسبوك.
0: والله.
1: ممكن نعملوا مبدأ في الحياة.
0: أي.
1: ادخلنا للدار وتعشينا. أي نسكر تليفوناته.
0: أي اسمعوا لك لامة.
1: شنو اللي مش يصيره؟
0: أي اسمعوا لك لامة.
1: بالفعل سمح. أنا واحد من الناس. أنا واحد من الناس التليفون ذي الحق ملتزم معاه التزام. نستعمله إلا في المهاتفات المكالمات، وغالباً المكالمات اللي تجيني اللي الوارد. أما الصادر ما عنديش قليل.
0: الله ينورك يا عمي.
1: ربما جيلي غير جيل جيلك نقولها صغيرة.
0: لا حتى أنت في العشرينات يا عمي وسفين وياك العشرين سنة.
1: حيث ما فيها بأس دائماً ونفكروا في أنهم الصغار في حاجة مشكلة للمادة.
0: نعم. نعم.
1: مشكلة للكماليات. رغم في حاجة للقاعدة، في حاجة لكيروا أمهم وبوهم قاعدين، وما كيروا أمهم وبوهم منسجمين قاعدين بحث بعضهم يتحدثوا في حد ذاته. وإذا كان يعطيهم طمأنة كبيرة ياسر ماشي علماء النفس. لكن نشوف أن الأسرة ولا بد أن تحافظ على
0: الروابط
1: وعلى هالروابط.
0: نعم.
1: وعلى هالتماسك هذية. ما نخليهوش الفيسبوك واللي هو اللي يتحكم فينا، وهو اللي بالفعل يقوم بتشتيت الأسرة.
0: الله ينورك على هالمساج الصباحية. إن شاء الله وصلت البرشة مستمعين. إن شاء الله نهاركم زين. أهلا وسهلا بكم في مسك وفاح. واليوم عاد عنا مفاجأة بعد شوية، الخرجة بتاع مسك وفاح. أي وفيه الحروف يا عم يوسف. تو المستمعين يقول لك ما هو فيه الحروف، مش تعملوا تو أنتم بعد الحروف؟ تو بعد شوية نقولوا لهم هكا ولا
1: مش نقول أنا تو هكا؟ خطيرة
0: خطيرة. قول يا عم يوسف.
1: سلتك.
0: أي.
1: على زوز غزلان.
0: يا عيني.
1: يرتعوا من طيب الطيب.
0: ايه
1: هما تخلقوا في الارحام.
0: إيه؟
1: ورضعوا الحليب.
0: ايه يعني
1: نعود لك خاطر هي اصل السميات. احنا نقول تشيشيه.
0: اي احنا سنسينا
1: تشنشينا.
0: اي
1: نقول تشيشيه.
0: اي تشيشيه.
1: سلتك على هي اصلها. سلتك على زوز غزلان.
0: ايه
1: يرتعوا من طيب الطيب.
0: ايه
1: لا هبطوا من الارحام.
0: ايه
1: ولا رضعوا حليب، وهما حواء وآدم ما رضعوش
0: ولهبتوا من الأرحام. نعم.
1: لكن أنا عملت نوع من الاقتباس
0: بي.
1: قلت سلتك على زوز غزلان زعما شكون هما؟
0: شكون هما؟
1: يرتعوا من طيب لطيب وهذا بيت القصيد.
0: احنا باش نجيبوا وحدنا من بعد راهو.
1: لكن هما تخلقوا من الارحام ورضعوا الحليب.
0: نعم الله ينورك يا عم يوسف يعطيك الصحة. زعما شكون توا من بعد من بعد نقولوا عليه. باهية؟ من بعد جاوب عليها يا عم يوسف باش تجاوب أنت عاد المرة هذه مش المستمعين.
1: أنت عرفتها.
0: أنا عرفتها حتى أنا عارفها. أي نشوف الموسيقى مرحبا بكم الناس الكل أهلا وسهلا بكم في مسك وفاح.

0: أهلا وسهلا بكم جديد في مسك وفاح. مرحبا بكم، مرحبا بكل مستمعينا الكرام. يا عم يوسفاي، احنا اليوم الحقيقة مسك وفاح باش نبدلوا، نقولوا احنا ربما التصور نتاعو الكونسيبت نتاعو كملنا الحروف. الناس اللي تسمع فينا أول مرة، وتحية بالطبيعة المستمعين في بانوراما، احنا بدينا كنا نخدموا على الحروف، بدينا من الألف حتى للياء، يعني 26 حصة عم يوسف مع 5 في شهر سيدي رمضان. قد ايه؟
1: 28 28 جملة، 28 حرف
0: باللي خدمناهم في سيدي رمضان
1: كلهم، 28 حرف،
0: اي
1: 28 حصة
0: ومع
1: 5 حصص في مع رمضان،
0: 28 مع الخمسة متاع سيدي رمضان، هو حتى حتى رمضان اللي قبله خدمنا فيه وقتها، يعني مع 10 حصص، 10 28 و10 هكا،
1: نعم
0: معناها 38 يا عم يوسف،
1: 38 حصة،
0: 38 حصة في مسك وفاح في الحروف. دونك هذا هو مسك وفاح. نذكركم جولة في العادات والتقاليد والموروث،
1: نعم،
0: وكل ما
1: نعم
0: هو حاجة مزيانة في بلادنا التونسية هكا، ولا يا عم يوسف قل
1: هكا يا سميحة. ما نحب نرجع لك، عرفتهمش شكون الزوز، سألتك على الزوز غزلان
0: اي
1: ويرتعوا من طيب الطيب،
0: يعني
1: شنو هو المقصود بزوز غزلان؟
0: ايه
1: وقيل ما سبقش
0: عرفتهم
1: بالشكون
0: عم يوسف وسماح ها هكا، ولا الله ينورك يا عم يوسف.
1: من طيب الطيب،
0: اي
1: من مسك المسك،
0: من مسك المسك.
1: احنا كنا في مسك الكلمات
0: توا،
1: في مسك الكلمة،
0: اي
1: في مسك الحكمة،
0: وقديش عندها تأثير الكلمة يا عم يوسف،
1: خاطر تناولنا كما قلنا أليف الأدب نتاع
0: أحمد
1: ملاك، وإن شاء الله في مناسبة أخرى على خاطر باش ما نظلموش باقي الشعراء،
0: يعني نعم
1: ياسر شعراء اللي كتبوا عندهم أليف الأدب نتاعهم، وكلهم راي كنوز من الحكم والعبر.
0: نعم،
1: إذن كنا في مسك الكلمة،
0: أيوة،
1: والحكمة،
0: أيوة،
1: والموعظة،
0: نعم،
1: واليوم ماشي نمشيو المسك آخر
0: اللي
1: مسك
0: هو
1: الألوان،
0: مسك الألوان،
1: مسك الأبصار،
0: أي نعم،
1: مسك المشاهد،
0: أي
1: ومش
0: الكلمة للصورة، هذا هو مسك وفاح جديد، نعم،
1: إلى الصورة يعطيك الصحة،
0: نعم،
1: ومش نشوفه كذلك كم هو كما شفنا كم هي ثرية
0: اللغة
1: الشعبية والخيال لدى الشعراء الشعبيين، باش نشوفوا مدى ثراء البلاد التونسية، مدى الألوان المنتشرة. نحكي نعطيك على الألوان يا سميع،
0: أيوة
1: راهي الألوان ناطقة
0: أكيد عم يوسف،
1: راهي تتكلم،
0: تتكلم
1: للألوان رائحة،
0: أي
1: للألوان رموز ومرموزات.
0: خليني نقول لك حويجة برك يا عم يوسف،
1: أي نعم،
0: أنت أخرج للطبيعة وشوف قدرة الخالق،
1: نعم،
0: الألوان، نعم
1: الألوان فعلا كلمتك هذه هي بيت القصيد الذي
0: نعم
1: أبحث عنه. المولى سبحانه وتعالى اتخذ من الألوان دليل على إعجازه في خلقه،
0: نعم
1: نعم
0: نعم،
1: نعطيك الآيات التي وردت موجود بكثرة، تقريبا الأرض فيها ألوان، الجبال فيها ألوان، الحيوانات فيها ألوان، البشر ألوان مختلفة، الثمار، الأزهار، الأشجار، كل مختلف في الألوان. يقول المولى تبارك وتعالى في شأن الجبال: ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود.
0: نعم،
1: آية أخرى تقول: فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها،
0: نعم،
1: اختلاف في
0: اختلاف
1: ألوان الجبال،
0: نعم،
1: اختلاف في ألوان الثمار، ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه،
0: اي نعم،
1: ثم يخرج من بطونها في شأن العسل، يخرج من بطونها شراب مختلف، ركز معه، مختلف ألوانه،
0: فيه نعم
1: شفاء للناس، إن شاء الله،
0: نعم،
1: شفاء للناس،
0: آمين يا رب،
1: وإن شاء الله كلامنا يكون في كذلك شفاء،
0: شفاء أكيد.
1: إنها بقرة صفراء فاقع لونها
0: تسر
1: الناظرين، نتكلم على اللون الأصفر، مدهامتان في سورة الرحمن، مدهامتان أي شديدتا الخضرة،
0: نعم،
1: في سورة أخرى يقول: ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق، هذه الألوان،
0: نعم،
1: كما قلنا الألوان عندها كل لون عنده رمزيته وعنده مرموزه. مش نقول لك الألوان هذه بالفعل عالم آخر، بالفعل كله سيمفونية،
0: نعم،
1: جديرة بالدراسة، ما في ذلك شك. المختصين في الفنانين،
0: أي
1: التشكيليين،
0: نعم،
1: هم الأدرى بما يترمز إليه الألوان، ولكن احنا نحاول تتبع هذه الألوان في البلاد التونسية، وسنكتشف العجب العجاب ومدى ثراء البلاد التونسية على جميع المستويات.
0: الله ينورك يا عم يوسف.
1: ينور
0: هذا هو مسك وفاح وهذا الطيب الجديد.
1: هذا الطيب الجديد
0: وهذا الطيب الجديد وهذا هو
1: وهذا زوز غزلان.
0: ميلا عاد ميلا عم يوسف احنا زوز غزلان.
1: انا اسمح لك اسمح لنفسي بان اقول هذه الغزالة.
0: الله ينورك وانت يا عم يوسف.
1: ما قوتش على روحي.
0: الله ينورك يا عم يوسف وانت زاد محليك يا عم يوسف. شكرا اكيد اكيد يا عم يوسف الله ينورك. شكرا لك على الثراء اللي قاعد تقدمه لنا. هذا هو مسك وفاح في حالته جديدة وفي صورته جديدة. اذا باش نبداو سامحوني باول ركن يا عم يوسف.
1: اول ركن
0: اللي هو يبارك في ترابك يا تونس.
2: يبارك في ترابك يا تونس.
0: ويبارك في ترابك يا تونس. وفي البدايه عم يوسف نحب تحيه كبيره بتبيعها لسميه كريشين وفاطمه خنفير كيف العاده البنات. شكرا لكم على الابياج الحلو هذوما والاركان اللي احنا باش نكتشفوهم اليوم ركن بركن. عنا يبارك في ترابك يا تونس. شنو اخر يا عم يوسف؟
1: عنا الاركان الاخرى عندنا
0: يسلم يديك.
1: يسلم يديك
0: اي
1: والله يستحقها عن جداره كل من يتقن حرفته.
0: اي نعم.
1: كل من يخلص في عمله
0: اي
1: كفاه شرفا.
0: اي نعم.
1: ان الرسول صلى الله عليه وسلم يمتدح من اتقن عمله.
0: اي
1: ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه. اما هذا بكلي وعدي اللي هو ولا عملة العصر وللاسف الشديد.
0: نعم.
1: ما هو شيء شعار الاسلام. شعار الاسلام هو الاتقان في
0: العمل. تنجيوها عم يوسف.
1: نعم.
0: تنجيوها.
1: نعم.
0: يا انور سمعنا يسلم يسلم يديك.
1: سلم
0: سمعنا يسلم يديك. ومن بعد يسلم يديك عنا زادة خيرات بلادي يا عم يوسف.
2: يسلم يديك.
0: هذا هو يسلم يديك.
1: يسلم يديك. وقلنا بشار يستحق عن جدار كل من يخلص في عمله.
0: الله ينورك يا عم يوسف.
1: الركن اللي بعده.
0: الركن اللي بعده اللي هو الركن الثالث خيرات بلادي.
1: خيرات ومن ينكر خيرات تونس.
0: والله
1: بالله ثم شكون يتجرأ وينكر خيرات تونس.
0: نعم.
1: وريادتها في كل شيء في
0: نعم.
1: منتوجاتها في كل شيء في كل شيء أقولها وأنا واثق مما أقول.
0: وأنا نشاطرك يا عم يوسف.
1: في ثمارها في حبوبها في ماذا أقول ماذا أقول في تمرها في كل شيء.
0: هذه هي خيرة بلادي. عاود سمعنا يا أنور خيرة بلادي.

0: تونس تتجلى
1: ومحليها تونس. والله هذه هي تونس وهذه هي أحلى تونس بالفعل. عم يوسف ما هو نواياك حساسين شوية، قريب دموعي تهبط. قولي علاش على المسؤولين اللي قاعدين في الكراسي متاحهم وما يعملوا حتى شيء لبلادهم. ها بالفعل يا عم يوسف، والله القلب يوجع. مش تحكي
2: تكلمنا على يسلم يديك يا سماح، يسلم يديك. مش كان اللي يصنع كان اللي يصنع الناس الكل في أي حرفة كانت، في أي مهنة كانت، في أي وظيفة كنت، إذا كان ما تخلصش ما يستحقش الدعوة هذيك. يسلم يديك
1: والله بالله. أخدمنا
2: على الإخوان على الضمير. نعم. إذا كان نحبوا نرقاو بالفعل، تونس عطاها ربي حباها الله بكل شيء. راهو تجمع فيها من الحسن ومن الخير ما تفرق في غيرها.
1: ياتك الصحة يا يوسف.
2: فعلا ما نتكلمش، والله لا نتكلم، ما شنو غايتي، ما عندي حتى غاية. أما فعلا تونس تستحق، لكن وللأسف الشديد عندنا المتكاسلين، عندنا المتخاذلين، وعندنا يسر أنواع. وإن كان لا نعمم ونقول الباهي هو أكثر من اللي مش باهي.
1: مش نسمع شوية من الغنية اللي باش ننسيوها بعد أي نوري خضرة.

0: بالفعل انا لو كان الوقت كان يسمح
1: تونس الخضراء
0: اي لو كان الوقت كان يسمح الوقت شويه مش مش نتعصب على روحنا اكثر من هكاك اما كان بودي هكا ونعطيها انا اللي يحب ما قاله ما قاله المطربون والفنانون في تونس
1: نعم
0: هذا في حد ذاته كيف تجمعوا تشوف الناس شهدت في تونس
1: وكل واحد زار تونس وزار أرض تونس وزار تراب تونس أكيد ما خرجش ما عنده حتى شيء ما يخرج كيما يقول حاجة في تونس السمحة
0: أنا أقول لك مش
1: تنطق تنطق تونس يا أم يوسف
0: شوف يا سمح ربما تقلي اللي يجيوا المطربين والفنانين ما هو بالفعل مجاملات ولازم منها مو هكا ولا لا لا يا لله
1: نعم.
0: المؤرخين أرجع
1: نعم.
0: للمؤرخين
1: أيه.
0: والجغرافيين
1: أيه.
0: واللي تعدوا على تونس وارجع لكتب التاريخ
1: نعم.
0: وشوف إيش قالوا في تونس
1: أكيد
0: كل واحد يحشم على روحه بما يخلصش في عمله
1: نعم
0: ربط الشيء بالشيء
1: الله ينورك يا عم يوسف فين مشي ونرجع للركن متاعنا الأول اللي هو يبارك في ترافيك يا تونس
2: يبارك في ترابك يا تونس
1: يبارك في ترابك يا تونس عم يوسف هذا هو الركن متاعنا الأول وإحنا اليوم اللون متاعنا وأول الألوان بتبيعها وإحنا توا سيدجاعة لنصة في الغنية اللي هو اللون
0: الأخضر
1: الأخضر تونس الخضرة
0: ما حسنش نبدأ باللون الأخضر لأنه كل يوم وتفاؤل
1: نعم كل يوم وتفاؤل وذيك هي تونس الخضرة عم يوسف هو لون كما قلت لون تونس اللي نقولها تونس الخضرة لون الطبيعة لون الأرض لون الزيتون المباركة برشا عادات برشا تقاليد عنا نعتمد اللون الأخضر باش نلقاوه في برشا حاجات عم يوسف باش نلقاوه في اللبسة في
0: نعم.
1: حتى في الأكسسوار بعد شوية باش نحكيوا عليهم باش نلقاوهم في الصناعة
0: نعم.
1: باش نلقاو اللون الأخضر في برشا حاجات في موروثنا معناها الروحي الشعبي حضور اللون الأخضر كما قلت في برشا حاجات يا عم يوسف هذا هو اللون متاعنا اليوم باش نحكيوا عليه هكا ولا عم يوسف
0: اللون الأخضر ما فيه لك شك وكما قلت لك عنده رمزيته
1: نعم
0: الألوان هو رمز يرمز إلى السلام
1: أي البركة
0: يرمز إلى الخير والبركة
1: خير والبركة
0: يرمز حتى للبعد الديني التصوفي
1: نعم
0: شوف أنت حتى السناجق وتشوف حتى القباب
1: صحيح فما الأضرحة وفما برشا حاجات خضر نعم
0: تشوف
1: نعم.
0: المساجد تشوف المحاريب إلى آخره وتشوف المنابر كيف
1: نعم.
0: هي لازم موجود فيها اللون الأخضر لأنه عنده رمزية وجدانية رمزية روحية ما في ذلك شك اللون الأخضر مريح للعين
1: أي
0: لا ينكروا
1: أكيد.
0: ثلاثة
1: أي؟
0: تجلو عن القلب الحزن
1: أي؟
0: عرفتيها
1: أي أكيد
0: ثلاثة تجلو عن القلب الحزن
1: أي؟
0: الماء والخضرة
1: أي؟
0: هو يقول هو الوجه الحسن أما والصوت الحسن
1: والصوت الحسن
0: الصوت الحسن كي يقولوا الصوت الحسن مش في الذبذبات الكلام الجميل يا سماح
1: أكيد أكيد
0: الكلمة
1: أكيد.
0: اللي تبني الكلمة اللي ترفع اللي تكون مكتئب ترفعك هيك هو أي. الكلام الحسن عندي
1: نعم.
0: مش الكلام المنمق الكلام المنمق فاقد ما ذاق
1: والله يا عمي
0: والله
1: سمح
0: الكلام المنمق فاقد ما ذاق
1: فاقد ما ذاق
0: أما الكلام اللي بالفعل الكلمة اللي تأسس الكلمة اللي تثري الكلمة اللي تنتشلك من من الخوف ومن الرعب وما هذا هو ثلاثة تجلو عن القلب الحزن الماء والخضرة والوجه الحسن اللي وللأسف الشديد اللي ساكنين في اللي عايشين في الريف بالفعل يستمتعوا بالماء بخرير المياه
1: وبألوان الطبيعة وهيك الأخضر يا عم يوسف نعم سبحان الله أي علاش قلت لك أنا معناها إذا كنت تحب الألوان تخرج للطبيعة وترى قدرة الخالق فما عم يوسف احنا نقولوا له الديجراداسيون نتاع الكولور أي صحيت هذيك اللون اللي يبدأ التموج نتاع اللون إن صح التعبير ولا غيره هذيك الألوان المختلفة
0: تدرج
1: نعم نتاع الألوان هذيك ما تلقاه كان في الطبيعة سبحان الله مثلا اللون الأخضر اللي احنا اليوم مش نحكيه عليه مش ترى الأخضر في برشا حاجات والأخضر هيك مش كما الأخضر اللي في الشجرة مش كما الأخضر اللي في الغلة مش كما الأخضر
0: نعم.
1: اللي في الورقة بالفعل عم يوسف ما شاء الله ما شاء الله هذا هو الألوان متاعنا هكا ولا عم يوسف
0: قال رب يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه
1: أي.
0: بالفعل ده احنا العسل تقريبا في اعتقادنا أنه لون واحد
1: أي.
0: لكن هو ثم درجات
1: من الألوان
0: من الألوان في المنتوج الواحد
1: نعم.
0: في اللون الواحد درجات لا يحصيها هو في ألوان البشر روه ما تلقاش لون إيدنتيك للون
1: الآخر
0: ما تلقاش بصمة مطابقة تقول الإنسان وصل للكلوناج، وصل يعمل استنساخ.
1: نعم
0: نسخة
1: نعم.
0: مطابقة للأصل هكا. كوبي كونفورم.
1: أي كوبي كونفورم.
0: الخلق الإلهي، الإبداع الإلهي، أنه كل مخلوق هو نسخة متفردة.
1: نعم. وهو حتى كلمة اللون يا عم يوسف يستعملوها حتى مجازيا، يقول لك كل واحد لونه.
0: كل حد لونه.
1: معناها وتنسحب على كل شيء، معناها حتى في حياتك، في عاداتك، في تقاليدك، في نعم. في الخصائص، كل كل واحد لونه معناها.
0: الأطعمة ألوان.
1: نعم.
0: الروائح ألوان، كلها ألوان،
1: وهكذا هي الحياة كلها ألوان. شكرا يا عم يوسف، هذا هو دونك اللون بتاعنا اليوم اللي هو اللون الأخضر، خضرة يا تونس خضرة.

0: أهلا أهلا وسهلا بكم من جديد يا عم يوسف فاتومة. تحياتنا الفاتومة خنفير وسومية كريشين مرة أخرى لبنات. ربي يشدكم بصحة. شكرا على السلقون الحلوين والإخراج المزيين برشا. يعطيكم
1: والله
0: من الصحة
1: احترام والتقدير.
0: نعم.
1: بالفعل الفاطمة والسومية
0: نعم يعطيكم صحة.
1: بالفعل احنا تكلمنا قلنا يسلم يديك والله يستحقانها عن جدارة
0: والله
1: من باب رمي الورود ولا مجاملات.
0: نعم.
1: يستحقانها عن جدارة لإخلاصهما و
0: اتقان العمل وحب العمل. يعني يوسف ما هو اللي يحب
1: لله
0: نعم اللي يحب الخدمة متاعه
1: نعم
0: ما ينجم كان يتقن وما ينجم كان يعطي لبليس يعمل إضافة. قلت لي حاجة يا عم يوسف ومعنا ضيفنا على الخط زهير بقى معنا ما تعلقش هو جايينك.
1: استدراك بسيط وخفيف
0: والله.
1: قلت والله من الإشحاف أن نتكلم على اللون الأخضر ومدى تأثير اللون الأخضر ولا نتكلم على هذا استديو هذا.
0: نعم.
1: تقريبا الضاغي عليه هو اللون الأخضر والأبيض. من بعد حثوا على الأبيض و زيت الأبيض. شوف الإذاعة فاقص الشجرة
0: ما احنا زيتونة الأثير
1: دايمة. زيتونة الأثير كل تشوف
0: كله في الأخضر
1: كله في الأخضر وهيك علاش اللي يقعد ويقعد على الكرسي هذه ويقابلك الشجرة
0: هذه
1: وانا ننصح كل من يضيف يقابلك الشجرة هيك الزيتونة هذيك لأنه يستمد منها قوة ويستمد منها نشاط كبير ياسر.
0: بالفعل هو باش نتكلموا احنا على الزيتونة في خيرات بلادي بعد شوية يا عم يوسف. نعم توا باش نمشيو الركن يا أنور يسلم يديك.
2: يسلم يديك

0: يسلم يديك.
1: أي سلم يديكم الناس الكل اللي يخدم على روحه واللي يخدم بتقان واللي يخدم بضمير. ربي سلم يديكم وربي يشدكم بالصحة. مرحبا بكم من جديد في الركن هذا يا عم يوسف. نعم. كي قلنا نحكيه احنا على الأخضر قلنا الرو في الفخار نراو فما اللون الأخضر وأكيد ما نجموش نحكيو على الفخار وما نحكيوش على مدينة نابل هكا ولا
2: وكي يقولوا الفخار
1: أي
2: يقولوا تقريب من أقدم ما اعتمده الإنسان في حياته
1: وفما الطين الأخضر هو الطين ألوان يا عم يوسف
2: ما في ذلك شك
1: من بينهم الطين الأخضر وإحنا معانا على الخط الهاتفي سي زهير بلامين رئيس جمعية صيانة مدينة نابل باش يحكينا على الجو هذايا كله في مدينة نابل. سي زهير على السلامة أهلا وسهلا بيك. سي زهير معايا أنور. سي زهير أهلا وسهلا يا سي زهير عسلامة نهارك مبروك. مرحبا مرحبا تقص تقص سي زهيرة به به اهو معنا سي زهير على الخاطر هاتي فيها تو نرجع ناخذه. شكرا ليك انور. عم يوسف كما قلت احنا نعرفه هيك الفخار الزمني المزيان اللي هو شطر اصفر وشطر اخضر وهيك التباسي وهيك الجو الكل. واهو رجع معنا سي زهير. سي زهير على السلامه.
3: اهلا اختي سماح.
1: اهلا اهلا
3: عم يوسف وصباح الخير لكل مستمعي اذاعه الصقص. تحيه عاطره من نابل عاصمه الفخار عاصمه الوطن القبلي.
1: اي نعم نسلموا عليكم برشا. نعم سي زهير
3: احنا نحكيه على الاخضر.
1: أيه؟
3: الاخضر احنا تونس الخضراء كما كانت تتقن بها الغناية والخضار يعني على مرمى البصر وين تتلفت يعطيك انشراح ويعطيك معناتها الشعور باستمرارية الحياة مع اللون الاخضر. في نابل النابل اللي هي معروفة بالفخار اللون الاخضر عنده قيمة كبيرة. احنا انت حكيت فما الطفل الاصفر والطفل الاخضر هذا من الاول اللي يعني نبداو باش نحضروا الانيه الفخاريه نتاعنا الشواط. ساعات ولا عديد المرات نعملوا خلطه احنا نقولوا معناتها ما بين الانواع نتاع الطي باش نحصلوا على الانيه المره الاولى نسميوها نيه قطع الفخار ومن بعد نطيبوها المره الاولى لين تولي شواط. كي تولي شواط تتشوط معناتها تطيب ما غير الوان. أكثر الألوان اللي احنا نسميه الفخار العربي. الفخار العربي في نابل هو هذا الفخار التقليدي. احنا الفخار السوري كده في برشا ألوان. الفخار التقليدي العربي هو اللي فيه اللونين الأصفر والأخضر وإذا فما تزيين يقعد تزيين بالبني. يعني ديما موجود في الفخار القديم الكل والديار ولا في معناتها القطاع اللي
1: عندنا القرموط قطلي سي زهير.
3: اي همش نخلطوا القرمود بالنسبه للفخار. علاش هو احنا تقول انت الالوان هذوما الاصفر والاخضر ديما هما موجودين وعلاش الفخار العربي اخاطر هذوما الادهان واكسده محليه. يعني كانوا يحضروا من الحرفيين وحدهم ما يلتجيوش الى التوريد معناتها هذوما كانوا الحرفي يحضر الطير نتاعه من الاول للاخر ويحضر الالوان نتاعه والادهان نتاعه. يعني عنده خلطه ما بين الاكسده ياخذ الرصاص وياخذ النحاس ويخدمهم بطريقه معينه وبعد يحيهم بطريقه معينه ويزيدوا من الرمل. احنا عندنا فم رمل جويد ابيض هنا اسمه رمل سيدي سالم يعمل لك الخلطه هذيك يعاود يغطس فيها القطع الشواط نتاعو ومن بعد يعاود يطيبها يطلع له الاصفر والاخضر اللي حاشنا به.
1: نعم.
3: عندنا كذلك القرميد الاخضر معناتها الديار القدم الكل كانوا يزينوهم بالقرمود. القرمود ذاك اللي تو الوان بني وازرق واصفر وكذا واحمر وبردو هذاك الكل كان في نابل اخضر. والقرميد هذا مش حتى للزينه فقط يعني نحطوه على الشروفات نتاع الديار في الباب في الباب ولا في الشباك هذاك البزاعه نتاع الماء نتر باش الماء
1: تراش نقولوا احنا
3: تضرب الماء معناتها مع الحيط ما يرجعلكش يقعد سائل مع الحيط يتقدم القدام شويه هاك القرمود هذاك يتحط يعني بطريقه معينه وجهه وقفاه يتعمل بالخلاف كما جناح الخطيفه يتسمى.
1: نعم نعم
3: جناح خطيفة وكل الماء ذاك يولي معاش يسير مباشرة على الحيط ولا على الباب. يولي يتصب القدام معناتها بزع خاطر يتبزع القدام ولا يتصب قدام الباب بعيد حكيت 15 ولا 20 سنتي وانت ذاك كل واحد كيفاش يحب يعمل صفة 2 3 أو أكثر. وفما حتى بنايات انتم تشوفوا معناتها تشوف سيدي قاسم الجزيزي ولا تشوف برايس تلقاه يعني القرمود ذاك مستعمل لتونشيتي معناتها حماية الأسقف من الترشحات.
1: نعم.
3: يعني هذا اللون الأخضر موجود في الفخار متاعنا التقليدي منذ القدم ومازال معناه مواصلين الاستعمال متاعه. كيف تشوف انت زادة علاقة جدلية بين الشجرة والجرة في نابل لك الخضار والفخار. المسرد متاع العروسة متاع السكر ديما لجوني لفير معناها ديما موجودين. يعني وين تمشي باش تلقى الزواجية متاع ألوان ديما تلقى برشا مرات الأصفر والأخضر ديما موجودين في نابل وديما يذكروك بالفخار ويذكروك بالحياة.
1: نعم يعطيك الصحة يا سي زهير، يعطيكم الصحة. عم يوسف تفضل، تحب تعلق مع سي زهير تقول حاجة؟
2: والله ما يجدش على قوله سي زهير، واضح أنه مختص وأنه متمكن من حياته. نعم. وأنه معتز. نعم. أهم شيء أنه معتز بما يقدم. نشكر سي زهير، وبالفعل هو يسوق إلى وجهة من وجهات تونس السياحية نعتبره بتقديمه لمثل هذا الموروث الحضاري.
1: نعم يعطيك الصحة يا سي زهير، شكرا لك سي زهير.
3: وجينا عاد مهرجان الهريسة، وإن شاء الله تكون لنا معكم لقاء باش نحكي عليه.
1: أكيد باش نحكي على مهرجان الهريسة، ونحكي في اللون الأحمر على الفلفل.
2: أيوة. أما احنا خيرنا الحصة الأولى في الألوان.
1: نعم.
2: نبدأها باللون الأخضر كما قال سي زهير، هو رمز الحياة، رمز.
1: نعم.
3: إن شاء الله إن شاء الله زينة، وإن شاء الله خضرة. إن شاء الله جرة خضرة
1: إن شاء الله يا رب. الله يسلمك يعيشك سي زهير. شكرا شكرا. إلى اللقاء. بالفعل عم يوسف إحنا بالسماء إحنا نقوله يا عم يوسف إن شاء الله زينة وإن شاء الله خضرة، ونقوله نقول إن شاء الله خضرة قدامك.
2: عرقوب أخضر،
1: عرقوب أخضر،
2: عرقوب أخضر. إذا صبت المطر لفرسها هيك عرقوبها أخضر، إذا تولد المولود ليت المطر عرقوب أخضر، إذا جيت شراء دابة والناس كسبها كان في الدواب، الدبة هذيك والنهار هذيك صارت له حاجة كمطرحة إلى آخره، عرقوبة أخضر دائما وأبدا نسبه الحاجة المسعدة المبهجة المفرحة أنه للون الأخضر، لأنه فعلا رمز الحياة. يا سميح ما تنسيش أنه لون الجنة،
1: أكيد
2: لون الجنة. نعم. في ذلك شك، ذكرنا بعض الآيات كيف ذكر لون الجنة. هو رمز التصوف، وحين نقول التصوف نقول التدين، نقول. نعم. الوجدان، نقول. نعم. الروحانيات وما إلى ذلك. كي تدخل الجامعة تحس بسكينة.
1: أكيد يا يوسف، وحتى القبة يعملوها خضرة يا يوسف.
2: تأثير الألوان.
1: نعم. الألوان. نعم.
2: الألوان. نعرف يا سميحة، مرة قريت أرتيكل في أنه في مصنع كبير ياسر، شركة كبيرة ياسر في ظل أمريكا ولا في بريطانيا.
1: أي. أي.
2: ويقع شجار كبير ياسر بين العمال وقت اللي يخرجوا في ريكرياسيون في فترة الاستراحة.
1: أيوة.
2: يقع بين
1: عليه يا
2: شجار
1: يوسف.
2: كبير ياسر
1: عليه.
2: قعدوا يعملوا، يقع شجار يتحركوا قعدوا يبحثوا قعدوا يبحثوا يبحثوا هم ما هم يسلموا في شيء.
1: أي.
2: حتى اكتشفوا أنه ثم واجهة. أي. أي. مطلية بلون مثير يعمل شوية تشنج.
1: أي.
2: اكتشافات علمية.
1: نعم نعم. بالفعل عم يوسف راهي الألوين ثم تهديك وتخليك كالم،
2: تشنج وتهيج.
1: أيوة.
2: احنا تو مثلا
1: بدلوا اللونه
2: من بعد نمشي مثلا احنا كي نمشي تو من بعد تكلموا على اللون الاحمر مثلا. احنا في الحسبه الوليد كيف يحسب يعطيوها اللون الاحمر، راه ما جيش هكاك، راه ماهوش كلام. لا، عنده مرجعيته.
1: نعم مين عارف.
2: وقراتها عند احد الباحثين، تو
1: نحكيوا عليها عاد في اللون الاحمر
2: في وقته. خلينا اللون الاحمر على خاطر اللون حامي شويه هكا، كي نقعد احنا في اللون الاخضر ورمزيه اللون الاخضر.
1: الله ينورك يا عم يوسف. يا انور عاود سمعني سلام يديك.
0: يسلم يديك.

0: سلام يدي
1: ونقولوها زيد لصديقتنا الموجودة معانا على الخط الهاتفي منال المذيوب حرفية بصفاق سي عم يوسف. ومنال زيد هي مبدعة في مجالها ومحليها تحب عملها برشا وتتقن عملها برشا. وقولوا لي علاش خديت منال معانا. منال أهلا وسهلا بيك.
2: صباح النور سميح. صباح النور عم يوسف.
1: مرحبا يا منال.
2: صباح الألوان الجميلة من أجمل الألوان اللون الأخضر.
1: احكي لنا على اللون الأخضر وعلاقتك باللون الأخضر يا منال. خلي عم يوسف يسمع.
2: احنا اللي نخدم الأكسسوار بصفة عامة كي تقولي الأكسسوار التونسي التقليدي نقول لك الأخضر والأحمر. يعني هذية اللونين هذوما من أبرز الألوان الموجودة في الأكسسوار التونسي التقليدي متاعنا.
1: نعم.
2: لانه اللونين هذوما نحكوا بصفه عامه على لونين بعد نحكوا على اللون الاخضر. يعني هما بالنسبه لنا يعني كرمز الجذور التاريخيه والعقائديه متاعنا. يعني بالحق ترتبط بالخصوبه بالبركه بالابتهاج. يعني يعبروا عن الهويه متاعنا والوجهه الاجتماعيه.
1: نعم.
2: هما زوز الوان بصفه عامه في لبستنا تلقاهم في الاكسسوارات متاعنا.
1: هذه بالنسبة
2: يعني بالحق يعني كيف تركز في اللبسة التقليدية متاعنا تلقى أغلب الجهات تلقى فيها الأخضر والأحمر.
1: أي ركزنا شوية على اللون الأخضر يا منال في دقيقة خاطر الوقت زربنا شوية.
2: بالنسبة للأخضر
1: أي
2: بالنسبة للأخضر هو يعني يرمز الخضار والبركة والنمو. يستعملوها برشا في مثلا إذا في اللونين جبة الأنصاف
1: في الأكسسوار مثلا الأكسسوار منال كيفاش
2: في حياكة الأحزمة التقليدية المحازم.
1: أي
2: في الفرملة تلقاها برشا بالأخضر. وفطان الحمامات الأخضر غامق. الخمسة والحوتة والوسطى نتاع التليلة والتليلة تلقى فيهم الأخضر والأحمر. الشيشخان زيدا تلقى فيه الشيشخان والجور تلقى فيهم الشيشخان تلقى زين بالفصوص الخضراء برشا. الأحجار الكريمة عنا مثلا احنا نقولوا كل لون في الأحجار راهو يعني موجود فيها معدن أكثر من بقية المعادن.
1: نعم.
2: إذا أحجار تلقى فيهم اللون الأخضر هذا يرمز المعدن النحاس أكسيداسيون دو كويفر نقولوا لها. يعني هذه ترمز لتوازن المشاعر والهدوء والرزق والنمو والبركة
1: قبل
2: النفس.
1: يعني.
2: الأحجار الخضراء يعني الزمرد العقيق الأخضر الياشم الجيد الطبيعي الملكيت قبل كانوا يزيدوه في الأكسسوار على خاطر كانوا يشوفوا الحاجة الجلب الانتباه. تلقى المالية معها هكا برشا حولي وتلقى فيها الحوتة مزينة بالأخضر وبالأحمر والألوان هذوك. ولينا العكس ولينا توا ناخذوا الأكسسوارات التقليديين نبسطوا يعني خاطر باش تتماشى مع معناها
1: العصر
2: كل يوم مع العصر متاعنا خاطر نجمش مرأة تمشي لك بحاجة شرجي. ولينا نزيدوا هيك التوش نتاع الأخضر والأحمر باش نرمزوا بها أصالتنا والألوان خاطر الحمد لله في ديما نقولها في السنوات الأخيرة ولينا نعرفوا قيمة هكا حاجتنا ونعتزوا كي نلبسوا الحاجة الزمنية لكن بطريقة مبسطة خاطر ما نجموش نلبسوها كيما قبل بالطبع.
1: أكيد يعطيك الصحة يا منال يعطيك الصحة. هذا هو يا عم يوسف شكرا لك منال يعطيك الصحة. دونك جولة مع اللون الأخضر حتى في الأكسسوار معناها فما توندونس كيما قالت لك منال وقعدوا برشا توا الحرفيين يرجعوا للألوان معناها هذه الزمنية والمزيانة. هذا هو اللون الأخضر يا عم يوسف.
3: وأهم شيء سميح كيما قالت توا منال قالت على الأكسسوار نقولوا للأكسسوار يبعين النساء
1: أي.
3: حتى للرجل حظه في اللون الأخضر
1: أي.
3: نأخذ مثلا الجبة يقول لك عندنا قول يقول لك بعد جبتي الخضرة من حتى جبة. يعني إذا كان يخيب الأمل ويخيب الظن في الجبة الخضرة اللي هي رمز الطهر والعفاف وإلى آخره يولي آخر ما يتعابش عليه. عندك القشطة الخضرة يا سماح احنا تحدثنا على الألوان وكل مرة نجيبوا لون من القشطة. القشطة كانت هي اللي تحدد الطبقة الاجتماعية
1: نعم.
3: بالنسبة للقشطة الخضراء كانت يلبسوها الأشراف.
1: أيوة.
3: نعم الأشراف وقت نقول الأشراف يعني من سلالة سيدنا علي والسيدة فاطمة من ذرية الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذو مراهم ما يتقاسوش بما تقاسوا به الرعية وثم حتى بعض الأوامر

0: أهلا بكم. يتم غدا تدشين قسم الطب العام بالمستشفى الجهوي بالحنشة بعد أن استؤنف العمل منذ الثلاثاء الماضي بوحدة التصوير بالأشعة بهذه المؤسسة الاستشفائية عقب استكمال أعمال الصيانة اللازمة للآلة وضمان جاهزيتها لاستقبال المرضى. أكد الناطق الرسمي من الديوان العميد شكري الجبري الانطلاق في إدماج تقنية الذكاء الاصطناعي لفائدة الإجراءات الديوانية ولكافة المتعاملين الاقتصاديين بهدف تطوير أدوات مراقبة التصاريح واستغلال التقنية الحديثة بما يخدم مصالح المتعاملين والمستثمرين ويدعم مناخ الاستثمار. احتلت تونس المرتبة الأولى عالميا بنسبة تفوق 37% من إجمالي خريجي التعليم العالي في اختصاصات العلوم والهندسة وفق مؤشر Global Innovation Index الصادر على المنظمة العالمية للملكية الفكرية. يعكس هذا المؤشر أهمية التكوين العلمي والهندسي في بلادنا وما تسخر به تونس من رصيد بشري وكفاءات قادرة على الإسهام في الابتكار والتجديد ودفع عجلة التنمية وفق ما أكدته عمادة المهندسين. في العالم، تعرضت عدة مناطق جنوب لبنان اليوم لقصف مدفعي إسرائيلي تزامن مع عملية تمشيط بالرشاشات الثقيلة، فيما أفادت إذاعة جيش الاحتلال بإصابة جندي صهيوني بجروح فيما وصف بحادث عملياتي في جنوب لبنان يوم أمس. قال نائب وزير الخارجية الإيراني أن طهران تدرس حاليا الرد الأمريكي على مقترحها وستعلن موقفها بشأنه عبر الوسطاء. نهاية الموجز للقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في المنستير على 100.2
1: عشرة ديمة.

الله أكبر. انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها صوفية بنت علي معلة أرملة المرحوم علي دمق، والدة فاتن نبيها محمد منير أساور والمرحوم المكي. تقبر التعازي اليوم إثر صلاة العصر بجامع مركز دمق، طريق منزل شاكر، كيلومتر 3.5. تغمدها الله بواسع رحمته ورزق أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

0: توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: وفاح
2: مسك وفاح
1: والناس ملاح
2: والناس ملاح مع يوسف وسماح.

0: أهلا وسهلا بكم جديد في مسك وفاحة. أهلا وسهلا بكل مستمعينا الكرام تسمعوا في مسك وفاحة لموجات إذاعة صفاقس. تحياتنا بطبيعة لكل مستمعينا على راديو بانوراما في كل التراب الجمهورية التونسية. مرحبا بكم، مرحبا بالتوينسة الكل، ربي معاكم ربي يعينكم. نعرفوا وقت حركية عم يوسف، وقت موفمون، العباد تجري، العباد تحرك، وإن شاء الله ربي يبارك هكا ولا ربي يبارك في الحركة
1: من عنده شور، ربي إن شاء الله يعينه عليه،
0: يقضي شور وأمين يا رب،
1: يقضي له شور إن شاء الله.
0: أمين أمين أمين، وتفائلوا فما كان الخير ان شاء الله هكا ولا
1: خصوصا نتكلموا على الاخضر. احنا نتكلموا على الاخضر، الاخضر كله تفاؤل.
0: نعم
1: روب كله تفاؤل.
0: اي اي بها عبد يوسف، احنا وصلنا لركن مزيان برشا.
1: أيه.
0: واللي هو باش ندورو به برشا في تونس، وتونس كلها خيرات ما شاء الله.
1: نعم
0: كلها خيرات،
1: لا خيرات لا تحصى ولا تعد،
0: لا تحصى تونس. ولا تعد.

0: إيتي.
1: وخيرات بليدي احنا نقولوا يا عم يوسف حتى في لهجتنا العامية وفي الدرجة متاعنا المستعبلة نقولوا خيرات ربي، يعني حاجة ربي. فما أكيد. مثلا ولا حاجة نقولوا ما شاء الله خيرات خيرات، محليها الكلمة
0: هي كلمة خيرات ربي. أي. يعني أي. نسند الأمر إلى الله سبحانه وتعالى كلها نعم. من نعم الله.
1: أي.
0: كلها من نعم. أي. الله ما في ذلك شك.
1: أي. ودليل على الكثرة زيادة حتى كنا عبروا على حاجة نعم. برشا نقولوا خيرات ربي موجود.
0: أي. ما شاء الله خيرات خيرات, خيرات. جابت شيك الحاجة خيرات
1: خيرات ربي. أيوه
0: صحيح، فيها يسر تيمن وفيها يسر تفاعل
1: نعم.
0: وفيها يسر حتى تأدب مع الله سبحانه وتعالى
1: ونعم
0: مع الشيء نعم.
1: نعم.
0: علاش أحيانا الناس قبل كانت تحسن وعندها ذوق في الكلام يا سماح، ما يتكلموش على كلمة هكي ربما تبعث في الآخر في المتلقي تبعث فيه شيء من الانقباض
1: نعم.
0: مثلا يشوفوا معك وليدك بسم الله ما شاء الله ما شاء الله إلى آخره، وكأنه هذاك الطمأنة ما تخافش روما وش مش يلحقوا حتى أذى من نظرتي ما يشي حرشة إلى آخره. هذا فيه ياسر استلطاف ربما ما عاش عندنا مثل هال مثل هالمجاملات نصحت العبارة، ولا نقول أحيانا الكلمة جافة وثم اللي مازال يتأثر.
1: أي نعم.
0: ثم المزيد تقلق الكلمة هذيك
1: صحيح ما ما ما كلمة كما قلت أنت جيفة شيحة ولا
0: نعم.
1: رزينة
0: نعم
1: هذيك علاش يا عميوس نقول لهم اختاروا الكلمات وسمحوا كلامكم سمحوا كلماتكم هكا ولا
0: برو الكلام مرتبط هو أولا مرتبط هي موهبة من الله ثم كل واحد نعم. شعطاه ربي والكلام اللسان هو ترجمان القلب ترجمان الباطن
1: نعم.
0: إذا كان الإنسان قلبه صافي ونفسيته منشرحة إلى آخره رو ما تخرج منه كلمة جميلة خاطر الإنسان نجم يتحكم يوقفها الكلمة توقف يوزنها في وقت ما يتقاسش يوزن الكلمة هذه مؤثرة إيجابيا أو سلبيا. ثم ناس اللي تتعمد الكلمة السلبية باش يغيظك باش يفرسك
1: نقولوا حاسيكم كلمة مرزية ولا
0: مرزية ثم اللي نعم. يتعمده ويبحث عنها
1: الله يبعدهم علينا الله يبعدهم علينا
0: ما شاء الله عنده من حسن الذوق
1: نعم نعم
0: من رفعة الذوق أنه ما يتخير من العبارات ألطفها.
1: يعطيك الصحة يا عم يوسف وخيرات بلادي وإن شاء الله ديما عندكم الخير في دياركم والخير عامة إن شاء الله يا ربي في تونس كاملة. احنا كي نقولوا خيرات بلادي وكي نحكيوا على اللون الأخضر يظهر لي ما نجموش ما نحكيوش على الزيتونة المباركة ما شاء الله اللي هي عم يوسف حياة كاملة
0: نعم.
1: حياة متاع عائلات كاملة عائلة التونسية جيت صفاقس معروفة بالزيتونة بعد شوية
0: نعم.
1: جيوزة في ركن آخر دونك الزيتونة المباركة هذه كما قلت اللي هي من ذاكرة معناها ذاكرة المجتمع من عاداتنا من تقاليدنا هي الأرض هي الصبر هي البركة هيك هي الزيتونة متاعنا هكا ولا يا عم يوسف
0: ما في ذلك شك أي. ما في ذلك شك الله نور السماوات والأرض
1: نعم.
0: مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة
1: نعم.
0: زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس النار يكفيها شرفا هذه الشجرة
1: نعم.
0: المباركة
1: أي.
0: أن يضرب بها ويشبه بها نور الله سبحانه وتعالى بنور زيتها
1: نعم.
0: الشجرة فعلا مباركة كنقول صفاقس نقول الزيتونة لكن الشجرة الخضرار ما ترمزلوش كان الزيتون يا سماح نظم الجريد ونظم الجنوب
1: نعم.
0: وما تمتاز به النخلة وما أدراك ما النخلة ما أدراك ما النخلة لكن الوقت ما يسمحش باش نتكلموا على الزيت نخصص الكلام اليوم على الزيتونة
1: نعم.
0: لأن الزيتونة في صفاقس راهي ثقافة ثقافة بأتم معنى الكلمة يا سماح لو كانك تشوف حتى العبارات كيفاش يعبروا على الزيتونة وتفاصيل الزيتونة تشوف رفعة الذوق الزيتونة يشبهها كأن امرأة كأني المرأة والمرأة منسوبة على الجمال وعلى الحسن الزيتونة عندها رقبة كما رقبة المرأة
1: أي.
0: كما الرقبة كما تقول المرأة برقبتها الزيتونة عندها رقبة
1: أنت ذكرتني سمحني يا عم يوسف بالغنية متاع زيتونة بين الشجر مثل العروس الباهية
0: صحيح
1: والله احنا صغار حفظناها معناها قعدت في الذاكرة بالحق
0: الزيتونة عندها سوالف
1: أي
0: سوالف
1: أي.
0: نعم.
1: أي.
0: الزيتونة عندها قصة
1: أي
0: عندها شوشة
1: أي محليها
0: الزيتونة عندها عيون عندها أي. لا
1: عيون عبارات. الزيتون عيونها
0: تعرف عبد الملك بن مروان
1: أيوة
0: ثم نص تاريخي يكتب للعمال متاعه بالله يشوف مسؤول الدولة الأعلى
1: أي.
0: عبد الملك بن مروان يكتب للعمال متاعه شي يقول لهم على الزيتونة
1: أيوة
0: لا تكسروا غصونه
1: اي
0: ولا تفقأوا عيونه.
1: اي نعم.
0: اخرطوه خرطا.
1: اي
0: والقطوه لقطا.
1: حليها السورة.
0: يعني يعطيهم في كيفاش يقع جني الزيتون.
1: نعم مش نقول لك توا.
0: واحسنتي الاختيار لانه توك على موسم جني الزيتون.
1: صحيح يا عم يوسف. واحنا بالمناسبه نقولوا كما قلت انت الفلاحه اللي قاعدين اكيد هما يعرفوا معنا ساعات يجيبوا العمال ولا حاجه. رد بالكم على العوينات نتاع الزيتونه ما تضربولهاش العوينات نتاعها بالعصا.
0: يا سماح قبل راهو انا شفت كم هائل من الوثائق التاريخيه تقريبا هذه خدمتي كانت ونلقى عقود الخضاره.
1: ايوه
0: اللي يبيع خضاره
1: بيع خضاره
0: يبيع خضاره على رؤوس الاشجار. شرط يشرط عليه عدم استعمال العصا.
1: العصا نعم عم يوسف
0: وراهو مكتوب في العقد.
1: اي
0: وراهو ثم العساس يعس ولو كان يضرب بالعصا يمشي للشيخ.
1: اي
0: ولو كان يمشي للشيخ كان
1: مش ما يكسر ليش العيون نتاعها.
0: ثم كانت الصوانع اللي هما قرون نتاع الشياه.
1: اي
0: قرون ماهوش طويل ياسر
1: او كتو ولا المشط الصغير
0: ولا هكا المشط سمح ياسر. سمح ياسر وراهو ينحي خير الله كثير.
1: ينحي خير
0: ربي. ثم ناس راهي تشرمط تدخل عليها بالعصا راهو عيب
1: والله توزع يا يعني توزع القلب
0: مسيكنا يعاقب اللي يستعمل العصا في الزيتونه. الزيتونه ما تهونش للضرب لانه هذاك راهو يفسد الصابه هكية راهو على خاطر الكعبه وقت تتكسر والى اخره راهو تخمر شويه ما ندخلوش في التفاصيل ونفهم المجال. ثم هو يكسر هكا العيون هذوك راهو ساعات يلمد من العيون برك شكاير من تحت الزيتونه. اكي صابت عام الجاي نحاها شوف سبحان الله. لا المفروض انه هذايا يقع الحرص كل الحرص لان الزيتونه كما قلت لك ثقافه. راهي الزيتونه يقولوا من شوشتها ولا من قعمورتها. كانت الناس تستحفظ على الزيتونه مهما كان خاطر هذيك هي حياته هذيك هي قوته وما كانش الناس تكسب أملاك كبيرة ياسر وعادي وضيعات واسعة ياسر في الساحة سمحتي. راه مجرد تلقاه اللي مستور عنده 40 50 زيتونة 60 زيتونة يتسمى حاجة كبيرة. اللي عنده 100 يتسمى حاجة كبيرة ياسر. ولكن معيشته العام 12 يكون منها ويقري منها صغار ويعمل كل شيء لأنه ما ثماشي حاجة من الزيتونة تطيش ما ثماشي مطلقا.
1: صحيح عم يوسف صحيح ما شاء الله سبحان الله.
0: شجرة مباركة نقولوا شجرة مباركة. راهو لو كان نشوفوا احنا تفاصيل الغراسة نتاعها وتتبعها الى اخره حاجة بالفعل ثقافة.
1: قل لنا عم يوسف وبعد قل لنا كيفاش الزيتونة ما يطيش منها حتى شيء.
0: نعم ما بذلك شك. الزيتونة اول حاجة الغرس نتاع الصفاقس على 24 متر نسميهم اربع احبال.
1: اي
0: الحبل 6 متر الحبل لانه وحده تقيس الحبل.
1: أي.
0: كلمه حبل دوما عشان يستعملوها
1: وحده تقيس. نعم
0: وحده تقيس 6 متر.
1: اي
0: وال6 متر هي الزيتونه تقول للزيتونه تخاطب يختها بعد عليا ظلك.
1: أي.
0: نهز حملي وحملك.
1: أي. نعم.
0: مش العبره في كثر توك ولا السقوي ولا
1: التقنيه الجديده ودخل حتى الزيتون الانواع الجديده.
0: نعم. ولكن راهو خساره كبرى اذا كان نسلموا في الزيتون الشمالي تاعنا.
1: مالا الزيتون الشمليلي
0: لا الزيتون. خسارة كبرى
1: أكيد
0: عم نسكر على خاطر راهو قاعد نشوف أن الزيتون قاعد يقع قصان ويتقص.
1: أي.
0: وقاعد يتباع هكاك للصناعة التقليدية وما إلى ذلك. أهلا وسهلا إذا كان أشجار مسنة وأشجار كذا وتجديد الغابة ما في ذلك شك.
1: نعم.
0: أما إذا كان يكون الهدف يعني هو تصدير الخشب على كيف ما هو والله خيبة المسعى والله قاعد نخرب في حاجة. نعم. في موروث كبير ياسر
1: أكيد. عم
0: أنت تعرف أقدم كتاب في الفلاحة تونسي ماغون قرطاج. نعم القرطاج.
1: نعم.
0: فخر كبير ياسر لتونس مما يدل على عراقة تونس في وخصوصا في الزيتون. هم يقولوا جامعة قرطاج مع دخل الفينيقيون.
1: نعم.
0: هذا الأشياء.

0: والعود يسميه عود الصنعة يمشي للصناعة أو الصنعة يسميه
1: عود الصنعة
0: المستقيمة يمشي النجار الزبوس.
1: أي نعم.
0: وكيقولوا نجار زبوس وكان عندنا نجار الزبوس كانوا في مدخل نهج
1: البي مازالوا عم يوسف مازالوا في بالي ولا
0: يبدو لي مازال
1: مازال يكون
0: ولا اثنين
1: صحيح
0: تقولي ولا قليل شوية
1: أي مازال زوز ولا اثنين كما قلت.
0: الجبوز كلمة أمازيغية قديمة جدا الجبوز والجبوزة هي شجرة الزيتون المسنة.
1: أيوة.
0: يقع قلحة هذيك ثم اللي يخرج يخرجوا منها الكوب الكوب اللي هو اللي مش تعمل منه شتلة بتاع
1: شتلة الزيتون. فوالا أيوة. أي أيوة.
0: توليت أيوة. حتى من هكا برجان صغير هكا مش تعمل منه
1: أيوة.
0: شتلة. أيوة. أيوة. حكيوا على التراث. وثم اللي يمشي كما قلنا فحم وثم اللي يمشي صنعة وإلى آخره. الزيتون ما يطيش منها حتى شيء.
1: الوراق متاحة يكلوها شوي هيت
0: سريع.
1: أيوة. يشعلوا به النار.
0: من أعز ما تشعل
1: حتى كالعويدات الزويد. نعم نعم.
0: بحيث هذه هي الزيتونة ثقافة كاملة.
1: اي نعم.
0: مش نقول لك على الزيتونة هو كي تقعد تحت زيتونة كي تقعد تحت زيتونة تحس براحة.
1: سبحان الله
0: سبحان الله والله. نعم. تحس ان ثم حاجة تنتزعها من
1: ناحية طاقة سلبية بالفعل عم يوسف تتجدد الطاقة. نعم.
0: موجود في اللي يتفرج شوي على البرامج الوثائقية بالفعل على كيفاش الشجرة تمتص الطاقة السلبية من الإنسان.
1: نعم. ونأكل الزيتون عاد الملح والزيتون اللي والزيت متاحة مختلف
0: نشوف الصفاقس رح نتكلموا على الصفاقس.
1: نعم.
0: يزم لا يفوتني أن أذكره كيفاش قرعة العطش هذه الصفاقس كيفاش استطاعت أن تتغلب على هذه المعضلة على خاطر ثم تقنيات في العمل. قلت لك أنا من تقنيات أن الغراسة كانت على 24 متر
1: وعي الزيتونة. نعم
0: نعم.
1: بعد الزيتونة
0: أما الزيتونة راي تقفزوا أكثر أكثر جيب قفيز ونصف
1: ما شاء الله.
0: ما شنو
1: وإحنا معروف ظهير مدينة صفاقس نسميوها معناها بالزيتون.
0: البكري في القرن الثالث للهجرة ركزي معايا شوية سماح في القرن الثالث يقول ومن زيتها يتحدث على صفاقس يمتار أهل المشرق. يعني المشرق كله نقولوا المشرق يقولوا أول ما يمشي الإسكندرية.
1: نعم.
0: وكانت عندنا حركة تجارية كبيرة ياسر
1: كبيرة. نعم.
0: برد كبير ياسر وين بحر بالديوان وكانت تجارة كبيرة ياسر. أول نقطة يلتقي بها هو الإسكندرية ومن الإسكندرية يتفرع ويمشي لبر الشام ويمشي لبر الشام.
1: نعم.
0: إلى آخره.
1: نعم, نعم.
0: يقول ومن زيتها يمتار أهل المشرق. يعني بزيت صفاقس يأكلوا يمتاروا يأخذوا الميرة اللي هو الغذاء.
1: نعم.
0: يتغذى أهل المشرق باش تعرف شنو أهمية في غزوة من الغزوات وقت وقع افتتاح أفريقية شرطوا عليهم مبلغ كبير كبير كبير معجز يعجز وفروه أهل تونس ووفروه.
1: نعم.
0: نجموا يوفروه بأي سر سألوا قالوا كيفاش نجمتوا تجيبوا هالمال هذا الكل. مشى واحد منهم جاب غصن بتاع زيتون قالوا من هذا
1: من هذا. نعم.
0: يعني ثقافة يعني عراقة الزيتونة في بر تونس وفي صفاقس هذه ضاربة في القدم ما نقولش من عهد قرطاج نقول إلى ما لا يعلمه إلا الله.
1: الله ينورك عم يوسف. شكرا ليك عم يوسف. ونمشيو الموسيقى يا أنور يا بنت الفلاح. ما نجمو نسمعو كين يا بنت الفلاح حتى وهكا ولا
0: بالنسبة.
1: أي نعم يا بنت الفلاح.

0: عيني يا بنت الفلاح.
1: مسك وفاح
2: مسك وفاح
1: والناس ملاح
2: والناس ملاح مع يوسف وسماح.

0: أهلا وسهلا بكم من جديد، مرحبا بكم في مسك وفاحة. يا عم يوسف عايش نو الوقت يجري. اش قلت لي عم يوسف سمحني؟
1: مش نوصل للجلوة توا؟
0: نوصل للجلوة ملعب ها الركن المزيان برشا اللي احنا نسلم فيه عم يوسف، ولا محلية ومحلية هم الحقيقة الأركان كل مزيان. إن شاء الله يكون راقلهم أكيد البرنامج أصدقائنا المستمعين في النسخة الجديدة اللي هي الألوان وما أدراك من الألوان. الحياة ألوان
1: وشهادة لله
0: ورينا مي
1: وشهادة لله، وهذا من هندستي
0: أي
1: سمح.
0: الله ينورك عم يوسف. العفو العفو يا عم يوسف.
1: من هندسة سمح.
0: العفو يا عم يوسف. لا أنا وياك. لا لا الشركة شركة يا عم يوسف. الله يشدك الله يشدك بالصحة. أي سيدي نسمعوا الركن الرابع اللي هو تونس تجلى.

0: مجلة.
1: ومحليها تونس يا عم يوسف، ومحليها بلادنا، والله محليها بلادنا. علاش في كل مره نقول لكم بالله حبوا بلادكم، حبوا تونس واخدموا على رواحكم، وان شاء الله يا ربي فما كان الخير. احنا عم يوسف الركن هذايا محليه وقديش مزيان وقديش سريكه بقيه الاركان بالطبيعه. دونك حبيناه يكون جوله في مدن تونسيه. في كل مره مش نمشيو لولايه، مدينه، قريه، ربما نعرفوا بكل ما هما حاجه كما قلت اهم الخصائص نتاعها. نعم. ركن من اركان تونس الحلوه المزينه طبيعة عم يوسف هذايا احنا حبيناه، والبرنامج كامل معناها بدلنا الوجهة متاعه، نقوله احنا شوية تبديل إيجابي عاد الوجهة. أيوة، على خاطر كلمة تبديل وجهة نستعملوها ساعات كان على الحاجة اللي مش بها برشا. دونك هذا كله قلنا كما قلنا احنا في إطار عاصمة تونس، عاصمة السياحة العربية 2027 إن شاء الله بإذن الله، واللي تم إعلان رسميا عليها خلال دورة 28 في المجلس الوزاري العربي للسياحة اللي انعقدت في بغداد نهار 9 ديسمبر 2025 يا عم يوسف. وإن شاء الله تونس ديما منورة بطبيعة بأهليها بمدنها بولاياتها بالناس الكل. ونحب تحية بالمناسبة للسيدة المديرة مدام نداء الشعري، شكرا لها بطبيعة اللي هي ديما توجه فينا زادة وديما تخلينا مأطرين يا عم يوسف.
2: شكرا ولا
1: نعم
2: شكرا.
1: أي نعم نعم شكرا. تحية كبيرة لها به. أي عم يوسف، تونس تتجلى، وأحنا في أول الأركان متاعنا من المسك وفاح اليوم اختار بطبيعها باش نبداو بجهة صفاقس هكا ولا عم يوسف؟ نعم،
2: هو كلمة تتجلى أول حاجة. أي. الجلوة
1: العروسة الجلوة.
2: إيه شيء الكلمة منين جات الجلوة؟
1: أي. أي.
2: هي الجلوة هو الظهور.
1: الظهور
2: نعم. أي. بعد الكومون
1: نعم تتجلى.
2: تتجلى تتجلى.
1: أي. أي.
2: التجلية هي الظهور. ويقول قيل العروسة علاش يعملوا لها الجلوة؟
1: أي.
2: وهي كانت في الحجبة.
1: أيوة
2: بالحجبة كانت مهملة.
1: ايه
2: ما عندها شيء.
1: تلمت في السر
2: وتلمت في السر إلى آخره.
1: نعم
2: من
1: نعم.
2: بعد ليلة الجلوة في الجلوة متاعها
1: تظهر
2: حاجة أخرى.
1: ايه
2: أخطت تولي الفارق كبير ياسر اللي كان شايفها أمس في هيك الحالة هذيك واليوم يشوفها في الوضعية هذه، تظهر بالفعل كمية جميلة وكمية
1: نعم.
2: مشرقة.
1: نعم.
2: إذا هو الجلوة تجلى ربك يعني إذ ظهر نظر إلى
1: نظر. نعم.
2: بحيث التجلية هي الإبراز والظهور، وهذا شنو نقصده احنا. هذا الركن هذي بالفعل مخصص إلى إبراز ما تمتاز به كل جهات
1: خصائصها. نعم.
2: من خصائص ومميزات. ماشي نبدأ بصفاقس.
1: بصفاقس به اي سيتي.
2: اي نعم نعم عندك.
1: ايوا يعيشك العفو يا عم يوسف. دونك احنا باش نبداو بالمدينه العتيقه والابراج نتاعها وجمعها وهيك الجوله الكل معاك يا عم يوسف.
2: نعم.
1: تفضل.
2: اي نعم بالفعل.
1: اي
2: وكان سنكتشفها لاول مره كيف نقول.
1: نعم.
2: صفاقس اول حاجه يتبادر الى ذهننا السور العظيم.
1: السور. نعم.
2: سورها العظيم راهو المعلم الوحيد المتفرد في العالم الاسلامي، راهو اللي بقي على حالته منذ تاسيسه عدا بعض الفتحات التي وقعت. نعرفه اللي السور مدينه صفاقس يعود الى 205 تاسس عام 235 للهجره.
1: نعم.
2: يعني
1: نعم.
2: توك 1200 سنه واكثر
1: مسألة.
2: اكثر من 1200 سنه احنا 1448 وهو تأسس عام 235
1: للهجرة.
2: وكما قلنا أسسوها الأغالبة في عهد أبي إبراهيم أحمد بن الأغلب.
1: أيوة.
2: هذا معروف والكتابات فيها موجودة وبكثرة. سور مدينة صفاقس كما قلنا يشتمل كباقي الأسوار، لكن هو ميزته أنه السور الوحيد الذي بقي كم. محافظا على هيكله تقريبا بنسبة 90% ولست مبالغا فيه.
1: وإن شاء الله يبقى محافظ ما ندخلوش في برشة تفاصيل أخرى. نعم
2: لا هذه لازم نعمل ملاحظة.
1: أي
2: يا سمح لازم أخذت فيها
1: نعم.
2: شجن.
1: نعم.
2: أي لأنه نعرف أن
1: نعم.
2: سور مدينة صفاقس ومعالم مدينة صفاقس كان تم جهات وجهات متعددة تتعاون على ترميمه العام 12 شهر العام على شي دور.
1: وهيك هو يا عم يوسف المفروض شنو يكون.
2: نعم.
1: باش تحافظ انت على التراث نتاعك وعلى القيمه التاريخيه اللي عندك هكا ولا
2: نعم.
1: عم
2: لا تو كان ما هوش قاعد يحظى بما كان يحظى به من قبل. اذا قبل كانت عنده اوقاف او كان انت حليتي تو موضوع
1: ايه؟
2: اخر
1: كيفيه؟
2: كانت عنده أوقاف.
1: عم يوسف.
2: اوقاف والله انا اللي شفت من الوثائق اللي قد هكا يا سامح كي نقول لك قد هكا يجي 50 سنتيم الرفع الواحد السمك نتاع الوثائق اللي تحكي ايه؟ على اوقاف السور
1: كيفاه
2: السور السور كانت عنده أوقاف يعني أملاك محبسة لفايدة السور. الريع متاحها المدخول متاحها كله لترميم السور. وكان تم جمعية الأوقاف قائمة على مش هذا موضوعي أما المهم حبيت ندلل ونأكد على مال السور من الأهمية في في في الماضي اللي ما راهش اليوم ما نلاحظهاش وقت نشوف أنا السور من جهة الشرقية ومش الشيرة الغربية نشوفه كيفاش متآكل ومتهرم من آخره. الواجب أن يعود للسور ألقه والاعتناء يعود الاعتناء بالسور
1: أكيد عم
2: لأنه
1: يوسف.
2: راهو معلم عاش نجم نعمله كيفه.
1: أنت قلت حاجة كبيرة برشا يا عم يوسف. قلت كانت فما أوقاف مرصودة لترميم السور معناها وديمة وعملية دورية. هذوك عبيد كان عندهم بعد نظر بالعكس معناها نورمالمون راهو تتواصل هذه كما قلت أنت الميزانية المخصصة باش أنت تتلها بالسور وتترمم السور وتعمل كل ما هو تتلها به معناها.
2: لكن مشكل بعد ما وفات الأوقاف وكل شيء راهو من بعد ولدت علاش قلت لك هياكل المتعددة كانت تسهموا في المحافظة حافظ على السور. ابدا بلدية صفاقس ترصد اعتمادات انا في نخدم في الدورات
1: من المفروض راهو يذيك عن يوسف. نعم
2: المجلس الجهوي كان يعرفوا بالمجلس كان يرصد اعتمادات. الديوان السياحه كان يرصد الاعتمادات. المعهد الوطني للاثار قبل كان يسمى المعهد الوطني للاثار والفنون كان يرصد اعتمادات وكلها تتجمع في الولايه وكانت الشانتي
1: العام 12 شهر
2: وكلمه مرمى راهي عربيه
1: مش لازم
2: مرمى عربية يعني
1: نعم
2: مرمى
1: نعم
2: عربية مش لازم باش نقولوا احنا حضيرة بناء ولا كذا قل مرمى ولا حرج عليك. كانت بحيث العام 12 يدور وبطرق علمية يقع الترميم بطرق علمية
1: أكيد عم يوسف. نعم نعم
2: صحيح كذا
1: صحيح
2: لا جير عربي وفي طريقة في الخدمة متاعه وناس مختصين.
1: نعم
2: كي نقول لك مختصين بمراقبة مسؤولين
1: للمحافظة على هيك التراث. نعم
2: لأنك مع هذا ما هو إيش كان ملكك أنت هيك ملك الأجيال تاريخ بلاد هذاك شدني أنا الصور ياسر.
1: لا بالعكس يا عم يوسف ان شاء الله تكون الرساله وصلت بالحق. نعم. معناها بالله هالاعتمادات اللي كانت مرصوده لسور صفاقس حتى السائل انا يسال وين مشات وعلاش تنحات المفروض كما نقولوا احنا راهي موجوده ومعناها من اهم الحاجات اللي موجوده في الميزانيه عم يوسف. نعم
2: تقريبا ماشي رحاله من ما وصلش مدينه صفاقس سور مدينه صفاقس. ابدا
1: اي
2: ابدا بالتجاني التيجاني في رحلة التيجاني معروف.
1: نعم معروف معروف. نعم
2: رحلة التيجاني يقول وصلنا المدينة ظهرا أن ذكرتي والحمد لله
1: ربي يحفظك بالصحة.
2: لازلت شد روحها لتفكر النص هذا على شدني على خاطر يوصف السور يقول وصلنا المدينة ظهرا فوجدت مدينة عامرة لها سوراني يحكي سور داخلي وسور خارجي موضوع آخر نتحدث فيه. نعم فقني بحث لها سوراني يمشي الراكب بينهما والبحر يضرب في الخارج منهما. مش نعطيك الصورة يا سماح هذا يحكي على القصبة. يحكي القصبة البحر يضرب في الخارج منهما بحر صفاقس يضرب على كعب السور وشيت القصبة. هم قلتوا الكلام هذا قبل
1: والله محليها
2: ينحرف
1: يعني
2: شيئا ما شيئا.
1: نعم.
2: حتى يوصل تقريبا وين محطة القطار حاليا.
1: أي
2: أما باب الديوان اللي كان يسمى باب البحر كان يفتح على اليابسة كان يفتح على اليابسة وإلى آخره. وإذن في نذكر بهيك الأبيات الجميلة لا, لا يسعني إلا أن أذكر بها في الوصف صور مدينة صفاقس العلي.
1: نعم.
2: بن أحمد التنوخي في القرن الخامس في القرن الخامس الشي يقول ويبدو أنه هو كان تولى ممكن كان عامل على صفاقس هذا التنوخي يقول سقيا لأرض صفاقس ذات المصانع والمصلى فحمى الخليج إلى القصير فقصرها السامي المعلى.
1: أي
2: بلد يكاد يقول حين تزوره أهلا وسهلا
1: أي
2: وكأنه والبحر في جنباته يحسر تارة عنه ويملى صب يريد زيارة فإذا رأى الرقباء ولا.
1: رئيس محليها صورة شعيرية محليها صورة
2: تصف السور وتصف
1: كأنه
2: البحر
1: كأنه عاشق معناه
2: كأنه عاشق.
1: نعم.
2: والهان يريد أن يحتضن أسوار المدينة يرى الرقباء يعني عند الأبراج الأبراج متاع
1: المراقبة
2: أبراج متاع مراقبة
1: مراقبة. نعم نعم
2: فيكر راجعا وهون يوصف لنا عملية المد
1: والجزر
2: والجزر البحر صفاقس وكيف أنه كان يضرب على كعب مدينة السور مدينة صفاقس. هذا بالنسبة للسور. ندخل الجامع لأنه الجامع الكبير تأسس متزامنا فرد وقت هو والسور.
1: أيوة.
2: وحكينا حتى على الأسطورة كيفاش أحمد بن أغلب إلى آخره وكيفاش أسس الجامع الكبير وسور المدينة. كذلك الأسواق وما أدراك ما الأسواق.
1: أيوة.
2: الأسواق اللي كان ثم توازن وظائفي داخل المدينة العتيقة. أيوة. ما هوش فوضى.
1: أيوة.
2: ما هي في فوضى المدينة. صحيح. العتيقة توازن وظائفي. أيوة. هذه منطقة سكنية، هذه منطقة حرفية، هذه منطقة خدماتية، هذه منطقة تجارية وما إلى ذلك. مثلا ماشي سوق يدخل فيه سوق ولا أخي. أنا والله شفت وثيقة كاتبينها للباي يقولوا دخل فينا حرفة ما نحبش نقول عليها في السوق متاعنا ما عندوش الحق يدخل. نعم شوف حتى هم أهل الحرفة في حسباتهم كيفاش يحافظوا على السور متاعهم.
1: نعم نعم
2: هذه
1: محليها والله والله محليها دورة. نعم. يا عم يوسف محليها جولة في مدينة صفاقس. نعم
2: اللي كانت بالفعل كانت فيها إلا بابين. إلا باب الديوان اللي كان في الأصل كان باب البحر وباب الجبلي.
1: أي.
2: باب الجبلي وباب الديوان ومن بعد وثم أبواب غدر يسميهم أبواب غدر أبواب سرية.
1: أيوة.
2: تصل المدينة وهذه تلقاهم في العديد المدن. يتصل المدينة بالمرسى
1: والناء
2: إلى آخره باش في حالة حرب أو في حالة حصار أو في حالة كذا يلقاهم منين وخصوصا عاد هيك عرب بالهية نقولوا
1: الله ينورك يا يوسف
2: يخرجوا
1: يعطيك الصحة يا يوسف.
2: المدينة العتيقة رجائي رجائي يا سامحني نحكي لك على الدور.
1: أي؟
2: والدرر اللي عندنا في دور مدينة صفاقس مش فيها من ثراء والله العظيم تبكي عليها بالدمع السخيفة اللي أكيد. ولات
1: خاصة تو يا عم يوسف بالفعل غير المجال ما يسمحش وما حابينش نتوسعوا برشا.
2: دخلت مرة على... سامح.
1: نعم
2: دخلت الدار راي تحفة.
1: أي؟
2: تحفة معمارية ونلقى فيها كتابات خاطر دخلوها حرفيين.
1: أي أي أي.
2: وكتابات متاع شباب متاع مراهقين متاع كذا. أي. كذا والله ضربت في يد قلت هذايا وتخيلت هيك الكشط وتخيلت هيك الكواف
1: وتخيلت
2: هيك الناس.
1: اي نعم
2: وماليها مالي الدار لو كان يقوموا ونشوفوا هيك الشيء هذاك
1: زعما يرضاوا.
2: صحيح. فكرت واستحضرت بيت شعر.
1: أي.
2: مش بيت شعر مثل شعبي مثل شعبي اما معبر جدا. يقول ناري على خشت الصيد صبحة مقيل للضبوعة.
1: الله ينورك يا عم يوسف شكرا على الجولة السياحية في مدينة صفاقس. نمشي ونسمعوا حويج على مدينة صفاقس.

0: كفاح
1: مس وفاح
0: والناس ملاح
1: والناس ملاح مع يوسف وسماح
2: مع يوسف وسماح والمستمعين الملاح عم يوسف ولا الوقت وفاء هكا ولا ومازلنا نجليو في تونس. أي أنور.

0: تونس تتجلى
1: ومحليها تونس من حقها باش تتجلى وتتبختر وأحلى عروسة في العالم هكا ولا يا عم يوسف؟
2: إن شاء الله يزين ليلتها.
1: أمين يا رب العالمين. أي سيدي باش نرجع لمدينة صفاقس اليوم كما قلنا احنا اللي اخترناها نذكروا في كل مرة نمشيوا الولاية نمشيوا المكان نمشيوا المدينة جميلة من المدن التونسية بطبيعة باش نعرفوا بها. احكينا على المدينة العتيقة وعلى السور وعلى الجامع تو مش نحكيوا على بحر صفاقس عم يوسف.
2: نعم
1: نعم تفضل.
2: ما نجموش نتكلموا على صفاقس وما نتكلموش على بحرها.
1: إيه
2: احنا اليوم ولينا نمشيو للشابة ونمشيو للمهدية ونمشيو الى اخره ونطرفوا باش نجموا نعوموا.
1: أيه.
2: راه قبل كنا نعوموا في صفاقس.
1: أيه.
2: في بحر صفاقس.
1: وانت من ساعه تقول على البحر كيفاش كان يضرب على السور يا عم.
2: نعم.
1: يوسف والله توجع القلب بالفعل كيفاش تبدل المشهد كامل نتاع المدينه. نعم
2: نعم, نعم. أيه. البحر صفاقس احنا علاش مشهورين باكل السمك؟
1: اي
2: لانه البحر نتاعنا كان بالفعل مبيضة ومفرخة للسمك لمختلف. أيوة. أنواع السمك. زد على ذلك.
1: أيوة.
2: أننا عندنا طرق صيد تقليدية قديمة. أيوة. جدا جدا. تقريب مختصة أو خاصة بمدينة صفاقس. علاش؟ فرضتوا البحر متاعها.
1: أيه.
2: بحر. أيه. قصير
1: يعني. بحر القصير نقولوا احنا.
2: ما هوش.
1: نعم.
2: ما هوش هيك الاعماق. أيه.
1: الخصائص متاع البحر. نعم. هي اللي فرضت نوعية الصيد.
2: عنده فيه مرعى. أيه. ضريع وفيه. أيه. كذا وفيه ابناك وفيه كذا.
1: مم.
2: حتى كحماية بحر صفاقس.
1: أيه.
2: يحمي مدينة صفاقس.
1: نعم.
2: لأنه المراكب العملاقة بجي مغيرة إلى آخره ما تنجمش تقدم ياسر.
1: أيه. خطر البحر قصير.
2: خطر بحرها قصير.
1: أيه.
2: كون كان مش نسيبه في الحديث هذي والله. أيه. يحبنا.
1: أيه.
2: حصص وحصص مش هذا موضوع.
1: نعم.
2: أما نحكي وإحنا على خصائص بحر صفاقس اللي هي تغيرت وتبدلت.
1: أيه.
2: ونقولها
1: للأسف
2: تحسر. نعم.
1: للأسف الشديد
2: كما ذكرت الساعة القولة متاع البكري في سورة الأرض وهو يصف.
1: أيوة.
2: مدينة صفاقس.
1: أيوة.
2: في وصف بحرها.
1: أيوة.
2: إش قال يا سماح؟
1: نعم.
2: في القرن الثالث ديما نركز ونقول راهو في القرن الثالث عنده أكثر من 1000 سنة.
1: أيوة.
2: يقول إيوه ولهم يحكي على أهل صفاقس.
1: أيوة.
2: ولهم مصائد في البحر قد زربت.
1: أيوة.
2: يأخذون منها السمكة بأيسر سعي. هون يحكي كلمة زربت
1: على الزروب.
2: على الزروب.
1: أيه.
2: ما زلنا إلى يوم الناس. أيه. هذا نستعمل
1: معروف الزروب الصفاقسي معناها
2: نوعين عندنا من
1: حوت.
2: عندنا عديد الطرق نتاع. أيه. الصيد. أيه.
1: نعم.
2: عندنا مش نتاع توكا لهم مش كركره وكيس.
1: مش كركره وكيس.
2: لا لا يكون. أيه. هذوك. أيه. يكون حقيقة تصحير للبحر.
1: أيه.
2: شيء. أيه. مؤلم. أنا مشيت مرة وشفت.
1: أيه.
2: عيني والله العظيم شيء مؤلم وإجرام إجرام إجرام. راهو كعبت الشواب ينقل لك
1: وبيعوا فيها يا عم يوسف للأسف الشديد.
2: ما يتشدش.
1: نعم.
2: ما يتشدش. أي ما يتشدش. يلمد 200 جرام ولا 300 جرام والباقي الكل رجع. أي. للبحر مات. أي. انتهى.
1: أو كهيك أو كحنا قاعدين معناها نقولوا احنا معناها النتائج متاحة قاعدين عنا احنا للأسف.
2: نعم.
1: الشديد. نعم.
2: يحكي إذن على عندك الشرفية وعندك. أيوة. الزروب.
1: أيوة.
2: اللي يختصوا بهم مدينة صفاقس. الشرفية مازالت وديما نوجه لهم الشكر والتحية أهل قرقنا.
1: أي طرق نتاع صيد معناها
2: طرق صيد. أيوة. ومن ألذ أنواع منتوج البحري هو اللي تنجو الشرفية. مازالت قرقنا مازالوا محافظين بارك الله فيهم وربي يعينهم.
1: نعم.
2: وربي يعينهم بالفعل. إذا مازلنا ناكل كل سمك
1: الحوت الشرافي. نعم.
2: كيما يلزم. كيما خاطر الصفاقس ذواق راهو.
1: أكيد أكيد.
2: ما هوش هكاك.
1: عنده ثقافة نتاع بحر قديمة برشا. نعم.
2: الزيتونة.
1: نعم.
2: ثقافة. أي. البحر ثقافة.
1: أكيد.
2: أيضا لو كان تقولوا في البحر يا سماح. راهو حتى في المعتقدات. أنت كتقص شعرك يا سيدي وكيف عديد الأشياء تعملها وقت البحر حي.
1: أي وقت نغرس وحتى نزرع
2: الزرع على البحيرة.
1: أي بحيرة.
2: لازمك وقت البحر حي.
1: أي نعم.
2: المعمار.
1: أي.
2: داخل فيه البحر.
1: أي.
2: الضريع هذاك اللي من البحر هذاك يعملوها في الصقوف هذاك اللي تنشيتي اللي قال عليها سي. سي نبيل ساعة هذاك باش يعمل العزل الماء.
1: أي باش كذلك. نعم.
2: اللوح هذاك السويخ هذاك. أي. الحمأة.
1: أي.
2: كالتراب لكحة المتاع هذاك. هذاك كانوا يبنيوا به لبيبيردي البالوعات إلى آخره.
1: أي. أي.
2: من يبدأ الماشي البحث بعضه هو والكذا وما يعديش البعضه.
1: صحيح.
2: وأنا ريت وثيقة كيفاش وقع خلاف وكيفاش جاء الخبير واحد من آل المنيف وأقر بأنه كذا في المعنى هذا المعالجة بالبحر. سفاقس كانت تعالج روحها وتعالج دوابها بالبحر. ثم أنواع من الأمراض تصيب الدواب إذا كانت إذا صار
1: مازلت دقيقة يا عم يوسف هاي مازلت دقيقة ونختم
2: الكلام ياسر
1: ما شاء الله الله يشدك بالصحة. نعم
2: كان ثم الدواب أحيانا تصاب بشيء يسميه العقربان. والعقربان هذا يبس في قوائم الدابة تولي تمشي كأنها مكتفة ما عنده حتى دواء. اديها للبحر خليها ساعتين اربطها في البحر في السويخ قوائمها غاصقة شوية في البحر تخرج وربي حاجة أخرى.
1: سبحان الله
2: حتى وقت ينطهر الصغير نزوها للبحر فيه وسر العوم نعتبروها الشفاء وما إلى ذلك. البحر يعني ثقافة
1: فما
2: بالك بمنتوج البحر وأنواع البحر. وحنا نتكلم على اللون الأخضر عندنا الخضير اللي تنتج فيها حاجة أخرى من وهل مجرب بحيث ما تجيش

0: تم مؤرخين وجيوغراف اللي مروا ما يقولوش أبراج، سموهم قصور.
1: نعم نعم،
0: وصفوهم بمنتهى الدقة، سموهم قصور.
1: نعم يوسف، كي قلت الثلاثة تسميات وثلاثة أحزمة مشى في بالي حتى من حيث المساحة، نعرفه مش كما جنان، مش كما البورة، مش كما الحويزة هكا ولا
0: أكيد. وبعد نعم. الهنشير
1: وبعد الهنشير
0: وبعد الهنشير، وكل واحد عنده وكل حد وكل واحد فيش مختص في الغراسات.
1: نعم،
0: جنان في غراسات متنوعة، البورة تقريبا تمتاز بخاصية معينة، الحوازة زيتون والهنشير زيتون.
1: نعم الله ينوري.
0: حبيت نزيد إضافة أن شجرة الزيتونة مازالت محافظة.
1: نعم
0: مازالت عندنا، يخسر الوقت شوية. الزلوزة، الزلوز تقريبا بالسوفاء انتهى.
1: نعم نعم،
0: قبله كان صفاقس مختصة في الفستق.
1: اي نعم،
0: غراساتها الفستق من بعد،
1: ومازال موجود راه في منطقة جهة بير علي فما. نعم نعم،
0: لأنه هو هذا مرتبط بالمناخ ومرتبط بالجفاف إلى آخره.
1: يعطيك الصحة يا عم يوسف، الله ينورك، شكرا لك عم يوسف على كل المعلومات اللي قدمتها لنا. شكرا لكم كل مستمعينا الكرام، بقوا معانا ما تغيروش الموجة. زوايا الأحداث بعد شوية مع فيصل وكامل الفريق على موجات إذاعة صفاقس. تحيات عم يوسف الشرفي وأنا سماح الرنان، نقول لكم بسلامة وفي لمانة.

تاليف أول بداية باسم الإله بدينا، ويا سامعين الحكاية زيدوا الصلاة على نبينا، الرجع الرد الوصايا جل النكد والغبينا، العلم

إذاعة صفاقس الأخبار. السلام عليكم ورحمة الله. أصدرت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بلاغا، وذلك أثر تسجيل نزول حجر البرد بعدة مناطق خاصة في ولاية القصرين، والذي يمكن أن يجر عنه أضرار على مستوى غراسات الزيتون والأشجار المثمرة مع تساقط الأوراق وتكسر الأغصان وجذع الفروع وإتلاف الثمار الموجودة. وساهمت هذه الظاهرة في الإصابة بعدة أمراض بكتيرية في عدة مناطق من البلاد، مثل سل الزيتون وأمراض فطرية كأمراض الخشب، والتي يمكن أن تنتقل عن طريق الجروح. ونصحت وزارة الفلاحة مصالحها المختصة بقص الأغصان المتضررة والتدخل بالمداوات باستعمال أحد المبيدات المصادق عليها من قبل الفلاحين، والتي تحتوي مادة نحاسية بنسبة ضعيفة، مع تجنب التدخل من قبل الفلاحين في فترات الحرارة المرتفعة من اليوم وفي فترات نزول الأمطار، وضرورة احترام موعد ما قبل الجني. يعتزم الديوان الوطني للسياحة تنظيم امتحان لإسناد البطاقة المهنية لدليل سياحي صنف معاون بداية من يوم 25 ديسمبر 2026 والأيام الموالية، وذلك من خلال اختبارات كتابية وشفهية حدد آخر أجل لها 25 أكتوبر 2026 حسب الصفحة الاجتماعية الفيسبوك للديوان. وضعت جامعة العمال التونسيين بالخارج جملة من المقترحات العملية الرامية إلى تطوير الإدارة القنصلية والارتقاء بالخدمات المقدمة للتونسيين بالخارج، انطلاقا من احتكاكها اليومي والمباشر بمشاغل أبناء الجالية خاصة بفرنسا وباريس. في العالم، شن الطيران الحربي الصهيوني صباح اليوم هجمات على مناطق متفرقة من قطاع غزة خاصة بالمسيرات، مما أوقع شهداء وجرحى لم يتم إحصاؤهم إلى حد الآن. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية عن تعرض مطار ملك فهد الدولي في مدينة الدمام إلى هجوم من قبل الحوثيين. كشف أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضاي أن الرد الأمريكي الوارد عبر الوسيط القطري بشأن مقترح فتح مضيق هرمز واستئناف المفاوضات كان غير كاف ويتضمن نقاط غامضة. نهاية الموجز قدمناه لحضراتكم من إذاعة صفاقس. تلتقون الأخبار مجددا إن شاء الله في تمام الواحدة بعد الزوال ضمن جولة الظهيرة، بقية الفضاء المباشر مع الزميل فيصل القبسي بعد حين. إلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس
1: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
0: عشرة ديمة عشرة ديمة. غلطة مع غفلة العينين تفرعس عائلة وتبكي لسنين. الإدمان يبدأ بلحظة إغواء، ما تغلطش وتبقى تعيش في العتمة، نشوة مؤقتة في ساعة تزول، والمتاعب والأخطار تبقى تلاحق فيك على طول.
2: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم، ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
3: عشرتنا ما توفاش
0: وحكاياتنا.

وسهلا ومرحبا بكم، التحية والتقدير لكل السادة المستمعين والسادة المشاهدين في هذا الفضاء الإذاعي المباشر زوايا الأحداث. اليوم انسلطوا الأضواء على أكثر من موضوع. البداية باش تكون مع التعريف والتوقف عند أهم التحديات اليوم اللي تعترض قانون المالية على هامش تقديم مشروع القانون إلى البرلمان، وحسب القانون نظام الداخلي آخر أجل لإيداع نسخة مشروع القانون المالية 2027 باش تكون نهار 15 سبتمبر أكتوبر كحد أقصى، وبالتالي إذا أخذنا بين الاعتبار 15 أكتوبر يوم معناها عيد لجور فيريه، معناها يلزم يكون نهار 4 النسخة وصلت إلى مكتب الضبط ولا حتى قبل، باش نتوقف عند أهم التحديات قانون المالية في ظل التقلبات والاضطرابات الجيوسياسية المفروضة على العالم اليوم وليس على تونس فقط في ما يتعلق بالبترول والإنتاج والأسعار وتكلفة النقل وغيرها من المعطيات. نتوقف عند أهم الرهانات، أهم التحديات المطروحة في قانون المالية لسنة 2027، وكذلك أيضا نحكي على مصادر تمويل القانون الجديد مع الأستاذة المختصة في الاقتصاد والمستشارة خلود التومي مباشرة بعد أذان صلاة الظهر اللي جينا تقريبا نصف النهار وحداش دقيقة. في نفس السياق نحكي على التصعيد وتبادل الضربات العسكرية بين الحوثيين والسعودية والدعوات من مختلف أنحاء العالم للتهدئة والتضامن مع السعودية في مستوى أيضا الأحداث الدولية، مسألة هل هو رفع جزء العقوبات على روسيا في ظل السماح بتصدير واستغلال النفط الروسي للولايات المتحدة الأمريكية عبر دفعات، وكذلك أيضا الحديث على هدنة تقية هدنة بين أوكرانيا وروسيا لعدم المساس بالمنشآت النفطية، ونحكي أيضا على إيران والعلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية في ظل الانتخابات النصفية وتأثيرها اللي هي باش تكون إن شاء الله في نوفمبر. هذا الكل باش ينعكس على الاقتصاد العالمي وليس على اقتصاد هذه الدول. اليوم العالم أصبح صغير، في ماضي ساعة ونص اجتماع منذ 9 في الاتحاد الجهوي للفلاحين يحكيوا على الاستعداد لموسم الزيتون، وكذلك أيضا ربما اقتراح موعد انطلاق موسم جني الزيتون يقع اقتراحه وتقديمه للولاية اللي هي تتكفل بالإعلان الرسمي على انطلاق موسم جني الزيتون، وتفاصيل أخرى نحكيوا فيها مع السيد حمادي الغريبي عضو اتحاد الجهوي للفلاحة مكلف بالزيتون. أهلا وسهلا مرحبا بكم، تحيات أمير الجموسي وكذلك أيضا بوجلبان وكل الزملاء، أهلا وسهلا مرحبا بكم. نفسح المجال لفاصل قصير ثم رفع الأذان، وبعد الأذان نعود إلى هذا الفضاء وإلى ضيوفنا في التحليل والنقاش.

0: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: زوال أحداث.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم، تقبل الله صلاة الجميع. إذن كما أشرنا قبل الأخبار، الفترة القادمة باش يقع تسليط الأضواء على مشروع قانون المالية، سيقع عرضه على البرلمان ومناقشته في اللجان، ثم تباعا في الجلسات العامة للتعديل للتغيير للمصادقة على مختلف فصوله. ولكن السياق العام لهذه الفترة لهذه السنة يختلف في ظل تغيير المعطيات والتأثيرات الداخلية والخارجية، خاصة فيما يتعلق بعدم الاستقرار في الاقتصاد الدولي وأسعار النفط وغيرها التي تلقي بظلالها على قانون المالية، وبالتالي يضع المشروع أمام جملة من التحديات نحاول نتوقف عندها من خلال استضافة للأستاذة الجامعية المختصة في الاقتصاد، مشكورة جدا الأستاذة خلود التومي. سيدة خلود أهلا وسهلا، مرحبا بك. ألو، به فاصل، يبدو أن انقطعت المكالمة الهاتفية لتجديد الاتصال بضيفتنا الأستاذة خلود التومي.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم. مش نتوقف كما أشرت إذن أمام أهم التحديات المطروحة أمام مشروع قانون المالية في ظل تداخل جملة من المعطيات والمستجدات. سنة كانت صعبة نسبيا فيما يتعلق ب 26 والأحداث في الشرق الأوسط تلقي بظلالها على الاقتصاد الوطني وعلى الاقتصاد الدولي. سيدة خلود التومي، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: مرحبا بكم، مرحبا بمستمعين راديو إذاعة
0: الشرق. شكرا على حضورك. الحقيقة اليوم ما هوش سهل، معناها التوافق حول قانون مالية جديد لابد أن يأخذ بعين الاعتبار مجموعة من المعطيات، منها ما هو داخلي يهم الشأن التونسي، ومنه ما هو معناها معطيات خارجية تلقي بظلالها على الوضع في العالم ككل.
1: أي هو يعتبر مشروع قانون مالية لسنة 2027 سيكون أصعب، لأنه ما فماش فقط مشاكل تمويل داخلية. يعني تعرف اللي في السنوات الفارطة كانت أكثر مشاكل اللي يتعرض لها قانون المالية هي كيفية تواجد تمويلات أو موارد لتمويل ميزانية الدولة. لذلك يعني منذ سنتين أو أكثر التوجه إلى تمويل المباشر من عند البنك المركزي لتغطية العرض أو لتوفير لسداد الديون الخارجية وخدمات الدين. سلام سيكون أصعب لأنه فما عوامل خارجية، اتساع رقعة الحرب في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة وأسعار النفط، كذلك كيف تم اتساع رقعة الحرب ما بين أوكرانيا وروسيا، وتعتبر نحن دولة استوردت القمح من هذه من باش يكون له تأثير على الشريك الرئيسي هو الشريك الأوروبي. وإذا كان صار تأثير على الشريك الأوروبي فانخفاض الصادرات أمام انخفاض الصادرات أكثر، ارتفاع في العجز التجاري أكثر فأكثر. وكذلك النقطة المهمة والأساسية والرئيسية في حد ذاته تمويل من العملة الصعبة. تعرف لي نحن تونس قاعدين نواجه أزمة متاع تمويلات من العملة الصعبة وإيجاد العملة الصعبة، وإذا أثر على مخزون العملة الصعبة، خاصة أنه نحن المخزون العملة الصعبة نستعمله فيه للتوريد وتوجهنا إلى سياسة التقشف، وكذلك نستعمله فيه إلى سداد الديون الخارجية. إذا كان الشريك الأساسي والنمو نسبة وتقارير كذلك موجودة دولية سيتباطأ النمو الاقتصادي العالم والشريك الأساسي الأوروبي، فبالتالي هذا سيؤثر حتى على المقيمين بالخارج، لأنه المعاليم السياحية هي من ساهمت في النمو الظرفي ومن ساهمت في كذلك استقرار نسبي لتمويل المخزون من العملة الصعبة لسداد ديون خارجية. فقانون المالية اليوم لسنة 2027 سيواجه أولا كيفية وجود تمويلات داخلية وخارجية لتمويل الميزانية.
0: هو في الداخل زاد فما نقطة مهمة سيدة خلود، كان تسمح أنه حتى الاقتراض من البنك المركزي كان بصفة استثنائية، معناها يفترض نظريا خلينا نقول أنه سنة ما نجموش يقترضوا من البنك المركزي
1: حسب الاقتصاد الحقيقي. تعرف إذا كان يكون تمويل من البنك المركزي بطريقة مباشرة لازم الكتلة النقدية التي تتواجد في السوق تتماشى مع النمو الحقيقي باش ما يسببش تضخم نقدي، وكذلك تعرف اللي ما نجموش نمولوا في ما لا نهاية من البنك المركزي وحتى البنوك المحلية والبنوك الداخلية اللي أصبحت الدولة هي المزاحم الرئيسي، فماني في ديكسيون المزاحم الرئيسي إلى الاستثمار الخاص وللمستهلك، والنمو الاقتصادي متاعنا والمنمو الاقتصادي متاعنا قائم على الاستهلاك والاستثمار، والاستهلاك والاستثمار تضرر من هذه الإجراءات. يعني لذلك علاش أنا في آخر مقال لي ذكرت أنه هذه السنة ستكون أصعب، أصعب داخليا وأصعب خارجيا. كيف تواجد التمويلات؟ كيف سيتم تمويل ميزانية الدولة؟ هل في قانون المالية لسنة 2027 سنأخذ بعين الاعتبار لما صار في صيف 2026 من أزمة في المياه وأزمة في الكهرباء، وهل سنتوجه إلى الاستثمار العمومي اللي هو باب مهم وباب رئيسي؟ الدعم، نفقات الدعم، كيف تتوفر الدولة نفقات الدعم في ظل ارتفاع أسعار الطاقة وأسعار القمح؟ خطر أسعار الطاقة إذا كان ارتفعت والنفط إذا كان ارتفع سيؤثر على الانتاج في تونس، وسيؤثر كذلك على التوريد، وسيؤثر كذلك على التضخم. يعني قانون المالية في حد ذاته اليوم مناقشته ستكون صعبة جدا، لأنه عوامل داخلية وعوامل خارجية غير مناسبة.
0: اليوم مجموعة من العوامل بالإضافة إلى ذكرتها، كيفاش سؤال من المستمعين، كيفاش يساهم سيدة خلود الذكاء الاصطناعي في أيضا معناها مزيد الضغط على الميزانية، تطور سريع للذكاء الاصطناعي؟
1: سؤال الذكاء الاصطناعي في قانون المالية؟
0: نعم، لأنه فما جوانب رقمية، فما جوانب في المعاملات، فما
1: هو قانون المالية راهو ما يتناقش بالذكاء الاصطناعي. قانون المالية لازمنا ناخذه لزانديكاتور ايكونوميك، نجم يكون اليوم الذكاء الاصطناعي يبدل شوية في أو يأخذ مكان
0: لا معناه يقصد، لا مش النقاش، يقصد تأثير التطور السريع للذكاء الاصطناعي على الميزانية.
1: والله ما عنديش، هو التطور ما عنديش إجابة لي، سامحني نجم نجاوبك على شال ماكروي على شال ميكروي ايكونوميك. لهنا يمكن نعملوا اتيود وقتها تو نعرفوا التأثير نتاعو الذكاء الاصطناعي على ميزانية الدولة.
0: الصعوبات اللي حكيتها اليوم، إذا كان فما صعوبة في مستوى التمويل، فما صعوبة في مستوى معناه الاقتراض من البنك المركزي، هل فما خيارات أخرى متاحة أمام الدولة التونسية؟
1: نحن كنا وجهناها قبل التوجه إلى صندوق النقد الدولي لإيجاد تمويلات. الدولة قالت لي سأتوجه، وده احترامنا لسيادة الدولة واحترامنا إلى قرارات الدولة، قالت التعويل على الذات. السيناريو الآخر اللي ممكن نحن مانيش قاعدين نشوفه فيه، لكن من قراءة اقتصادية جيو سياسية أو جيو اقتصادي ممكن فما تغيير حتى في القوى الاقتصادية. مشكل تونس متضرة من العوامل الخارجية، العالم أجمع اقتصاديا يعيش في تباطؤ اقتصادي،
0: انكماش اقتصادي، يعني حسب التقارير الصادرة عن البنوك الدولية،
1: تقارير اقتصادية تنص انه فما التغييرات في القوى الاقتصادية، وهذا الهدف منه. لكن بالنسبة لتونس لازم ناخذ بعين الاعتبار كل حدث خارجي، لانه من كوفيد ونحن نحاول انه نتعايش مع هذه الازمات الخارجية. لكن اليوم فما ازمة خارجية اقتصادية عالمية منفتحة على جميع الجوانب، حرب اوكرانيا وروسيا ستؤثر كما قلت لك على ارتفاع اسعار القمح، والحرب الثانية اللي هي في الشرق الاوسط النفط والطاقة، وهذا سيؤثر على الانتاج والتباطؤ والنمو الاقتصادي بالنسبة لتونس. فالفرضيات التي ستبنى عليها حاليا قانون المالية بعد نقشها، لأنه مازال الأرقام
0: مازال
1: قدامنا، مشروع مازال ماهوش قدامنا، لكن نحن اليوم ننبه باش ناخذوا بعين الاعتبار هذه العوامل، وان شاء الله ما نلتجئوش هو باش نلتجئوا الى تمويل مباشر كذلك من عند البنك المركزي، وش يكون تاثيره سلبا. وهذا راهو فرضيه الى حد الان غير مؤكد، انه من اين ستاتي الدوله بتمويلات لقانون ماليه لسنه 2027 في ظل هذه العوامل الداخليه والخارجيه؟
0: هل تنتظرين مثلا ترفيع في حجم الاداءات، في اقرار بعض الضرائب الاضافيه؟
1: هو منتظر في اتساع الرقعة الجبائية، لأنه تعرف لقانون المالية سابقا بني على ثلثين منه موارد ذاتية خارجية، وثلث منه من الموارد الأداتية اللي هي متأتية من الجباية ومتأتية موارد جبائية وموارد غير جبائية. تغيرت الصبغة بعد سنة 2021 وعدم اللجوء إلى الاقتراض من عند صندوق النقد الدولي واتفاق من عند صندوق النقد الدولي، أصبحت البنوك وفي الأثناء اتساع الرقعة الجبائية. أكيد ومؤكد أنه سيتم اتساع في الرقعة الجبائية. هل ستكون ثم تحفيز، هل سيكون ضغط؟ ما نجمش نناقش معك اليوم لأنه الأرقام هيش قدامي، لكن فرضيات تقول أنه سيتم الاتساع في الموارد الجبائية أكثر.
0: هو يفترض أنه قوانين المالية تقريبا من 24 25 26 كانت تعنون بأنها قانون جباية أكثر منه قانون مالية، فهل المؤسسات ومختلف معناها النسيج الاقتصادي قادر يتحمل أعباء إضافية ولا زد؟
1: هو من ناحية التطبيقية لا، لأنه تعرف النسيج الاقتصادي التونسي قائم على شركات المتوسطة والصغرى، وشركات المتوسطة والصغرى أصبحت تعاني أولا من الولوج إلى الاقتراض من عند البنوك المحلية، والبنوك المحلية تمول الاقتصاد التونسي. ثانيا تغيير قانون الشيكات اللي أثر كذلك سلبا. ثالثا الأزمة اللي صارت بالنسبة للكهرباء أثرت سلبا. الضغط الجبائي تعتبر تونس من أكثر الدول في إفريقيا تعاني من
0: حوالي 37% تقريبا،
1: تعاني من ضغط جبائي. فإذا كان اليوم هذه السنة باش نزيد ونرفعه أكثر، النسيج الاقتصادي ومن قام عليه الاقتصاد المؤسسة الصغرى والمتوسطة ستعاني أكثر، لازم نأخذ بعين الاعتبار. ممكن زيادة يتخذوا إجراءات أخرى اللي هي اتساع الرقعة الجبائية، لكن تكون تحفيزية أكثر، ويأخذوا ديزانديكاتور إيكونوميك أخرين، فهمت، يعملوا أربيتراج. خطف الاقتصاد فما أربيتراج، نجم نختاره قانون مالية هذية سيتوجه مثلا إلى تخفيض نسبة البطالة مثلا، أنا نعطيك نمو يكون بحوالي نسبة كذا، لكن نزلنا نفهمه اللي نمو سنة 2026 راهو كان نمو ظرفي، كان متأتي فقط من السياحة ومتأتي من الفلاحة.
0: الفلاحة صحيح، هي ربما الإمكانيات المتاحة أنه احتواء جزء من الاقتصاد الموازي خاصة في بعض القطاعات، هذه تبقى أكثر فرضية ممكنة أكثر منه مسألة معناها ترفيع في الجبال. على كل حال هو إن شاء الله
1: يكون تحفيزية، القطاع الموازي اللي قاعد أكثر رقعة متاعه ترتفع في تونس، ممكن يكون فما تحفيز إلى انضمام القطاع الموازي إلى الاقتصاد الحقيقي.
0: نعم، مع أيضا إمكانية انفراج دولي وارد فيما يتعلق بالحرب الروسية الأوكرانية في ظل الهدنة، اليوم نحكيه على هدنة في مستوى المنشآت الطاقية وربما تتوسع أكثر إذا يقع تطبيقها، فما إمكانية أيضا للوصول إلى تقارب في وجهات النظر إيراني أمريكي يضاف إلى التوتر معناه الحاصل بين الحوثيين.
1: كل الفرضيات أصبحت محتملة خارجيا، نجم تكون اليوم هدنة، نجم غدا ما ترجعش
0: هي هذا هو معناه. أنت كيفاش
1: الفرضيات لازم تكون قانون المالية يبنى على فرضيات، وناخذ لازمنا بعين الاعتبار ما يحدث في الخارج، خاطرنا نحن مرتبطين بالخارج.
0: نعم كل الشكر والتقدير لك أستاذة على حضورك معنا عبر موجات إذاعة صفاقس. كانت هذه قراءة أولية في انتظار صدور النسخة الرسمية لمشروع القانون، ونعود للتحليل والنقاش لأهم الفرضيات المطروحة لضمنها قانون المالية الجديد. شكرا لك أستاذة خلود التومي، كنت ضيفتنا عبر موجات إذاعة صفاقس.
1: شكرا.
0: فاصل ويكون معنا الدكتور المختص في العلاقات الدولية السيد عدنان الإمام للحديث أولا على المشهد فيما يتعلق بالتصعيد والتوتر الحاصل بين الحوثيين والسعودية، ثم أيضا الهدنة إلى أي مدى قابل للتطبيق والالتزام بها بين الولايات المتحدة بين أوكرانيا وروسيا، ونقاط أخرى تهم المشهد الدولي اللي تلقي بظلالها على الوضع في تونس.

0: أهلا مرحبا بكم مواصلين المشوار معكم إذن فيما يتعلق بقراءة لأهم الأحداث على المستوى الدولي، الأحداث أهميتها في انعكاسها على الأوضاع في العالم. اليوم العالم أصبح فعلا قرية صغيرة، ما يحدث في السعودية ينعكس على تونس وغيره. اليوم تواتر الأحداث وتبادل الضربات بين السعودية والحوثيين وصل المرحلة ربما فاجأت الجميع، ومن ناحية معينة فاجأت، وفي المقابل أيضا ردود أفعال دولية مندة بضربات الحوثيين والاعتداء على المملكة. قراءة في الموضوع سعيد باستضافة أستاذ العلاقات الدولية سيد عدنان الإمام. سيد عدنان أهلا وسهلا، مرحبا بك عبر موجات إذاعة صفاقس.
1: أهلا وسهلا ومرحبا وتحية لك ولكافة المستمعين.
0: اليوم الأحداث تتواتر بسرعة، معناها كانت ضربات معزولة ولكن بعد تطور المشهد أصبحت معناها الند للند ربما الحوثيين، وضربات موجعة في المطار وإصابات، ومشهد ربما أربك إلى حد ما الحركية في السعودية.
1: نعم، ولفهم ما يجري بطبيعة الحال لازم ديما نحط الأمور في سياقها التاريخي والجيوسياسي، ونذكر في هذا السياق بأن يعني المملكة العربية السعودية يعني شكلت وقادت تحالف منذ سنة 2015 يعني لمحاربة حركة أنصار الله، اللي كيف ما نعرفه يعني عندها جذور تاريخية وجغرافية في اليمن، يعني واللي كانت يعني معارضة لنظام علي عبد الله صالح، ثم تمددت ويعني دخلت إلى صنعاء عاصمة اليمن الموحد، ويعني مما ترتب عنه يعني بعد في محاولات تمدد جديدة تدخل عسكري سعودي ب يعني مساعدة ائتلاف متكون من دول عربية، وبلغت الحرب يعني مبالغ كبيرة يعني، وثم حينما أدركت المملكة أنه ماهوش ممكن تحقيق يعني انتصار عسكري حاسم ضد حركة أنصار الله، يعني وقع إبرام نوع من الهدنة والتفاهمات. ولكن أولا نعرف اللي التدخل العسكري السعودي خلف عشرات آلاف القتلى، وخلف دمار مهول، وخلف مجاعات، وخلف يعني آثار يعني كارثية على يعني الشعب اليمني اللي عايش في المناطق اللي تسيطر عليها حركة أنصار الله بما في ذلك العاصمة صنعاء، وضربت المملكة يعني حصار على مطارات يعني على مطار صنعاء وعلى المطارات التابعة يعني للرقعة الجغرافية اللي تسيطر عليها حركة أنصار الله. فالتطور الأخير اللي أدى لهذا الوضع الحالي هو أنه حركة أنصار الله يعني اللي يعرفوهم الناس تحت مسمى الحوثيين قررت يعني تطبيق مقتضيات عقيدة عسكرية وسياسية عسكرية جديدة اللي هي الحصار بالحصار، معناها انت تحصر لي مطارات وما تخليش الطيارات تهبط في المطارات اليمنية اللي تحت سيطرتي، أنا في المقابل نضرب حصار على الموانئ السعودية وما نخلي حتى يعني ناقلة نفط ولا باخرة سعودية تتعدى في البحر الأحمر. هذا يعني المستجد، واللي هو يهدف إلى ماذا؟ يهدف إلى رفع الحصار على مطارات
0: اليمنية.
1: هذا الهدف، راهو ماهوش يعني هدف
0: ما كانش يمكن من خلال التفاوض،
1: وهذا طبعا هذا ما رفضته المملكة رفضا قطعيا، فهمني، رفضت فك الحصار على المطارات اليمنية، والحصار هذا له كلفة إنسانية وكلفة بشرية مهولة، راهو ثم آلاف الأطفال يموتوا في اليمن بنقص التغذية وبمفعول الحصار هذايا، راه ماهيش هدرة يعني. لازم كيف ما نقولوا الإعلام يظهر كل الوقائع، مش يظهر بصفة انتقائية الوقائع اللي خطر المملكة ربي يزيدها إن شاء الله يعني دولة سارية وكذا، يظهر ما يقع فيها ولا يظهر ما يقع في اليمن.
0: ما هو رمزية المملكة ورمزية المؤسسات الدينية،
1: المملكة عندها قيمة كبيرة لدينا جميعا، ولكن نحن كيف ما نقوله ما يعني نبسط الحقيقة والواقع كما هي، ما ناش يعني يعني باش نظهر جانب ونخفي جانب آخر. فهذا هو لب الإشكال يعني، فهمت؟ فالمملكة طبعا رافضة قطعيا رفع الحصار على المطارات اليمنية، وهذا ما يفسر العقيدة الجديدة الحصار بالحصار.
0: طيب السؤال اللافت اليوم، من أين تأتي معناها اليمن والحوثيين بكل هذه القوة؟
1: نعم، هو منذ سنة 2015 بطبيعة الحال حينما بدأت الحرب اللي شنتها المملكة ضد أنصار الله يعني، ومن لازم نعرف ونعاين وزاد اللي المملكة السعودية والائتلاف اللي تقوده يعني كيف ما نقولوا أخطأوا التقدير، لأنهم كانوا يتصوروا اللي هما باش يمشيوا إلى نزهة عسكرية يعني، ويرجعوا الوضع كيف ما يحبوه، و يعني يبسط سلطة ما يسمى بالحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دوليا على كل اليمن وينتهي الأمر. ولكن يعني هذه حركة أنصار الله صعبت الميراث ولم تستطع يعني الائتلاف اللي قوده المملكة لم يستطع تحقيق أي من الأهداف، كون شيء طبعا يعني التقليص من أو إيقاف التمدد أنصار الله يعني نحو عدن ونحو البحر الأحمر وما إلى ذلك. ولكن فيما بعد طبعا حركة أنصار الله حظيت بدعم إيراني كبير معناها، وكونت يعني صناعات عسكرية وثم تصنيع عسكري، وإيران طبعا تمد الحركة بأحدث التكنولوجيات وأقيمت مصانع محصنة معناها اللي تصنع يعني صواريخ فرد صوتية وصواريخ دقيقة،
0: وهو ما أهلها إلى تزيد ضربات إلى إسرائيل.
1: وطبعا يعني الطائرات بدون طيار الدرون معناها وما إلى ذلك، يعني وفق المعايير التكنولوجية الحديثة يعني.
0: نعم.
1: مش وطبعا مما جعلها كيف ما نقوله تقارع المملكة ويعني تسدد ضرباتها حيث ما تشاء في واقع،
0: وليس المملكة فقط، الولايات المتحدة الأمريكية يعني اضطرت للتفاوض في النهاية. إسرائيل إبان الحرب مع غزة نجحت في تسديد ضربات صاروخية موجعة.
1: نعم، ونذكر إذن في هذا السياق أن حركة أنصار الله أصبحت يعني تعتمد على قوة عسكرية ضاربة، ويعني يجب أن يقرأ لها ألف حساب، وأن الولايات المتحدة الأمريكية مع بريطانيا يعني عجزتا على فعل أي شيء بالنسبة لحركة أنصار الله في وقت من الأوقات. نتذكر اللي ترامب صرح اللي كونه يعني سيمحو هذه الحركة من الوجود وما إلى ذلك، ولكنه في نهاية المطاف لم يستطع أن يفعل أي شيء، واصطدم بالصخرة اليمنية في واقع الأمر، وانتهى إلى إبرام اتفاق ضمني معناها غير معلن للعموم معناها، وانسحب بكل بساطة. وكذلك الكيان الصهيوني، الكيان الصهيوني يعني نجح بين معقفين في قتل نص الحكومة يعني حكومة أنصار الله في صنعاء يعني بعملية عسكرية مخابراتية، ولكنه لم يستطع أن يفعل أي شيء، يعني لم يستطع أن ينال من هذه القوة وأن يفعل أي شيء على المستوى العسكري. فطبعا بموجب هذا وبموجب يعني توفر الإرادة التي لا تنثني كيف ما نقوله، اللي لم تنثني أمام الولايات المتحدة وأمام الكيان الصهيوني، فلن تنثني أمام المملكة العربية السعودية في واقع الأمر.
0: للمملكة ما عندهاش تقاليد متاع حروب وجيشها غير مخاضش معارك منه،
1: تقاليد مع حروب، وتسعى إلى يعني الزج بباكستان أو تركيا في حلبة المعركة هذه. ولكن يعني نحن حتى مصلحة المملكة تهمنا زادة، يعني ومصلحة الشعب السعودي تهمنا. فمن الواضح جدا رأه أنه الحل يتمثل في تفاوض واتفاق يقضي برفع معاناة الشعب اليمني من جهة، وبرفع الحصار المضروب على موانئ المملكة ومن جهة أخرى، والوقف التام للعمليات العسكرية.
0: نعم.
1: وهذا هو الحل، يعني المسار المنطقي،
0: صوت الحكمة.
1: ولكن نتمنى أن يكون هنالك منطق، يعني أن يسود المنطق هذا الموضوع المؤلم للجميع، لأنه المملكة لن تصل إلى شيء في واقع الأمر على المستوى العسكري.
0: ثم أنه بين يعني مسلمين، يعني زوز مسلمين يتقاتلوا في النهاية.
1: نعم لن تصل إلى شيء. وفي المقابل يعني حركة أنصار الله، كيف نكون موضوعين، نرأوا اللي مطلب هذا رفع الحصار على المطارات ورفع الحصار على تدفق السلاح وما إلى ذلك، يعني مطلب مشروع ومطلب إنساني في واقع الأمر. يعني فما ذر المملكة أن تستجيب لهذا المطلب، وأن في المقابل توقف حركة أنصار الله يعني كل العمليات هذه التي تؤلمنا جميعا. ولكن يجب أن لا يكون ألمنا انتقائي، نتألم يعني في هذا، يعني حينما تقصف أهداف يعني سعودية، ولا نتألم حينما تقصف أهداف يمنية.
0: هي إدانة دولية واسعة في السياق هذا على هجوم الحوثيين،
1: إدانة دولية منافقة وانتقائية، لأن الإدانة في واقع الأمر يجب أن تشمل كل العمليات يعني التي تستهدف المدنيين، بما في ذلك العمليات السعودية ضد يعني الشعب اليمني الموجود في الرقعة التي تسيطر عليها.
0: نعم. هو للأسف العلاقات الدولية اليوم ومعناها تتحرك وفق المصالح. الولايات المتحدة الأمريكية هي بدها تدين، ولكن لا تساند هذه الضربات، معناها ما مدتش العون العسكري.
1: لماذا؟
0: لأنها مش تقع في مستنقع،
1: لأنها تعلم أنها ما عندها وين توصل معهم.
0: نعم.
1: حركة أنصار الله، وأنه ربما يعني ستخسر الكثير وستضاف البواخر الأمريكية،
0: والتوقيت غير مناسب تماما يعني.
1: نعم. فبطبيعة الحال يعني إذا ما لم ينتهي هذا الأمر بمفاوضات وإبرام نوع من الاتفاق المعلن أو غير المعلن يقضي بفتح المطارات اليمنية كلها بدون استثناء أمام حركة الملاحة الجوية، والموانئ اليمنية أمام حركة الملاحة البحرية، وفي المقابل أن يعني توقف حركة أنصار الله كل عملياتها ضد المملكة، وأن ترفع بدورها الحصار على الموانئ السعودية، كل حل غير هذا راه حل غير منطقي، يعني امتاع
0: حل هش
1: سياسات انفعالية ذاتية، ماهيش سياسات موضوعية تبحث على الحفاظ على المصالح العليا للمملكة.
0: نعم.
1: هذا بكل وضوح هذا هو يعني
0: إلى موضوع آخر ما يقلش أهمية، مسألة الهدنة بين روسيا وأوكرانيا فيما يتعلق بالمنشآت النفطية. هل القرار هذا هو بالضرورة يصب في مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية مع الترحيب به روسيا وأوكرانيا مدى قابليته للتنفيذ.
1: نعم من ناحية هذه طبعا يخدم خاصة مصالح ترامب في الانتخابات النصفية اللي باش تصير يعني قريبا، لأنه نعرف اللي ثم ارتفاع كبير لأسعار الديزل في الولايات المتحدة الأمريكية، وأن هذا الارتفاع مرتبط من ناحية بالوضع الجيوستراتيجي والجيوسياسي في مضيق هرمز، ومن ناحية أخرى بيعني الهجمات التي تتعرض لها المصافي الروسية المنتجة للديزل. فطبعا يعني الهدف هو أن ينجح ترامب في تخفيض أسعار الديزل قبل الانتخابات النصفية. ولكن يعني ميدانيا يبدو أنه هذا النداء أو هذا الاتفاق المعلن أو ما إلى ذلك لم يقع يعني تنفيذه على أرض الواقع. الهجمات المتبادلة يعني مستمرة، وطبعا يجب الترقب بضعة يعني أيام لكي نتبين مصداقية الإعلان عن وقف الهجمات المتبادلة على يعني على المصافي الروسية وعلى يعني
0: هو نظريا يخدم مصلحة الجميع. يعني
1: نظريا طبعا يخدم مصلحة الجميع، ولكن هنالك يعني مقتضيات عسكرية قد تحول دون التطبيق الفعلي لهذا الاتفاق. يجب أن ننتظر قبل أن نستنتج يعني أي استنتاج، لأنه الوضع العسكري يعني
0: شو مقصود بالوضع العسكري؟
1: لأنه هنالك يعني توا هنالك حرب ضروس بين يعني الحلف الأطلسي وروسيا من خلال استعمال ما يسمى بالبروكسي الواجهة الأوكرانية، وأن هذه الحرب أخذ في التصاعد، ماهيش أخذ في التصاعد. وطبعا يعني ليس هنالك أي مؤشر لقرب إبرام اتفاق أو قرب وقف هذه الحرب، بل بالعكس هذه الحرب مرشحة لمزيد التصاعد، وربما قد ينفجر الوضع ويتخذ شكل يعني حرب بين روسيا وأوروبا وبعض الدول الأوروبية. هناك الكثير من المؤشرات التي لا تطمئن إطلاقا.
0: ولكن في المقابل الأستاذ الفكرة الرائجة، معذرة على المقاطعة، الفكرة الرائجة أن بعض الدول بما فيها العملاقة على غرار ألمانيا وفرنسا في حالة عجز، يعني بل بعض يتحدث عن إفلاس غير معلن.
1: نعم، ولكن هنالك يعني على المستوى العسكري وفيما يتعلق بالمسألة الأوكرانية هنالك إصرار جنوني وبالأخص لبريطانيا وفرنسا وألمانيا لمواصلة الحرب ولتجاوز الخطوط الحمراء الروسية. ووقع الإعلان من خلال يعني من طرف الرئيس الفرنسي عن أن فرنسا وأن الدول الأوروبية لن تحترم أي خط أحمر روسي، وفي المقابل يعني تصريحات روسية التي تفيد بأن يعني روسيا بدورها لن تقف عند أي خط أحمر وأن ترسانتها النووية جاهزة لمواجهة أي تحدي، وأنه إذا ما وقعت حرب ستكون قصيرة جدا. ما معنى ستكون قصيرة جدا؟ أي أنه إذا ما اتخذت الحرب أطوار أخرى سنستعمل السلاح النووي. هذا ما يستفيد من أن الحرب،
0: ولكن السلاح النووي الجميع خاسر فيه يعني
1: بطبيعة الحال. ولكن هنالك يعني نزعة جنونية غير منطقية لدى بعض القادة الأوروبيين فيما يتعلق بالحرب الأوكرانية.
0: هم أكثر ناس محتاجين للتهدئة، يا الشتاء البارد على الأبواب يعني.
1: نعم، لذلك السياسات المرسومة حول هذا الملف هي سياسات غير منطقية ولا تخدم مصلحة أحد
0: ولا تخدم الشعوب الأوروبية ذاتها، والبعض منهم سيغادر مقاعد الحكم يعني على غرار فرنسا وانتخابات أيضا في ألمانيا.
1: يجب أي ما هذا عاد لازم تحليل آخر، لازمنا نعرفه اللي الدول الأوروبية تحكمها أوليغارشيات منفصلة عن شعوبها، لا تخدم مصالح شعوبها، تخدم مصالح الأوليغارشيات التي نصبتها حيث هي. وهذا أمر يعني شخصه كبار المفكرين الأوروبيين على غرار إيمانويل تود مثلا، الذي يجزم بأنه لم تعد النظم الأوروبية نظم ديمقراطية بل نظم أوليغارشية، يعني
0: لوبيات، يعني في النهاية هي اللي تدفع.
1: هنالك نخب منفصلة عن شعوبها، يعني تحتاج لشعوبها في الانتخابات وتموه عليه وبأساليب مسرحية يقول لكي تأخذ ذلك تلك النيابة أو تلك الوكالة ثم تنصر.

0: ارتفعت بصفة جنونية، والتزود بالطاقة أصبح مسألة
1: أضعاف مضاعفة، يعني مسألة
0: أضعاف مضاعفة. شنو مصلحتها؟ نعم.
1: في يعني توصيف لهذا الأمر الأستاذ رفعت بيب في أحد الحوارات قال هذه أغبى طبقة سياسية سيذكرها التاريخ بالنسبة لأوروبا.
0: نعم، أغبى طبقة سياسية، والعنصر الحاسم الذي يساعدنا على فهم هذا الغباء يعني الواضح للعيان هو أن هذه النظم الأوروبية في تشخيصها راهي لم تعد نظم ديمقراطية، هي نظم أوليغارشية، يعني يقع انتداب نخب من طرف الأوليغارشية المتنفذة والحاكمة، يعني لي تخدم مصالح وأهداف وبرامج هذه الأوليغارشية. الأوليغارشية هذه يسميها الأوليغارشية كيف نقوله مونديالست، معناها اللي
1: إمبراطوريات، يعني هذه معناها
0: يعني أوليغارشية يعني
1: دولي
0: عالمية التي تسعى إلى يعني نشر نمط حياة يعني يرتكز على نفي كل انتماء لا لقومية ولا حتى لجنس معناها، وتعميم هذا النموذج الساقط يعني أخلاقيا وإنسانيا على كل العالم. هذه هي الأوليغارشيات التي تحكم اليوم يعني في واقع الأمر في الكثير من الدول الأوروبية، والتي كانت تحكم كذلك في الولايات المتحدة الأمريكية قبل أن يتغير يعني الأمر بمناسبة الانتخابات الأخيرة. فطبعا يعني ليس هنالك منطق، هل هنالك منطق في أن تدخل أوروبا الحرب في أوكرانيا وأن تعيد؟ ليس هنالك أي منطق يعني في واقع
1: الوقت الأمر. انتهى، كل الشكر والتقدير لك أستاذ على كل التفاصيل هذه، أكيد مازلنا في متابعة لأهم هذه الأحداث وانعكاساتها، ونتمنى السلامة للجميع. شكرا لك أستاذ عدنان الإمام، أستاذ العلاقات الدولية، حدثنا على الصراع الحوثي السعودي وكذلك أيضا على المشهد الأوروبي الروسي الأوكراني. كل شكر وتقدير، إلى اللقاء. المجال مع جولة الظهيرة وزميلتي سونيا بن عمار، ثم رياضة، لنا عودة في الواحدة ونص نحكي على أهم الاستعدادات لموسم جاني الزيتون بصفاقس.

0: الواحدة ظهرا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: أهلا بكم. مطالبة الأولياء بوقف دروس التدارك الإجبارية لتلاميذ السنوات الأولى ابتدائي ومختص في الشأن التربوي يدعو إلى التصدي لهذه الظاهرة المتفاقمة والاكتفاء بساعات التدريس. غدا انطلاق العمل بقسم الطب العام بالمستشفى المحلي بالحنشة بعد إعادة تأهيله. في العالم 5 شهداء في قطاع غزة، وجماعة الحوثي تستهدف مجددا مطار خالد الدولي بالرياض. تعتبر الدروس التدارك الإجبارية لتلاميذ السنوات الأولى من المرحلة الابتدائية عبئا نفسيا وجسديا عليهم وهم في بداية مشوارهم الدراسي، وعبئا ماليا على

0: أوليائهم يتطلب تدخلا حاسما من سلطة الإشراف لوضع حد لهذه الظاهرة المتفاقمة خلال السنوات الأخيرة. روبورتاج زور الحبيب.
1: دش مش يزيدوا ليتيد، دش مش يفيدوا في سنة أولى، دش مش يزيدوا حتى شيء معناه. وظلم للصغير، ما بقاش حتى طفل هكا يلقى وقت باش يلعب ويشرهد ويدور في وسط الكلاس نقراو الكور نتاعنا. والله هيك هو كيفي كيفي كيفي زيادة.
2: فما بيض ظروفه ما تسمحش باش يقريو يتيد سنة أولى، حاسه ماهوش لائق جمله، خاطر ينجم حتى أبوه ولا أمه يقريوه. هادي شي تو تبدلت الدنيا، يعني فما انترنت، فما دروس خصوصية مجانية.
3: خالط اللي تعمل ليتشود لبنتها في الابتدائي.
2: بالنسبة لعملية الفرض هذه نورمالمون يتبعوا قانونين، خاطر ماهوش فرض. تو تقولي باك حب يحسن وضعيته شوية كان نقصد ويج، معناتها انا معك في هذه، فهمت كذا ظروف تحكمنا. ام السنه ولا يمشي يعمل ليتيد، ما دام فماش رقابه خليه يعملوا اللي يحبوا عليه.
4: على خاطر هو مازال ابتدائي، تطلب عليه ليتيد شنو هو؟ مخ بالفرض ولا القرايه بالفرض؟ ليتيد جميع المواد
5: من اول عام يسر عليه، قريب يصبحوا في التحضيري. ربي يديهم.
3: عن تجربه اولادي من السنه الاولى حتى كش للثوازيام اني بل الباك وحدهم، وبعد في الباك نعملوا ليتيد. اما في الابتدائي لا، حطمش صغيري انا، نحط حتى موكيكا واللي هو معاش يعمل على نفسه، يعمل على مجهود تم معلمش تفهمني. أنا جاتني الحالة ذي متاع الفرض، المعلمة قالت لهم اتشود في القسم يعني، لكن أنا ما قريش بنتي. قلت لها والفيصل بيناتنا هو الامتحان. أنا بنتي جات لولا القا متاع المكتب متاعها، يعني مش بشرطيين قري صغيري. قري أنت يا معلمة، أعطي ما عندك.
0: رئيس الجمعية التونسية لجودة التعليم سليم قاسم أكد في تصريح للأخبار أن دروس التدارك المخصصة لتلاميذ السنوات الأولى ابتدائي تمثل إرهاقا نفسيا وجسديا مبكرا لهم، ودعا إلى التركيز على تنمية مهاراتهم ورغبتهم في التعلم لتفادي الانقطاع المبكر عن الدراسة.
6: تلميذ في سنواته الأولى هو مازال كغير خرج من مرحلة ما قبل المدرسة ومتعود بنسق معين، في حاجة أكيدة للعبرة والتعلم مش بالسبورة والطباشير ولا اليوم بالأدوات الإلكترونية. التعلم هو بالأساس بما يمارسه التلميذ باللعب بالمهارات والبراعات اليدوية، بما يعيشه من مواقف. لذلك فإحنا كيف نسمع أنه التلميذ من السنة الأولى ابتدائي مازال كغير حط ساقه في المنظومة التربوية، نعطيه فيه في دروس مراجعة ودروس تدارك ودروس دعم وتيود إلى غير ذلك، هذه حاجات الحقيقة ما أنزل له بها من سلطان. ولا بد وأنه نراجعوا أمورنا باش من بعدين ما نتحصلوش على طفل مازال في سن العاشرة أو في سن الثانية عشر وهو عب وهو علاقته بالتعلم ضعفت وما عادش فما هيك الرغبة وما عادش فما المتعة اللي يلقاها في الاكتشاف وفي التعلم. لذلك مطالبين بمراجعة هالظاهرة هذية ونمشيوا في إتاحة فرص أكثر لأطفالنا باش يلعبوا باش يقبلوا بعد ذلك على تعلم متاعهم، مسيرة طويلة تنتظر فيهم بحماس، وما نطفيوش في أنفسهم هيك الجدوى هيك الشعلة متاع الرغبة في التعلم.
0: في إطار تقريب الخدمات من المواطنين، تعزز المستشفى المحلي بالحنشة مؤخرا بعدة تجهيزات طبية حديثة، فيما يتم غدا تدشين قسم الطب العام بعد إعادة تأهيله بطاقة استيعاب تقدر بعشرة أسرة حسب ما أكده لنا مدير المستشفى مهران أفيب.
7: في إطار استراتيجية وزارة الصحة والإدارة الجهوية صارت معها العديد من الإصلاحات والتي تهدف إلى تقريب الخدمات الصحية من المتساكنين، فضلا عن تخفيف الضغط المتزايد عن المستشفيات الجامعية بتفاقس. أبرز محطات التطوير بالمستشفى المحلي بالحنشة: تطوير قسم الاستعجالي ودعمه بالآلات الطبية، تعزيز قسم الأشعة آلة تصوير بالأسنان راديو بانوراميك، أيضا إضافة كرسي عدد ثلاثة ولو عندنا ثلاثة كراسي لتحسين طاقة الاستيعابية بالمستشفى، وصولا للمرحلة تأهيل قسم الطب العام اللي هو غدوة إن شاء الله بإذن الله باش يصير تدشينه. قسم هذايا محدث منذ 5 أو 6 سنوات، تمكننا في المرحلة هذه باش نعملوا التأهيل متاعه. بطاقة استيعاب تبلغ 10 أسرة. قسم هذايا يتيح للمرضى الحصول على الرعاية الطبية اللازمة والإقامة في ظروف مريحة. يمثل هذا التطور خطوة هامة نحو الارتقاء بالمرفق الصحي.
0: في ظل التحديات التي تواجهها تونس في مجال الأمن المائي ومع تزايد الضغط على الموارد المائية، نظم اليوم مجلس نواب الشعب يوما دراسيا برلمانيا حول مقترح القانون المتعلق بتسوية وضعية الآبار العميقة غير المرخصة، بهدف معالجة الصعوبات التي تعترض تسوية وضعية هذه الآبار، بما يمكن الفلاحين من تحسين ظروف نشاطهم والاستفادة من آلية التمويل والامتيازات الموجهة للقطاع الفلاحي. تفاصيل مع رئيس لجنة الفلاحة بالبرلمان عمر بن عمر.
8: المقترح هذا هو كما نعرفه تنامي ظاهرة الحفر العشوائي للأباط. صحيح فلاح يلتجئ للحفر العشوائي تبعا لعديد المشاكل تعترضه باش ياخذ ترخيص، منها البيروقراطية الإدارية، منها الليزون المحدة، حتى خلال العرض اليوم الوزارة تقول لك أنت في 2010 ثم رابط 240 بئر، لكن طول 2024 وصلت أكثر من 3000 بئر عشوائي. دونك هذا إشكال يعترض الفلاح، هو إشكال موجود لكن هذا ما يخليش الفلاح يتمتع بآليات المساعدة وآليات الاستثمار. دونك خلينا احنا ثم جانب اجتهاد في القانون هذا، ثم شو يخرج قرار من السيد وزير الفلاحة لمزيد تحديد اكثر النقاط اللي تشملها في الموضوع هذا، وان شاء الله تبع صدور قرار السيد وزير الفلاحة بعد مصادقة المقترح القانون هذا تظهر شنو النقاط اللي ماشي يقع واخذ بعين الاعتبار للتسوية هذه.
0: أعلنت وزارة تكنولوجيا الاتصال أن تطبيق الجوال خدمات للولوج الموحد والآمن لمختلف الخدمات الإدارية الإلكترونية أصبحت متاحة على متجر تطبيقات أب ستور. هذه التطبيقات توفر أكثر من 40 خدمة إدارية وتهدف إلى توفير وتبسيط الخدمات للمواطن والمؤسسة، وفق المديرة العامة لتكنولوجيا المعلومات بالوزارة سناء الهواري.
9: تطبيق الخدمات متوفرة على جوجل بلاي، يمكن أي مواطن تونسي عنده هوية رقمية يستعمل التطبيق. هي 40 خدمة اليوم متوفرة على تطبيق الجوال، هذه خدمات في علاقة بوثائق الحالة المدنية، بخدمات الضمان الاجتماعي، خدمات تخص التربية والتعليم، خدمات تخص التأمين، خدمات المرورية وخلاص المخالفات، كذلك يعني خدمات الجبائية، وزيادة ثم مجموعة الخدمات في علاقة بالدفع الإلكتروني. هل تطبيقة جديدة جديدة العهد، لكن تم تسجيل انفراد قرابة 10,000 مواطن يستعمل فيها يوميا، وأكثر من 50,000 مواطن قام بوضعها على هاتفه الجوال. الهدف منها توفير وتبسيط الخدمات للمواطن والمؤسسة.
0: في سياق متصل بالرقمنة، أكد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة العميد شكر الجبري الانطلاق في إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي لفائدة الإجراءات الديوانية ولكافة المتعاملين الاقتصاديين بهدف تطوير أدوات مراقبة التصاريح الديوانية واستغلال التقنيات الحديثة بما يخدم مصالح المتعاملين والمستثمرين ويدعم مناخ الاستثمار. احتلت تونس المرتبة الأولى عالميا بنسبة فوق 37% من إجمالي خريجي التعليم العالي في اختصاصات العلوم والهندسة، وفق مؤشر Global Innovation Index الصادر على المنظمة العالمية للملكية الفكرية. يعكس هذا المؤشر أهمية التكوين العلمي والهندسي في تونس وما تسخر به البلاد من رصيد بشري وكفاءات قادرة على الإسهام في الابتكار والتجديد ودفع عجلة التنمية وفق عمادة المهندسين التونسيين. في موضوع آخر، نفذت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية خلال الفترة المنقضية من سنة 2026 أكثر من 34,000 عملية مراقبة للمحلات المفتوحة للعموم ذات الطابع الغذائي، وأجرت أكثر من 6,000 تحليل مخبري للوقوف على مدى مطابقة المنتجات الغذائية المعروضة للمواصفات حسب بلاغ للهيئة. وفي سياق متصل بفواجع الطريق، سجل عدد حوادث المرور في تونس تراجعا بنسبة 12.47% إلى غاية 8 أكتوبر الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، وفق معطيات إحصائية وردت على الموقع الرسمي للمرصد الوطني لسلامة المرور. نوالي تقديم الأنباء من إذاعة صفاقس في أخبار العالم. وبإيجاز، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة اليوم عن وصول 5 شهداء و18 مصاب إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة الماضية. تعرضت عدة مناطق جنوب لبنان اليوم لقصف مدفعي إسرائيلي تزامن مع عملية تمشيط بالرشاشات الثقيلة، فيما أفادت إذاعة جيش الاحتلال بإصابة جندي صهيوني بجروح جراء ما وصف بحادث عمليات في جنوب لبنان أمس. قال نائب وزير الخارجية الإيراني أن طهران تدرس حاليا الرد الأمريكي على مقترحها وستعلن موقفها بشأنه عبر الوسطاء. في اليمن، أعلنت القوات الحكومية اليوم عن تنفيذ سلسلة غارات جوية على مواقع لجماعة الحوثي في محافظة تعز جنوب غربي البلاد، حيث وسعت جماعة أنصار الله عملياتها العسكرية في المدينة في محاولة لتطويقها وعزلها على المناطق الخاضعة للحكومة اليمنية. في الأثناء أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية عن تمديد تعليق العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد الدولي بالرياض بعد تعرضه لاستهداف من قبل الحوثيين خلال يومين متتاليين. أكد الكريملين اليوم أن روسيا لا تسعى إلى هدنة مؤقتة في الأزمة الأوكرانية بل إلى تحقيق سلام طويل الأمد، متهما الأوروبيين بالانتماء إلى ما أسماه بمعسكر الحرب بدلا عن معسكر السلام. تذكير في الختام بأبرز العناوين: مطالبة الأولياء بوقف دروس التدارك الإجبارية لتلاميذ السنوات الأولى ابتدائي، ومختص في الشأن التربوي يدعو إلى التصدي لهذه الظاهرة المتفاقمة والاكتفاء بساعات التدريس. وغدا انطلاق العمل بقسم الطب العام بالمستشفى المحلي بالحنشة بعد إعادة تأهيله.
10: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
0: نهاية النشرة، أجمل تحية أمن الجبسي وسونيا بن عمر، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.
11: إذاعة سفاقس،
10: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
11: عشرة ديمة. لسلامتك كمترجل احترم الممر الخاص بيك ولا تتعجل.
12: المرصد الوطني لسلامة المرور.
13: عشرتنا ما تفش،
11: وحكايتنا ما تتنسيش على خير.

0: 13 دقيقة بعد الواحدة بعد الزوايا لحبيب الرياضة في كل مكان. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع آخر الأخبار الرياضية. تتواتر الأخبار الرياضية داخل عائلة نادي الصفاقسي، كل دقيقة بحسابها، كل درج بحسابه على مستوى البحث عن المهدي المنتظر، على عصفور النادر إن صح التعبير. بالنسبة للسي سي سيت نرجع اليوم الصباح كومينيكي كان صادر عن هيئة المديرة للنادي الصفاقسي. البلاغ هذا في الحقيقة انتظرناه، لأنه إقالة المدرب نبيل الكوكي كانت أمس 9:35 الإعلام متاعو، مش عطيكم بالضبط المينتاج، إعلان المدرب نبيل الكوكي كانت 9:35 في التليفون اللي صار بين طارق سالم كلم نبيل الكوكي. وطبعا اليوم الهيئة المديرة للنادي الصفاقسي كانت خرجت بلاغ، والكومينيكي هذايا كان فيه الإعلان رسميا عن الطلاق بالتراضي، يعني طلاق بالتراضي بين هيئة النادي الصفاقسي ونبيل الكوكي. نبيل الكوكي اللي الكونترا متاعو يتواصل لغاية 30 جوان 2027. ثمنت الهيئة المديرة للسي اس اس العمل اللي قدمه نبيل على مستوى المقابلات الكل اللي أشرف عليها على النادي الصفاقسي، ومن المنتظر فسخ العقد يكون في بحر الساعات القادمة. الكومينيكي هذايا كان مخر بعد 24 ساعة. هنا ميساج ربما للهيئة، لأنه الجمهور له الحق باش يعرف كل كبيرة وصغيرة تتعلق بحيثية النادي. أكيد اللي شاهدوا فينا على الكام قاعدين تبعوا في البلاغ، في نص البلاغ اللي كان صادر اليوم الصباح على هيئة النادي الصفاقسي، واللي أكد أيضا أنه مساعي حثيثة بالنسبة لهيئة النادي الصفاقسي للبحث عن المدرب الجديد، وأنه الساعات القادمة قد تعطي كل كبيرة وصغيرة للنادي الصفاقسي على مستوى الكشف عن اسم المدرب الجديد. مش نبقى دائما في تواتر الأخبار في السي اس اس، لأنه عادة كان الكوتش نبيل الكوكي ما يخرجش للميديا تقريبا على مستوى الجولات الأولى لبطولة هذا الموسم، كان غائب عن الميديا عن الإعلام. لكن بعد الانتصار المستحق لتقدم ساقي الدير، ونعود للمرة الثانية أنه كان انتصار مستحق تكتيكيا، لأنه كان ذكاء وذهاء كبير برشا من الكوتش يوسف بن كحلة، نحب نوجه له تحية، أفضل مدرب في بطولة هذا الموسم إلى حد الآن. أيضا امتياز اللاعب محمد علي العمري اللي سجل الهدف الوحيد دقيقة 30، امتياز أيضا لملاعبية تقدم ساقي الدير في انضباطهم التكتيكي، انتشار على أرضية الميدان، جاهزية الذهنية للقاء الدربي. قلت العادة نادر الهبيري ولا كريم النفطي هما اللي يخرجوا الميديا، لكن نبيل الكوكي خرج، ويليته ما خرج، لأنه كان ما خرج راهو إلى حد الآن اليوم العشية عنده حصاد دربية مع ملاعبية سي سي، ويمشي الكوتيفوار ويجي من الكوتيفوار ويلعب ماتش الروتور ضد الفريق الليفواري، ويلعب أيضا ماتش الترجي. لذي الكل كلام نقوله لكم حصرين، لأنه كانوا عاملين أنه مش تعمل بيلان بعد ماتش الترجي ويقولوا نبيل يا تبقى يا تغادر النادي الصفاقسي، لكن الكلام اللي مش تسمعوه الآن هو اللي جعل هيئة السي اس اس تتنرفز وتعمل اجتماع عاجل، وفي 11:30 متاع الليل نهار السبت في الليل وكانت الإقالة متاعه. الإقالة مش على الخسارة، وإنما على الكلام مش تسمعوه الآن.
1: الشيء اللي صاير قبل الماتش هذا معناه هو كأنه سي اس اس في المرتبة 13 وقت في المرتبة الثانية أنطوان اللبناني، قالوا وقت ايش نوليو الشرفة، قالوا وقت اللي كبار الحومة يموتوا، دونك نحن نعرفوا الدنيا كل معناه، وكأنه سي اس اس ويتحدث الساعة معناه في في في, في, في الشهر اللي فات. رياكسيون تاع جمهورنا العزيز والغالي مش مشكل معناه، يعمل من حقه باش يتغشش بيان سور، جمعيته كبيرة وجمعيته كبيرة ويشوفها كبيرة ولازمها تعمل ديجيتا خير من هكا بيان سور، ما فيش حتى شك ان شاء الله بكون تربيو قادرين وباش نرجعوا باذن الله. جمهور سي اس اس يعرف، وجمهور الصحيح تاع سي اس اس والعالمين الصحاح النظاف يعرفوا واش قاعد صاير وشنايا كيفاش الحاجات اللي قاعده تنخر في الجمعيه. لما حمله صايره عندها توا 3 أشهر تقريبا، وكانه سي اس اس في ازمه. الحملة هذه ما هيش مانيبولي، ما هيش سبونتاني، والناس كلها حدثها حتى من خارج الإطار بتاع سي اس اس لاحظوا اللي ثم حاجة غير عادية.
0: لكن الحاجة هذه اللي حكيت عليها نبيل غير عادية، حتى التمسار متاعك غير عادي وتم الإقالة متاعه. ما حبش يكلموه في الليل نهار السبت 11:30 متاع الليل، كلموه الصباح 9:07 وقالوا له كلم بقية الإطار الفني، وقعت الإقالة وبدينا بالخير ونوفوا بالخير. البديل لشكون البديل؟ مش نحكي عن البديل الاول، مش نحكي عن البديل الثاني اللي بدا الكومنيكاسيون معاه، اللي هو العمده فون باستن تونس عماد بن يونس. جوس بعد ماتش المرسى والعمران وفاز 0-0، عماد بن يونس مازال كي تخلى لوتوروت ويجي التليفون الاول من اسم من اسماء الموجوده في الكوميتا، قال له عماد انت وين؟ قال له انا مازال خديت لوتوروت تو دخلت حتى البياج الاول. قال له ديك توصل صفاقس باش نقعد معاك راي سيس سيس حاجتها بيك. عماد ما قال حتى كلمه، قال له نتلاقاو في صفاقس ان شاء الله. عماد ادخل للكيوسك نتاع البرجي مش يعمل قهوه، يجي تليفون من شكون من الكوميتي من ليتوال، قال له يا عمده راهو المدرب الجديد ابارامون ما مشيش معانا وحشنا بيك، يا تجينا لسوسه يا نتلاقاو وين ما تحب، نطلعوا لك لتونس لصفاقس. عماد قال له يعمل ربي دليل. خرج عماد شويه، جي تليفون اخر من شكون من السي اس اس، يا عمده وينك راهو حشنا بيك. عماد شعمل سكر البورتابل نتاعو، تخلى صفاقس تتواصل جوست مع الدار نتاعو، سلم عليهم، عمل دومي تور وطلع مباشرة إلى المرسى، والتصرف نتاعو كان حضاري ورايع جدا. مشى لرئيس المستقبل الرياضي بالمرسى وكلمه من تليفون آخر، قال له بعيدا كل البعد على الكلام اللي قال، راني عندي كونترا مورال، عندي كونترا أخلاقي، عندي كونترا مع رجال كليت معاهم الماء والملح، وانا نبقى وفي كما صار عمناول مع نجم المتلوي، كلمته ليتوال، كلموه جماعه اخرين. حبيت نقول شابو با العماد، لانه كان التصرف نتاعو راقي جدا واحترم الكونترا نتاعو. ولو انه في الكره قدم التونسيه راهي صور موجوده الخير والبركه، جمعيه وياما جمعيه نحات مدربين تبارك الله، احنا ديما واجهه اساسيه كره قدم التونسيه، لكن عماد برافو عليه انه اعطى نموذج ان شاء الله المدربين الكل، لانه في نهايه المطاف نعرف الحكايه هذه موجوده، لكن عندك كونترا امشي بالكونترا الاخلاقي، وقت اللي يتفسخ يتفسخ. من هو البديل الان؟ وهذا حصريا اليوم على مستوى الاذاعه التونسيه، المدرب الجديد لنادي صفاقسي هو رسميا الكوتش محمد الكوكي. محمد الكوكي النادي صفاقسي اتصل بيه نهار السبت في الليل، حكيوا معاه قال لهم غدوا يعمل ربي دليل، امس فما زوز مشاو له وتلاقاو معاه مدي ساعه ونص وفطروا معاه في اللاك في احد النزل، حكى على كل كبيره وصغيره. بعد كي خرج قالوا له تو نحكيو مع هيئه السي اس اس لانه فما خلاف بينه وبين احد الاسماء. هذي الكل مشى خمسة على خمسة، اليوم الصباح العشرة اتصلوا به وقالوا له كوتش محمد كوكي حشنا بيك في صفاقس. قال لهم بطبيعه الحال بينه وبين السي اس اس ماء وملح. ومن الاخبار ربما نعطيكم الصحيح اليوم، ملاعبيت سي اس اس شدين صحيح في الكوتش محمد الكوكي، دحمان علي المعلول حمزة المثلوثي يحبوا محمد الكوكي، فما روابط خاصة بينهم وبين محمد الكوكي. دونك الكوكي محمد الكوكي الآن في طريقه إلى عاصمة الجنوب صفاقس، موجود الآن في الكيوسك متاع الجمة ومش نعطيكم كل شيء، يعمل القهوة متاعه وبعد يبدأ في صفاقس مش يصح الكونترا متاعه الثلاثة متاع العشية بإحدى الدوائر البلدية التابعة بالنظر لبلدية صفاقس الكبرى، يتفاهم على كل كبيرة وصغيرة مع هيئة السي اس اس، مش يرجع اليوم مخر إلى تونس العاصمة باعتبار الكيب يلحق عليه غدوة إن شاء الله إلى تونس، ويبدأ النادي صفاقسي حضر حصته التدريبية الأخيرة قبل تحول كوتيفار ويمشي كوتيفار إن شاء الله. زينة لكوتش محمد الكوكي على رأس النادي صفاقسي، لكن ميساج صغير، نحى محمد الكوكي جيب نبيل الكوكي، نحي نبيل الكوكي رجع محمد الكوكي. علاش هذي الكل؟ مدام نبيل محمد الكوكي عمل لك الاستمرارية، علاش احنا في تقاليدنا وفي عقليتنا وقت مدرب ينجح نحي وجيب البديل؟ دونك فما كلام نقوله لهيئة سي اس اس، يعجبك تو هذا نحي رجع نحي رجع، علاه ما كملش الاستمرارية؟ لانه الخاسر تحب ولا تكره هو السي اس اس، سواء على مستوى اداء الملاعبيه او على مستوى النتائج للمستقبل، برحمه والديكم عقلانيه في اختيار المدربين وعقلانيه في المواصله. هي تمشي بكم الان الملعب المهيري بصفاقس، نسينا امس انه عندنا ضيف من بولندي موفد الاتحاد الافريقي لكره القدم اللي كان حاضر في صفاقس، والله يتفرجت عليه يا جماعه الشقيقه والرقيقه والرقيقه نتاع شقيقه، تصور عنده ستيلو في الغازون يبدا يحط ستيلو في الغازون باش يشوف معناه ستيلو قديش يغرق في الغازون، تبع المواد اللي قاعدين يتم الاعتماد عليها. وصراحه كاعلامي البارح انبهرت بالمعدات الموجوده عند بلديه صفاقس، سانسيرمون برافو لبلديه صفاقس، برافو لخونا فرحات بريك الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون البلديه، شيء كبير البارح 43 نقطه اللي قالت عليهم الكف، و100 و100 اتصلحت الكل، سكانير في تفتيش الملاعبيه الحكام، اضاءه بروجيكتورات، ملعب انكس واحد انكس اثنين، فيستير بطراز متقدم، فضاء للندوات الصحفية، برافو للبلدية، برافو الخوية حمادي القليل. صراحة حمادي أقول لك شابو با، خطر أنت المهيري قلبك موجود فيه والكبدة والروح موجودة فيه على طول. وتحية لجامعة صفاقس في متابعتها من خلال سيد معز المستيري عضو الجامعة التونسية لكرة قدم، طبيا الحماية المدنية الأمن، وهذه الكل إشراف للسيد محمد الحجري والي صفاقس. باقة ورد لي على حرفية كبيرة وحنكة كبيرة في متابعة كل شيء من بينها لآخر اللحظات، شكون مش يمشي لوتورود، شكون مش يتبع الوفد إلى غير ذلك. برافو لصفاقس. ونعطيكم الكواليس، السيد خرج البارح فرحان بعد ما تعشى وشيخ وتفرط في صفاقس، شيخ عامل جو كبير برشا. وإن شاء الله من تنقول نقول مبروك لصفاقس ومبروك لتونس بالإحراز على الموافقة الإفريقية. دونك ماتشويت جي نهاية الأسبوع مش يكونوا كلهم بطابع إفريقي جديد، الفار رسميا في دور المجموعات جديد، أيضا رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة قدم قررنا نعمله من أجل كأس الأمم الإفريقية تولي مرة كل 4 سنين مش مرة كل عامين، وجديد أيضا أنه رجل أعمال من أحباء سيد الحشيشة هو اللي تكفل بتحول وإقامة النادي الصفاقسي في الكوتيفوار. ماتش السيسيس مش يكون السبت الجاي إن شاء الله 5 متاع العشية بتوقيت تونس أمام أمادو ديالو الإيفواري، قبل بساعة ونص 3:30 متاع العشية في صفاقس وجرجيس العكارة، راهو ما يلقاو كان الترحاب في صفاقس أتر جرجيس ريال باباكو. أيضا قبل الساعتين متاع العشية تيبي مازامبي النادي الافريقي ماتش يتلعب في كنشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية، والترجي التونسي اخر اخبار خديته ساعة شوية من عائلة الترجي، الرحلة مش كون عبر طائرة خاصة نهار السبت الى ليبيا سويح لليبي الترجي الرياضي التونسي. حكيت على ملعب المهيري وخيالنا ذوي الهمم، راني ما نسيتكمش لانه مسكنات سخفوني بشكل كبير تحت أشعة الشمس الحارقة انهارت ماتش السيسيس قيدير. الغالب مع قدوم وفد الكاف، الكاف خاتلهم يلزم يقعدوا لهنا، جيت السخانة. لكن مش قولكم حاجة، برافو البلدية، برافو للولاية والأطراف الكل، ماتشويت البطولة الكل ترجعوا لبلاصتكم العادية، والماتشويت متاع ليكيب ناسيونال والسيسيس إفريقيا مش يتلعبوا من الخمسة الفوق، وأموركم 5 على 5 وربي يحميكم. راو ذوي الهمم راكم تيج على الراس على الدوام. الرابطة محترفة الأولى نتيجة كانت على النحو التالي، تقدم سقيد الدير فاز على السيسيس 1-0، بالمناسبة 3 متاع العشية شيخو في الساقية، لأنه تقدم سقيد الدير مش يتدرب على عشب ملعب سقيد الدير، معنا الساقية اليوم ترينا في الساقية وجو كبير. الترجي ربح بيجة 3-1، اتحاد بن قردين ربح الافريقي 2-1، بركال عليه سفيان الحدوسي أموره 5 على 5، والسيابي تعادل مع اتحاد بوناسيري 0-0، امس حمام لنف تغلق النجم الساحلي في سوسة 1-0، وأول انتصار لحمام لنف والكونتير بدأ يدور. ترجي رجيس تنفس السعداء حافظ طالب البارح، الدم مشى في وجهه، 3 هزائم متتالية، والبارح فوز هام على أمل حمام سوسة 2-0، شبيط العمران 0-0 مع مستقبل مرسى، نجم تلوي ينهزم الملعب التونسي 2-1، ترجي في الطريق على 12، تقدم سقي الدير أول فريق تونسي صاعد يحقق مثل النتيجة ذي، عامل شوية سينوج عامل شوية بخور وربي يحرص اللاعبية الكل والعائلة كاملة. ترجي اتحاد بن قردين تقدم سقي الدير 11 نقطة لكل فريق، والسيسيس والعمران والسيابي 8 نقاط لكل فريق. الرابطة المحترفة الثانية العصفورة تقول لي أبارمون فما شانجمون في فريق من الفرق الأسبوع هذية في المدرب، ما قلت حد شيء، لكن العصفورة اللي عندي قاعدة خدمة بالباهي اللي مات هذية. جمعية مقرين ربحت سليمان في سليمان 3-2، نجم الخليد الرالوي 0-0، الملعب السوسي ربح بوحجلة 3-0، 2-2 بالمهدية ومساكن، الشابة في جابس ربحت مستقبل جابس 2-1، والنادي القربي ربح هلير ديف 1-0، بن عروس امس مع تطاوين 2-2، لوسيكا مع كوكب عقارب 0-0، الاولمبيت الكيف ربح قوف القفصة ريمونتادا في الماتش 3-2، سبورتيغ المكنين خسر مع جندوبة الرياضية 1-0، اتحاد قصور السيف ربح جي اس كاف في القيروين 1-0، امل بوشمة ربح الدربي جابس امام الملعب الجيبسي 2-1، وأولمبيك مدنين خسر مع القاصرين 3-0، وطبعا سبورتيك المكنين خسر مع جندوبة الرياضية 1-0، وقوف القفصة انهزمت مع أولمبيك الكيف 3-2. جوس في الهوند ساقي الدير أمورها زيت نضوح على طول بالحق 23 ربحت نصر طبولبا، النتائج الباقية فوز النجم الساحلي وبعث بني خيار وسبورتيك المكنين والترجي والإفريقي. وفي الباسكيت بسم الله ما شاء الله عليهم ولاد سي اس اس باسكيت اللاعب له في قاعة رايد البجاوي، كل ما يربحوا كل ما يلعبوا يربحوا، لأنه عندهم جمهور عظيم اسمه جمهور الكحلة والبيضة مع ملاعبية تبارك الله رجال على أرضية ميدان. بقية النتائج: فوز الاتحاد منسيري على الإتوال، الديلي ربحت النجم الراتسي، الإفريقي ربح اتحاد الأنصار، والملعب النابلي ربح حمام لنف، وكما قلت سي اس اس ربح شبيبة المنازل 56-49. رسميا كوتش محمد الكوكي بعد شوية في صفاق 3 متاع العشية سيناتير متاع الكونترا متاعه، النادي الصفاقسي يغادر كوكي ويلتحق كوكي. تختلف الأسماء أكيد، الروح ستختلف وبرشا حاجات مش تتبدل، لكن ميساج لهيئة سي اس اس شوية رزانة في قادم الأيام على مستوى التواصل مع المدربين وعلى مستوى الاستمرارية. مهدي قاسم سلم عليكم الناس كل، تحية كبيرة برشا. شوية لقلت أنيس بوجلبين، شفت شوية لقلت أنيس الفار اليوم معنا جوهر بوستة وأنور بوجلبين، والدعم من أنيس بوجلبين اليوم على مستوى الإخراج الفني. أحلام تعلقات، إلى اللقاء. سبور نيوز.
2: كان يا مكان في قرية من القرى التونسية الهادية والمزيانة، كان يعيش طفل اسمه خالد، عمره تقريبا في 14، ديما يلعب مع الجدو ويزرع النوار مع الجد وعم حسين في جنينة الدار. هيا في نهار من النهارات جاء راجل غريب للساحة اللي تعود خالد يلعب فيها مع أصحابه. قالوا لهم اللي عنده حبوب سحرية تخلوهم في قمة السعادة والقوة. غزروا لبعضهم وبدافع الفضول قربوله باش يفهموا الهدرة وما فيها. أما خالد اتذكر أمه شوصاته والحكمة اللي ديما تقوله عليها: يا وليدي مش كل ما يلمع، اذهب ورد بالك تاخو حاجة من شخص غريب. بالوقت رجع خالد الجد وعم حسين وحكاله باللي صار الكل. عم حسين اضحك وجاوب وقال: هذيك يا ولدي مش حبوب سحرية، ويمكن تكون حاجة خطيرة ومش عادية كما المخدرات البعيدة، هي تخلط الناس من الأول وتخليهم يحسوا أرواحهم سعداء، لكن عاقبتها دمار للجسم وللعقل، وتخليهم زادة يفقدوا صحتهم أعز ما يملكوا. وبلا الصحة يا وليدي الواحد ما ينجم يعمل شيء. من ليمة غدوة خالد مع زملائه في القسم أستاذتهم بالصدفة أقبل الدرس حلت قوس على آفة التدخين والمخدرات والمواد المؤثرة على العقل. قلت لهم اللي هالسموم هذه راهي مش لعبة ومش تفدلكة، والشجاع بالحق هو اللي يقول لا لأي حاجة مجهولة وضارة بالبدن، ما يترددش باش يحكي لعائلته على كل حاجة غريبة تصير له، على كل شخص غريب يحاول يتواصل معاه. وقتها خالد طلب الإذن من أستاذه باش تسمح له يكتب جملة على السبورة. هيا تصوروا خالد اش كتب: صحتي هي كنزي وعقلي هو أغلى ما عندي. صفق عليه الدام للكل، وأولهم أستاذ يكملت الحصة وخرجوا من مدرسة يلقاو هاك الراجل الغريب ارجع لهم. دوب ما شافوه قالوا له بصوت واحد: ما حاشتنا بحتى شيء من عندك، واحنا نحمي رواحنا برواحنا. وما كيكا ومرأة وراجل قربوا منه وفي لمح البصر انقضوا عليه وشدوه، وخالطة كهربة الشرطة في وسطها طلعوه، ومن نهارتها ما عاد شافوه. سكتوا الصغار شوية، بعد رجعوا يلعبوا ويضحكوا وهما عارفين ومقتنعين بقيمة الشجاعة الحقيقية، وهي أنك تاخد الوقت الصحيح في الوقت الصحيح، وتقول بصوت واثق وعالي لا للمخدرات،
3: لا للمخدرات،
2: ربي يحميكم، وتكونوا فخر لعائلاتكم ولتونس يخليكم. وحكيتنا بتعيش تعيش وحكايات درويش.

0: وسهلا ومرحبا بكم. التحية والتقدير للسادة المستمعين. رجعنا لكم في الجزء الثاني من زوايا الأحداث. انسلطوا الأضواء على واحد من بين القطاعات الحيوية للانتظارات متجهة ليه بصفة كبيرة ياسر الحقيقة، في ظل معناها من ناحية غياب الأرقام، غياب الأرقام على الكميات المنتظرة بصفة رسمية كلها التقديرات، ومن ناحية أخرى أيضا انتظارات لأسعار قد تكون مختلفة نسبيا هذه السنة مقارنة بالسنوات الماضية، نظرا للطلب، نظرا للكميات الأقل بكثير. موضوع باش نحكي فيه مع السيد حمادي الغريبي، عضو الاتحاد الجهوي للفلاحين بصفاقس المكلف بملف زيت الزيتون. سي حمادي أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: اليوم
0: في صفاقس عندكم اجتماع في الاتحاد الجهوي للفلاحين حول موسم جني الزيتون الموسم الجديد.
1: اليوم عندنا اجتماع مكتب تنفيذي موسع، منظرنا في الموعد نتاع نقترحه احنا على السيد الوالي الموعد وقتاش باش يكون افتتاح موسم الزيتون.
0: يعني انتم كاتحاد فلاحين، هو القرار الرسمي يكون يصدر عن والي صفاقس، ولكن انتم كخبراء كاتحاد في علاقة مباشرة بالفلاحين، شنية الرزنامة او المواعيد اللي تقترحوها؟
1: مواعيد تقترحوها احنا اخر الشهر العام الاول في 28 اكتوبر، اثناء يدهول لي مش يقدموه شوية ولا ما زالوا فانت فتصمى نسبة تساقط ثمار بتاع الزيتون
0: خاصة الشمليل،
1: هي معنى التساقط كبير وصارت برشا حوايج اللي هي ما فهمتي باش يضر فيها الفلاح، يشوفوا يا ترى نقترحوا في كل معتمدية معنى معصرة استفاح معصرة حتى فهمتي، هذه بصفة وقتية مش نقترحوا على السيد الوالي ان شاء الله كان
0: حلول لي على الأقل معناها في النهاية الفلاح يلقى وين ينجم يمشي يعصر الكمية اللي هي تحت، في النهاية خير من اللي باش تمشي هكاك هباء منثور.
1: هي باش تمشي، هي باش تمشي، لكن هي حتى إذا كان باش حتى لو كان باش تتلمد باش تتلمد بالخسارة، ماهيش فهمت، لأن نسبة القطوع في الظرف هذايا 7-9% ماهيش فهمت، ماهيش باش تخلص
0: الخير. ما عاشش البرد اللازم اللي يوفر الزيت.
1: ايوا يرحبوك، يلزمها تكون عندها برد وما درجة البرد، انا متعدينا بفترة نتاع سخونة ياسر، وخاصة البعلي اللي هو فهمتني البعلي مازال هو راهو شاد روحه كيما نقولوا فيها احنا، اما الغلة نتاعه ولت جويدة ولت ما فيش فهمت
0: انكماش الكعبة معناها نتاع الزيتون؟
1: ماهيش انكماش، اما جويدة اللي هي مازالت اللحمة ما عملتش اللحمة، لان بنقص الامطار ونقص ال
0: هو احد المختصين يقول الحل الوحيد انه الفلاح يجمع الكميات هذية بيده ولا مع عائلته باش على الاقل يخفف من الاضرار، اذا باش يعمل خدمه باش تكون الخسائر اكبر.
1: لا لان الخساره معناتها اذا كان توا احنا هذا اللي باش يتلمد هذا اللي جا هو راهو اللي موجود يتساقط الثمار اللي هو استقوي اللي هو خفيف فهمت. اما بالنسبه للبعلي مازالت الكعبه مش معناتها شاده روحها اما ضعيفه.
0: والله هو اليوم انا في الثنيه قدامي كاميون بريحه معناها هز في توره
1: هذاك اللي ممكن قديمه،
0: لا فيتوره جديده تفوح الريحه نتاعها معناها
1: جديده هذاك اللي قلت لك اللي وقع معناتها في خاصه سيدي بوزيد ووقع بك البرد اللي هبط عليه فهمت، يمكن سيدي بوزيد والقروان خاصه القروان هذوما اللي فهمني ولا ثم اضرار نتاع برد. ربي قدر خير وبرشي فيصل كو
0: به هذية في كل معناها المعطيات هذية يثبت أنه الموسم استثناء. اليوم الحديث على أنه الكميات نجم تكون أقل من التقديرات المتوقعة مع الأمراض اللي نحكي عليها، وربي يحفظ الجميع، وربما مفروض فما تدخلات صارت وما نعرفش كيفاش باش تتم الموضوع.
1: خير الامراض هذه سي فيصل، الامراض اللي موجوده هذه موجوده من تو عندها واحد، وتو انت السيد اللي تمشي تقدر لي انت الصابه مش تدور تحت الزيتونه ولا
0: طبعا
1: انت تو من جوان، احنا من جوان تثبت الصابه تقدير الصعبة من جوا من خمسة جوا تثبت.
0: ولكن هيك تقديرات أولية معناها يفترض اليوم يولي التقديرات الصحيح.
1: لا طاوة التقديرات الصحيحة تنجم اليوم تعرف، لأن كيما قلت لك نسبة قلة الأمطار
0: التساقطة
1: معناتها الزيتون فني ولا الكعبة ما كيما كل فهم خدتش الحجم نتاعها البيت وما عملتش كيما كل فهم نقولوا احنا اللحمة نتاعها هي اللي فهمت ولا ونسبة كيما كل فهم معناتها الكعبة إذا كانت احنا نقول الزيتون تنحلنا فني ولا ثلاثة شكير ولا أربعة شكير طويك بقلة الأمطار مش تولي تعمل شكارة شكارة معناتها بالغلة اللي هي ولت جويدة.
0: نعم الجودة الغلة بشي نعكس على الكمية معناها التقديرات اللي كانت تحكي على 270 و280 اليوم كيفاش تراها؟
1: أنا اشتر متاع عملاول
0: عملاول وصلنا ل 500
1: اشتر ولا أقل حتى أقل مشتر. أنا نقول لك إذا كان بالنسبة للفترة متاع السخانة اللي صارت أنا نحكي على البالي اللي صارت على البالي ريق نقصة اشتر متاعها.
0: نعم به اليوم أنتم في الاجتماع المكتب التنفيذي خذيتوا قرارات توجيهات توصيات معينة؟
1: توصيات احنا مش نقترحوا على اشترحوا على السيد الوالي اللي هو كما قلت لك في كل المعتمدين نجموش احنا كالزيتون اللي طايح يتخدم خير ما ينشي فني ولا نخسره.
0: وفيما يتعلق بالأسعار
1: الأسعار شنية الأسعار
0: زيت الزيتون والزيتون في حد ذاته اليوم فما ولايات اليوم في قفصة يحكيوا أنه الباز وصل ل 15 دينار سي حمد
1: موجود في الشبكة التواصل الاجتماعي هذيك حاجة أوفيسيال ما
0: في على صفحات التواصل الاجتماعي طبعا
1: أي.
0: يعني سعر مرتفع مع بداية موسم يعني
1: إن شاء الله احنا ما بدينا إن شاء الله
0: إذا كان الباز ب 15 ويوصل 16 يعني الكيلو متاع الزيتون معناها معدل 4000 هكا
1: أقل 3500
0: بداية مشجعة 3500
1: إن شاء الله إحنا إن شاء الله إذا كان فما هذا 15 الحمد لله يا ربي كان 15 فضل من عند ربي وإذا كان في النيولات يكتر طودي جاهو قاعدة القديم قاعدة يتباع ب 10000 وب 10500
0: اللي هو يتباع على الأقل بنفس تسعيرة الموسم الماضي هو جديد معنى ذلك فما طلب
1: إن شاء الله فما طلب احنا ديجا كتوا اسبانيا تخوف فينا بنسبة الصابة تقول عندي انا 1200 ولا 1300
0: في كلها تقديرات وكلها احيانا كلام تاع سوق واسعار
1: احنا شي يعملونا يعملونا هذا الشيء هذاك يخوفون يقولوا عندنا صابة معناتها باش يتيح اسوام عندنا احنا
0: اللي يفترض يعني من ناحية لازم تكون فما هاي ما نعرفش يعني كيفاش نجم تحمي الفلاح من كل هذايا معناها كيفاش الفلاح ينجم يبيع الصابة متاعه ويبيع محصوله بحد بهامش معين من الربح لأنه باش نضمن استمراريته
1: الفلاح يتربس شوية والفلاح فني ما يستعجلش على جماعة الزيتون متاعه وفني وهذوما فما لوبيات اللي قاعدة تخدم وتطيح في الأسوام وتحكي على الأسوام وتحكي كذا فندي احنا رانا بالنسبة للفلاح ان ننصح الفلاح مية جماعة شتويكة وحتى نسبة القطوع متاع الزيت ماهوش موجود ويستحفظ على روحه ويستنى فني ولا حتى فني يصير حوايج اخرى مثل سي فيصل تو احنا اللجنة الوطنية للزيت كيفاش تستنى باش تعمل اجتماع متاعها احنا تو انا عضو في اللجنة الوطنية للزيتين ما فماش اجتماع
0: وحتى كي تجتمع شنو القرارات نجم تخرج
1: ناخذ فني ناخذ فكره شكون نسبه التصدير قداش فما مصدرين عملوا دي عقود مع فني مع دول اخرى فمعناتها فما حوايج اللي نجموا نعرفوها فهمت ونسبه الصابه نجموا نعرفوها معناتها 100% قدرت عند اللجنه الوطنيه هي نسبه الصابه
0: نسبه الصابه بطبيعه إذا كان يقع الصابة ترفيع الكمية بشي نعكس على الأسعار تقل الصابة بشي نعكس على الأسعار
1: باهي بشي نعكس على الأسعار
0: باهي باهي باهي باهي باهي يعني إن شاء الله نقوله إحنا الأمور تتحرك شوية
1: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء شاء الله الامور تتحرك شويه. ما يستعجلش الفلاح على جميع الزيتون وما يستعجلش على واحد راهو فما عباد قاعده تطلع في اسواق بدينار الكيلو تخديره وما ناخذه فني ولا ب 500 وخلصني كذا فني وعباد قاعده تحكي فني ولا والزيتون والزيت ما خرجش فهمت. فما حوايج اللي هي كل واحد راه كل واحد كيما يقولوا فيها شيطان وفي جيب كل واحد يحب يخدم مصلحته.
0: هو اصلا الفلاح من يجي مش يجمع توا لانه كيما قلنا معناها ما فماش العصره نتاع الزيت باش تكون شويه توا ما عادش البرد الزيتون
1: 7.9% موجود توا
0: نسبه ضعيفه 7.9
1: ضعيفه ضعيفه ما يخلصش مش يخلص ما يخلصش
0: نعم معناها نتريث ومازال الوقت مازال الوقت
1: حتى إذا كان لجنة الجهوية قررت افتتاح موسم الزيتون نتربص شوية إلا إذا كان حوايج اللي هي مش
0: والافتتاح موجه للزيتون اللي طايح معناها بش يجمع وبش يلقى وين يتصرف فيه.
1: لا لا إذا كان لجنة الجهوية
0: أي.
1: لا الافتتاح متاع الموسم مش يقرروا مثلا نقولوا أحنا 30 ولا 30 أكتوبر ولا 25 أكتوبر ذاك مش بقرر ذاك افتتاح. أما فما حوايج اللي هي إيرجون فهمت ولا إيرجون قاعدين عباد
0: في الاجتماع في الولاية وقتاش منتظر سي حمادي؟
1: والله مازال ما السيد الوالي
0: حسب التزامات ولي الجهة نعم هذا هو تو نتبعوا إن شاء الله.
1: يا سي فيصل هي اللجنة الوطنية مش سمعتش اللجنة الوطنية اللي فني ولا إحنا من المفروض رانا إحنا من جوان نعرفوا صابتنا نعرفوا التقديرات نتاعنا نجتمعوا احنا من الجويله نجتمعوا في اوت اما احنا نشوف في دقيقه 90 في اخر لحظه وتجي تقول لي فني ولا راني مش معناتها نحضر رواحنا احنا تو
0: يلزم انت تكون سباق وانت مؤثر في السوق مش تستنى باش تتاثر مع قرارات السوق وش يصير وش ما يصيرش
1: فني احنا ديجا تو الواحد اذا كان عنده عرس العرس ما مش يحضر له ولا احنا في الـ في الـ في كيما
0: يقولوا التقاليد معناها
1: لما نحضروا العلال شو نحضروا كذا ونقرروا العرس وقتاش الدات وقتاش احنا تو نشوف اني ولا باش يقولوا الاجتماع انا من زلت عضو اللجنه الوطنيه ما زلت ما نعرفش وقتاش الاجتماع
0: ان شاء الله ربي يقدر خير للحديث بقيه سي حمادي في ملف الزيتون ان شاء الله نواصلوا معاكم متابعه اخر المستجدات وقطاع حيوي لابد من تثمينه ولابد من اتخاذ جمله من القرارات لفائده الزيت التونسي اللي يتباع باقل من قيمته في الاسواق العالمية.
1: في قاعده وقاعد يتباع احنا بالنسبه للاردن تاخذوا من عندنا ب 11 دينار هي تبيع في الاردن يتباع ب 20 دينار
0: هكا قيمه التعليب والتثمين والنقل على حساب شكون يعني مجموعه من الاسئله الحقيقه
1: لا فما حوايج سي فيصل
0: نرجع لها في مواعيد قادمه سي حمادي تجيب احذانا ان شاء الله ملف نفتح على زيت الزيتون على هامش افتتاح الموسم حسب الرزنامه المقرره. شكرا لك سيد حمادي الغريبي عضو الاتحاد الفلاحين وعضو كما كنا نسمع مكتب الوطني فيما يتعلق بالزيتون. لكم من كل التحية وتقدير شكرا أنور بوجلبان شكرا لأمير في الجزء الأول ومن بعد يسرى وسوار نتقابلوا في قادم المواعيد لإذاعة تحية فيصل جيبسي.

تخصص فاقس الأخبار. السلام عليكم ورحمة الله. حذرت بلدية الشيحية جميع متساكنيها في بلاغ من إلقاء الفضلات بشكل عشوائي، داعية إلى الالتزام بقواعد النظافة واحترام الملك العمومي والإبلاغ عن كل تجاوز يضر بالمحيط أو يسيء إلى المصلحة العامة. كما أكدت أنه يجري العمل على تركيز كاميرات مراقبة لتدعيم آليات الرقابة ورصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من تثبت مسؤولية.

0: على الإلقاء العشوائي للنفايات وفقا للقوانين والترتيب الجاري بها العمل. بعد تسجيل نزول حجر البرد بعدة مناطق من البلاد وأضراره بغراسات الزيتون والأشجار المثمرة وخاصة الإصابة بسل الزيتون وأمراض فطرية، دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري الفلاحين المتضررين إلى قص الأغصان المتضررة والتدخل بالمداوات بالمبيدات المصادق عليها والتي تحتوي مادة نحاسية بنسبة ضعيفة وتجنب التدخل في فترات الحرارة المرتفعة من اليوم وفي فترات نزول الأمطار واحترام موعد ما قبل الجني. بلغ عجز الميزان التجاري في تونس 20,997 مليون دينار في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، ويعود نحو نصفه إلى قطاع الطاقة الذي سجل عجزا ب 10,480 مليون دينار وفق ما نشره المعهد الوطني للإحصاء اليوم. في العالم، أكدت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي ظهر اليوم مقتل صهيوني وإصابة 19 آخرين، ثلاثة منهم إصابتهم خطرة إثر انفجار في منطقة مفتوحة قرب مستوطنة نواة مردخاي في أصبع الجليل على الحدود مع لبنان. قال التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن اليوم أنه يتعامل مع طائرات مسيرة وصواريخ تتجه نحو المملكة، وأعلن عن تعرض مطار الملك فهد الدولي اليوم في مدينة الدمام لاعتداء من الحوثيين. كشف أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي أن الرد الأمريكي الوارد عبر الوسيط القطري بشأن مقترح فتح مضيق هرمز واستئناف المفاوضات كان غير كاف ويتضمن نقاطا غامضة. يأتي الموجز، تلقون الأخبار إن شاء الله في إذاعة سبيكس على رأس الساعة. إلى اللقاء.
1: إذاعة سبيكس
2: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
1: عشرة ديمة. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية. في سنين لولا من عمره يتعلم صغير لغته لولا، ويتعلم كيفاش يتواصل ويتعرف على العالم اللي داير بيه. لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في سنين لولا من عمرهم، في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. سنين لولا مرحلة مهمة برشا النمو الصغير، عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرجة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأنشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لأطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنع مستقبل أفضل.

0: أكاديمية
1: فضاء للقاء والتواصل وتلاقح الأفكار وتقديم جديد المشاريع الجامعية والعلمية.

الساعة تشير في استوديو واحد بذاعة صفاقس للماضي ساعتين ونص. أهلا وسهلا، مرحبا بكم. هذا عدد جديد من برنامج أكاديميا، البرنامج اللي نقرب من خلاله للحياة الجامعية، نتعرف على المؤسسات الجامعية التونسية، على المشاريع العلمية، على المشاريع البيداغوجية، كذلك على الكفاءات اللي قاعدة تخدم وتبدع وتفتح في أفاق جديدة للطلبة. حلقة جديدة، عدد جديد، ضيوف جدد، محاور جدد، زي كيف باش تكون حاضرة معنا ومعاكم في حصتنا اليوم اللي تنطلق توا وتتواصل إن شاء الله حتى للأربعة متاع العشية. نحب طبيعة نتوجه بالتحية لكل أوفياء هذا الفضاء المباشر. تنجموا تسمعونا على البوند فام، على موقعنا على الانترنت www.radiosfax.in. تنجموا كذلك تابعونا صوت وصورة على صفحة إذاعة صفاقس على الفيسبوك وعلى موقعنا زي كيف على الانترنت. اليوم معايا في الإخراج التقني منعم جمل، ترافقني في الإخراج المرئي سوار الشعري ويسرى الغربي، وترافقهم من قدام الميكرو أنس ربيعي كيف العادة في الأعداد والتقديم لهذا اللقاء وهذا الفضاء المباشر، فضاء أكاديميا. قلت ضيوف جدد، وأكيد في بداية الحصة نستعرض معكم أبرز المواضيع والضيوف اللي بيش يكونوا حاضرين معنا إن شاء الله. بعد شوية بيش يكون معنا بالتليفون الدكتور الحفصي بضيوفي مدير المعهد العالي للتوثيق بتونس. اليوم حبينا نكتشف من خلال الاستضافة هذه الاختصاصات اللي موجودة في هذه المؤسسة، مختلف المسارات التكوينية، المشاريع اللي تخدم عليها، كذلك أفاق المؤسسة في البحث العلمي وفي التكوين، ومدى مواكبة المؤسسة للتطورات التكنولوجية. وسنسلط الضوء على محطة علمية منتظرة في المعهد العالي للتوثيق بتونس تتمثل في ملتقى دولي. الملتقى هذه باش ينتظم نهاية هذا الشهر حول علوم المعلومات والأنظمة الذكية. نتعرفوا مع ضيفنا إن شاء الله على أهم المحاور اللي باش يناقشها هذا الملتقى. الجزء الثاني من حصتنا اليوم باش نخصصوه للمدرسة العليا لتقنيات وعلوم الصحة. طبعا كما نعرفوا مؤخرا المؤسسة هذه المدرسة العليا لعلوم وتقنية الصحة بصفاقس تأهلت إلى المرحلة النهائية عالميا في التعليم الثوري، نحكي على جوائز زيري للتميز في التعليم العالي. اليوم قلنا نخصص الجزء الثاني من حصتنا للمدرسة العليا لعلوم وتقنية الصحة بصفاقس، المؤسسة هذه اللي تلعب دور كبير وهام في تكوين الكفاءات الصحية. وطبعا قلت نعرفه بالمدرسة، الاختصاصات، المسارات التكوينية، لكن أيضا نحكي على التميز العلمي والأكاديمي اللي تحصلت عليه المؤسسة مؤخرا، حظى معناها الخبر الحقيقة باهتمام إعلامي كبير برشا. كل التفاصيل باش تكون اليوم مع ضيوفنا في الأستوديو. باش يكون حاضر معنا السيد أحمد الحكيم مدير المدرسة العليا لعلوم وتقنية الصحة بصفاقس، الأستاذ محمد ملك كاتب عام المدرسة، والدكتورة داليا العش سلام واللي هي أستاذة وباحثة في المدرسة العليا لعلوم وتقنية الصحة بصفاقس. الجزء الثالث والأخير من حصتنا باش نخصصه للمعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بصفاقس، وتميز دولي جديد لجامعة صفاقس وللمعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بصفاقس في التصنيفات العلمية العالمية، مرتبة ثانية في اختصاص الطب الرياضي، مرتبة ثانية عالميا حسب تصنيف سكولر جي بي اس للأداء العلمي خلال السنوات الخمسة الأخيرة. هذا إلى جانب إدراج اسمي الأستاذين حمدي شطور وخالد الطرابلسي من المعهد ضمن قائمة أفضل الباحثين عالميا في علوم الرياضة. أكيد خبر يستحق وأنه نسلطوا عليه الضوء ونحكيوا عليه بأكثر تفاصيل. وبش ينضم معنا إن شاء الله في المباشر الأستاذ حمدي شطورو مدير المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بصفاقس. هذه مجمل الفقرات والمواضيع والمحاور اللي تستنى فيكم في حصة اليوم من أكاديمية حتى للأربعة والساعتين وخمسة وثلاثين دقيقة. ترتيحة قصيرة مع الموسيقى، نرجع لكم ونكمل معكم اللقاء. مرحبا بالجميع.

0: Academia. Academia. فضاء للقاء والتواصل وتلاقح الأفكار وتقديم جديد المشاريع الجامعية والعلمية.
1: هذا هو برنامجكم أكاديميا. جدد تحية لكل مستمعاتنا ومستمعينا، إن شاء الله يا رب تكونوا في المتابعة كيف العادة لمختلف فقرات حصة اليوم من برنامجنا. وكما قلت، الجزء الأول من أكاديميا باش نخصصوه للمعهد العالي للتوثيق بتونس. حبينا نكتشفه من خلال بتبيعة ضيف اللي باش يكون حاضر معنا بعد لحظات، مختلف الاختصاصات الموجودة في هذه المؤسسة، كذلك المسارات التكوينية، المشاريع اللي يخدم عليها المعهد وإفاق المؤسسة في البحث العلمي وفي التكوين. وأكيد باش نسلطوا ضوء زاد كيف على ملتقى علمي دولي باش ينتظم نهاية هذا الشهر في المعهد العالي للتوثيق بتونس. كل التفاصيل مع الدكتور حفصي بضيوفي، ضيفنا في المباشر معنا على الخط الهاتفي. مساء الخير دكتور، أهلا وسهلا بك معنا في أكاديميا.
2: أهلا وسهلا، بارك الله فيكم على الاستضافة، وأبي أجمل التحيات لمستمعي ومستمعات إذاعة الشرق.
1: شكرا لك على حضورك معنا اليوم دكتور. لو تسمح في البداية نبدأ يعني بالتعريف بالمعهد العالي للتوثيق بتونس، كيفاش نجم نقدم المؤسسة هذه للمستمع اللي يمكن ما عندوش فكرة دقيقة على اختصاصاتها وعلى دورها في منظومة التعليم العالي.
2: المعهد العالي للتوثيق يحتفل هذه السنة ب 45 سنة من وجود انتهاء.
1: نعم.
2: وهي مؤسسة جامعية عمومية تابعة لجامعة منوبة، المقر متاعها في المركب الجامعي بمنوبة. درس أساسا علوم المكتبات والأرشيف، والاختصاص الكبير هو علم المعلومات. فيه المعهد هذا فيه المسارات الكل، يعني إجازة وماجستير ودكتوراه.
1: نعم.
2: عنا اسمه، هو الشيء الجديد أنه عنا زوز إجازات وقع يعني إعادة هيكلتهم. والإجازة الأولى هي التوثيق وعلوم المكتبات والأرشيف. والإجازة الثانية هي التصرف الإلكتروني في المعلومة والوثيقة. لماذا أهلنا الإجازتين هذول؟ لأنه تماشيا مع العصر كما تعرف، اللي نحن في الاختصاص متاعنا هو في التوثيق وعلم المعلومات، أنه كل ما هو مستحدث وكل ما هو جديد يمس بشكل مباشر التكوين في المؤسسة الجامعية هذه.
1: نعم.
2: فالمؤسسة الجامعية هذه توفر التكوين هذا اللي هو تكوين في الحقيقة وحيد في تونس. يعني نحن ننفرد بهذا الاختصاص في تونس.
1: نعم.
2: كذلك نكون كل الزميلات والزملاء الموجودين اليوم يسمعوا فينا ربما في ميدان التوثيق، في ميدان أيضا الأرشفة، وفي ميدان المكتبات. بطبيعة الحال الناس الكل نعرفوا معناها العمل اللي قاعدين يقوموا به في كامل تراب الوطن. هم كلهم مخرجي المعهد العالي للتوثيق، ونحن من خلالكم من نجم كان نبدلهم بأجمل التحيات ونقول لهم بارك الله فيكم على العمل اللي تقوموا به وعلى الرسالة اللي تقوموا بها. كذلك عنا المرحلة الثانية، وهي مرحلة الماجستير، وهذه المرحلة فيها زوز اختصاصات مهمين جدا بالنسبة لنا احنا، لأنه عندهم بعد أكثر منه تكنولوجي ومسايرة للعصر.
1: نعم.
2: وهما زوز ماجستيرات، ماجستير بروفيسيونيل معناها
1: مهني.
2: وعندنا ماجستير علم المعلومات والوثيقة اللي هو بحثي، اللي بطبيعة الحال يعطينا شهادة دكتوراه، اللي هالتكوين هذايا بطبيعة الحال هو علم المعلومات يعني والوثيقة. وكما ترى أنه التدريس والتكوين هنا في المعهد العالي للتوثيق هو تدريس متكامل. عن انفتاح كبير ياسر على كل ما هو مؤسسات، سواء مؤسسات يعني وطنية إتاتيك كما نقوله، وأيضا القطاع الخاص.
1: نعم.
2: عندنا الطلبة نتاعنا يقوموا بشكل حر بدورات تكوينية وإلا لتنمية مهاراتهم في كل المؤسسات نحن ندعمهم. وأيضا عندنا تربص هو ذاك التربص اللي نقوله نحن في التكوين متاعنا هو إجباري السنة الثالثة متاعهم يقوموا به في مؤسسة تكون لتكوين بطبيعة للانفتاح على أولا على العالم الخارجي وعلى المؤسسة وثانيا لتنمية مهاراتهم وهي فرصة الحقيقة لتلاقح الأفكار ثم نحن تعطينا فكرة على ما وصلت إليه المؤسسات العمومية والخاصة من حفظ للأرشيف وأيضا من حفظ للكتاب وحفظ للوثيقة وتمكننا أيضا من نكون لصيقين لكل ما هو الحاجيات الحقيقية
1: نعم
2: لي في هذا المستوى يعني في المؤسسات الخاصة والعمومية.
1: نعم بارك الله فيك دكتور، يعني أعطيتنا فكرة على المسارات متاع التكوين المتاحة اليوم في المعهد، يعني من الإجازة للماجستير للدكتوراه، أخذنا فكرة زي كيف على البرامج الدراسية اللي يتم تحيينها معناها من حين إلى آخر حتى تستجيب للتحولات اللي قاعد يشدها مجال علوم المعلومات. كيف أعطيتنا فكرة على التربصات الميدانية ونعرف التكوين التطبيقي في مثل هذه المؤسسات هام جدا، يعني من أجل ربط النظري بالتجربة المهنية داخل المؤسسات. لكن نعرفوا دكتور أنه الجامعة ما هيش كان فضاء للتدريس لكن أيضا هي فضاء لإنتاج المعرفة. بعد إذنك في مجال يعني البحث العلمي فما أكيد مجموعة من الأساتذة والباحثين يشتغلوا على مجموعة من المحاور في المعهد العالي للتوثيق بتونس. حبيت ربما نغتنم فرصة حضورك معنا، حبينا نعرفوا ربما شنية أبرز هالمحاور اللي تم الاشتغال عليها من قبل الأساتذة والباحثين في المعهد.
2: شكرا. نحن رغم أنه المعهد هو الحقيقة معناها مقارنة بالمعاهد الأخرى هو معهد نجم نقوله معهد صغير معناها ما فيش، لكن عندنا مخبر علم المعلومات أيضا وهو يشتغل على تطوير الحوكمة والخوارزميات والتواصل والتفاعل كذلك على الوثيقة وتطور الحفظ متاع الوثيقة معالجة الوثيقة والمسارات والتخزين والحفظ إلى غير ذلك. ثم تساءل يعني من الناحية العلمية نساءل المحامل القديمة والجديدة، معنى ذلك أنه المحامل الرقمية والمحامل الورقية وهذا التحول من المحامل الرقمية الورقية إلى المحامل الرقمية.
1: نعم.
2: أيضا نحن عنا اليوم عنا واجب كبير ياسر هو لحفظ الذاكرة، تعرف عندما نتحدث عن الأرشيف نحن نتحدث عن الذاكرة
1: أكيد.
2: ذاكرة الإدارة وذاكرة الوطن وذاكرة الأفراد أيضا.
1: نعم.
2: والباحثين والباحثات في المعهد العالي للتوثيق الحقيقة هما دائمي السؤال، لأنه كما تشوف أنه كل التحولات الجديدة الرقمية منها والتكنولوجية هي قاعدة تمس في العمق متاع الطرح الفكري والإبستيمولوجي للوثيقة والتوثيق والأرشيف.
1: نعم مخابر أكيد معناتها موجودة في المعهد العالي للتوثيق وفما بحث علمي وكما كنت تحكي معناها فما محاور يشتغلوا عليها الباحثين. المخابر هذه زادة كيف تساهم وإلا تحاول أنها بالشراكة مع المعهد تأسس مجموعة من الملتقيات العلمية ويظهر لي فما محطة علمية هامة منتظرة نهاية هذا الشهر، خليني أقول منتظرة في أجندة المعهد، نحكيه على ملتقى دولي حول علوم المعلومات والأنظمة الذكية باش ينتظم أواخر الشهر الحالي شهر أكتوبر. حبينا من خلال حضورك معنا اليوم نتعرفوا على أبرز ربما المحاور اللي باش يتم أو باش يتم مناقشتها خلال هذا الملتقى دكتور.
2: شكرا. هالملتقى اسمه علم المعلومات أو علوم المعلومات والأنشطة الذكية كما تفضلتي. نعم. شكرا جزيلا. هو معناها باش يكون بالمعهد العالي للتوثيق هنا في جامعة منوبة.
1: نعم.
2: من 29 إلى 31 أكتوبر احنا عندنا ما يزيد عن 41 متدخل معناها أكاديمي جامعي مهني. الملتقى هذا فيه بطبيعة الحال معناها بحوث جديدة ومتجددة في تساءل بالضرورة علوم المعلومات. أيضا كما تعرف اليوم نحن كلنا وكل الفضاء الجامعي يتساءل اليوم كيف يمكن أن نستعمل أو نستفيد من الذكاء الاصطناعي، وبالتالي فهذا هو سؤال جوهري بالنسبة للملتقى. وعندنا أيضا بالنسبة للملتقى في 41 عندنا زادة كيف مهنيين، وهنا المهنيين التدخل نتاعهم باش يكون في شكل ورشات، معنى ذلك أنه ما عندناش كان الطرح الفكري والطرح الإبستيمولوجي للتحولات السريعة والمتسارعة في هذا الميدان، بل أيضا عندنا التقنيات الجديدة، واللي كثير من المهنيين باش يشاركوا وباش يطرحوا علينا أين وصلت التكنولوجيا في الحفظ كما قلت، وكما في في المسارات في المحامل أيضا، وكيفاش في التخزين، لأنه عندنا عمل كبير. هذا مجمل يعني الذي سيتطرق له الملتقى. ثم أنه كما تفضلت سيادتك أنه علاوة على أنه عندنا هذا الجانب الأكاديمي العلمي البحثي المتواصل واللي نصب منه أنه هناك سيكون هناك تفاعل إيجابي جدا، لأن المشارب هي مختلفة، وأيضا بشيجونا من بلدان أيضا مختلفة. إن شاء الله يكون في مستوى أكاديمي علمي مهم جدا
1: إن شاء الله يا ربي. نعم.
2: كذلك هذا الجانب الأكاديمي، المعهد قاعد أيضا عنده نظرة انفتاحية، لأنه إحنا إذا كان نشتغل على الذاكرة من خلال الوثيقة، فأن أيضا نشتغل على الذاكرة من خلال الأشخاص. وذاك علاش نهار 31 أكتوبر عنا لقاء ما يسمى أو ما سميناه نحن ذاكرة المعهد العالي للتوثيق، وهنا هي الدعوة مفتوحة لكل بنات وأبناء المعهد، لكل أصدقاء وصديقات المعهد باش يجيو باش يأثوا الملتقى هذا. وفي هذه هذا معناها نصف اليوم 31 أكتوبر كان لو سمحتي سنكرم الأستاذ خليفة شاطر رحمة الله عليه الذي فارقنا ما عندوش برشا، اللي كان هو مدير المعهد من 87 حتى 96، من 1987 حتى 1990، وهو المدير الثاني بعد الأستاذ الجليل عبد الجليل التيمومي. باش نشوف باش تكون معناها نحاولوا باش نستحضروا الكل مع بعضنا هاك التاريخ نتاع المعهد، وايضا المحطات المذيئه والنساء والرجال الذين جعلوا من هذه المؤسسه مناره علميه ومناره مؤسساتيه. هذايا بالنسبه لي نحن مهم جدا، والحقيقه الفخر الكبير انه يتزامن ايضا مع احتفالنا بال 45 سنه لانبعاث هذا المعهد. ان شاء الله كيما نقولوا ديما نقولها، سمحني إذاعة سفاقس هي إذاعة صديقة أيضا للمعهد، فإن شاء الله تكونوا معنا وأيام الملتقى، وأيضا في هذه اللقاءات نقول الجميلة الصافية المهمة اللي تحاول باش تقرب الجيل القديم من الجيل الجديد، تحاول أيضا باش تتساءل كيف يمكن أن ندفع بهذا القطاع إلى الأمام. كذلك ربما نحاولوا باش نرسخوا ما يسمى بشراكات، وهي في الحقيقة نجم نقولوا دي غيزو، خلقك لي غيزو، باش نجموا نحن نتقدموا ونجموا أيضا نكونوا فاعلين فعلنا من الناحية الأكاديمية، وأيضا عنا القيمة المضافة للمهنة اللي هي مهنة نبيلة جدا.
1: أكيد جدا. نحب طبيعة نتمنى لكم إن شاء الله النجاح والتوفيق في الملتقى العلمي الدولي هذا اللي باش ينتظم كما قلت سيادتك من 29 و 31 أكتوبر في المعهد العالي للتوثيق بتونس. نذكر ملتقى حول علوم المعلومات والأنظمة الذكية، نتخيلها باش تكون فرصة هامة للطلبة كذلك للباحثين للاحتكاك بالخبراء اللي باش يكونوا موجودين على امتداد اليومين ولا ثلاثة أيام هذوما في الملتقى. إن شاء الله موافقين، إن شاء الله زادة كيف كيف المخرجات متاع الملتقى هذية تكون معناتها تكون معناتها بداية جديدة، أو خليني نقول يتم استغلالها لمستقبل المعهد هذية والمستقبل الطلبة. صحيح معناها المعهد عمره 45 عام، يعني بداية الثمانينات للتأسيس والإنشاء متاعه، لكن هذا ما يمنعش أنه قاعد يتطور وقاعد يواكب ويتأقلم مع المتغيرات اللي يشهدها العالم، خاصة من الناحية التكنولوجية. وإحنا نعرفه معناها حتى على مستوى الأرشيف والتوثيق، معناها برشا معطيات تبدلت، ما هوش الأرشيف متاع عام 80 هو نفسه توا متاع عام 2026. يعني نحكي ولينا على الرقمنة وعلى الذكاء الاصطناعي اليوم، يعني الحقيقة ثورة كبيرة برشا في الدومين هذية. وإحنا اليوم من خلال حضورك معنا اكتشفنا بعض الجوانب ربما معناها ما كناش نعرفوها، ما عندناش عليها معلومات دقيقة بخصوص المعهد العالي للتوثيق بتونس. ففرصة طيبة أنه تعرفنا على سيادتكم دكتور، وإن شاء الله في فرص قادمة نزيدوا نقربوا أكثر من العالم هذية من خلال مختلف الأنشطة اللي تنظموها من حين إلى آخر.
2: مرحبا بكم في كل وقت. وفقط كما كنت تسمح
1: فضل.
2: قبل يعني أنا نقول رأوا إذاعة سفاقس موجودة في الملتقى في عمل مميز إن شاء الله يكون يطلع عليه، لأنه هذا هو المفتاح نتاعنا على العالم الخارجي والمؤسسات الخارجية.
1: نعم، وأنا فخورة جدا معناتها بوجود إذاعتي في اليوم هذية، وهي البرشة معنى الانفتاح اللي قاعدة تقوم به مؤسستكم ومختلف المؤسسات الجامعية على معناها إذاعات وسائل إعلام مؤسسات عمومية وإلا خاصة. هذا هو مربط الفرس خليني أقول،
2: هذا المطلوب منا. نعم. يعني نحن هذاك هو اللي نشتغل حتى يكونوا الطلبة والطالبات اليوم على دراية بما معناها بكل حاجة وكل جزئية قاعدة يمكن أنها تدفع إلى الأمام وتعطيهم أكثر أريحية في القيام بعملهم في المستقبل
1: إن شاء الله. شكرا لك دكتور حفصي بضيوفي مدير المعهد العالي للتوثيق بتونس على مداخلتك معنا اليوم في هذا الجزء الأول من برنامج أكاديميا. نشكرك وإن شاء الله موافقين. تحية من خلالك لكل طلبة هذا المعهد، شكرا جزيلا لك. يفضلك. ساعتين و56 دقيقة، هذا هو توقيتنا، موصل معكم حتى للأربعة في أكاديميا.

0: فاقس فاقس الأخبار.
1: السلام عليكم ورحمة الله. حذرت بلدية الشيحية جميع متساكنيها في بلاغ من القاء الفضلات بشكل عشوائي، داعية إلى الالتزام بقواعد النظافة احترام الملك العمومي، وأكدت أنه يجري العمل على تركيز كاميرا مراقبة لتدعيم آلية الرقابة، رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من ثبتت مسؤوليته على الإلقاء العشوائي للنفايات. بعد تسجيل نزول حجر البرد بعدة مناطق وأضراره بغلاسات الزيتون والأشجار المثمرة وخاصة الإصابة بسل الزيتون وأمراض فطرية، دعت وزارة الفلاحة اليوم في بلاغ المتضررين إلى قص الأغصان المتضررة والتدخل بالمداوات باستعمال المبيدات المصادق عليها. وفي المهدية اتخذت المندوبية الجهوية لتنمية الفلاحية جملة من التدابير العاجلة لتطويق مرض سل الزيتون الذي رصد بمنطقة العيثة وهنشير الشط دون غيرهما بمعتمدية ملولش المجاورة لمعتمدية الجبنيانة من ولاية إصفاقس. وطنيا بلغ

0: حجز الميزان التجاري 20,997 مليون دينار في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، ويعود نصفه إلى قطاع الطاقة. في العالم، استشهد فلسطيني اليوم متأثرا بجروح أصيب بها أمس في انفجار بطائرة مسيرة شمال قطاع غزة، وأصيب عدد من الفلسطينيين اليوم بينهم نساء وأطفال برصاص قوات الاحتلال وغاراته على مناطق متفرقة من القطاع. أكدت إذاعة جيش الاحتلال ظهر اليوم مقتل الصهيوني وإصابة 19 آخرين، ثلاثة منهم إصابتهم خطيرة أثر انفجار في منطقة مفتوحة قرب مستوطنة نواة مردخاي في إصبع الجليل على الحدود مع لبنان. قال التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن اليوم أنه يتعامل مع طائرات مسيرة وصاريخ تتجه نحو المملكة وخاصة نحو مطاراتها. نهاية الموجز، أشكر لكم حسن المتابعة، إلى اللقاء، تلتقون الأخبار إن شاء الله مجددا على رأس الساعة.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في المنستير على 100.2.
1: عشرة ديمة، عشرة ديمة.
2: إشهار،
3: إشهار.
4: فلاح أو مربي ماشية وتحب تكبر مشروعك؟ أدفانس للتمويل الصغير توفر لك قرض صعبة يوصل 40 مليون بإجراءات سهلة مع مرونة في التسديد. لمزيد من المعلومات توجه الأقرب فرع أدفانس ليك أو اتصل بمصلحة الحرفاء على 36 410 510. أدفانس، مع بعضنا نقدمه.
5: أكاديميا.

0: مرحبا بكم من جديد معنا في أكاديميا. رجعنا لكم في الجزء الثاني في توقيت ماضي 3:08 دقائق. نجدد تحية لكل مستمعاتنا ومستمعينا تجمو تسمعونا بطبيعة على البوند فيم على موقعنا على الانترنت www.radiosfax.in كيف كيف على صفحة إذاعة سفاقس على الفيسبوك. تنجموا تشوفونا صوت وصورة, تشوفوا بطبيعة أجواء الأستوديو في إذاعة سفاقس استوديو واحد بالتحديد. اليوم في الجزء الثاني باش نخصص الحديث حول المدرسة العليا لعلوم وتقنية الصحة بصفاقس, المؤسسة هذه اللي تلعب دور هام في تكوين الكفاءات الصحية, كذلك تربط بين المعرفة العلمية وكذلك التصنيف المهني. والمدرسة هذه الحقيقة حظيت في الفترة القليلة الماضية باهتمام إعلامي واسع بطبيعة بعد خبر تأهل المدرسة إلى المرحلة النهائية عالميا ضمن جوائز زيري الدولية للتميز في التعليم العالي لسنة 2026 وفي فئة التعليم الثوري. اليوم حبينا نسلطوا الضوء كما قلت على المؤسسة هذه, على مختلف المشاريع اللي تخدم عليها, ويسعدني برشا أنه نستقبل ونستضيف معايا اليوم في الأستوديو السيد أحمد الحكيم مدير المدرسة العليا لعلوم وتقنية الصحة بصفاقس. مرحبا بك سي أحمد.
1: شكرا, مرحبا بكم ومرحبا مستمعين إذاعة صفاقس, وأنا سعيد اليوم يكون معكم صاحبة السيد كاتب العام سي محمد ملاك والأستاذة داريا الحش اللي هي أستاذة جامعية في المؤسسة.
0: رحبوا بسي محمد ملاك كاتب عام المؤسسة, نورتنا برشا سي محمد. مرحبا.
2: مرحبا بك, عيشك بارك الله فيك على الاستضافة, وديما نحن ديما مع إذاعة صفاقس معناتها في جميع البرامج اللي تم الجامعة والانفتاح عن المحيط والتطورات اللي تشهدها الجامعة التونسية وخاصة جهة صفاقس وجامعة صفاقس.
0: نورتنا برشا. مرحبا دكتورة داليا العش سلام, رحب بك, مش غريبة على برنامج أكاديميا. شكرا. نجم نقول وجه من الوجوه البارزة والمعروفة في مجال البحث العلمي على الصعيد المحلي والوطني والدولي, جوائز ما شاء الله بالجملة للدكتورة. هذيك علاش قلت مش غريبة أنا دكتورة داليا باعتبار أنه سبق أنه استضفناك في أكاديميا وفي برامج أخرى. مرحبا بك دكتورة.
3: يعيشك, شكرا جزيلا على الاستضافة وفرحانة برشا لي أنا معكم اليوم.
0: احنا زادة كيف سعداء بحضورك معنا اليوم. باش نبدا معك بعد اذنك سي احمد, المدرسه العليا لعلوم وتقنيه الصحه بصفاقس, خصوصيه هذه المؤسسه الجامعيه, الدور اللي تطلع به يعني في تكوين الكفاءات اللي يحتاجها ربما قطاع الصحه في تونس, يعني نحبوا نعرفوا شنو ابرز الاختصاصات والمسارات التكوينيه اللي توفرها المؤسسه حاليا, واهم حاجه يعني مدى ملائمه الاختصاصات اللي يعني تقريوها في المدرسه مع التطور التكنولوجي والتطور اللي يشهده كذلك مجال الطب.
1: هي اسمح لي باش نعرف بالمدرسه. طبعا. هي مؤسسه جامعيه تابعه جامعه صفاقس, احدثت سنه 1989, وهي مؤسسة تشرف معناتها تشرف عليها ذات الإشراف المزدوج, تشرف عليها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة.
0: نعم.
1: وإحنا نوفر 7 إجازات وطنية في علوم الصحة, وكذلك ماجستير في البحث, وهو يمثل نقطة انطلاقة للطلبة متاعنا للتطور العلمي والمشاركة فيما بعد في الدكتوراه. الحقيقة احنا نسميه ونتعرف لصفاقس وتونس بصفة عامة تسمى قطب طبي, والمؤسسة متاعنا تعتبر مزود الكفاءات لهذه المؤسسات اللي موجودة في الجهة, كسوا مؤسسات عمومية كما المستشفيات مثل الحبيب بورقيبة الهادي شاكر. نعم. لوبيتان ميليتير والمؤسسات الخاصة, وخرجينا هما الكفاءات اللي تعمل في المؤسسة هذه ونزودوهم بجميع الاختصاصات اللي يطلبوها.
0: نعم.
1: بالنسبة للتطورات التكنولوجية هو حاجة معناتها مهمة جدا.
0: نعم.
1: ومثلا في التصوير الطبي فما تطور سريع ويومي إلى التجهيزات في التصوير الطبي, وطلبتنا يلزمهم يكونوا مواكبين للتطورات التكنولوجية. كيف بالنسبة للجراحة, أدوات الجراحية أو الجراحة الروبوتية, بالنسبة زيادة للتخدير والإنعاش، مما هنالك معناتها تجهيزات جديدة، وهذه معناتها مهم جدا أنه طلبة متاعنا يكونوا مواكبين التكنولوجيا الحديثة. تعرف لي مشكلة الكون 20 سنة التالي كما توا دونك فما مواكبة التكنولوجيا اللي هي حاجة إجبارية في التكوين.
3: نعم،
1: وهذا نجم يكون معنا تسير بلان براتيك في التربصات، والا بالمحاكاه في المؤسسه
3: نتاعكم. نعم، نحكيو زاد كيف سي محمد لو تسمح معاك، يعني وقت اللي نحكيو على مؤسسه جامعيه اكيد يتبادر للذهن دور المدرس، دور الطالب، لكن خلف المنظومه هذه اكيد ثم إدارة تسهر على سير العمل. نحبه من خلال حضورك معنا وانتي كتب عام المؤسسة هذه، دور الإدارة في توفير الظروف التنظيمية واللوجستية اللي تسمح للإطار الأكاديمي باش يخدموا في أريحية، باش يطوروا مبادراتهم، باش كذلك يطوروا مشاريعهم اللي يخدموا عليها.
2: والله هو معناتها الدور الإدارة ديما موجودة معناتها في المنظومة الجامعية، ويزم تكون منظومة خطر جزء لا يتجزأ معناتها من النجاحات اللي تشهدها المدرسة والتطور معناتها اللي تعرفه. الإدارة يزمها تكون، احنا بدينا عملنا تو الملف الملف الرقمي بالنسبه للطالب، عملنا توسكي سورتو مع التطور اللي شهدته المدرسه معناتها من ليفوليسيون معناتها سور لو بلون انترنت تو سا الانسكريبسيون ا ديستانس الترجيم عن بعد، هذه الكل معناتها الطالب بل عندنا ملف رقمي للطالب واللي هو والطالب نتعاملوا معه عن طريق الايميل تكنولوجيا ساي مقاش معناتها بلغتنا نحن مقاش نجمو نخدموا على قبل كنا لافيشاج وكذا ونسيت سويت لي تكنيك لقدم توي كيل كنا نتعاملوا باللي زيميل من اول نهار يدخل الطالب يبدا عندنا البريد الالكتروني نتاعه، وسامحني ساعات تتكلم كلمات باللغه العربيه الفرنسيه، البريد الالكتروني نتعاملوا معاه للمعلومه للتربصات للدروس للنظريه التطبيقيه التربصات كل شيء، هذا الملف بالنسبه للطالب. بالنسبه للاداره حتى الامتحانات وليت راهي عندنا منظومه جديده اسمها سمارت اكزام قاعدين في طور الشراء، ونشكر جامعه صفاقس اللي قاعده تعاون فينا فيها لهنا لاقتنائها معناتها باش ننظموها، وقاعده انكور في في في طور الاقتناء اللي هي مش تسهل علينا برشا خدمه في ظل النقص شويه من يد من من من البيرسونيل، وهذا متشد مغلب المؤسسات العموميه تو يزمك تخدم كان بالرقمنا وتخدم كان بالانفورماتيزاسيون بور ليميتي معناتها لو نومبر بيرسونيل كي دو اتر يزم يكون موجود في المؤسسه. كما قلت راهو لهنا احنا نعلموا الطلبه الغدوه ثم فرص عمل، زاد راهو وقت تجينا فرص عمل سواء برا سواء في الخليج سواء في قطر سواء في برشا دول اخرى قاعدين نعلموا فيهم عن طريق الميل، حتى 3-4 سنين الطالب الميل نتاعه البريد الالكتروني نتاعه متوفر في المدرسه. التربصات اللي قاعدين يقوموها في الصيف والليفالياسيون، ثم نعملوا سامحني في الكلمه انكيت دو ساتيسفاكسيون معناتها معناتها نسبه رضاء الطالب معناتها بعد التربص لازم الطالب يقيم السنه كيف راهو نعملوا تقييم حتى للسنه الجامعيه والطالب هيك سكور ابل الفيدباك الرتور دانفورماسيون الرجوع نتاع المعلومه نخدموا عليها باش نطوروا في البرامج التاهيليه البرامج في الـ في الـ في ليزاني معناتها في السنوات المقبله كيفاش مش نزيدوا في المواد التدريسيه والبيداغوجيه كيف معناتها بالنسبه للي اذا كان ثم اي حكايه اي خلل كالكوبار ولا في تربص معين ولا الطالب يخرج ناقص حاجه معينه وبعد يلقى روحه هو في شغل يقولوا له راك ناقص في الحكايه هذه كيس كون فافير نوليو لهنا بالتجاوب مع الطالب والعمليه تكون معناتها براتيكمون كلها تكون على مستوى لي بلاتفورم. عندنا دي بلاتفورم عاملينها من احنا كريي في المؤسسه ونتبعوا فيهم، وهنا الاداره انا نتصور انه من المؤسسات اللي مقدمه برشا في جامعه صفاقس بالتشاور مع زملائي الساده الكتاب العامين.
3: نعم.
2: انه معناتها نحن وهو زاد يخلينا زاد احنا راهو نعملوا في 700 ممكن سيد مدير المدرسه معناتها نعملوا في 730 طالب.
3: نعم.
2: عدد هذا يخلينا نخبو بسيف التميز بارابور المؤسسات الاخرى اللي فيها 5000 و6000 طالب، احنا لهنا لو نومبر الي ليميتي اون بو لو جيري كونفينابلمون.
3: خليكم تخدموا باريحيه اكثر ربما هين برشا يعني التطور اللي قاعده تشهد فيه المؤسسه، ومعناها اتيت انت على جوانب هامه جدا سي محمد في علاقه خاصه بالرقمنه، واليوم التعامل مع الطلبه يعني يتم عن بعد كل شيء مرقمن كل شيء واضح. احنا باش نواصلوا اكيد الحديث معك سي محمد ملك سي احمد الحكيم وكذلك دكتوره داليا بعد لحظات
0: في برنامجنا أكاديميا. مازلنا خاصة معناها باش نسلط الضوء على تأهل المدرسة مؤخرا للمرحلة النهائية عالميا في فئة التعليم الثوري ضمن جوائز زيري لسنة 2026. هذا الكل باش نرجع له بأكثر تفاصيل بعد الأذان.

0: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: عشرتنا ما تفش
3: وحكاياتنا ما تتنسيش.

0: مرحبا بكم معنا من جديد في أكاديميا ماضي 23 دقيقة. نجدد تحية لكل مستمعاتنا مستمعين على موجات إذاعة صفاقس. نذكركم أنه في الجزء الثاني اليوم نستضيف معنا المدرسة العليا لعلوم وتقنية الصحة بصفاقس اللي موجود على مستوى طريق المطار كيلومتر 4، يعني قبل كلية الأداب والعلوم الإنسانية بصفاقس. في المستوى هذاك نذكر ضيوفنا في الأستوديو السيد أحمد الحكيم مدير المدرسة العليا لعلوم وتقنية الصحة بصفاقس، السيد محمد ملاك كاتب عام المدرسة، والدكتورة داليا عش سلام واللي هي أستاذة جامعية في المؤسسة. للي فاتت ربما البداية متاع الجزء هذية كنا حكينا مع السي أحمد، عرفنا بالمدرسة العليا لعلوم وتقنية الصحة، عرفنا زادة كيف بأهم الاختصاصات والمسارات التكوينية اللي موجودة، وحكينا على ملائمة الاختصاصات مع التطور اللي تشهد التكنولوجيا في مجال الطب والصحة خصوصا. كيف حكينا مع سي محمد على دور الإدارة يعني في تسهيل العمل وفي توفير الظروف التنظيمية اللوجستية الملائمة اللي تخلي الطلبة والإطار الأكاديمي يخدموا بأريحية. نوصلوا توا للحدث الأبرز واللي خلى المؤسسة تحظى باهتمام إعلامي واسع وكبير يعني في الفترة القليلة الماضية، واللي هو تأهل للمدرسة إلى المرحلة النهائية عالميا ضمن جوائز زيري الدولية للتميز في التعليم العالي لسنة 2026 وفي فئة تعليم الثوري. دكتورة داليا، أكيد معناها الخبر هذا تلقيتوه بفرحة كبيرة، خليني أقول يعني نتصور اعتراف كمن هذا على المستوى الأكاديمي والدولي يعني الكثير للمؤسسة ككل.
1: طبعا هذا فخر كبير للمؤسسة متاعنا والجامعة صفاقس ولتونس ككل، مع اعتراف ضمني وكبير من مركز كليكس بدبي، وكل عام يقوموا بها الايفينمون هذا باش يشوفوا احسن لي زابروش بيداغوجيك، احسن التقنيات التعليمية والبيداغوجية عالميا، وجائزة وترشح الجائزة من نوع هذا ما ينجم كان يكون فخر كبير لنا.
0: مصطلح التعليم الثوري، يعني لو كان نبسطوا المفهوم هذا للسادة المستمعين معناتها شنو المقصود به؟
1: هو اون انجلي يقولوا disruptive education، ويقصدوا بها مش معناتها تخترع حاجة جديدة في التعليم، ما تبني على الموجود بطرق وديزابروش تبدأ متلائمة مع المتطلبات سوق الشغل وفيها ابتكار من ناحية الأهمية متاعها ودورها في التمشي مع احتياجات الطالب.
0: نعم.
1: دونك كيفاش سا ديبون انت والديسيبلين اللي تقري فيها انت والاختصاص، شو ما التغييرات اللي تقوم بها، معناتها الفور اللي نجم يعملوا المؤسسة والمدرسين فيها والإدارة باش تتلائم مع التغييرات الجديدة في سوق الشغل. معناتها ماشي كلها جوست أو كمثلا انتليجنس ارتيفيسيال وتكنولوجيا، ما أي تغيير تجم تكون عملته اللي ريالمون باش يعمل إفي مفيد للطالب وللتخرج متاعه والعمل متاعه والانتجراسيون متاعه في العمل بعد ما ياخذ دبلوم.
0: نعم. وشنو المشروع ربما وإلى المقاربة البيداغوجية أو التجربة البيداغوجية اللي رشحت مؤسستكم للجائزة هذية؟ يعني معني شنية الأهداف ربما اللي انطلقتوا منها، شنية الممارسات المبتكرة اللي اعتمدتوا عليها وأدت إلى تحقيق الإنجاز هذية؟
1: هي هو الترشح متاعنا ما هو كانش فما ايفينمون واحد صبيناه عليه هو خدينا جائزة، معناتها هذا مسار كامل ومسار ليزو احنا بديناه عنا سنين في ليكول دو سونتي متاعنا. دونك يتلائم مع تطورات العالمية في البحث العلمي، مع بيان سور كل اختصاص عنا شنو الغتوغ اللي جينا من ليزوبيتو من العبيد اللي تتعامل مع الطلبة متاعنا، شنو الناقص بالضبط في الفورماسيون واللي هو راه موجود في جميع الاختصاصات. نعم. ديما معناتها كي نقارنوا بين النظري والتطبيقي ديما فما هكا الجاب، وهذا توجه الوزاره نتاع التعليم العالي والبحث العلمي وزاره الصحه بالبرامج اللي يعملوا فيها للابيليتاسيون يونيفرسيتير، نسمي منهم سافوار اجير وتجديد سونتي، انه ديما نحاولوا نقربوا بين كل ما هو نظري كل ما هو في الدروس معناتها موجود ويتقرا، وبين كل ما هو تطبيقي كي باش يخرج الطالب هذاك بالدبلوم شنو ريالمون باش يخدم، شنو الكفاءات اللي لازم يكون مكتسبها باش يخدم خدمته بيان كوم يلفو. في البوان هذية معناتها راهو التغيير مش هو كان بدلو في الكورة هو كان بطريقة يتقرى يولي بطريقة أخرى ميريل مو شنو البزوان اللي قعد ناقص في الطالب هكية ويلزم يزيد يتطور في الحاجة هذية. برمي الابتكارات اللي صبيناها وحكينا عليها انه يلزم يتعلم الطالب انه يخمم وحده باستقلالية وانه يعرف قيمة البحث العلمي حتى كان ما كملش المسار متاعه في البحث بالماستير مثلا وبدكتوراه واخداها جست الإجازة متاعه باش يخدم بها يزمو يعرف قيمة التطوير والبحث عن المعلومة وما يخوش المعلومة مسلمة يزمو يلوج عليها ويعرف كيفاش المصادر الموثوقة اللي ياخو منها المعلومة باش يبدأ أجور في الخدمة متاعه خاطر نعرفوا احنا المجال الطبي والشبه الطبي ديما فيه تغييرات وفيه حاجات جديدة دونك مثلا بعد 5 ولا 10 سنين بتدخل الكور اللي قراهم والحاجات اللي تعلمها وتشتولي فيها الحاجات اللي تنجم تتطور تنجم تزيد تتلائم أكثر مع متطلبات العمل هذاك.
0: نعم خدمة كبيرة برشا أكيد معناها ماهيش خدمة شخص واحد سي أحمد معناها عمل كبير تطوير مجهودات مشتركة خليني نقول فما توا مرحلة قادمة معناتها في الجائزة هذية فما مرحلة ترشحتولها فما خطوات قادمة ما نعرفش باش ربما تحاولوا النجاح هذية المشروع مستدام معناها فما خطوات أخرى في المسار هذية
1: طبعا هو أي جائزة معناتها كبداية نشوفوها بداية حاجة تفرح حاجة تزيد تشجع باش نزيدوا نخدموا ونحطوا أكثر مجهودات مي بيان سور ما تقفش في الجائزة هذيك يلزم الاستدامة في البحث وفي تطوير الطرق البيداغوجية ويكون فما انكلوزيون متاع الأطراف الكل مع بعضنا نجموا نحسنوا معناتها العملية التعليمية ولا وتكون الخدمة مستدامة
0: دور معناتها خليني أقول سي أحمد الجو ربما سائد داخل المؤسسة يخليك تخدم على مثل هذه التتويجات على مثل هذه الجوائز يعني فما قلت عمل مشترك فما معناتها تطوير مجهودات مشتركة هذا الكل أكيد معناها ساهم في أنه اليوم المؤسسة يكون عندها التتويج هذية وخليني يقول فيزيبيليتي معناها أليش المونديال.
2: نعم هو عمل مشترك احنا تعرف المؤسسة نتاعنا منفتحة على الجامعة والمدرسين بتاعنا هما أستاذ استشفائيين جامعيين بنسبة كبيرة وأستاذ من جميع المؤسسات الجامعية بالجهة خاصة في العلوم الصحيحة مثل الفيزياء والرياضيات وبهذا معناتها المؤسسة بتاعنا راهي معناتها كما قلت أنت العمل هذي ماهوش عمل فردي هو عمل جماعي وإحنا نحرصوا على هذي ونشجعوا جميع الأطراف الموجودة سواء دي زنسينيون إدارة حتى العمل متاعنا تو لي زانترفونون نشجعوهم باش يكونوا موجودين معنا خاطر كل واحد عنده دوره في نجاح المؤسسة بصفة عامة.
0: نعم والإدارة زادة كيف بعد إذنك عندها زادة دور في دعم مبادرات الطلابية الأنشطة العلمية ما فماش اليوم مؤسسة ما فيهاش الأجواء هذه فما تظاهرات هذه الكل معناه يعزز إشعاع المؤسسة زادة كيف داخل المحيط متاعها والخارج من محيطها.
3: هو الطالب هو اللي في قلب المنظومة بالي إذا كانت اجتمعت الأساتذة والإدارة والأساتذة شبه الطبيين والعمل والإطار الإداري الكل في الكل في خدمة الطالب والطالب يجب يكون كومون دير ايبانوي في المؤسسه الجامعيه نتاعو احنا الحضور نتاع الطالب معناتها النوادي اترافير للنوادي الجامعيه النوادي الطلبه في المؤسسه واحنا عندنا 7 نوادي واحنا 7 اختصاصات 7 نوادي كل نادي اختصاص وقاعد ينشط بالطريقه نتاعو كيف عندنا لي زكتيفيتي معناتها ثم برشا تحركات خاطر القطاع الشبه الطبي معناتها ثم برشا سنسيبيليزاسيون برشا تحسيس لهنا سورتو احنا تو في الاكتوبر الراس معناتها هذا تو الطلبه نتاعنا كل اسبوع في مكان مره في دار شباب صفاقس عندنا ان شاء الله نهار 24 برلمان موكاسيون 24 اكتوبر 28 في المدرسه العليا وهذا بالتنسيق معناتها مش يكونوا الطلبه والاساتذه مش يعملوا في حمله تخصيصيه لمتابعه معناتها الحمله التخصيصيه للتقصي من سرطان الثدي هذا تو في البريود هذيا وكيف معناتها يمشيو لدار شباب بالعين ودار شباب معناتها برشا دور شباب لهنا باش يلمدوا النساء ويتبعون الاساتذه بالطلبه داكور دوزيامون ثم احنا في العمل عم نعمل استقبال كبير للطالب وهنا نفهموا على المؤسسة والإفاق متاعه وتسكي الحياة الجامعية والحياة الطلابية باش يبدأ هو بيان أورينتي ويعرف روحه شنو يجي يحب يواصل يحب يكمل يحب يعمل اختصاص
0: نعم.
3: شنو معناتها التوجهات الكل نجاوبوها على جميع وهذه كل عام ومعناتها نقوم فيها أول يوم في السنة الجامعية كيف كيف ثم عنا ليزاكتيفيتي متاع احنا توعنا زاد النظريات والمبصريات اختصاص نمشيو للمدارس الابتدائية ومعناتها ثم حركية كبيرة ياسر وديناميزية ما تتخيلش معناتها ساعات يقولوا ياسر تتحرك وي احنا ياسر تتحرك عندنا سبع اختصاصات ديفيرون وسبع الاختصاصات الكلهم او سيرفيس دو لا سوسيتي معناتها لهنا في خدمة المجتمع ولهنا يمشيو للمدارس الابتدائية يقيسوا لك الصغيرات ونلقاو برشا عباد نفسين مضرب برشا صغير ما يعرفش راهو كان ما يقرب للسبورة ونسيت سويت وكذا ونزيد بالتنسيق مع شركة لهنا في صفاقس نجم نسميوها
0: لا ماذا بينا لا
3: فهمت يتعاوننا في لي مونتور بكل لطف هي تعاون فينا في لي مونتور باش نوفروهم للتلاميذ هذوما الصغيرات كيف كيف بالنسبه للتكوين بالنسبه للروبوتيك شعبة الادواتيه الجراحيه نعملوا في لي جورني دو فورماسيون بور لي روبوتيك اوسي بيان شعبة البيولوجيا الطبيه تعمل في دي جورني قيس معناتها مستوى السكر في الدم للي بوبيلاسيون في المدارس الابتدائيه في الاحياء في كذا معناتها ثم الطلبه هذه منهم هما يتعلموا لا سونسيبيليزاسيون ويعطيوا ثقافه صحيه للمواطن وللمجتمع وثم ديناميزم وثم مسابقات بين الطلبه واللي هو كونكورونس معناتها كلي ماذا بهم كل واحد ياخذ دي شهادات ديال يسع ولا يساعد بغدو في الـ في الـ في الريكروتمون ان شاء الله في الانتداب يبدا عامل برشا لو كوتي راهو لوتر كوتي راهو ولا تريز امبورطون حتى في التقييم
0: أكيد.
3: ولا تريز امبورطون باش نقول لك جروس مدور حركي راهي ممتازه جدا وربي يستر
0: على ذكر الانتداب من عرستي احمد فما متابعه للمتخرجين من المدرسه يعني بعد التخرج فما يعني متابع عليهم مواكبة ربما لمساراتهم المهنية وماذا يعني ملائمة التكوين اللي تلاقاوه في المؤسسة مع متطلبات سوق الشغل
2: هذه نقطة مهمة برشا احنا نحاولوا باش نعملوا باش نونغارد كونتاكت مع الطلبة متانا باش نشوفوا التشغيلية متاعهم وهذه عنصر مهم باش خلينا في بعض الأحيان نفتحوا بار اكزامبل
0: شعاب جديده مسارات جديده
2: ولا نجموا نوقفوا شعاب اللي هي وصلت
0: للتوب نتاعها
2: واحنا تو قاعدين نخمموا مثلا في اعاده فتح شعبه الكتابه لسكرتير ميديكال اللي هما تو فريسك ماتش فما بالتنسيق مع الاداره الجهويه زاده باش تعطينا شنو ما الاختصاصات اللي فيهم نقص كيف كيف ما
0: معنى السكرتيريال يوم لازمها مسار تكوين
2: نعم
0: خطر تبدلت معنى السكرتير متاع عام 80 مش نفسها متاع 2026 مثلا نعطيها
2: تكوين كبير في اللغات كبير في الانفورماتيك هو ما كانش موجود فما دي بروغرام جدد
0: معقول حتى للوجيسيال واللي يخدموا على معنى برمجيات متطورة
2: فوالا وإحنا زادة كيف كيف بالنسبة للإفاق متاعنا ماذا بينا إن شاء الله أن يكون عندنا وحدة بحث ويسكى عندنا ماجستير البحث إن شاء الله في المستقبل نجمو نعمل إيدي دي غوشيخش لملا اللي طلبتنا والأساتذة متاعنا وكيف كيف نواصلوا في مسار الجودة ونحسنوا اللي بديناه خاطر احنا أنا كومونسي افيك لي مويان اللي عندنا إن شاء الله نكملوا في المسار هذا
0: نعم.
2: لمصلحة بلادنا ومرضانا ومجتمعنا
0: هين برشا الكلام اللي كان يقول فيه سي أحمد داليا على الوحدة البحث وإن شاء الله معناه فما باحثين ودكاترة كيما الدكتورة داليا يعني اليوم مستحقين يظلي أنه تكون موجودة اليونيتي دو ريشيرش هذه في المؤسسة
1: للطلبة متاعنا متاع ماجستير البحث راهو كي تبدأ تنتمي إلى يونيتي ولا لابو دو ريشيرش يحلك برشا إفاق تولي تجم تعرف لي زيفينمون مثلاً دو كونفيرانس اللي في الخارج وتنفتح على العالمي أكثر وسفاسيليت لا ريشيرش اون جينيرال معناتها الرول نتاع لي زونيتي دو ريشيرش مهم جدا وهذا حاجة إضافة كبيرة تزيد إن شاء الله بيانتو إن شاء الله بيانتو للليكول نتاعنا كل ما هو انفتاح على الخارج اون جينيرال لازم على خاطر ما نجموش جوست نقفوا على الكفاءات اللي عندنا وعلى الحاجات اللي نعرفوها وحدنا وقت اللي كل شيء ولا منفتح على بعضه والطلبه نتاعنا عندهم دي زوبورتونيتي انهم يخرجوا للخارج وانهم يخدموا البرة وفما زيادة طلبة من الخارج يجيوا يقرأوا عنا. دونك هذه حاجة مهمة جدا بما البحث العلمي عنده إضافة كبيرة نجم يزيد.
0: أكيد نحب في ختام هذا الحوار معاكم ضيوفي الكرام نتمنى إن شاء الله للمدرسة العليا لعلوم وتقنية الصحة بصفاقس مزيد من الإشعاع على الصعيد الوطني وكذلك الدولي. الخطوة هذه اللي عملناها على مستوى الدولي باش يزيد يحملنا مسؤولية أكبر سي أحمد باش نزيد نضاعف المجهودات باش ديما تقعد الصورة متاع المدرسة في أحسن إن شاء الله صورة والقادم أفضل بإذن الله. باش نخلي بطبيعة كلمة للختام 30 ثانية لكل ضيف. تفضل سي أحمد.
2: شكرا. احنا إن شاء الله مش نكونوا في خدمة مؤسستنا طلبتنا لتكوين كفاءات صحية تقدم خدمات طبية وشبه طبية لمرضانا ولمجتمعنا وإن شاء الله نحسن زادك في كيف البحث العلمي بتاعنا لنفس الغرض.
0: سي محمد
3: شكرا ليك وإن شاء الله نكون باسم الإدارة ما أنت إن شاء الله ديما نكون تواكب وتكون تري بروش من الطالب ومن الأساتذة ومن الإدارة لمواكبة التطور التكنولوجي والليفوليسيون وإن شاء الله بالتوفيق للجميع.
0: إن شاء الله. إن شاء الله.
1: دكتورة داليا البحث مرة أخرى أون جينيرال دونك راهو ماهيش جوست ليكول نتاعنا هذه الجائزة بالعكس محفز كبير لجامعة صفاقس لتونس الكل أون جينيرال إنه راهو باللي مويا اللي عندنا اللي بلوز أو موا كي نقارنوهم معناتها مع دول متطورة جدا ما نقولوش هيك الأرجيومون وما عندناش ما نجمو نعملوا حتى شيء راهو ريلمون إذا نحبوا بالحق نطور ومن لي زابروش نتاعنا راهو فما لي زيتود انترناسيونال اللي عندنا اكسي ليهم نجمو نقراو نجمو نطوروا الحاجات المهمه اللي عندنا الكل دونك سي بوسيبل. واعطينا كاحنا مثال صغير انه بالحق نجمو نعملو نفتخروا به المثال هذا ما يكون كان محفز اللي مازال اللي فوق اللي مازال ان شاء الله.
0: ان شاء الله يا ربي. شكرا لكم على الحضور السيد احمد الحكيم مدير المدرسه العليا لعلوم وتقنيه الصحه بصفاقس. شكرا لك سيد محمد مليك كاتب عام المدرسه العليا لعلوم وتقنيه الصحه بصفاقس ودكتورة داليا العش سلام أستاذة جامعية بالمدرسة. شكرا لكم وإن شاء الله ديما مزيد من النجاحات والتألق. احنا مازلنا موصل معاكم حتى للأربعة بعد شوية ضيفنا بالهاتف بش يكون السيد حمدي شطورو مدير المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بصفاقس. كيف نحكيه على تميز وتألق علمي جديد للمؤسسة هذه وللباحثين بها بعد شوية. اقعدوا معنا ما تبدلوش الموجة.

0: والجسار غريب الناس ماضي 43 دقيقة. احنا معكم في المباشر في الجزء الأخير من برنامج أكاديميا. نجدد التحية لكل مستمعاتنا مستمعين على موجة إذاعة صفاقس في هذا الفضاء المباشر اللي بدي معكم الساعتين ونص وما زلنا متواصلين إن شاء الله حتى للأربعة بعد شوية إن شاء الله. كما قلت وكما كنت قدمت في بداية الحصة باش نحكي وعلى تميز وتألق علمي جديد للمعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بصفاقس ليسيبس. الحقيقة تميز جديد في التصنيفات العلمية العالمية وهذا مش غريب, خليني أقول مش جديد على المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بصفاقس اللي عودنا خلال السنوات الماضية بالتميز هذايا بالتألق هذايا. وكما قلت باش نسلطوا الضوء على التميز هذايا والتصنيف الجديد اللي مازال كيف صدر عن سكولر جي بي اس للأداء العلمي خلال السنوات الخمس الأخيرة, هذا إلى جانب إدراج اسمي الأستاذين حمدي شطور وخالد الطرابلسي من المعهد ضمن قائمة أفضل الباحثين عالميا في مجال علوم الرياضة. طبعا مع التحية لكل الفريق اللي قاعد يأمن معنا في هذا البث المباشر, تحياتي لكم الناس الكل, تحياتي للفريق. إذن مباشرة نستقبل ضيفي معايا في المباشر الأستاذ حمدي شطورو مدير المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بصفاقس. يسعدنا برشا أنه يكون معنا في أكاديميا. مساء الخير سي حمدي. سي حمدي مرحبا بيك, شنو احوالك؟
1: مرحبا بيك, شنو احوالك؟ لاباس
0: والله لاباس. نبلغك في البدايه تحيات سي احمد الحكيم مدير المدرسه العليا لعلوم وتقنيه الصحه, كان ضيفي منذ قليل في الاستوديو فقال لي سي حمدي من بين الطلبه اللي اطرتهم من عرش سي احمد الحكيم اكيد كل الاحترام والتقدير, فحبيت ان على المباشر معناه نوصل لك التحيه هذه سي حمدي.
1: بارك الله فيك مدام وتحياتي كبيرة لسي أحمد. سي أحمد عاوني برشا في فترة الأطروحة متاعي,
0: نعم,
1: وقفت معايا ومن المعطرين متاعي والحق هما وقت كان خاطر احنا دومين معنا علوم الرياضة الإبوك اللي زنية ذوكا 2007-2008-2009 ما كانش عنا دكتوراه, فهم عاونونا باش احنا كملنا والحمد لله واحد كمل مسيرته باش نجم يترقى ويكمل قرايته لين احنا المؤسسات متاع المعهد العليا للرياضة مكنت باش تاخد تأهيل في الدكتوراه. فسي أحمد من العباد اللي وقفت معنا في ترقية عديد الزملاء وفي تأخيرنا وفي كل شيء, بارك الله فيك.
0: نعم.
1: بما التواصل بما التعاون يقع نتواصل.
0: نعم. في البداية نبارك لجامعة صفاقس وللمعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بصفاقس هذا التميز العلمي الجديد. معناها المرتبة المتميزة هذه على الصعيد العالمي من الناحية الأكاديمية والعلمية شنو تعني أستاذ حمدي وإلى أي مدى يمكن اعتبارها مؤشر على تطور البحث العلمي داخل المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بصفاقس؟
1: شكرا. هو التصنيفات حقيقة عديدة معناها ومتنوعة وكثرة التصنيفات في عديد المجالات منها التصنيفات في مجال البحث العلمي.
0: نعم.
1: الحق هو المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بصفاقس ومخبر البحث متاعه إدكاسيون موتريسيتي سبور سونتي قاعدين يقدموا بالباهي ديبوي ديزاني معناها لارت معكم في عديد المناسبات على تصنيف شانغاي وكنا بين 200 و 300 وصلنا مؤخرا في أحسن 100 مؤسسة جامعية على المستوى العالمي. التصنيفات الأخرى كما سكولر جي بي اس اللي احنا تصنفنا فيه في مرتبة ثانية في آخر 5 سنوات في الانتاج العلمي ياخذ بعين الاعتبار زاد البحث العلمي وفي عديد المجالات. احنا كنا مصنفين في مجال الطب الرياضي لانه عندنا عديد الابحاث هما فما كونتينيتي حقيقه فما مشروع انطلق ديبوي دي زاني من 2018
0: نعم.
1: هو الانشطه البدنيه الملائمه والصحه لان يعني احنا تولينا في المعهد عندنا جوج توجهات توجه الرياضه في اتجاه المردود الرياضي معناها الرياضة التنافسية والسبور وعندنا توجه ثاني هو لسونتي اللي هو علاقة النشاط البدني بالصحة عموما في جميع الفئات والأمراض وفي جميع الفئات العمرية. وهنا وين احنا بدينا نفتح مجالات بحث جديدة خاطر كنا نشتغل وكنا نخدم أكثر على البرفورمانس نتاع الرياضي، على المردود الرياضي والسبورتيف دو نيفو.
0: نعم.
1: حلينا مجالات جديدة اللي هي على علاقة بعديد الأمراض، منها السكري، منها مانيش عارف أنا عديد الأمراض الأخرى والأنشطة البدنية الملائمة. وكانت فما كولابوراسيون وشونج مع عديد مخابر البحث كلية الطب ولا بالهنا المركز والمركز الوطني للطب وعلوم الرياضة.
0: نعم.
1: والحق هو زاد فتح الدكتوراه بالمعهد زاد أعطانا دفعة أكثر، لأنه تعرف السادة الباحثين باش يقدموا لازم يكون معهم طلبة ولازم يكون فما كونتينيتي في العمل. ففي 2018 حلت الدكتوراه والمناقشة كانت في 2020. هذا اللي خلينا الخمس سنوات الطويلة قدمنا برشا في البحث العلمي. مع ذلك زاد دعمنا حقيقة بالبيجي بالباهي، فما دعم وخلينا معدات اللي هي كانت تنقصنا برشا ودعمتنا.
0: نعم.
1: بخلاف هذا حقيقة معنا الأساتذة الموجودين تو في المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بصفاقس اللي هما أساتذة على مستوى محترم جدا في البحث العلمي في مجالنا، وكيف كيف الطلبة قاعدين يعملوا في مردود كبير. هذا كل العوامل اللي خلاتنا نقدموا بالباهي في تصنيفاتنا في الانتاج العلمي وفي البحث العلمي.
0: نعم. كذلك تم إدراج اسمي الأستاذين حمدي شتورو معناها سيادتك وسي خالد الطرابلسي ضمن قائمة أفضل الباحثين عالميا في اختصاص علوم الرياضة. هذه أيضا إضافة كبيرة للمعهد. يعني حبينا نعرفوا شنية ربما أبرز المجالات البحثية اللي تخدموا عليها وخليتكم توصلوا للتميز هذي، سواء أنت سي حمدي ولا سي خالد.
1: هو فيكتيمون التصنيف الثاني هو توب ساينتست هذايا ولا توب ساينت. انا كنت موجود من عام ناول والسنة 2025-2026 وسي خالد دخل معنا سنة. هو عموما جامعة صفاق تحسنت بالباهي برسك نسبة زيادة ب 12% في عدد المصنفين في التوب 2%. بينصير هو الحق خدمة كبيرة، وسي خالد مومبر تريز اكتيف، يمكن نحسن الباحثين اللي عندنا وفما باحثين اخرين ان شاء الله يلحقوا في التوب 2%. هو سيتي ريكونيسونس للبرودكسيون. المجالات اللي نخدموا فيهم براتيكمون هما النوم بالنسبه للرياضي، انا وسي خالد نخدموا برشا على النوم.
0: ايوه.
1: نخدموا برشا على تحسين معناها لا كاليتي دي سومي دي سبورتيف. نخدموا على توسكي جون انترميتون، لان احنا تعرف احنا الرياضيين متاعنا في فترة رمضان تصير عديد لبرتيرباسيون. خدمنا برشا على
0: السيام
1: المتقطع وتأثيره على المردود الرياضي.
0: نعم.
1: وحتى تأثيره على الصحة عموما والنتائج المصاحبة وعديد المجالات أخرى مثل الريكيبراسيون يعني متاع الأثلات. أما أهم المجالات اللي نخدم عليهم هما خصوصا الصيام المتقطع والنوم. وخدمنا على استعمال القيلولة للرياضي على ليبرتيرباسيون سومي، يعني اضطرابات النوم اللي تجي عند السبورتيف وقت لا كومبيتيسيون، الستريس دو لا كومبيتيسيون.
0: نعم.
1: هذم أهم الأبحاث اللي خدمناهم، ومجالات أخرى كما استعمال الكافيين كسيبليمون. يعني
0: المنبهات
1: قبل المقابلات ولا قبل المردود الرياضي. هذم كل المجالات خدمنا عليهم، ومجالات اللي خدينا فيهم معناها ديكلاسمون بهين
0: ممتاز.
1: وإن شاء الله نطمحون بخلاف التوب 2% نزيدوا نقدموا أنا ولا سي خالد ولا بقية الأساتذة المتاحين بالمعهد.
0: نعم.
1: لأنه عنا بالحق عنا تو أصبح عنا مخبر بحث يتوفر فيه عديد يعني الآلات اللازمة، وعلاقاتنا تحسنت برشا مع المخابر ومع الكليات في مسيح أحمد وكلية الطب وعديد اللي احنا قاعدين في كولابوراسيون كونتيني معهم. انا اتوقع انه فما في المستقبل ان شاء الله يمكن ندخلوا حتى في تصنيفات مخير. وكما قلت لك انا هي هذه ستين ركونيسونس المردود نتاع الكسوة للسادة الباحثين ولا الطلبة ولا المؤسسة.
0: نعم. سؤال أخير سي حمدي، إلى أي مدى يمكن أن تساهم التصنيفات هذه في استقطاب الطلبة، في استقطاب الباحثين التوانسة وإلى الأجانب، وفي تعزيز صورة يعني الجامعة التونسية وفتح آفاق جديدة للتعاون الأكاديمي عموما؟
1: شكرا. هو بون بالنسبة للفيزيبيليتي لي كلاسمون هادو ما يحسنوا برشا لي كولابوراسيون انترناسيونال تاعنا الدولي بينا وبين الجامعات الأجنبية، ويساهم في أن ناخذوا مشاريع مدعومة ماديا دوليا، معناها تساهم في لي بروجي فينونسي، لأنه لي زونيفرسيتي على لترونجي وليو يعرفوا المؤسسة هذه ويشوفوا لا كاليتي تاع الباحثين ويوليو فما ديزي شونج. ديجا معنا هنا ولا في خالد عندنا بوكو دو كولابوراتور نخدم معاهم على ليترونجي، وهذاك اللي خلانا احنا نقدموا في التصنيفات وناخذوا زاد لي فينونسمون دو بروجي اللي هما يعاونوا برشا المعهد واللابوراتوار. بالنسبه لاستقطاب الطلبه باش نكون واضح، احنا دومين حتى ومعناها ما هوش دومين كونكورونسيال في التوجيه الجامعي، معناها لانه احنا بيتعداو من الباكسبور يجيونا بنسبة 90% ولا 100%، مش كيما لي زوتر إتابليسمون معناها. فأنا إن شاء الله بتاتر يتغير أو كشنو يمكن أنا نشوف الأتراكتيفيتي معناها فاش تعاوننا بتاتر للطلبة اللي قالين باكسبور كي يختاروا المعاهد، ينجم يكون أنه يختار حسب لي كلاسمون حسب برشا معايير هم ينجموا يعتمدوها. أما بور لي زوتر دومين حتى في دليل التوجيه الجامعي ما نعتبرش حسب الفورميل اللي موجودة تو احنا في السيستم كونكورونسيال، خاطر عندنا طاقة استيعاب نسبة 100% ولا نقول 98% من الموجهين من البكالوريا رياضة.
0: نعم.
1: ومن لي زوتر دومين 1-1-1 ولا 2، يعني عدد ضئيل ما يخليناش في سباق التنافس على استقطاب الطلبة كما المؤسسات الجامعية الأخرى.
0: واضح واضح جدا. على كل نجدد التهاني والتباريك للمعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بصفاقس، المرتبة المتميزة عالميا اللي تحصلتوا عليها من الناحية الأكاديمية والعلمية حسب طبعا تصنيف سكولر جي بي اس، كيف كيف تصنيف أو إدراج اسم الأستاذ حمدي شتورو والأستاذ خالد طرابلسي ضمن قائمة أفضل باحثين عالميا في اختصاص علوم الرياضة. هذا اعتراف كما قلت أنت بالعمل الكبير اللي قاعدين تختموا فيه على مستوى البحث العلمي في المؤسسة هذية، فإن شاء الله المزيد من التألق والنجاح ليك سي حمدي شتورو ولكل مكونات المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بصفاقس.
1: شكرا جزيلا مدام، ومن خلالك تحية ليك والكافة إدارات وعوان ذات صفاقس والكافة مستمعي ذات صفاقس.
0: شكرا،
1: وإن شاء الله المرة الجاية نحضروا معك لتصنيف مخير وترتيب مخير
0: بإذن الله، وإن شاء الله باش تكون في الأستوديو المرة الجاية، وخاصة قاعدين تحضروا الملتقى دولي هام جدا في شهر نوفمبر، هذا تعودنا به يعني تقريبا ولا موعد سنوي.
1: احنا كل سنتين الملتقى الدولي، وكل سنة ملتقى ناسيونال يعني وطني
0: بالضبط
1: في علوم الرياضة. والحق السنة فما تنوي فما محاور جديدة مش نعطى اللي هي على علاقة بالنشاط البدني والصحة في دي تيماتيك تري سبيسيفيك. إن شاء الله يتعداو بالباهي، وإن شاء الله تكونوا معنا أنتم
0: إن شاء الله يا ربي. شكرا لك سي حمدي مرة أخرى. شكرا لك. احنا هكا نوصلوا لختام هذا العدد من برنامج أكاديميا. شكرا منعم جمال كان معنا في الإخراج التقني، سيوار الشعري في الإخراج المرئي، ورفقتكم أنس رباعي في الأعداد والتقديم. بعد شوية الموعد بيكون رياضي إيكوسبور مع فتحي الصامت ومراد الرنان، قبله سمير الحسيني في تقديم موجز الأربعاء. إلى اللقاء وبقيت متابعة طيبة لبرامجنا.

0: Acadie. Acadie. الرابعة مساء. إذاعة صفاقس. الأخبار.
1: أهلا بكم إلى موجز الأنباء. ناقش أعضاء البرلمان في يوم دراسي انتظم اليوم مقترح القانون المتعلق بتسوية وضعية الآبار العميقة غير المرخصة، بعدما تبين استحالة تطبيق الفصل بصيغته الأصلية، خاصة وأن حفر الآبار العشوائية ارتفع من 240 بئرا سنة 2010 إلى 3000 بئر في سنة 2024. دعا تونس خلال مشاركة وزير الصحة مصطفى الفرجاني في فعاليات القمة العالمية للصحة المنعقدة بالعاصمة الألمانية برلين، دعت إلى ضرورة تبني طب تقليدي متطور وتكاملي وضمان إتاحة الطب الدقيق للجميع كحق إنساني. أعلن المتحدث الرسمي باسم الديوانة التونسية العميد شكري الجبري أن مصالح الديوانة حجزت أكثر من 100 كيلوغرام من مخدر الكوكايين خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، متجاوزة بذلك الكميات المحجوزة خلال كامل سنة 2025. في العالم، قالت بحرية الحرس الثوري الإيراني إنها استهدفت اليوم ناقلة نفط مخالفة ثالثة في مضيق هرمز، وأدى الاستهداف إلى اندلاع حريق في الناقلة. أفادت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية بمقتل إسرائيلي وإصابة 19 آخرين، ثلاثة منهم حالتهم خطرة، في انفجار لم تعرف طبيعته بعد في منطقة الجليل الأعلى شمالي فلسطين المحتلة. تشهد حركة الطيران في العاصمة السعودية الرياض اضطرابا واسعا بعد هجمات القوات الحوثية على مطار المدينة، وسط توقعات بإلغاء نحو 60% من الرحلات الجوية المقررة اليوم، بعدما بلغت أمس نسبة الإلغاءات 99%. نهاية الموجز، نلقاكم في الخامسة مع موجز للأنباء. دمتم بخير.

0: إذاعة صفاقس
1: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
0: عشرة ديمة عشرة ديمة.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا.

0: أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: عشرتنا ما تفش
2: وحكايتنا.

0: Écosport.
1: Écosport.
2: خمسة دقائق بعد الساعة الرابعة. حاب الرياضة في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد المباشر مع الرياضة. ساعة من الزمن كي باش نتعرضوا فيها لأبرز الأحداث الرياضية اللي ميزت نهاية الأسبوع، وكذلك المنتظرات من الأسبوع القادم والأسبوع الحالي عفوا، اللي باش يكون مخصص أكيد الفرق التونسية على مستوى المشاركات الأفريقية، وكذلك جولة جديدة على مستوى بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، منقوصة بطبيعة من لقاءات الفرق التونسية المشاركة في المسابقات الأفريقية، سواء كان ذلك في كاس رابطة الأبطال أو في كاس الاتحاد الأفريقي. أكيد برشا أحديث مش تقال اليوم على مستوى الحدث الموجود في صفاقس هذه الأيام، وفي الحقيقة منذ يوم السبت بعد الهزيمة بالنسبة لفريق نادي صفاقس يتقدم ساقيت الدائر، وتبعات هذه الهزيمة اللي كانت يعني كبيرة برشا على مستوى الأمور الفنية وتغيير الإطار الفني لفريق نادي صفاقس، خروج نبيل الكوكي وقدوم محمد الكوكي بصفة رسمية للإشراف على حظوظ والمقاليد الفنية للفريق. طبعا نرجع بأكثر تفاصيل عن كل ما رافق هذا التغيير، وطبعا الانتظارات من عودة محمد الكوكي من جديد للإشراف على حظوظ فريق النادي الرياضي الصفاقسي. كل هذه الأخبار كيلو أخبار أخرى باش تتابعوها على امتداد ساعة من الزمن، مع تحية زميلي منعم جمال على مستوى الخرج التقني، سيور شاري على مستوى الإخراج المرئي، فتح السامة معكم على مستوى الإعداد والتقديم، وكل عادة مراد الرنادي شرفنا في الاستوديو في تأثيث مختلف فقرات حصة هذا اليوم. مراد أهلا وسهلا بك.
3: أهلا وسهلا فتحي، مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعات ومستمعي إذاعة صفاقس، الإذاعة الأولى استماع في صفاقس. مرحبا سي منعم، مرحبا بمدام سوارو، وكما قلت أنت تواترت الأحداث بسرعة وأخيرا كما قلت أنت وأخيرا ما نعرفش، خليني نقول لك أنا عودة ولا ما تم بعد نحكيه أكثر تفاصيل، لأنه اللي صار تم بعد نحكيه أكثر تفاصيل، لأنه اللي صار ما يشرفش بالكل، ما يشرفش فريق كبير في حجم نادي رياضة صفاقس
2: على مستوى التصرف، على مستوى
3: الجسم. اللي صار النهارين هذوما، اللي صار النهارين هذوما
2: تم بعد نحكيه أكثر تفاصيل،
3: كيفاش نحكي كيفاش رجع تم بعد نحكيه أكثر تفاصيل كيفاش.
2: على كل أكيد ولد احنا حكينا البارح شوية، لكن أكيد التفاصيل باش تكون أكثر. حبيت نرجع في البداية على مستوى كما قلت الأخبار اللي تأكد اليوم، لأنه انتظرنا أنه الصفحة الرسمية لفريق نادي صفاقس تهبط الأخبار بتاع الاستغناء عن نبيل الكوكي منذ البارحة، لكن هذا ما تمش، تم اليوم وقطع صفة رسمية تمت بين المدرب نبيل الكوكي طبعا وكامل الإطار الفني للفريق. طبعا الهيئة المديرة تقدمت بالشكر بطبيعة لكامل الإطار الفني للعمل اللي قاموا به، وتمنت لهم توفيق في المسيرة المهنية القادمة بالنسبة لهم، وقالت أنه باش يتم الإعلان فيما بعد عن الإطار الفني الجديد اللي عرفناه طبعا فيما بعد، اللي هو حقيقة منذ البارحة كان تم الشك بين عماد بن يونس وبين محمد الكوكي، في الأخير استقر الأمر على المدرب محمد الكوكي للعودة من جديد للإشراف على حظوظ الفريق. طبعا محمد الكوكي اللي يمضي يمكن في هذه الآونة العقد بتاعه مع فريق النادي الرياضي الصفاقسي، ثم مش يكون حاضر على مستوى الحصة التدريبية، طبعا هي حصة مش يكون حاضر فيها دون التدريب، يعني مش يكون حاضر فيها يحضر لمتابعتها فقط، مش يحضر ومش أكيد مش يصير البروتوكولات العادية بتاع كل حضور مدرب في مع الفريق بتاعه، وبالغدوة أكيد مش يكون السفر إلى تونس العاصمة، وطبعا ذكروا أنه نهار الأربعاء التحول إلى الكوديفوار لملاقاة فريق مدودية اللي هو الإيفواري. طبعا مراد حبيت قبل ما نبدأ معاك على مستوى الأخبار هذه المتواترة، واللي تقريبا عشنا سبت وحد تواتر كبير بالنسبة للأخبار، تنحى ما تنحاش ومن بعد وشكون جاش شكون ما جاش، برشا أسامي طرحت، برشا ناس بدأت تتأول، في الأخير محار الصورة كانت عنا تقريبا منذ أمس العشية أنه مش يكون إما محمد كوكي إما عماد بن يونس، لكن في الأخير كما قلت الأمور منذ ليلة البارحة استقرت على المدرب محمد الكوكي. يعني في الأخير السؤال اللي حبيت نبدأ به الحصة مراد، ولو أنه سؤال يسألوه برشا ناس متابعين للشأن الرياضي في صفاقس وحتى من أحباء نادي رياضة صفاقس، محمد كوكي علاش خرج ومحمد كوكي علاش رجع؟ كي انت من الاول مش مقتنع على ربما محمد كوكي علاش تخرج فيه في نهايه الصيف رغم انه حقق نتائج طيبه، واذا كنت انت مش مقتنع بيه علاش عاودت رجعته تو؟ يعني مش راه هذا قدح في محمد كوكي ولا، لكن نتساءلوا فقط
3: هذا السؤال بالضبط،
2: يعني هذه الامور يعني هي حاجات لربما حابين علاش اللخبطه هذه اللي حاصله.
3: نزيدك شي حاجه اخرى، خاصه انه علاقه بينه وبين الملاعبيه علاقه متينه جدا، وهي تحب محمد كوكي
2: نعرف. حب كبير واحترام كبير لمحمد.
3: نرجع بالتاريخ شويه، كان تتذكر اخر ماتش عم ناول ضد ليتوال في صفاقس 3-0 تذكر ولا الماتش هذاك ثنائيه عمر بن علي وبينالتي نتاع علي معلوم يطمن لهم ضد ليتوال. اخر ماتش كان فريمون ماتش وقت قلنا الناس كل ديجا وقت على اساس مش كل شيء معناها تحضيرات مش تبدا تحضيرات صيفيه بنفس وقع الاتفاق ولو انه كان تتذكر عمناول الناس كل لا متعلموا على كيفيه تصرف محمد الكوفي في مباراه نتاع الترجي الرياضي وقت سيسي مشى لتونس ضامن المركز الثالث اما علاش الخوف المبالغ فيه وعلاش وعلاش وعلاش برشا نسس البون انت كما قلتي علاش يبدو ان سبب اقاله محمد الكوكي هي اولا الشرط نتاعو الاول الوحيد بالعودة للتدريب نادي الشخصي هي الاستغناء على مدرب مساعد والاستغناء على مسير داخل الهيئه المديره هذا هي مش الشرط نتاعو دونك انا نفهم من هنا اللي المدرب المساعد هذا والمسؤول هذا هما اللي اصروا على تخلي على المدرب محمد الكوكي هكا ولا
2: انت في حديث سابق طارق سالم اكد انه التخلي على محمد الكوكي كان بسبب مباراه الترجي التونسي
3: اي جستم لا تعديناها ماتش مباراه
2: ما مش نرجع على السبب المعلن على الاقل
3: السبب المعلن
2: المعلن
3: دونك ما يتخبيش كل شيء ما يتخبيش شو تنجم تعمل حاجه تقعد تخبى عامين بعد تظهر الحقيقه دونك هو في نفس السياق محمد الكوكي شد السياق قال انا راني ما نوصل تجربه في النادي الشخصي لما ضيق على الاستغناء على هذا واستغناء على هذا دونك يبدو ان المسؤول اللي له بكره القدم اصر الحاحا شديدا على وجود المدرب المساعد الثاني وعلى وجوده هو في الخطه نتاعو دونك علاش محمد الكوكي اعلن انسحابه وقع التعاقد مع نبيل كوكي هكا ولا وسبقت هاله اعلاميه كبيره وكنا احنا قلنا راه المدرب اذا كان عمل تجارب سابقه ومش ناجح راه ما ينجمش يرجع وما ينجمش ينجح مستحيل كما قلت انت عوده محمد الكوكي بشروط اونترتون في هذا الكل اللاعبين الكل كانوا يطالبوا بعوده محمد الكوكي وبالابقاء على محمد الكوكي هنا صار مش يولي فما انقسام راهو الانقسام ظهر مش يولي فما تململ مش يولي فما الفيستير معش فما قلوب صافيه مع الناس كل وريت انت من النهار الاول ملي جا المدرب جديد من النهار الاول يخدم تحت الضغط هكا ولا تتذكر انت مباراه حتى ما كلي ما غير جمهور وقت ان الفيقس يلعبها لعب ويحكيوا على الضغط ويحكيوا على كل شيء وضغط شنو في ضغط شنو ما فما وقت البارح تكلم ولا نهار السبت وقت يتكلم وقت يتكلم نبيل الكوكي نهار السبت وقت عرفنا شنو اللي صاير هكا ولا لخص كلامه اللي قالوا الكل لخص كل شيء
2: مش تعطيك الكواليس حتى المستمع لازم يعرف الكواليس نتاع النادي الصحفي نتاع فريق النادي الصفيقسي لان انت تحكي انت تو كانوا نبيل كوكي محضر الديسكور هذاك لا مش محضر
3: اما صاروا
2: حاجات انا كنت حاضر في النادي الصحفي لازم نوضحوا الشيء هذا للراي العام وحتى الجمهور يعرف برشا اللي استعرف الاخير ما عادش تخبى شيء انه بدا يحكي على المقابله على الامور الفنيه واسباب الهزيمه وكذا كذا وقال انه خسرنا خاطر ما لعبناش لعبنا صحيح وكذا كذا حصلوا ثم بعد مش يختم قال في الاخر راني خسرت ماتش مازال عندي برشا ماتشات وفي الاخر نجم
3: نتدارك
2: مازال عندنا ثقه للتدارك فقط ثم سؤال جاء في الاخير من احد الزملاء الصحفيين اللي سالوا قالوا دور المقابله هذه تنجم تاثر على بقائك في الصفاقسي ولا ف نبيل الكوكي وقتها نسمعوا بالضبط الكلام اللي قالوا نبيل الكوكي على كرد على هذا السؤال
0: جمهور السياسيس يعرف وجمهور الاستاذ تاع السياسيس والعالمين الصحاح نضاف يعرفوا واش قاعد صاير وشنا هي كيفاش الحاجات اللي قاعدة تنخر في الجمعية دارة نعرفه يعني ما هيش حاجة جديدة وانا عملت اكسبرينج تكلمت اليوم باش ما تكلمش يقولوا تكلم وقت الربع تكلمت اليوم خاطر عيب لا مش فساد متاع الفساد فساد متاع فساد لا اي ناخذ في الكادوات انا نحكي لك تعرف الناس كل ثم حملة صايرة عند توا 3 أشهر تقريبا وكأنه سياس فيسي أزمة الحملة هذه ما هيش مانيبولي ما هيش سبونتاني والناس كل لاحظتها حتى من خارج الإطار متاع سياس لاحظوا اللي ثم حاجة غير عادية وقت شقوا ولي وشرفة وقت يموتوا كبار الحومة دونك نحن التونس ونعرفوا الدنيا كيفاش ماشي قاعدة تمشي في تونس كل
2: كان في برشا نرفزة وفي ربما تخرج شوية على الأمور الفنية شوية كواليس لما حالة الكلام اللي يقول فيه مش نقول موجود مش موجود هو في الأخر أهل مكة أدرى مش عادلها
3: أي مدرب
2: لكن في الأخير أنك تنقل ربما أمور بلاتوات وكيفاش تسير هذه حاجة مش من اختصاصك بكل شيء نوك كمدرب تتلاب الأمور الفنية أحسن من أنك تدخل ربما في متاهات مش تخلي سهام النقد تنزل بكثرة خاصة أنك خاسر باتش والناس معتم مقلقة من المردود، يعني من أحسن تفسر على الأقل أسباب الهزيمة فنيا، مش ما تمشيش الأمور الأخرى
3: مع الأسف
2: سقط في
3: كبير. ما تجمش تفسر، ما تجمش تفسر لأنه ما فهم حد شيء. مباراة نتاع نهار السبت من أسوأ المباريات على مر التاريخ، خليني نقول لك طيلة تقريب 10 ولا حتى ممكن أكثر. راهو كما قلت لك، راهو هذا ما يمنعش وما يخفيش الاستحقاق نتاع الفريق،
2: تقدم سقيط دير.
3: راهو قدم مباراة ممتازة وانتصر، لأنه النتيجة تجيب إيش؟ تجيب العمل، تجيب الانضباط، تجيب الرغبة، تجيب حب الانتصار، تجيب الروح الاندفاع. مرينا حد شيء. هو كان من الأولى وكان من الأجزاء المدرب نبيل كوكي يحكي على علاش شنو علاش المردود نتاع نادي الشيخ هكا هكا ولا علاش فشل تكتيكيا قدام انتصار تقدم تفوق يسر بن كحله ناحيه تكتيكيه، علاش غيرت برشا برشا برشا مرات غيرت الاسلوب نتاع اللعب نتاعك منجح حتى طريقه. دونك علاش انت تقول لي شنو معناها حمله من اربع شهور هكا ولا من اللي جا توا حسب اللي قال عنده اربع شهور
2: بحال انت من اللي شد
3: الكوكي
2: انت من الاول كنت مقتنع به اصلا.
3: انا ما عطيت رايي من الاول، قلت راهو انا عندي مبدا سهل ياسر، راهو مدرب عمل تجارب فاشله في السابق تعود تتعاقد معه ما ينجحش. شنو باش تبدل؟ ما يتبدل حتى شيء. راه المدرب كي لعب تنجم تجيب مدرب نكره، مدرب ما عنده حتى سي في حتى فيكيوره وينجح، وتنجم تجيب مدرب عنده قفه شايد وعنده تقريب مسيره كبيره يس وما ينجحش. راهو كره القدم كيما الملاعبي، تنجم تجيب ملاعبي معروف ما ينجحش، تنجم تجيب ملاعبي مغمور ينجح. دونك طريقه التدريب وطريقه التعامل مع الملاعبيه، راهي مش اي واحد ينجم يتعامل مع الملاعبيه وتنجم تسيطر على الجروب. احنا بالانترفيو اللي عملوا هذا وبالكلام اللي قالوا نفهم اللي من اللي جاء ما عنده حتى سيطره على الملعبيه. انا ناكد لك ما عنده حتى سيطره على الملعبيه، ونبسم لك حتى بالعشره ونعطيك حتى كان تحب شيك ابيض زاد، لانه اللي صار هذا لا هذا شيك ابيض هذا، لانه اللي صار يا فتحي بالحق الكلام اللي تقال قال نتاع انسان عنده برشا غل في قلبه، معناه عنده انسان معنى ما نقصدش على هو راك شخص، انا نحكي على المدربه،
2: نحكي على الرياضيه
3: نحكي على كلام تاع مدرب، الكلام اللي تقال نتاع انسان خرج تقريبا عنده حاجات يحب يخرجهم قداش عنده وما قالهمش. دونك انت تقول لي خاطر راهو سامحني في الكلمه راهو قال لك مانيبيلي، راهو تعرف معناها مانيبيلي معناها الحمله معناها ممنهجه معناها مسيره، راهو كي المثال نتاع وقتاش نولي وشرفه هذاك الكلام هذا راهو فيه معنى، راهو خطير ياسر معنى اختير ياسر معنى نحب نفهم انا اللي الشخص ما فيهاش كبار، نحب نفهم انا اللي الناس الكل ضدك انت يا اخويا. بالعكس احنا قعدنا نستنى وقلنا المباراه الاولى ممكن نستنى الثانيه الثالثه، انت لاحظت فما تطور نتاع ملعبيه نتاع التطور نتاع اداء
2: خلاص انا بنظرتي فقط
3: مش مقياس هذه شوط تقول لي باو احنا حكينا قلنا اوريزمون فما ديفيسيل وفما هما حتى الملعبيه اللي جاوا كما اللاعب الوسط شو اسمه اللاعب الاجنبي
2: موتيبا موتيبي
3: اللي يلعب نتاع النجم الساحلي يلعب مع
2: جاكمبي
3: تراي كما تحس وقت يدخلوا انت في جروب، الجروب هذايا هما ديجا تحس في الجروب هما ملعبيه وتحس في المجموعه مش نظيفه. اش معناها مش نظيفه؟ معناها القلوب مش صافيه. دونك انا نفهم من هنا اللي صحيح مش وقتها لانه جاء في وقت خايب ياسر، جاء في في في في خاطر عندك مشاركة إفريقية. أما يقعد كما قلت لك أنا مش نقعد ندور ونرجع. توا عودة محمد الكوكي بالشروط اللي فرضها هو هل ستؤثر على باقي المشوار ولا مش تأثر؟ قل لي علاش. لأنه توا اللي كان وسط، قلت لك أمس، لأنه اللي كان وسط المجموعة ويخرج توا مش يولي يزمو مش يحارب
2: انتوا العقليه
3: جيستوم احنا ما عندنا رسمه نرجع ندور ونقول لك ونقول القلوب مش صافي، القلوب مش نظيفه. دونك انا خوفي بكل صراحه لانه العوده المشروطه هذه بانسحاب فلان وفلتان مش تاثر ياسر ياسر ياسر ياسر
2: على علاش ما تلاش انه العوده من الناحيه الايجابيه انت يعني محمد كوكي يتحب ولا ذكره في الاخر نجح معنا
3: هو ديجا
2: وكان فارض شيء من الانضباط والحب للمجموعه والناس
3: هو ما تغير شيء إيه؟ هو مش يجي مش يلقى نفس الديفيكتيف ابار إيه؟ عمر بن علي
2: مش حتى مدعم
3: صحيح وجات مدعم مش يلقى ثلاث اربع ملاعبيه إيه؟ دونك وبليس دو سا الملاعبيه تحب المدرب هذا، الملاعبيه هي اللي طالبت بعوده المدرب، الملعبيه
2: كواد الفريق يعني
3: صحيح كواد باسم كي يقول الملعبيه راهو يقول لك ملعبيه معناها راهو فما واحد ولا اثنين هما عندهم الاغلبيه نتاع الراي نتاع خاطر وقت اللي تعمل اجتماع داخل البستير مش الناس كل تتكلم، فما ثلاثه اربع ملعبيه الكبار هما اللي يتكلموا هما اللي ياخذوا القرار، نشوف شكون احنا ضد وشكون معاه. نورمال براتيكمون ثلاثه اربع ملعبيه هما اللي يعرفوا المصلحه نتاع الجمعيه معناها في جمعية العالم الكل راهو ديما الكوادر نتاع الفريق ديما عندهم راي. دونك هل سيؤثر كما قلت لك انا خروج الثنائي ولا الثلاثي اللي مش يصير؟ هل معناها مش توصل خطر لانه المدير الرياضي اللي هو طارق سالم يمكن له كل الحب والاحترام واخويا
2: يعني ثم برشا كلام قال يقرا ما عندناش معلومه رسميه لكن لربما يمكن طارق سالم ينسحب من المهم لكن مازال ما حد شيء رسمي
3: لحد لانه الناس تعرف راهو وقت اللي وقع الاتصال بمحمد الكوكي راهو بدون علم طارق سالم المدير الرياضي مدير الرياضي طارق سالم والله يظهر لي عمل المجهودات الكل وجاب من احسن الملاعبيه اللي قاعدين نشوفه وعمل ديريكتور ناجح
2: طبعا لا يمكن ان نحي والاستحقاق بتاع طارق سالم ولا برشا ناس قاعده تهاجم فيه
3: لا لا هذا ما فهمتش علاش
2: اكثر العمل انتدابات قيمه وممتازه وعطي عمله برك الناس كنت تشكر فيه تولي تذم فيه معناها في الاخير ما نقولوش كلام
3: علاش احنا في الاخر ديما نرجع نقولوا راهو ميدان كره القدم راهو ملاعبي راهو مدير رياضي راهو مسؤول راهو مدرب راهو مساعد مدرب راهو راهو راهو متعرضين للنقد متعرضين
2: للنقد صحيح النقد مخصوص للسب والشتم لا
3: لا لا ما نصوص
2: انقد انقد
3: راهو كان مش تقعد تتبع في التواصل الاجتماعي في الفيسبوك وفي هذا اشقال وفي احنا سمعنا 50 اونترونور تاعك ولا راضي الجاي اللي سمعنا به سمعنا عماد بن يونس سمعنا
2: شكر الخطوي
3: شكر الخطوي سفيان الحيدوسي تقريب المدربين كل واحد يحب مدرب رانا نحكيو على نيدز فيغسي علاش معنا نيدز فيغسي نيدز فيغسي راهو راهو راهو نيدز فيغسي في سابق
2: الناس تعرف باش تدربوا
3: الناس تعرف باش تدربوا الناس تعرف باش يشدوا رئيس جمعيه الناس تعرف معناها بالحق بالحق وصلنا المرحلة اللي صحيح الواحد تحس في نفسه لأنه نشوفه في نادينا العريق ونادي الكبير كما الواحد نادي الصفيقسي واللي يصير فيه الأشياء هذه اللي نورمال ما تصيرش في نادي كبير ما تصيرش نورمال ما تصيرش دونك مش نستناو الأيام القادمة شنو باش يصير
2: الأيام القادمة واضحة
3: لا نحكي لك فهل كما قلت لك هل سيستقيل
2: مش لا كحاجة أخرى
3: أما نحكي لك كلمة أخيرة كلمة أخيرة علاش خرج البلاغ اليوم لأنه في انتظار تسوية الوضعية ما
2: يفهم إي هذيك علاش فهمنا شوية لأنه البارح حتى مادي الغريبي كتب عام مساعد فريق النسفيقسي أكد أنه ثم مازالت المفاوضات متواصلة مع نبيل كوكي على مستوى صيغة إنهاء التعاقد لأنه
3: تقعد نقطة الأخيرة هي نورمال من المفروض وقت يتاقع إقالة المدرب الأول نورمال من المفروض المدربين اللي جابهم هو الكل يمشيوا معه في نفس الثنية ومعناها تقع تقديم استقالة متاهم معناها فهمشي نورمال من المفروض أنا أبارا ما سمعت كان إقالة المدرب الأول
2: اليوم كامل الإطار الفني
3: اليوم بشخطط كامل الإطار الفني دونك هل اللي صار من البارح واليوم تود تكشف الايام شنو اللي صار من جيت معناها من نهار
2: المعروف راه كل مدرب اكيد عنده ستاف نتاعو كل مدرب عنده التركيبه نتاع الاطار الفني اللي باش يخدم بها مستانس يخدم بها محمد الكوكي يعني حسب اخر التسريبات اللي عالم باش يكون رايد البرهومي هو المدرب المساعد على يعني نفس التركيبه نتاع عملناه رفيق بوكامشا مدعي البدني كيف معد بدني المساعد ديال بن سعد حسام وصاصار باش يواصل مهمه في تحليل الاداء محمد علي البكوش مدرب كذلك تحليل الاداء وليد بن حسين باش يواصل على مستوى تدريب الحراس يعني تقريبا التركيبه اللي مستانس محمد كوكي يخدم معها في
3: وباش نختم لك تو خاطر في وقت احنا تو ما عادش تلقى مدرب وعاطل عن العمل هكا ولا ما تلقاش تو انت تحب تلوج على المدرب وصنحي مدرب بعد 5 أو 6 جولات يا اما مش تجيب مدرب من فريق اخر بالتراضي مع الفريق الثاني والا تو شكون مش تلقى باهي سيدي محمد الكوكي جاه عرضه ومشى ما نعرفش مشى يدرب في جمعيه
2: شو قال لك جاه عرضه كي خرج من صفيقسي جاه عرض من السعوديه وجاه عرض من الخليج برشا من
3: ورفض
2: ورفض
3: دونك ما لهنا نفهم اللي تو انت زدت اكدت لك كلامي اللي السيد اللي معنا اكيد اكيد اكيد فما ما نقولكش تضمينات اما فما وعد بيعود محمد الكوكي لنادي الصفاقسي
2: اذا كان ثم وعد
3: تعرف علاش نقول لك
2: انا انت اللي منحيه معناتها ديما نعاود نسالك نفس السؤال اذا كان انت
3: ما قلت لك عاد فما فرض ما قلت لك فما مدرب فما واحد من الاطار الفني فرض على المدير الرياضي بالبقاء نتاعو لانه مدعومين من طرف مسؤول قوي
2: جمعيه ملك اشخاص
3: وانا قلت لك انا
2: مش بصير شك على كل حال المهم في الاخير المدرب محمد كوكي رجع نعش مراد هل انه هذه العوده ستكون في صالح النادي الصفيقسي باعتبار انه يعرف كل كبيره وصغيره تم الفريق
3: مش يربح حتى شيء
2: اكيد الصفيقسي ربما بيتصرف وهذا تشوف انه تصرف لربما مقبول وتصرف لربما برشا ناس صحيح اللي ماهمش الكل قابلين محمد كوكي لكن الهيئه المديره للفريق لربما خمت في الجانب الايجابي في الجانب المصلحه بتاع النادي الصفيقسي في مثل هذا الوقت ثم نهار 4/0 نهار السبت مقابله في كاس الكاف عندها اهميه كبيره لفريق النادي الصفيقسي يعني النادي الصفيقسي مش يخسر برشا وقت على مستوى مدرب يعرف المجموعة ومدرب يعرف الفرق ومدرب يعرف البطولة
3: هو تصرف ذكي من هيئة المديرة أما فهم فيه تضحيات لأنه مش يضحي بزوز ثلاثة خاطر أكيد فما معارضين لمدعودة محمد الكوكي أكيد. في ظل توعد محمد الكوكي تتوقع من الهيئة فما بعض المسؤولين اللي ماشي ينسحبوا أكيد متأكد منها. أما هي كما قلت لك أنا أقرب حاجة لتجيب مدرب يعرف رغم نحكيوش على نارسب نحكيو على نهار على غدوة على نهارين لأنه السفر غدوة لتونس وبعد غدوة تسافر
2: أبرز كما ثمزوا حصة تدريبية قبل بل مش نارسب يعني خاطر نهار الخميس كيف بشكون حصة ديك لساج معناها قبل مش
3: تعمست حصة تدريبية دوك بوم ما احنا ما عندناش إمكانيات نسمع لأنه تقريب فريق الترجي مش يعمل طائره سفر مباشرة طائرة دوك أولا ربحت الوقت لانه مجيب مدرب لو نادي الشيخ يلعب بالطريقه هذه وصار هذه ماتش بنزرتي ممكن وقتها عندك الوقت يعني عندك تقريبا ثلاثه جماعات نجم تجيب مدرب يعرف المجموعه نجم تجيب واحد اجنبي ولا تجيب اي واحد لكن تو احسن حل هو عوده محمد كوكي اولا برغم من اللاعبيه كل الناس كل تحبه وثانيا محمد كوكي عباره على الغاب ثلاثة شهور أربعة شهور عباره اخذ كونجي ورجع معناها مش في القه حتى شيء يتبدل الناس اللاعبيه كل تفهموا وتفهم محمد كوكي يفهم اللاعبيه يعرف طب بالعكس كما قلت انت تم تعزيز مش يلقى زوز ثلاثه لاعبيه زي
2: رصيد بشري تعزز على قبل بخلاف كان عمر بلالي
3: لعب وديجا انا تمنيته كان سجل الفرصه الاخيره اللي جاته بتاع ماتش
2: وليد بيب
3: ممكن راهو نحكي في حاجه اخرى تو ما نعرفش ممكن نحكي في حاجه اخرى التسلسل الاحداث راهو يستفيد
2: كل حدث يفرض حديث
3: دونك ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله احنا شو نقولوا احنا ان شاء الله الماتش هذا توا اللي جاي لانه توا الكره عند الملاعبيه لا تقول لي لا مدرب لانه الملاعبيه ماني قلت لك انا رغبه الملاعبيه وفرحه الملاعبيه اكثر حاجه هي عوده محمد الكوكي دونك كان نشوفوا كان رينا باش اخر نتاع
2: والله هو السؤال اللي حبيت اسال مراد بقطع النظر على ربما السيام المعارضه اللي هبطت برشا على نبيل كوكي وعلى اختيارات نبيل كوكي والفنيه وغير ذلك تاش يعني كذلك كما قلت انت تو الملاعبيه عندهم جانب كبير من المسؤوليه لانه مش كل شيء يترمى على نبيل كوكي يعني في الاخير
3: هو
2: غلط اختيارات لربما مشيتش ربما اختيارات ما فنيه فيها برشا معارضين وفيها برشا ناس قالوا ما عرفش كيفاش يتحكم في رصيد البشري اللي هو ثريه كذلك لكن انتم كملاعبيه كذلك صراحه ما تشوفش انه برشا لاعبين ما كانوش في المستوى اللي انتظارات
3: راهو نبيل والله ما تصورش قداش راني نحكي على مدرب مانيش نحكي على الشخص راهو مشكله نبيل كوكي انه ما فرضش الاسلوب نتاعو ملي جاء لانه عدم تغيير طريقه اللعب وعدم تغيير بالاسلوب نتاع اللعب يظهر للملاعبيه اللي تحب تلعب هكا سهل ياسر هذه واضحة أنت باش تفسر لي المباراة اللي عملناها الكل نفس الطريقة اللي عملنا بها عملناها باش تفسرها هذه يا أخي أنت كمدرب ما تجمش تفرض أسلوبك ما تجمش تغيرها إذا كان ما عندكش قوة شخصية وعندي معناها أكل كاريزما وعندي أكل سهل ياسر دونك المدرب انساق لشهوة ورغبات الملاعبية اللي هما يحبوا يلعبوا بنفس الأسلوب هذا اللي هو يساعدهم الأسلوب هذا يساعد الملاعبية دونك هنا شنو انت هنا الاسلوب ما نجحش هذا ما ينجحش معنا دي سفيقسي شنو انت كمدرب عندك اربع شهور تخدم شنو الكاشي اللي عطيته للنادي سفيقسي هكا ولا شنو المقياس نتاع النجاح نتاع المدرب هو الاسلوب اللي يلعب به الفريق انت الفريق نتاعك ما تغير منه حتى شيء وجيت قيد فريق حاضر دونك علاش انا نقدنا ولمنا وقلنا راهو اللي راهو النادي سفيقسي عمره ما ينجح بالطريقه هذه ما ينجح النادي سفيقسي عنده اسلوب نتاع لعب يلعب بيه قبل وتو من بعد وديما يلعب بهذيك يا 4-4-2 العاديه يا 4-3-3 العاديه 4-2-3-1 اما هذه طريقه نتاع 3-5-2 ما تنجحش بكل ما نادي سفيقسي
2: يعني الاصرار على
3: الاصرار على
2: عين على 3 فلاكس
3: هذوما اكيد رغبه الكوادر نتاع الملاعبيه خليني نحكي لك بصراحه لانه ميلهم كم نفسه هكا ولا تو انت كمدرب اختي تمشي تدخل في مجموعه وتشوف اللي الطريقه هذه ما نحسش كما الاول وفما انتقادات ما نحسش ماتش ثاني وفما انتقادات اخرى وانت جيت ب 40% ولا ب 50% معارضين وصلت اليوم 90% معارضين دونك وين نغير انا هكا ولا
2: فما سؤال اخر يطرح نفسك ذاك مراد انه بعض اللاعبين صراحه مستواه من خفض عما كان عليه في الموسم في نهايه الموسم الماضي يعني فما حاجات معناها مش كل شيء يتربع على نبيل الكوكي يعني نقصد ولا ما يتحمل جانب كبير مسؤوليه لكن مش كل شيء على نبيل الكوكي يعني ذلك الملاعبيه يتحملوا جانب مسؤوليه كذلك لانه مساهم ربما في النتائج هذه وفي المردود اللي قدمه نادي السفيقسي خاصه في المقابله الاخيره
3: يعني تشوف المباراه الاخيره بالحق المباراه الاخيره كارثيه على جميع النواحي
2: دونك برشا لاعبيه ما عرفناهمش برشا لاعبيه ما نعرفش اسمه فلان ولا مش اسمه معناها فما حاجات
3: صحيح بس قاعدين ندوروا
2: في حلقة مفرغة
3: لا حول الحقيقة معناها حول الصراحة اللي هي أنا نخاف لنقول اسكو فما منعش انا منعرفش اسكو شنو اللي صاير شنو اللي صار في الجمعه شنو اللي صار الجمعه اللي فات. اولا كما قلت انت الملعبيه ما قلناهمش بالكل هكا ولا اللي هو مده جمعتين
2: الجمعتين اللي كنا نشكروا وثانيا برافو نقولوا لهم برافو برشا باش منظرت الناس كل تشكر وتقول برافو.
3: هذا هو اللي كيف يستنوا تو تنجم تلقى انت ملاعبي ولا اثنين اون فورم معناها مش في فورم عادي تلقى لي 14 ولا 15 حتى اللي دخلوا مش في مش في مش في الصحن دونك. وزيد الطين بله هو التصريح لي اللي فما حاجه صارت تحس اللي فما دونك انا كيما نقول لك انا المدرب من الاول كيما الاستاذ كيما المعلم وقت يمشي يشد القسم ولا وقت يشد اذا كان تفرض السيطره نتاعك وتفرض شخصيتك من الاول شيء الناس كل ماشي يتحركوا انت كمدرب تخلي مثالش هذا يلعب مثالش هذا يوقف هذا عمل هكا هذا ما يحبش يخدم هذا
2: هذا ما صلحلوش ولا ما يشدش البنك اذا كان واحد يغلط ما برشا حاجات راهو معناها ثم لعبيه غلطوا لازم يشدوا البنك في وقت من الاوقات
3: ما لازم ما ريناش
2: دونك في الاخر ثم جانب المسؤوليه صحيح نبيل كوكي لكن ثم جانب المسؤوليه كذلك بعض اللاعبين اللي تراجع مستواهم مع ما كان من قبل.
3: انت تو انت عطيت الحل انت كمدرب وقت تلقى عندك ملاعبي ما عطاش المردود ما صيروش يكون البنك هكا ولا واذا كان اللاعب الاحتياطي اللي مش يلعب في بلاصته وعطاني عطاني عطاني ايش تحبينا يقعد نوصل به ما ريناش هذا
2: شفنا برشا اكتشافات حتى مستقبل سقيدين ربما من النقاط المضيئة مراد من الحاجات اللي حضر حكينا برشا أمور إدارية ما حكيناش أمور فنية
3: جيستو معانتا خليني نقول لك أنا تو بالنسبة للناس في أخسي بالنسبة أخي وينه محمد أمين
2: من علي مازال عاد من الإصابة
3: لا مازال رجع على البنك عقيد وينه هذا يا أخي أخي احنا ما عندناش مشكلة تو أخي ما شافش المدرب اللي فما بعض الملاعبية حفشية مثلا شكرناه وعمل موسم ممتاز عملناه أخي سنة تراجع المردود نتاعو بصفة ما ولا هكا ولا في كل تقريبا 3 ولا 4 مباريات تولا يعني اخي ما عندكش عندك فما فما فما فما فما عليه ما يقعش هنا كل الخوف انا نخايف لا يمشيش تما ما نعرفش انا يمشيش فما حاجه ولا فما نعرفش ما نعرفش فما حاجه فما نقطه استفهام كبيره ما نحبش نقولها حتى نتاكد منها
2: على مستوى اللاعبين
3: اللي حتى على مستوى التشكيله الاساسيه معناها حتى على مشكوى نزول اللاعبين
2: المرسلين انا اخترت على مقابله امور فنيه مقابله تقدم سقيديه لكن يعني تقدم سقيديه ديما مره اخرى نقولوا راه لم يسرق الانتصار وبرافو المقابله اللي عملها في الاخر استحق انتصار
3: توا سامحني ولينا نلومه احنا ولينا احبين نادي الصفاقس يلوموا على تقدم سقيديه اللاعبين كيفاش يلعبوا بك القوه وكل الدفاع اكيد اول مباريات اخي فماش هذه كرة القدم هذيك سيتون سبورت وكونتاكت للرجال
2: اعطيني شحنا في الامور هذيك نحكي على الامور الفنيه نتاع فريق نتسيقسي في لقاء تقدم سقيت الدير يعني بعد شفنا في اثناء المباراه يعني الاختيارات الفنيه ربما اللي دشناها لما رجع حمزه المثلوث يلعب على اليمين شفنا الاضافه الكبيره اللي قدم فيها فريق نتسيقسي لما رجع وليد ذويب كيتخلف في الفتره القصيره اللي عملها قلب الماتش الكل علاش هو يشبيه على البنك الملاعب هذا ايش قاعد يعمل على البنك حسن مدو شفتوا الفين اللي عملها كيتخل ربما جاكن بي يمكن اكثر اندفاع في اللعب اللعب مش كما فينو كما حسن مدو كما موتيبي يعني ثم بعض العناصر ربما ثم التشكيله اللي يمكن لوفينا بها المقابله يمكن هي حقها هي اللي بديت المقابله هيكش ثم برشا حاجات
3: هو حتى الوقت اللي فات المباراه ما فيش بالطريقه غير وقت يغير وقت تغيرت وقت ولينا نلعب 4 4 2 وقت تغيرنا ولينا نلعب 4 3 3 دونك كما قلت انت وقت سيرتو وقت طلع عليه وقت انت وقت مشى عليه طلع القدام يلعب القدام شوية معاشي وقت إذا راجع حمزة المثلوث راو تنلع نحكيه على حمزة المثلوثي البوست متاعه اللي هو ضير أيمن راو مشابه بيها المنتخب راو لعب في الزمالك مع, مع, مع, مع حمزة المثلوثي وقت لعب وابدع وجاء المنتخب دونك انت تخرجوا من البوست متاعه وتلعبوا اكسيال على اليسار معناه مش حتى معناه هو دروتي دونك هنا نقطة استفهام كبيرة كما قلت انت عندك افكتيف عندك 13 14 ولا 15 ملاعبي ممتازين ما نعرفش انا كيفاش نوظف كيفاش نهبط التشكيله الاساسيه كما قلت انت يا اخي ما نجمش نهبط مباي وحسن جاكم بي وحسن مدوبا عندك واحد يعمل دور دفاعي والاخر نربح القدام انا دونك ما نعرفش ماني قلت لك هنا سوء قراءه للمجموعه والله ساعات يا فتحي والله بالحق ساعات تتفرج في مباريات والله تقعد بيه تقول مدرب مش كان في تونس راه حتى البرة كيفاش المدرب والله كيفاش صابر على اللاعب هذا مازال يلعب مثلا طيله 90 دقيقه كيفاش المدرب ساعات فما نظره يا اما ما نعرفش
2: نفس الكلام على أقبولي. أقبولي تقريبا وقتش تم تغييره في 85-86 مش داخل بوديارا فالأخر معناها ثم حاجات كيفاش انت صابر على ملاعبي معطك حتى إضافة ومزد تستنى فيه
3: وتعرف انت راه مهاجم وقت يدخل انا كنت مهاجم ونعرف راه مهاجم على الاقل اعطيني 20 دقيقة 25 دقيقة بربي داخل لي 5 دقائق وزيد تقريبا 3-4 دقائق باش نعمل انا وزيد اون بليس الريتم مكسر شفت انت في الاخر انا نورمالمون كمهاجم على الاقل اعطيني 20 25 دقيقه راهو الشونجمون نتاع 5 دقائق تصير كان واحد رابح او كان باش يقص شويه الريتم نتاع الفريق المنافس اللي هو قاعد يسيطر باش هكاك هما نربح لي شونجمون نربح اما هذه تدخل اللي انت خاسر وظاهر للعيان اني اقبلي ما قدم حتى شيء اولا كان غايب لانه بون ما نعرفش انا شو اللي صار المهاجم الاخر الهولندي بون
2: لا ما انا ديري
3: ما تمشيش ريت ربك سبحانه وراي وقت كاد لا بالحق بالحق ريت هي راي تسلسل نتاع
2: احداث
3: تسلسل نتاع احداث مرض هذا الهولندي نعرفش شكون اللي زاد شكون اللي كان غايب بالنسبه للمباراه نتاع
2: موتيابا ما لعبش
3: موتيابا ما جاش جا في النهار دونك هذوما الكل احداث
2: سارعت في الفاز في ان الامور هذه
3: وسارعت وان شاء الله تكون الاحداث هذه في مصلحتنا كما قلت لك انا دونك اما عوده كما قلت لك انا عوده محمد الكوكي وعدم قبوله لبعض العروض اللي جاوا اكيد فما وعد اللي هو مش يكون في اقرب وقت في المكان
2: هذا احنا اعطينا في الوقت الحاضر انت تشوفها عوده
3: اي
2: كانت يعني منتظره وعوده حقها صارت معناتها في الاخر حتى بالظرف الحالي وبانه نبيل الكوكي وقعت تطلق معه بالطريقه مع كامل الاطار الفني احسن معوض بالنسبه ليك هو محمد الكوكي
3: عوده كما قلت لك عمل كوجي دونك هو ديجا مش يدخل للفريق قول عليه ما غابش 3-4 شهور مش يدخل في المجموعه اولا المجموعه فرحانه به ثانيا فما قبول من براتيكمون من 90 ولا 99 ملاعبيه من الملاعبيه وثالثا كما قلت لك انا تو الكره عند المدرب والملاعبيه لازمهم يظهروا للجماهير ويظهروا للناس اللي هما راهم مش هذاك المستوى اللي وراهم
2: كلمة تقدم سقي داير مراد لانه لازم نعطيو حق الفريق هذا طبعا
3: بالماتش بالربح نتاع نهار السبت ما قلت لك انا زاد كسب برشا تعاطف نتاع برشا جو نتاع برشا نتاع برشا جماهير لانه الرغبه والله كما والله برافو ليسري بن كحله لانه طريقه اللعب ضد الناس الفيقسي في الطيميري واختيار الضغط العالي على المدافعين والله برافو اولا تحب لها لياقه بدنيه كبيره ورينا احنا تقريبا ضغط من الدقيقه الاولى حتى الدقيقه 90 هو يضغط ما خلاش منع باش خروج الكره اختيار وبالرغم من فريق راهو تقدم راهو تقريبا حتى هو عنده زوز ثلاثة ملاعبين ناقصين عنده واحد ورقة حمراء عنده جور اترونجي ما نعرفش يضر لي بليسي وعنده لاتاكون اللي ما لعبش معناها عنده ثلاثة غيابات مؤثرة بالرغم من هذا رينا فريق صحيح رينا بلوك ممتاز معناها كتلة ممتازة ناس تعرف تدافع ناس تعرف تهاجم استغلال الكرات الثابتة كسوا دفاعيا مستحيل باش صعيب ياسر باش ماركين من انه يمتازوا عندهم قامه طويله ورينا الهدف نتاع حموما استغلوا كره ثابته دونك برافو والله انا خفت على التقدم ساقية تقدم ساقية الدير يمشي يتاثر بال بال بال بال بالراحه بالتريب اللي صار لكن العكس هو اللي صار بالعكس
2: فريق ان شاء الله فريق تقدم يواصل على المستوى النتائج في كامل المقابلات طبعا
3: وباش نختم لك على الملف هذا احنا قلنا ممكن خاطر مازال ما لعبش مع مباراه كبيره ذكر ولا كي قلنا
2: مازال
3: اختبار اخويا ضر بالكشف اللي تقدم حاضر 100% وقت تبدا ظروف صافيه القلوب صافيه وقت تبدا ظروف ممتازه وقت تبدا المدرب يخدم تقريبا معناها يعطي لكل ذي حق حقه هكا ولا ما يجاملش الناس كل تاخذ حقها انت وانت تجم تسالي تقول ايش بيك جا للنادي الصفاقسي وسبك احلى شبيه ما قدمش نفس المردود اللي قاعد يقدم فيه
2: ظروف اخرى
3: راهو تختلف الظروف من فريق الى فريق
2: راهو تختلف الظرف اللي بس شايف فيه نادي الصفاقسي مش كيف
3: تختلف الظروف من فريق الى فريق دونك كلمه برافو برافو وان شاء الله كما قالوا الناس كل قاعدين تحكي اللي هو ليستر سيتي نتاع تونس بالنسبه للفريق تقدم سقيط الدير ليستر سيتي نحب نقول لك في 2015-2016 طلع من معناها كان قبل زوج ثلاثه مواسم كيما تقدم سقيط الدير بالضبط طلع اول موسم بريمير ليج وهز البطوله نتاعو قدام شكون ليفربول ارسنال تشيلسي دونك ان شاء الله ان شاء الله
2: يكون بالتوفيق للتقدم وان شاء الله نادي الصفاقسي كذلك يرجع لصولته وجولته اكيد سلاحة محارب وان شاء الله الازمه دي ما تاثرش برشا على جو الفريق وعلى نتائج الفريق
3: في القادم الظروف هذه وتصير كيما قلت لك انا نتوقع تو مش تكون فما رياكسيون رده فعل كبيره ياسر اي سيرتو من الملاعبيه قبل كل شيء اي سيرتو من الملاعبيه لانه نتيجه ممتازه نهار السبت غادي
2: كل شيء صفحه جديده وكل شيء يتعود منه جديد على كل ثم اكيد باش نحكيو على تيم ملعب تيميري بصفاقس وكذلك المقابلات الافريقيه الفرقه التونسيه في نهايه هذا الاسبوع.

0: 43 دقيقة بعد الساعة الرابعة الجولة الأخيرة من هذه الحصة باش يكون مخصص لأخبار خاصة بتأهيل ملعب الطيب مهيري بصفاقس للمسابقات الأفريقية لكرة القدم. منذ قليل في اتصال هاتفي مع سيد فرحات بريك كاتب العام طبعا بلدية صفاقس الكبرى بلدية صفاقس, يعني أكد لي أنه تقريبا الأمور ماشية 5-5, يعني مسألة التأهيل إن شاء الله الأربعاء العشية يصدر القرار بصفة رسمية على مستوى أنه ملعب الطيب مهيري بصفاقس يصبح مؤهل بصفة رسمية لاحتضان المقابلات الأفريقية سواء بالنسبة لنادي صفاقس وترجي الرجيس على مستوى
1: دور المجموعات للي تلعب
0: هوني
1: دور المجموعات
0: نحكي لك على دور المجموعات في أمور تمهيدية عادي
1: دور تمهيدية صار هذه تأهيل
0: دور المجموعات إن شاء الله دور المجموعات والمنتخب الوطني التونسي طبعا إن شاء الله حتكون 11 نوفمبر ضد المنتخب الليبي يكون في ملعب الطيب مهيري بصفاقس. يعني تقريبا الملاحظات انه الخبير المكلف من الاتحاد الافريقي لكره القدم من بوراندي هو المحاله كان في زياره تفقديه لملعب الطيب مهيري 3 أيام عاين فيها كل الاشغال والتحسينات اللي تمت داخل الملعب. حسب المعلومات اللي عندنا انه كان راضي عن حاله ملعب الطيب مهيري, ثم 40 نقطه من بين 49 تم وضعها كشروط تحصلت وجات, والنقاط الباقيه ما تاثرش بالكل على مستوى اعطائه للتاهيل الرسمي لملعب الطيب مهيري بصفاقس. والتقرير بتاعه اكيد رفعه الخبير البولندي للاتحاد الافريقي لكره القدم, ومساله التاهيل اصبحت قريبه وقريبه جدا. وان شاء الله كما قلت كما قال سي فرحات نهار الاربعاء العشرين ان شاء الله نسمع خبر ابراهي, وان شاء الله ملعب الطيب مهيري بصفاقس يكون مؤهل باذن الله مراد لاحتضان المقابلات, واكيد يحل برشا مشاكل التاهيل.
1: شو المشكله انه قديم الملعب الطيب مهيري هذاك, علاش لازم يكون فما برشا دعم؟ انا ماهوش مواكب الملاعب الحديثه. إيه ترى كي نحكي لك على ملعب حديثة, رو أنا كي مشيت معنا في قطر وشفتك الملاعب اللي عندهم حاجة أقوى من الخيام, معناها خطر كل شيء تبنى على أسس حديثة, معناها على قواعد حديثة. دونك احنا طيب مهيري رو عمره كبير بالقدير رو ممكن 60 سنة ولا حتى أكثر. دونك كل مرة مش تقعد تعمل تحسينات, كل مرة مش تقعد تحسينات. هل السؤال يقعد, هل هالتحسينات هذه مش تفيدنا, والا لو كان من الاحرى من الاولى برينا او مو استاد جديد على الاقل مواصفات كبيره, ما حشتش بستاد بتاع 40 و50, عمل استاد حتى بتاع 20 الفيزي, المهم مواصفات عالميه ومواصفات دوليه تستجيب لكره الشروط بتاع الفيفا هكا ولا والكاف. دونك مش تقعدوا كيف تو ان شاء الله تو مش يتعود التاهيل هذايا, مش تقعدوا ربنا المره الجايه كيف العام بالنسبه للسنه الموسم الجاي بنفس الحكايه, ممكن تصير شي بعض من 10 تغييرات ولا حاجه, لانه هذاك هو البني القديم يلزمك ديما ترمم ديما ديما ديما ديما تعود ديما تحسن ديما. احنا شنو نقولوا بالنسبه للملعب الطيب مهيري؟ صحيح في موقع ممتاز وضرب الكاشف, احنا حكينا كانت تذكر مده عامين التالي صعيب ياسر باش يصير فيه توسع لانه فما كياس من التالي وفما يلزم
0: سوسو امور لوجستيه صعيبه.
1: نتصرفوا بالموجود اما كيما قلت لك انا راهو ديما راهو هذا ما يمنعش اللي راهي صفاقس في حاجه الى ملعب.
0: اكيد
1: يا اخي احنا تو جيراننا في ليبيا مثلا ليبيا بحذانا ليبيا تعيش وحاله غير مستقره اونتر بارونتيز, ولوني ما نفهمش برشا انا في الامور هذه, اما نشوف الملاعب نتاعهم معناها كل تقريب 3-4 شهور ولا 3-4 سنين فما على الاقل 3-4 ملاعب. شو اللي هذا شو اللي يمنع؟
0: على كل احنا قولوا بدايه طيبه على الاقل على مستوى تيم ملعب الطيب مهيري خطوه, لكن ليست خطوه تلغي انه لازم صفاقس يكون فيها ملعب يليق باسم المدينه وبعدد سكان المدينه. على كل حال ان شاء الله الاربعاء كما قلت العشيه نسمع خبير بي على مستوى التاهيل الرسمي لملعب الطيب مهيري بصفاقس على مستوى احتضانه للمقابلات الافريقيه. ذكر مراد ان الجوله السادسه بالنسبه لبطوله الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم باش تكون جوله باش تلعب نهار السبت والاحد الجايين, لكن باش تكون منقوصه باعتبار انه ثم مقابلات خاصة بالفرق الأفريقية. فقط نذكر البرنامج نهار السبت الجاي مقابلة مرحم سوسة واتحاد بن قردين, هل حد جاي مستقبل مرسى مع نجم تلوي نادي حملنف مع شايبة عمران, لنبي البيجي مع النجم السياحي اتحاد مونستيري مع تقدم سقيط الدير, ونهار الخميس 29 أكتوبر لقاء نادي الفريقي مع نادي المنزرتي, ملعب التونسي مع ترجي الرجيس, ولقاء القمة في ملعب الطيب مهيري بين نادي صفاقسي والترجي الرياضي التونسي. نادي صفاقسي اللي مش يخوض المباراة هذه بعد مباراة الإياب في كأس الكاف ضد فريق مدود يالو. أكيد المعنويات تحكم برشا في المقابله هذه, زوز فرق من السويح الليبي مهمه جدا المقابله هذه على مستوى المعنويات ونفسيه فريقين قبل خوضها. اكيد
1: ماني قلت لك انا توا بالنسبه فرصه كبيره قدام لاعبي, عندك زوز مباريات نتاع الكاف وعندك مباراه جايه بعد كلاسيكو, دونك اذا كان تربح ثلاثه تترشح ان شاء الله بالنسبه لدور المجموعات وتربح مباراه الترجي الرياضي
0: كل شيء تنسى.
1: لا كل شيء تنسى. رولين نحكيه على فهمش رولين نحكيه على حاجة أخرى. دونك من حسن حظ ولا من خليني أقول لك الملاعب لازم يستغلوا الفرصة هذه يا أخويا. آه ما عندكم فرصة فرحوا الجماهير متاعكم وكذبوا وكذبوا خاصة كذبوا البعض المنابر. مش نرجعوا نحكيه على اللي قال فيهم نبيل كوكي يا أخويا. كذبوا الكلام اللي قالوا نبيل كوكي في الكونفرنس دو فريس متاع نهار السبت هكا ولا ظهروا اللي الأجواء ممتازة ظهروا الكورة كما قلت لك. أنا رأي كورة عند الملعبية تقول الملعبية هو بيدا من الحل وبيدا من الرب. دونك عندكم فرصة زوج مباريات إفريقية مباراة كلاسيكو فرحوا الجماهير نتاع النادي هاو اكل الحبان وبعده كل شيء يجي.
0: كيما مش نحكي على المشارك الانديه التونسيه في المسابقات الافريقيه باش نركز على لقاء النادي الصفاقسي وفريق اكاديميه تمدو ديالو الايفواري. اكاديميه تمدو ديالو الايفواري لما حدا الفرق الايفواريه مراد ولات الظاهره هذه من الاكاديميات اللي قاعده صايره في الكره القدم الافريقيه في بعض الدول كما الكوت ديفوار كما السنغال غير ذلك يعني يسميوه اسامي لاعبين يقدم يعملوا في الاكاديميات وقاعدات يعني منها تكوين للاعبين ومن بعد يبيعوا للفرق الاوروبيه
1: لانه منجم تاع فلوس كما قلت انت. الملاعبين اللي تقريبا كملوا كاريرهم الكل كبار الكل عملوا اكاديميات والكل عندهم تعاقدات مع راهو كي نحكي لك انا سيرتو ايطاليا راهو الانتر والسي ميلان وروما ولازيو هذوما زوج فرق نتاع روما وزوج فرق نتاع ميلان هذوما تقريبا مسيطرين بنسبه تقريبا 80% على الفرق على اللي زي اكاديمي نتاع نتاع افريقيا الكل. منهم الفريق هذا وعمل تعاقد مع فريق الانتر نتاع الانتر نتاع ايطاليا. دونك وراه مستوى كبير راهو كيقول انا الميساج للملاعبيه يزكم عندكم تستغلوا الفرصه راهو مش بالكلام برك راهو مش يجي الترشح ما يجيش بالكلام راهو يجيب الخدمه راهو يجيب التضحيات راهو يجيب الوجيعه راهو يجيب برشا حاجات راهو مش سير. دونك راهو فريق اكاديمي مش معناه راهو فريق متوسط ولا فريق بالعكس متكون تكوين اكاديمي. تعرف معناه تكوين اكاديمي حتى المدربين يشرفوا على الاصناف الشابه الكلهم من ايطاليا ولا تلقى من البرتغال ولا من اسبانيا اي سورتو من اسبانيا خاطر توا المدرسه اللي طالعه في العالم هي المدرسه الاسبانيه. دونك مش تفاجئوا كنا مش نتفاجئوا بالمستوى الكبير نتاع الفريق هذا وتو تذكرني ان شاء الله نهار السبت لانه
0: راه المقدره باش يكون في ملعب فوتبولي
1: ملعب
0: مش في الملعب نتاع الفريق
1: مش الملعب نتاع الفريق هذا لانه الملعب نتاع الفريق هذا غير مؤهل
0: غير مؤهل.
1: دونك والملعب هذا اللي قلت عليه هذا كان نتذكر لعبوا فيه في الكوب دافريك نتذكر هذا طلع فيه ليكيب ناسيونال نتاع الكوت ديفوار.
0: المقدره باش يكون نهار السبت في الخمسه نتاع العشيه في الكوت ديفوار.
1: تعيس تحضير جيد راهو كما قلت لك راهو ما تستسهلوش خاطر نسمع في برشا راه علاش لعبوا ضد اكاديمي مش لعبوا ضد اكاديمي راهي الاكاديمي تو تشوف مستوى وشفنا احنا الفريق اللي لعب ضد جرجيس اش عذبوا من الاكاديمي نتاع السنغال معناها هذوما كيما قلت لك هذوما ناس فرق معناها ملاعبيه تلعب صغار في العمر ما تغزرش لتو تغزر الغدوه لانه تحب تفوز بعقد البرة تحب تمشي تخرج البرة. دونك وهذوما ناس محرومين اش معناها محرومين معناها عايشين في فقر كبير عايشين في في في في جوع ناس تحب تلعب تحب تحسن مستقبلها. دونك علاش قلت لك مش تكون مباراه مش سهلة ولكن كما قلت كان في الان نفسه لازم الناس فيه يستغل خاصه الخبره نتاعه اولا ويزم تكون على الاقل على الاقل الجاهزيه بنسبه 100 مش 100 200% باش على الاقل تجيب نتيجه ايجابيه من غادي.
0: نعم لانه تحضير المقابله هذه مش يكون في ظروف لربما صعبه نوعا ما لفريق النادي
1: الصفاقسي
0: ان شاء الله معنويا مع محمد كوكي الامور تتحسن شويه
1: جيستمون. دونك ميساج صغير اخونا محمد ان شاء الله ان شاء الله تجيب الكاليفيكاسيون من غادي وتقش تستنى حتى الماتش الرتور.
0: نعم
1: ان شاء الله بالنسبه معناها معناها كي نقول هكا معناها دونك الصفاقسي لازم على الاقل يقدم شويه يلعب شويه لقدام ما يكتفيش كيما عملنا المباراه اللي نتاع الماتش اللي فات نتاع الكوب دافري ما يكتفيش بالحذر المبالغ فيه واللي كنا ممكن كان سبب في في في في دونك خليني نقول انا صفحه جديده ان شاء الله انا متفائل بالنسبه لي انا بالنسبه للمده الجايه انا ماني قليل ياسر نقول لك اما بالحق المره هذه متفائل لانه كما قلت لك زوج مباريات نتاع كوب دافريك وعندك ماتش نتاع من بعد اونشيني ماتش ليسبيرون والله العظيم نجم نعبي كنت تخرج على الناقه
0: واضح به مش كم مع كاس الكاف قال ترجي جرجيس مع ريال باماكو هذا فريق معروف على الاقل
1: ماهوش
0: اكاديمي هذا فريق معروف جدا ريال باماكو المالي مقابله باش تكون سهله لفريق ترجي جرجيس في ملعب طيب هيري نهار السبت لكن في 3:30 تاع العشيه
1: مش سهله انت قلت لي سهله
0: لا مش تكون سهله
1: نحس قلت لي سهله بون جرجيس باري هذا كيف صار تغيير في الاطار الفني هكا ولا مراش
0: نتائج انتصر في المقابله الاخيره
1: في بالي اما نحكي لك بالرغم من موسم مشارك بون عاد عمل باركور بي عملناه على الاول سيزون لكن صار التغيير ايش باش يقول لك الامكانيات الماديه راهي هنا هي اللي تفرق لانه فما مشكله كبيره ياسر فما مشكله كبيره زاد في الامكانيات الماديه ترجي جرجيس راهو اللي يلعب في الكاف راهو بالخساره والله اللي شارك في الكاف راهي بالخساره لانه فما ما توصل انت باش تاخذ عائدات ماديه ديجا انت تصرف تقريبا 4 ولا 5 مليارات. دونك مباراه مش تكون صعيبه مش يقول لك اسمه يلعب على امكانيه
0: تامين مقابل الذهب بالاساس يعني اكيد مقابل العوده باش يكون في ظروف اخرى
1: اصعب اي سورتو في باماكو هذه في مالي في العاصمه حاجه اخرين اونتي سبورتيف
0: على كل في الرابط الابطال اللي باش نختم به لان مراد نبدا بلقاء السويحلي والترجي التونسي مقابل برشا اللي صنفوه انه ربما يكون بي اج للترجي التونسي السويحلي ماهوش من الفرق اللي على الورق صحيح الترجي ربما في حظ اكثر بالنسبه ليه من السويحلي لكن فريق السويحلي الليبي من الأندية اللي عنده بعض اللاعبين اللي قادرين لهم يقلقوا ممثل كرة قدم تونسية الترجي
1: في هذه المسابقة. ما تنساش اللي البطولة الليبية مازالت
0: وقالوا باش تكون في ليبيا الأولى في 26 الأحد نهار الأحد نهار الأحد
1: ما تنساش اللي البطولة الليبية انتم بديت
0: صحيح
1: ديجا قاعدين يشاركوا كان في الكوب دافريك والمباريات الودية ما تنجمش تعطيك الريتم تاع المباريات الرسمية أون بليس الترجي الرياضي معناها يظهر لي ما نعرفش خاطر ريتا المدرسة الإسبانية هي اللي كما قلت لك أنا تو هي الناجحة في العالم ديجا مدرب إسباني اللي جا
0: بابلو فرانكو
1: المدرب هذا عنده يظهر لي عنده صولات وجولات في إفريقيا دونك اختيار صعب ما نتوقعش كان الترجي يمشي يلقى صعوبة ينجم يجيب حتى الكاليفيكاسيون تاعو والمشغ من غادي من ليبيا من الحق معناها ما أولا الموازين القوى متبين معناها ظاهرة اللي الترجي بكل صراحة الترجي أقوى الترجي كومبيتيتيف معناها لاعب قداش من مباراة في المقابل السويحلي الليبي ما نجمش انا ما نتوقعش كان يصمت اكثر من شوط قدام الترجي في ليبيا حتى في ليبيا غادي بالضبط
0: نعم تبقى المباراه السايده مازامبي والنادي الافريقي بذكريات مش باه النادي الافريقي في وقت سابق لكن اكيد رد الفعل بالنسبه للنادي الافريقي بعد التاريخ اللي ما رحموش فريق مازامبي في وقت من الاوقات هل انه النادي الافريقي تكون ريفونش بالنسبه للمقابله هذه هذا تي بي مازامبي مقابل الذهب باش تكون نهار السبت في الساعتين في الملعب الشهير نتاعهم
1: لومباتشي
0: يعني كيف تشوف المقابله هذه النادي الافريقي ذهنيا اللاعبين لازم كذلك ينساو اللي صار قبل
1: ايوا اكيد نساو خاطر تقريبا ما فما حتى واحد سمعني ما فما حتى واحد من الموجودين قبل هكا ولا
0: هاش بين التاريخ ما
1: التاريخ تاريخ بون مازال بموش مازال بمتاع قبل هكا ولا الفريق مش الفريق نتاع قبل 2012 وقتاش 2018 ظهر لي هكا ولا
0: 2017
1: دونك تغيرت الملعبية تغيرت برشا حاجات تغيرت بون من سوء حظ مال كانزاري الفريق يظهر لي عنده زوج ثلاثه اصابات يظهر لي
0: بخلاف لازمه في البطوله
1: ايوا وعنده هزيمة في بنقردين هزيمة موجة هزيمة في دقيقة تقريبا 96 يظهر لي حاجة هناك دونك مباراة صعيبة أنا خايف على بالحق بكل صراحة خايف على النادي الإفريقي وعلى الترجي الجرجيسي إذا كان المرة اللي فاتت ترشحنا أربعة المرة هذه نتوقع اثنين على أربعة بكل صراحة لأنه موازين القوى لهنا مازامبي يحب يرجع للإشعاع نتاعو ونفس الرئيس هو نفسه هذاك نفس الرئيس نتاعهم دونك أجواء صعيبة ياسر ما نعرفش كيفاش باش هو ديجا حتى تجربة مع الكنزاري ما عنده ذكريات سيئة مع مازامبي لأنه وقت اللي كان يشرب يظهر لي كان يشرب معناها خسروا خمسة ديجا غادي الفريق الوحيد اللي منع من مازامبي واللي اللي هو نادي الصفاقسي كان تتذكر 2-0 هنا يدور لي غادي 2-1 فوالا دونك ماتش صعيب شو نقول لك هذوما توا شامبيونز ليغ هذا اخر باب اخر مرحله
0: دور المجموعات
1: تقعد كما قلت لك انا ظروف الكوره وظروف المباريات لكن في الاخير حتى اذا كان ينهزم ترجي جرجيس ولا النادي الافريقي ولا اي فريق ما ماشي نهاية العالم بالعكس علاش الكرة راهي ديما تقعد تتعلم وديما
0: احنا نقول هذا طبعا وان شاء الله
1: نقول ان شاء الله أربعة ان شاء الله اما تقعد ديما قلت لك القرعة جات كاسحة شوية بالنسبة للنادي الافريقي وترجي الجرجيس بكل صراحة
0: واضح على كل بالتوفيق للفرق التونسية ان شاء الله نكونوا وفقنا في تقديم المعلومة للمستمعين الكرام ومشاهدينا الكرام كذلك على الصفحة الرسمية لإذاعة صفاقس على الفيسبوك
1: وان شاء الله حظ موفق للمدرب
0: ان شاء الله حظ موفق للمدرب محمد كوكي
1: القديم
0: الجديد لكنه الآن ولا جديد محمد الكوكي ان شاء الله يتوافق في مهامه وان شاء الله ينجح في طبعا المقابلات اللي تنتظر النادي الصفاقسي اللي مش تكون مهمة ومهمة جدا على المستوى الوطني او على المستوى الافريقي شكرا لك مولاد رنان نستبرش على مذيعه صفاقس شكرا لك كذلك منعم جمال عبد الخرج تقني سوار كذلك تحيه لك على مستوى خرج مري فتح صامت كان معكم منذ الساعه الرابعه على مستوى الاعداد والتقديم نلتقي معكم ان شاء الله في مناسبات رياضيه قادمه باذن الله.

0: أهلا بكم إلى موجز الأنباء. عقد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر اليوم بمقر الهيئة جلسة عمل عن بعد مع المديرين الجهويين للهيئة لبحث الاستعدادات للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، ولا سيما الانتخابات التشريعية لسنة 2027 والانتخابات البلدية. دعت تونس خلال مشاركة وزير الصحة مصطفى الفرجاني في فعاليات القمة العالمية للصحة المنعقدة بالعاصمة الألمانية برلين، دعت إلى ضرورة تبني طب تقليدي متطور وتكاملي وضمان إتاحة الطب الدقيق للجميع كحق إنساني. ناقش أعضاء البرلمان في يوم دراسي انتظم اليوم مقترح القانون المتعلق بتسوية وضعيات الآبار العميقة غير المرخصة بعدما تبين استحالة تطبيق أحد فصوله بصيغته الأصلية، خاصة وأن حفر الآبار العشوائية ارتفع من 240 بئرا سنة 2010 إلى 3000 بئر عشوائي في 2024. في العالم، قال الإسعاف الإسرائيلي أن شخصا قتل وأصيب 12 آخرون بينهم 4 حالتهم خطرة إثر انفجار ذخيرة في منطقة افتاح بالجليل الأعلى عند الحدود اللبنانية. أصدرت الخارجية البريطانية بيانا مشتركا وقعت عليه أكثر من 25 دولة من بينها الولايات المتحدة الأمريكية، يؤيد اتهام بريطانيا للحرس الثوري الإيراني بالتورط في واقعة قاعدة فيرفورد الجوية التي يستخدمها الجيش الأمريكي. نهاية الموجز، الموعد القادم على الأخبار في تمام السادسة من خلال نشرة أنباء المساء. دمتم جميعا بخير.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و 106.6.
1: عشرة ديمة ديمة. ما تهربش الوضعية، ما أتعس، يمشي في بالك إنك تتجاوز الإحباط والقلق وتصلح مشاكلك بجرعة مسمومة. أنا نقول لك أنت غلط على طول، رك قاعد تراكم في المآسي وتعمق في المتاعب وصحتك ديما في النازل.

في سنين لولا من عمره يتعلم صغير لغته لولا، ويتعلم كيفاش يتواصل، ويتعرف على العالم اللي داير بيه. لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في سنين لولا من عمرهم. في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. سنين لولا مرحلة مهمة برشا النمو.

0: قال صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرشة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لطفلكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنعوا مستقبل أفضل.
1: إذاعة الشفاقس أحلى الأنغام.

0: يفخر بيك. مساء الخير تونس،
1: تونس عسل للنحلة أم المروج الخضر.
0: مساء الخير تونس.
2: ويه يا خضراء، قداش فيك انضمت من كلمات، وقداش ليك حكيتها حكايات.
0: مساء الخير تونس.

0: بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. 35 دقيقة. مساء الخير أصدقائي صديقاتي إخوتي أخواتي أحبابي في كل مكان. في عشوية جديدة تجمعنا بكم في مساء الخير تونس من تو 5:30 حتى 8:30 بتاريخ 2/12 أكتوبر 2026 ميلادية الموافق للفاتح من شهر جماد الأولى 1448 للهجرة النبوية الشريفة 44 يوم في الخريف. أوقات الصلاة المتبقية بإذن الله المغرب باش يكون في 5:49 دقيقة وصلت العشاء في 7:11 دقيقة. تحيات كل الفريق العامل معانا اليوم في العشوية، ونعم جمل في العشرة التقنية على الكونسولات، سوار الشعري في الإخراج، المرئي الإذاعي سفيان في انتظار واستقبال مكالماتكم الهاتفية على رقمنا المجمع 70164280. تحياتنا توصلكم في كل أنحاء الدنيا على www.radiosfax.in. ومساء الخير تونس كالعادة مع قيس القارة وشريف الشريف. مدام مرحبا بك.
1: شو قل لك صدق الله العظيم كملنا البرنامج.
0: كملنا تحيتي أنا توا
1: كالعادة
0: المقدمة المقدمة متاعي أنا توا أنت ندخلوا في الجوهر.
1: كل نهار اثنين نبدوها بضحك أنا وياك ولا
0: إن شاء الله ديما نضحكوا إن شاء الله.
1: باهي أنت على شكون سلمت توا أنت قلت أصدقائي صديقاتي شكون قعدوا جيران جيراننا وجيرانكم وحبيبنا وحبيبكم وجماعة الكل حتى أنا نسلم عليهم
0: سلم.
1: اللي قعدوا جماعة اللي ما سماهمش قيس أنا نسلم عليهم فهمت. مرحبا بكم كيما العادة عشية
0: المهم جماعتك اسمعوا الراديو كيما جماعتي
1: أنا جماعتك هما جماعتي في الآخر كي تجي تشوف نفس المستمعين يسمعونا الناس الكل وأكيد ما على حسب الظرف وعلى حسب التوقيت متاعهم والكل. في كل حالات عودناها من هات الاثنين نبدأ بداية الأسبوع هكا بتدرج معناه بريتم ما هو شكل قوي خطر قيس ما يحبش يجري والكل ما يتعب أنا سبورتي فما هو لا
0: صحيح.
1: وما نحبوكش تتعب احنا يا قيس. وفي نفس الوقت زيدا ما هو شكل ريتم اللون مزياء أوكي معكو. نعطيك تقييم معني نعطيك أنا الحق على 10 نعطيك عدد
0: جاي بكري على شنو ندهشت كي
1: بالحق أنا اليوم جيت بكري وين اللي دهشت شبيك أنت ماكش بكري أنا جيت نمشي على خطاك بديت نتعلم وقت ما أنا تعلمت أنت جبت بيا معني ما فهمتش عليش
0: إيه لباس معتها
1: لا كل ما يعطي بالله
0: الواحد يقول لباس كي يجي مخر ما أنا تقول لك لباس كي جيت بكري لباس
1: علاش بيه حتى الجمعة الفايتة جيت 2:30 راهو أنا هوني
0: 2:30
1: إي وصلت للبنات وتعديت
0: تكيت في قاعه المونجين
1: والله لا والله لا بالعكس قعدت خدمت البابي نتاع المعلمين عملت برشا حاجات لا واليوم اليوم براتيكمون يمكن وصلت مع 4:30 ما تسماش مخر
0: مش موفمون ولا موفمون
1: لا باهي انا تعرف الشيء الواحد يلزم تو في صفاقس يعرف كي يخرج يراصد اوقات الذروه لك نصف النهار الماضي ساعه ساعتين ثلاثه رد بالك الحاجه الباهيه انه كيف مثلا انا نجي على شاكر ولا على عين مدرسه مش مدرسه الكوليج نتاع غرة مي في
0: ايه؟
1: ولا يكمل ساعتين ونص ولا ثلاثة حاجة كيما هكا دونك تحس الموفمون ينقص ايه ينقص فوالا دونك انا حكرت الاربعة وربع قلت سي سور حتى اللي يقرا ولا شنو خفت يلزم قبل الخمسة
0: صحيح
1: اذا كان الخمسة الواحد
0: على كل سي سور واحكم توا الناس اللي خارجة من
1: باهي عجبتك المقدمة قيس راضي يعني هذا الحديث اللي قعدنا نحكيو فيه
0: مقدمة
1: جوهر موضوع
0: جوهر الموضوع
1: بجوهر الموضوع مازال عندنا برشا حاجات في جوهر الموضوع
0: برشا اليوم ما تسمعوا في مساء الخير تونس برشا ورقات برشا مواضيع باش نحكيو فيها اما هذا الكل بعد ما نسمو النغم الاولاني بامضاء
1: مش تعدي لي غنيتي ولا لا
0: لا طبعا
2: هتقول
1: زي الهوى ما هو زي الهوى انا راضيه ما يصيرش

واحنا في عز الهنام. يا ما قلت لك انا واحنا في عز الهنام.

الأمر كله، وإليه وحده المرجع والمآب. نسألك بكل اسم سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تسلك بنا مسلك أصفيائك، وأن ترزقنا حب أوليائك. واجعلنا اللهم برحمتك هادين مهديين، وأكرمنا بالنجاة يوم الدين. اللهم إنا نسألك وعليك اعتمادنا وإليك مآلنا، أن تثبت على الحق قلوبنا، وأن تزكي بالخشية نفوسنا. وأجب اللهم دعوتنا، واقبل توبتنا، وعافنا واعف عنا يا رب العالمين.

0: اللهم يا ربنا، يا عالم السر والنجوى، يا دافع كل بلوى، نسألك وأنت المستعان في كل حال، إليك وحدك المرجع والمآل، ألا تجعل مصيبتنا في ديننا، وألا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. وزينا اللهم بطاعتك، وأكرمنا بعافيتك، وارزقنا الإخلاص في عبادتك. اللهم إنا نسألك ونواصينا بيدك، وعبوديتنا ذل لك وإذعان لحكمك، أن ترزقنا موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ووفقنا لاتباع أمرك واجتناب نهيك. ارحم يا ربنا مقامنا بين يديك، فالفضل منك وإليك.
1: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: عشرة دايما.
3: مساء الخير تونس.
4: مساء الخير تونس.

0: 52 دقيقة بعد الخمسة تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. نذكروا بلاذا صلاة العشاء بإذن الله مش يكون في 7:11. أنا كل شريفة كل أسبوع نحكيه في موضوع ونخليه لكم أنتم نحكيه أنا وشريفة ونخليه زادة بقية الأصدقاء المستمعين يناقشونا ويعطيونا رأيهم في موضوع المقترح. اليوم شريفة مش تحكينا انطلاقا بسم الله عليك انطلاقا من ورقة.
1: لا نسرح كل فنان سرح في القرجومة
0: سرح في الأوف مش في الكتابة تزعجم.
1: ما خليتنيش راحتي اشتر الضحكة خرجت سيرونتين كانك ماكش فيه.
0: ولا ولا قوة الهاشي عديها للربيع.
1: صحيت عنا مدة ما ذكرناهمش اللي احنا للربيع مع بعضنا.
0: اليوم شريفة انطلاقا من الورقة اللي مش تقدمها لكم هو الموضوع المقترح للحديث والدردشة في مساء الخير تونس.
1: الموضوع اللي نقترحوه عليكم أكيد جدا وبش تشاركوا بيه معانا ولا تشاركوا فيه معانا على 70-164-280 إن شاء الله بعد 6:30 تقريبا هو موضوع الصنعة. ما زلت معايا قيس ما زلت مش نقرأ الورقة هو مش نحكيه على الصنعة.
0: يوه
1: تقول لك لي مخرى معي
0: الصنعة
1: الصناعة الصنعة اليدوية لما حالة صنعة من صنعة تفرق
0: صحيح
1: هكا ولا
0: معقول.
1: وعلى الصنعة قلنا علاش ليه ما نكتبوش حويجة
0: حويجة على الصنعة
1: وكتبنا حويجة. الحويجة هذه بديتها اش قالوا ناس بكري قالوا ناس بكري يوفى مال الجدين وتبقى صنعة ليدين. اليوم الحق نحب نحكي شوية نصحيح على الصنعة يمكن فما اللي يتفاجأ يقولك شبيه ماذو مش قام عليهم يحكيوا عليها تو اخي احنا في شهر تراث ولا حاجة. لا صحيح يمكن نحكيوا اكثر احنا على الصنعة والصناعية هكا في مناسبات معينة شهر تراث ولا ساعات معناها تكون فما بعض المعارض اللي عندها علاقة بالصنعة التقليدية اليدوية وغيرها. لا أنا اليوم خيرت نحكي على الصنعة على خاطر خايف عليها خايف عليها قدام الحاجة المعلبة المركبة المصنعة الاي اي والليت بالحق نخاف على الصنعة التقليدية. هو صحيح ناس بكري زادة قالوا يوفى مال الجدين وتبقى صنعة ليدين أما من كثر ما وليت حياتنا بكلها فيك كلها مصنعة كلها تصاور كلها مركبة وليت واحدة من الناس نفرح كنشوف حويجة هكا مصنوعة باليديات مخدومة شغل الروح للروح الصوابع اللي توصل تحول مواد بسيطة جدا الحاجات عندها قيمة وجمال كبير. يا مناسرة يا مناس قارية وناجحة خيرت تكون الصنعة هي باب رزقها ويا مزاد عباد أخرين ما مشيتش معاهم القراية وركزوا على الصنعة. الصنعة الحقرة هي مهيش كان ديما مورد رزق لا الصنعة هي كرامة هي قدر هي قيمة هي من الاخر ستر للمرأة وللراجل. وقديش قديش من راجل طاحت به الدنيا وما منعته كان صنعة يدياته وصنعة جدود وقديش من امرأة دارت عليها الدنيا ما منعتها كان صنعة البو والجد. يقول لك الصنعة إذا مغنيتك راهي تعيشك بالحق الصنعة راهي تعيشك مستور خشمك ديما الفوق وما عمرك ما تمد يدك لحد. وفي وقتنا توره هو ما شاء الله عليه محظوظ اللي يلقى صنايعي يا بمبك ويزيد يكون ثقة هذا يلزم له شق وجاوي باش ما ياخذوهوش بالعين. أما شد عندك سي قيس كما قالوا نعود ونذكر ناس بكري يوفى مال الجدين وتبقى صنعة ليدين. أما زادا قالوا فلان شي يخدم يجاوبوه يقولوا له صنعته اللي ما عنده صنعة. هوني المقصود بك صنعة المشومة الكذب ترهدين نوفيق شدين السيسان نسنيس تشويه السمعة هذا بالحق لا يربحهم ساكن لا في الدنيا ولا في الآخرة. ومن الآخر ربي يدلني ويدلكم على الخير والسلامة وهذه هي صنعتنا، صنعت لي دين اللي إن شاء الله ديما تقعد في العلالي وديما الفوق.

0: السادسة مساء.
1: مساء الخير. تتويج تسعة مشاريع بيداغوجية بشهاء أيدي الجودة الوطنية عن مندوبية التربية صفاقس واحد. حجزوا أكثر من 101 كيلوغرام من الكوكايين في تونس خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026. على هامش المنتدى العربية الأقليمية الثاني لنظم الإنذار المبكر، مدير بوزارة التجهيز يعتبر الفيضانات أبرز الأخطار التي تواجهها بلادنا. وجماعة الحوثي في اليمن تحذر الولايات المتحدة من التدخل في الصراع اليمني. أعلنت المندوبية الجهوية للتربية صفاقس واحد عن حصول تسعة مشاريع بيداغوجية على شهادة الجودة الوطنية في إطار برنامج التوأمة الرقمية، بما يعكس جهود المربين في تطوير الممارسات التعليمية وتعزيز التعلم التشاركي وتوظيف التكنولوجيا الرقمية في خدمة التعليم. وتم التحضير لتلك المشاريع في المدارس الأعدادية نموذجية محسن المزغني، أعداديات حي المروج والبشير خريف بالمحرس، والأعداديتين الخاصتين وفي مدرسة أحمد التليلي. نبقى مع الشأن التربوي. تعد سنوات الطفولة الأولى الأكثر حساسية وتأثيرا في بناء الطفل وتشكيل قدراته العقلية والعاطفية والاجتماعية، وهو ما يتطلب أنشطة ترعي طاقته وإمكانيات العائلة. في تونس ظواهر اجتماعية أصبحت مسقطة على العائلات، دونها يصبح الطفل خارج دائرة المنظومة التربوية التي فرضت وتجبر تلاميذ السنوات الأولى من المرحلة الابتدائية، تجبرهم على دروس تدارك تمثل بكل المقاييس عبئا نفسيا بل نفسيا وجسديا وعبئا ماليا على الأولياء. في هذا السياق دعا رئيس الجمعية التونسية لجودة التعليم سليم قاسم في تصريح للأخبار إلى التركيز على تنمية مهارات التلاميذ ورغبتهم في التعلم في السنوات الأولى للدراسة لتفادي العزوف والانقطاع المبكر عن الدراسة.
2: التلميذ في سنواته الأولى هو مازال كغير خرج من مرحلة ما قبل المدرسة ومتعود بنسق معين، في حاجة أكيدة للعبرة والتعلم مش بالسبورة والطباشير ولا اليوم بالأدوات الإلكترونية. التعلم هو بالأساس بما يمارسه التلميذ باللعب بالمهارات والبراعات اليدوية بما يعيشه من مواقف. لذلك فإحنا كيف نسمع أن التلميذ من السنة الأولى ابتدائي مازال كغير حط ساقه في المنظومة التربوية، نعطيه فيه في دروس مراجعة ودروس تدارك ودروس دعم وتيود إلى غير ذلك. هذه حاجات الحقيقة ما أنزل له بها من سلطان، ولا بد وأنه نراجعوا أمورنا باش من بعدين ما نتحصلوش على طفل مازال في سن العاشرة أو في سن الثانية عشر وهو عب وهو علاقته بالتعلم ضعفت وما عادش فما هيك الرغبة وما عادش فما هي المتعة اللي يلقاها في الاكتشاف وفي التعلم. لذلك مطالبين بمراجعة هالظاهرة هذه ونمشيوا في إتاحة فرص أكثر لأطفالنا باش يلعبوا باش يقبلوا بعد ذلك على تعلم متاحهم مسيرة طويلة تنتظر فيهم بحماس، وما نطفيوش في أنفسهم هيك الجدوى هيك الشعلة متاع الرغبة في التعلم.
1: أعلن المتحدث الرسمي باسم الديوانة التونسية العميد شكري الجبري اليوم أن مصالح الديوانة حجزت أكثر من 101 كيلوغرام من مخدر الكوكايين خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، متجاوزة بذلك الكمية المحجوزة

0: خلال كامل عام 2025 والبالغة 94 كيلوغرام. وأفاد أنه تم خلال الفترة نفسها حجز أكثر من 153 كيلوغرام من القلب الهندي وما يزيد على 291 ألف حبة مخدرة. وأوضح أن هذه المحجوزات ضبطت في المعابر الحدودية البرية والبحرية والجوية أو من قبل وحدات الحرس الديواني على الطرقات. اجتمع وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ اليوم بوفد يضم عددا هاما من مسؤولي شركات كورية تنشط في مجال صناعة مكونات السيارات ومسؤولين من أقطاب تكنولوجية ومراكز بحث وتجديد في المجال وممثلين عن الجمعية الكورية لصناعة السيارات. وكان اللقاء الذي حضره سفير جمهورية كوريا الجنوبية بتونس مناسبة عبر خلالها الوزير عن ارتياحه لمستوى علاقات التعاون الثنائي معربا عن تطلعه لأن تعطي هذه الزيارة دفعا جديدا لها خاصة على مستوى الاستثمار والشراكة. تفاقم عجز الميزان التجاري التونسي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 ويعود ذلك نحو نصفه إلى قطاع الطاقة الذي سجل عجزا بقيمة 10,000 مليون دينار وفق نتائج التجارة الخارجية بالأسعار الجارية لشهر سبتمبر 2026 نشرها المعهد الوطني للأحصاء اليوم. وأظهرت النتائج تراجع العجز التجاري دون احتساب قطاع الطاقة إلى حدود 10,000 مليون دينار وسجلت الصادرات التونسية ارتفاعا بنسبة 8.6% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري في حين ارتفعت الواردات بنسبة 13.1%. بالعودة إلى متابعتنا انطلقت اليوم بالعاصمة فعالية المنتدى العربي الإقليمي الثاني لنظم الإنذار المبكر والتأهب للكوارث بتنظيم من جامعة الدول العربية بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث. على هامش المنتدى أبرز مدير المياه العمرانية بوزارة التجهيز والإسكان شكري الخليفي أن الفيضانات تعتبر أبرز الأخطار التي تواجهها تونس وأوضح أن برنامج صمود الذي تشارك فيه وزارات المالية الداخلية البيئة الفلاحة والنقل إلى جانب التجهيز يرسي نظام إنذار مبكر متعدد المخاطر.
1: تونس معنية بالتغيرات المناخية، احنا طبيعي جدا في حماية المدن من الفيضانات ناخذ بعين الاعتبار هالتغيرات المناخية هي في اعداد الدراسات. عندنا برنامج اسمه برنامج الصمود تشارك فيه وزارة المالية، وزارة الداخلية، وزارة النقل الممثلة في الوعد الوطني للرصد الجوي، كيف وزارة البيئة ووزارة الفلاحة وبالطبيعة وزارة التجهيز معاهم. دونك احنا انطلقنا من تروسيت بيلوت، واحد موجود في تونس العاصمة وواحد موجود في غردمة في جندوبة وواحد موجود في قبلي، وهذا ما يعطونا يعني تنوع للمخاطر موجودين، ثم نعملوا لها تقييم وبعد نعموها شيئا فشيئا على كامل تراب الجمهورية، وهكا يصبح عندنا انذار شامل وفعال على كامل تراب الجمهورية. وقت يبدأ عندنا انذار فعال نخفضوا من نسبة الخطر بالتدخلات.
0: في آخر المستجدات عربيا وعالميا، قال الإسعاف الإسرائيلي أن شخصا قتل وأصيب 12 آخرين بينهم 4 في حالة الخطر من المصابين إثر انفجار ذخيرة في منطقة يفتح بالجليل الأعلى عند الحدود مع لبنان. توعد عضو المكتب السياسي لحركة الحوثي الولايات المتحدة برد سريع وموجع إذا تدخلت في النزاع بين الحوثيين والحكومة اليمنية المدعومة سعوديا محذرا من تصعيد شامل. أصدرت الخارجية البريطانية بيانا مشتركا وقعت عليه أكثر من 25 دولة بينها الولايات المتحدة الأمريكية يؤيد اتهام بريطانيا لإيران بالتورط في واقعة قاعدة فيرفورد الجوية التي يستخدمها الجيش الأمريكي. أدان قادة الحزب الديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي تفتيش منزل النائبة إلهان عمر المعروفة بمساندتها للشعب الفلسطيني باعتباره استغلالا للسلطة من إدارة الرئيس دونالد ترامب. وفي تذكير بأبرز عناوين أخبار هذا المساء، تتويج 9 مشاريع بيداغوجية بشهادة الجودة الوطنية عن مندوبية التربية صفاقس واحد. حجزوا أكثر من 101 كيلوغرام من الكوكايين في تونس خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026. على هامش المنتدى العربي الإقليمي الثاني لنظم الإنذار المبكر مدير بوزارة التجهيز يعتبر الفيضانات أبرز الأخطار التي تواجهها تونس. وجماعة الحوثي تحذر الولايات المتحدة من التدخل في الصراع اليمني.
2: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
0: وفي أبرز عناوين أخبار الرياضة لهذا اليوم، محمد الكوكي يعود على رأس الإدارة الفنية لأكابر كرة القدم بالنادي الرياضي الصفاقسي، وتفاصيل بعد قليل مع زميل فتح السامت. تقبلوا أجمل تحيات سمير الحسيني ومراد قطاطة، إلى اللقاء.
3: إذاعة الصفاقس،
4: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
3: عشرة ديمة
5: من مصلحة السائق أنه يبقى ديمة منتبه ومركز على السياقة وما يشغلش روحه بحتى شيء آخر.
6: المرصد الوطني لسلامة المرور.
7: عشرتنا ما تفاش،
8: وحكايتنا ما تتنسيش على

0: فين يا مكان؟ في قرية من القرى التونسية الهادية والمزيانة، كان يعيش طفل اسمه خالد، عمره تقريبا في 14، ديما يلعب مع الجدو ويزرع النوار مع الجد وعم حسين في جنينة الدار. هيا في نهار من النهارات جاء راجل غريب للساحة اللي تعود خالد يلعب فيها مع أصحابه. قالوا لهم اللي عنده حبوب سحرية تخلوهم في قمة السعادة والقوة. غزروا لبعضهم وبدافع الفضول قربوله باش يفهموا الهدرة وما فيها. أما خالد اتذكر أمه شوصاته والحكمة اللي ديما تقوله عليها: يا وليدي مش كل ما يلمع، اذهب ورد بالك تاخو حاجة من شخص غريب. بالوقت رجع خالد الجد وعم حسين وحكاله باللي صار الكل. عم حسين اضحك وجاوب وقال: هذيك يا ولدي مش حبوب سحرية، ويمكن تكون حاجة خطيرة ومش عادية كما المخدرات البعيدة. يتخلط الناس من الأول وتخليهم يحسوا أرواحهم سعداء، لكن عاقبتها دمار للجسم وللعقل، وتخليهم زادة يفقدوا صحتهم أعز ما يملكوا. وبلا الصحة يا وليدي الواحد ما ينجم يعمل شيء. من ليمة غدوة خالد مع زملائه في القسم أستاذتهم بالصدفة أقبل الدرس حلت قوس على آفة التدخين والمخدرات والمواد المؤثرة على العقل. قلت لهم اللي هالسموم هذه راهي مش لعبة ومش تفدلكة، والشجاع بالحق هو اللي يقول لا لأي حاجة مجهولة وضارة بالبدن، ما يترددش باش يحكي لعائلته على كل حاجة غريبة تصير له، على كل شخص غريب يحاول يتواصل معاه. وقتها خالد تطلب الإذن من أستاذ باش تسمح له يكتب جملة على السبورة. هيا تصوروا خالد اش كتب: صحتي هي كنزي وعقلي هو أغلى ما عندي. صفق عليه الدام للكل. أولهم أستاذ يكملت الحصة وخرجوا من مدرسة يلقاو هاك الراجل الغريب ارجع لهم. دوب ما شافوه قالوا له بصوت واحد: ما حاشتنا بحتى شيء من عندك، واحنا نحمي رواحنا برواحنا. وما كيكا ومرأة وراجل قربوا منه وفي لمح البصر انقضوا عليه وشدوه، وخالطة كرابة الشرطة في وسطها طلعوه، ومن نهارتها ما عاد شافوه. سكتوا الصغار شوية بعد رجعوا يلعبوا ويضحكوا وهما عارفين ومقتنعين بقيمة الشجاعة الحقيقية، وهي أن تاخذ القرار الصحيح في الوقت الصحيح. هاي وتقول بصوت واثق وعالي: لا للمخدرات،
1: لا للمخدرات،
0: ربي يحميكم، وتكونوا فخر لعائلاتكم ولتونس يخليكم. وحكيتنا بتعيش تعيش حكايات درويش.
2: سبور نيوز 15 دقيقة على الساعة السادسة. حاب الرياضة في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد المباشر مع الرياضة. البداية بكرة القدم، حصول القطعة أكيد بشكل رسمي ونهائي بين نادي الصفاقسي والمدرب نبيل الكوكي، وطبعا الإعلام تم اليوم على الصفحة الرسمية للفريق، والاتفاق النهائي حصل بين هيئة الفريق وكذلك المدرب محمد الكوكي ليعود مرة أخرى للإشراف على المقاليد الفنية لفريق النادي الرياضي الصفاقسي. أكيد الأعداد نقول مساء بعد غد الأربعاء إلى الكوت ديفوار لخوض مباراة ذهاب الدور التمهيدي الثاني من كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم مع فريق أكاديمية أمادو ديالو السبت المقبل في ملعب هوفويت بوني بأبيجان، تلقى من الساعة 5 إن شاء الله بالتوفيق لممثل كرة القدم التونسية النادي الرياضي الصفاقسي. نذكر أنه التركيبة المنتظرة للإطار الفني الجديد القديم لفريق النادي الصفاقسي في انتظار طبعا الإعلان الرسمي من قبل إدارة النادي النادي، المدرب شيكون محمد كوكي، المدرب المساعد رايد البرهومي، المعد البدني رفيق بوكمشة، المعد البدني المساعد بلال بن سعد، تحليل أداء حسين بوصرصار ومحمد علي البكوش، ومدرب الحراس وليد بن حسين. النبي محمد كوكي أمضى عقد بتاعه مع فريق النادي الرياضي الصفاقسي، وكان التحق بحصة إزالة الإرهاق اللي أجراها الفريق عشية هذا اليوم، وبطبيعة غدوة باش يشرف بصفة رسمية على أول حصة تدريبية ليه كمدرب. ذكروا أنه بالتوازي مع عودة المدرب محمد الكوكي، مغادرة المدير الرياضي طارق سالم اللي منصبه كمدير رياضي للفريق باتت مرتقبة، في انتظار طبعا أنه يتم الإعلان عن ذلك بشكل رسمي، ما لم تتغير طبعا المعطيات في الساعات القادمة، لكن من المنتظر أنه طارق سالم ينسحب من منصبه كمدير رياضي لفريق النادي الرياضي الصفاقسي. دائما مع كرة القدم، لكن على الصعيد الأفريقي، نذكروا بالمقابلات الخاصة بالأندية التونسية على مستوى المسابقات الأفريقية لكرة القدم نهاية هذا الأسبوع. بالنسبة لمسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية نهار السبت 17 أكتوبر، المقابلات الاثنين مش تتلعب بالنسبة للأندية التونسية المعنية، يعني النادي الصفاقسي وترجي جرجيس. النادي الصفاقسي اللي يلعب في الكوت ديفوار كما قلنا في أبيجان ضد فريق أكاديمية أمادو ديالو انطلاقا من الساعة 5 مساء، وترجي رياض الجرجيسي اللي يستضيف فريق الريال باماكو المالي في 3:30 تاع العشية نهار السبت في ملعب الطيب المهيري بصفاقس. كذلك على مستوى دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، مقابلة نهار السبت القادم بين تي بي مازامبي الكونغولي والنادي الأفريقي انطلاقا من الساعة 2 بعد الظهر في لومبوباتشي، ونهار الأحد 18 أكتوبر مباراة نادي السويحلي الليبي مع فريق الترجي الرياضي التونسي انطلاقا من الساعة 6 مساء. هذوما المقابلات الخاصة بالأندية التونسية في المسابقات الأفريقية لكرة القدم. ماذا نحكيه على كرة القدم على الصعيد الأفريقي؟ نذكر أنه الخبير المكلف من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كان أنهى البارح زيارته التفقدية إلى ملعب الطي المهيري، واللي كانت استمرت تقريبا 3 أيام، عاين فيها تطور الأشغال والتحسينات داخل الملعب. الخبير البولندي كان حسب آخر الأخبار أبدى رضا عن حالة ملعب الطي المهيري، تقريبا 40 نقطة من جملة 49 نقطة يعني تم تجاوزها، ونجم نقوله حتى أنه النقاط هذه نجم نقوله أنه ملعب الطي المهيري بصفاقس جاهز لاحتضان المباريات الخاصة بمرحلة المجموعات في مسابقتي كأس الكاف ورابطة الأبطال الأفريقية، إلى جانب كذلك احتضان مباريات المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم شهر 11 نوفمبر ضد المنتخب الليبي. أكيد الخبير البولندي ذي بيشرف على تقريره إلى لجنة الملاعب صلب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وتأهيل ملعب طيب مهيري بصفاقس بات قريبا جدا حسب آخر الأخبار اللي عنا، وإن شاء الله إن شاء الله نقوله أنه ملعب طيب مهيري يكون جاهز لاحتضان هذه المباريات. وحسب سفر حاد بريك كنت معه منذ قليل في اتصالاتي، في أكد لي أنه مساء يوم الأربعاء وعشية يوم الأربعاء على أقصى تقدير الأربعاء القادم بعد غدوة، يعني إن شاء الله مش يكون القرار النهائي من طرف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على مستوى تأهيل ملعب الطيب المهيري بصفاقس قاريا. مش نواصل مع كرة القدم لكن على الصعيد الوطني هذه المرة، مش نرجع لبرنامج مباريات الجولة السادسة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم اللي مش تكون على 3 دفعات. دفعة أولى نهار السبت الجاي مقابلة تمال حلم سوسة مع اتحاد بن قردين، الأحد القادم مستقبل مرسى مع نجم متلوي، نادي حملمف مع شبيبة العمران، الأولمبي البيجي مع النجم الساحلي، واتحاد المنسيري مع تقدم سقيت الدير. نهار الخميس 29 أكتوبر النادي الأفريقي مع نادي البنزرتي، الملعب التونسي مع الترجي جرجيس، ورقاء القمة في ملعب طيميري بين نادي الصفاقسي والترجي الرياضي التونسي. المقابلات الكل تتلعب في 2:30. وما دولنا مع أجواء الرابطة الأولى، فريق النادي البنزرتي كان راسل رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم ورئيس الإدارة الوطنية للتحكيم، وعبر عن احتجاجه على عدد من القرارات التحكيمية خلال مباراة أمام الاتحاد المنستيري لحساب الجولة الخامسة اللي تلعبت نهار السبت اللي فات. وأشار فريق النادي البنزرتي في مراسلته إلى جملة من الحالات اللي اعتبر أنها تستوجب المراجعة، أبرز عدم الإعلان عن ضربتي جزاء في دقيقة 17 من الشوط الأول ودقيقة 51، وعدم إشهار البطاقة الحمراء في مناسبتين في وجه لاعبين من الاتحاد المنستيري. والنادي البنزرتي كان طالب بالرجوع إلى تسجيل مباراة والنظر في الحالات اللي أثارت اعتراضه، ودعا الجامعة التونسية لكرة القدم والإدارة الوطنية للتحكيم إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القوانين والتراتيب الجاري بها العمل. دائما مع كرة القدم على الصعيد الوطني، برنامج مباريات الجولة الرابعة من منافسات بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم اللي باش تلعب نهار لحد 18 والاثنين 19 أكتوبر انطلاقا من الساعة 2:30 باش تكون المقابلة الكل. نهار لحد بالنسبة للمجموعة الأولى، في ملعب حمود الحداد بمقرين جماعة مقرين مع الملعب السوسي، في مساكن هلال مساكن مع مستقبل جيبس، في الشابة هلال الشابة مع النجم الخلادي، في بوحاجلة البعث الرياضي بوحاجلة مع سبورتينغ بن عروس، في عقارب لقاء كوكب عقارب مع مكرم المهدية، في ملعب ثمار سنين سكاك الحديد الصفاقسي مع مستقبل سليمان، وفي ملعب المرحوم نجيب الخطاب بتطاوين اتحاد تطاوين يستضيف المحيط القرقني. نهار الاثنين 19 اكتوبر مش يكون الموعد مع مباريات المجموعة الثانية، في قربة نادي القربي مع أولمبيك الكاف، في الطويري في جندوبة جندوبة رياضية مع أمل بوشمة، في القلعة الصغرى القلعة الرياضية مع سبورتينغ المكنين، في قصور السيف اتحاد قصور السيف يستضيف جمعية ريانا، في القصرين مستقبل القصرين يتبرع مع شيبة القروان، في جابس الملعب الجابسي مع هلال الرضيف، وفي قفصة قواف القفصة مع أولمبيك مدنين. نحكي على أولمبيك مدين الناشط في الرابطة الثانية اللي توصل إلى فك الارتباط مع المدرب عبد الكريم حمزة بالتراضي بين الطرفين. قرار القطيعة جاء بعد تواتر النتائج السلبية اللي حصلت الفريق بعد مرور 3 جولات من البطولة، واللي كان آخرها الهزيمة البارح بثلاثية نظيفة على قواعده بملعب صلاح الدين بن حميدة، مما جعل النادي في المركز الأخير للمجموعة الثانية برصيد 0 من النقاط. بالنسبة لرياضة القاعات الآن على مستوى برنامج مباريات الجولة السادسة من منافسات البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة اللي بشتكون يومي غد الثلاثاء 13 والأربعاء 14، نهار الثلاث غدوة في قاعة حمام سوسة في الخمسة تاع العشية مباراة النادي الذي بحمام سوسة والنادي الأفريقي، نهار الأربعاء بقية المقابلات في قاعة المنازة في الستة شايبة المنازة مع النجم الراتسي، في قاعة بن عمار بحلق الوادي في الستة النجم حلق الوادي الكرم مع النادي الصفاقسي، في قاعة دار شعبان كيف كيف في الستة اتحاد الأنصار الملعب النابلي، في نفس التوقيت في قاعة مزاري بالمنستير الاتحاد المنسيري مع عدالة الرياضية بجرومبالي، وفي قاعة عزيز ميلاد بالقيروان كذلك في السادسة شبيبة القيروان تستضيف النجم الرياضي الساحلي. إلى كرة اليد الآن، بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد على مستوى مباريات الجولة السابعة، المقابلات بشكون كما يلي: السبت القادم في قاعة بن خيار في الأربعة بعث بن خيار مع النجم الساحلي، كيف كيف في قاعة المكنين سبورتينغ المكنين مع الترجي، في نفس التوقيت جمعية الحمامات مع مكر المهدية في قاعة الحمامات، في منزل تميم أيضا في الأربعة اتحاد منزل تميم مع المنزل الرياضي، في جمال نادي كرة اليد بجمال مع نصرة بلبة، في الماضي ساعة في قاعة الجورجاني دون حضور الجمهور النادي الأفريقي مع نادي ساقيت الزيت. في التنس يلاقي لاعب التنس التونسي عزيز دوغيز المصنف 430 عالميا غدوة البوسني ضمير زومهور المصنف 103 عالميا لحساب الدور 16 لبطولة أولمبيا الإيطالية للتحدي. آخر ظهور لدوغيز كان الأسبوع الماضي بعد ما خرج من الدور التمهيدي الأخير لبطولة شانغهاي بخسارته أمام الإيطالي فريدريكو سينا. بطولة أولمبيا هذه تقام على ملاعب ذات أرضية صلبة بمجموع جوائز مالية في حدود 200,000 أورو. مش نختم بكرة القدم الأوروبية الآن على مستوى الليغا الإسبانية، اليوم لحساب الجولة الثامنة مباراة متأخرة تنطلق في الساعة الثامنة كما قلنا بين ليفانتي وإشبيليا. بالنسبة للبطولة الإنجليزية الجولة السادسة لقاء متأخر اليوم بين كوفنتري سيتي ونيوكاسل يونايتد، المقابلة دي تبدأ في 8 متاع الليل. بالنسبة للكالشو الإيطالي مقابلة قاعدة دور حاليا بين أتلانتا وفينيتسيا، المقابلة هذه الشوط الأول بالنسبة لها انتهى لصالح فريق أتلانتا 3-1. بالنسبة للمباراة الثانية بين تورينو وأودينيزي تبدأ في 8:15، هذه المقابلات أبرز مقابلات الأوروبية اليوم على مستوى الدوريات الأوروبية الكبرى. 24 دقيقة بعد الساعة السادسة مساء شرطة توقيت على موجة عصفيق سقطة النهاية لسبور نيوز. جمع تحية منعم جبال على مستوى الإخراج التقني، سوار شعري على مستوى الإخراج الرقمي، وأكيد شريفة وقيس يرجعوا لكم من جديد على مستوى البرنامج اليوم المساء، وفتح الصامت كان معكم في الرياضة على مستوى الأعداد والتقديم. إلى اللقاء.
1: مساء الخير تونس.
3: مساء الخير تونس.

0: 36 دقيقة. مرحبا بكم جديد في مساء الخير تونس. رجعنا لكم بعد الأخبار وسبور ونكملوا بعضنا المشوار حتى الثمانية ونص بإذن الله مع قيس وشريفة في مساء الخير تونس. بدينا ليميسيون بورقة في الحقيقة جميلة مؤثرة ومن القلب حول الصنعة وما أدراككم الصنعة. فماش واحد منا معناتها خاصة من الطبقة المتوسطة ما كان شبوه صناعي في مهنة ما وتربى في صنعة. أنا واحد من الناس الوالد عليه رحمة الله كان نجار وصنعة نجارة معناتها من بين الصناع الهامة والتو معناتها مستحفظ بالآلات اللي خلاهم الوالد عليه رحمة الله على الأقل واحد يشم فيه من ريحة ولو موش نجار أما كي يستحق يلقى.
1: خلنا نعمل تحية لزميلنا منى مع احنا نسيناه وهو فكرنا فيه. قلت لك قيس ساعة خلنا نسلم زيادة حتى انا خلنا نعود نسلم على المستمعين بعد الفوز هذية. لكن ونرجع ونواصل حديثنا على الصنعة. قلت لي انت الوالد عليه رحمة الله معناه كان في نجارة خذيت منه شوية الصنعة ولا
0: على الاول هكا مغروم شوية
1: خليني في الدار مثلا في دار
0: نحكي لك يمكن حبه صنعه شوية كي يستعد معناتها يتطلب الامر من طرقة ومسمار وكذا نلقى
1: شينيول تنقب تفيز تاخذ قياسات تعمل مرفع.
0: اهم حاجة في النجار وفي صنعة النجارة بلا طيح الموسيقى يا منام يبارك فيك. اهم حاجة في صنعة النجارة هي العين خاطر النجار ياخو القياس بالعين معناتها عرفت يعرف هيك الحاجة معوجة
1: نجارة القديمة
0: مش معوجة
1: نجارة
0: قديمة جديدة. نحكي لك النجار من بين المواهب اللي عنده في الصنعة متاعه بالعين يعرف هيك مقاومة مش مقاومة قعدتي هذه التو معناتها كي نلقى كويتر معوج فهمتوا لا نعرف المعوج حتى عبد ساعات نعرفه معوج
1: مثلا انا كيفك خاصه في العبيد يغزر لهم يبدا اسمه مقيس ونحس فما العوج معني انا بدي نغزر له هكا
0: على كل موضوع صنع موضوع جميل. الفقره نتاعك انت قلت زاده مع تاع اللي
1: فقرتنا شنو
0: الفقره اللي قدمتها انت شريفه
1: ورقه
0: الورقه هذه ما تعطات موضوع مهم راهو توا برشا دراسات تقول انه الصنايع مش يعاود ربي ينفخ في صورتهم على خاطر برشا مهن مش تذوب بالاي اي عرفتها. اما اللي ما يبقى في الوقت كان حجره كان صلاه لدين بالفعل
1: الحاجه اللي فيها اللمسه بتاع الانسان واللي فيها حب واللي فيها تشم ريحه فيها ريحة الماضي ريحة التراث ريحة أمك ريحة جدك ريحتنا ريحة البلاد ريحة التراب ما يعوضهاش لا اي اي لا غيره. في الإطار هذية انت قلت ماذا بينا حرفية قلت لك هاي حسنة متاعنا حسنة الدياك
0: نذكروا الجمعة اللي فاتت تخذينا حرفة من وصنعة من أجمل
1: التسفير
0: الكتب اللي صنعة وماشية وتندثر
1: صحيح.
0: واليوم قلت لي عندي صناعية اسمع مش صناعية
1: مرأة نعمله مرة راجل مرة مرأة قوة حسنة انها مثلا من القلائل اللي من الوبر متاع الجمل تخدم به حاجات تقليدية
0: وغالي
1: هي تو تقول لك غالي ولا رخيص غالي. هنا نقول لك من الوبر
0: تعرف تقول لك
1: شي لمدو شي ينزجو وشي رجعو خيط وشو
0: قشابية برنوس بالوبر متاع الجمل ملين يعمل
1: تو هي حسنة تقول لنا خلسلموا عليها اي حسنة شنحويلك
2: عسلام اختي شريفة
1: اي مرحبا بيك شنحويل الصحة
2: حالك. الحمد لله والله بيت في الجنوب مروحة تو هاني في
1: صحيت يلا ان شاء الله ديما تريق السلامة احنا نقوله
2: الحمد لله
1: ونسلموا برشا على ولد اختك اللي هو ولدك واللي هو مساندك واللي هو شدد لك اكتافك
2: عايش يا اختي الله يبارك
1: شو اسمه ولد اختي
2: سفيان
1: اللي هو ديما انت كي نكلمك تقول لي هو ولد اختي ما راهو في ولدي. قلبي وفي كل شيء ذاك ولدي انا ماهوش اختي ولدت وين ربي صحيح ربي يبارك لك فيه ولا يقطع والله يشده بصحه بدنه
2: والله سمعتك تحكي على الصنعه يا اختي شريفه بصراحه مدوختني صحيح نتعدى معك ساعات والكل يلزمك تسمعني اليوم اش باش نحكي معك واني نعرف اختي شريفه معناها حاجه اخرى اختي شريفه اني صحيح ناشطه في المجتمع المدني برشا ناشطه في بعض الجمعيات مش الجمعيات الكل بعض الجمعيات ونشوف نساء تتعلم ونشوف نساء تخدم ما شاء الله عليهم، الله وحد عليهم. ساعات هكا قبل كنت نلعب مع أمي في المنسج وقت تعرف
1: قبل عليها كنا نخدم
2: المنسج تخدم البرنوس وحاجة تذيكة وجات الفكرة هكاك شوي وبر كان عنا جمل اللي احنا قبل لا إله إلا الله محمد رسول الله. نشوف أمي كيفاش تعمل هذاك والكل شيء ويعني كنشوف صنعها في شريفة.
1: قرب التليفون ليلك يا حسنة كما كنت.
2: أنا معاك يا أختي شريفة. صحيح نتعب شوية في الطريق والكل أما هاني نحكي
1: اقفوا معك. شوية يا سفيان اقفوا شوية على اليمين من با 5 مينوت نكملوا المكالمة خير خير ملي تبدأوا تسوقوا خاطر التركيز يضيع.
2: عايش أختي اسمعني أختي شريفة. شفت كي نشوف صنعة عند مرأة بالعين بصراحة تعجبني صنعة اليدين. هما ديما عنا مثل نقولوا يوفى مال الجدين وتبقى صنعة اليدين.
1: صحيح
2: عنا زادة نقولوا صوابع الملاح تجيب فلوس الشحاح
1: وعنا زادة يا حسن يقول لك 1000 غرزة متوكل خبزة ولا 100 غرزة هذا الوجه الآخر.
2: هذاك إيش نقول لك هذاك الناس اللي ما تحبش تخدم
1: ريتا.
2: أما صدقني يا أختي شريفة لو كنا نلقى شكون يدعمني يا أختي شريفة لو نلقى شوية دعم يا أختي شريفة منحل الحرب في الصنعة.
1: والله انت هكا حالنا
0: نحن ناقصين حروبات العالم كله داخل بعضه.
2: ليش سامحني عاد اخويا لما نحكي معاك معناها خاطرني بشغف كبير نحب نتعلم الصنايع
1: بحب فما غرام قصه غرام
2: نحب نتعلم الصنايع الكل قلت عندي نشاط معناها نشوف الانسين تاع الجمعيات ندخل نقعد نتفرج ندخل لك زاد عندي شغف كبير بكل مدرسة الأمل متاعك الذوي الاحتياجات الخصوصية ما شاء الله عليهم عندهم حاجات نخدم معناها نشوف معاهم حاجات محليهم
0: صراحة. لو أنت الصنعة الرئيسية عندك حسنة أختي شنو هي بالضبط معناتها النسيجة بصفة عامة ولا شنو بالضبط؟
2: والله أنا تعلمت شوي المنسج مع أمي
0: أي
2: وهكاك معناها مش تو ماك تعرف ما فماش منسج أما أنا نحب شفتني أنا كي نشوف حاجة نحب نخدمها
1: ونخدمها اعطينا احكي له ايش نقول لك اعتبر يا حسنة اغزلي خاطر نعرفك انت شاعرة وحساسة وكل شيء قيس مثلا قيس قال لك انا عرفني شنية معناه اختصاصك في الصناعات التقليدية تراش نجم تقول له
2: لقيت امه تخدم هيك شوي وبر والكل هيك بديت نقادي فيها خدمت حاجات في الدار محليهم خدمت بياسات لاصحابي خدمت بياسات معناها نلقى صاحبتي باش تعرس نلقى ما هيك حويتية تخفيفة اما نحب البروجي متاعي يشوف النور معناها
1: اللي هو يا حسنة اللي أول مرة ما نفهموش بعضنا اللي هو أنت تعمل في الريدويتك بالحاجات
2: اللي هو ماذا بيا نية أختي شريفة كان نلقى شكون يدعمني نعمل شوي لوبار بالحرير كان نلقى شكون يدعمني نعمل شوي الاكسسوار
1: وتلقى شكون يشري لوبار بالحريرة فما شكون فما القدرة الشرائية تقدر يقدروا
2: ما وحنا نقولوا دق البيبان دق الباب واسمع الجواب يا أختي شريفة راهو الناس معناها كي تلقى حاجة سمحة ومزيانة راهو بالحق معناها تعرفني الشغف نتاعي شنو نحل بروجي ونشوفك الساعة يديش تجيب خاطر نعرفني يديش تجيب أختي شريفة
0: توا مثلا اللي نعرفه انا حسنا انه الخدمه نتاع لوبر نتاع الجمل غاليه برشا خاطر مكلفه هكا ولا باش تقعد تلمد لوبر
2: طلب ياسر وقت
0: ايوه
2: شفت واذا كان انت ما تخدمها غرام يلزمك تخدمها انت مغروم بها
1: مثال برنوس بلوبر قديش يتكلف
2: قديش يتكلف خدمة
1: تقريبا
2: لا والله
1: انا مش نشري برنوس قيس يحب يشري برنوس بالوبر
0: شخص
2: اخويا قيس اسمعني امراني ني هذه يلزمني نعمل دراسة مشروع باش نقول لك
1: لا تقريبا احنا نقربوا في الصورة رانا يا حسنة مش بالحق معناها تقريبا قديش ينجم يوصل سوم برنوس بالوبر
0: وبرجمل
2: مشيت مرة لدوز نلقاها هبط للسوق معناها فما حتى 1,200,000 1,400,000 فما الحاجة تذيك
1: عليه وبرنوس الصوف قديش يعمله
0: لا يعني أقل برش
2: رخايس برنوس الواحد هوني
1: صوف صوف مش الشكل اللي
0: اربع ايام الباهي معناتها انت والرزن تخدم.
2: ايه امي كانت تخدم خاطر نعرف امي تغزل الصوف جيد معناه جيد برشا. كيف يبدا هو البرنوس نتاع الصوف لازم يمشي يتماشى مع الغزيل ماهوش اي برنوس. ساعات يبدا برنوس نتاع الصوف يبدا مهبج كي الصوف نتاع قشين وله مضروب وحكايه كانه بطانيه تاع عليه. لكن هو البرنوس يمشي مع غزيل الطعمه يلزمها جويدة باش يجي البرنوس مسبوك معناها البرنوس سمح
0: معقول.
2: هذاك خدمة لوبر زاد راهي تتخدم جويدة وهو يعطل ياسر لوبر خاطر شفت امي قبل تخدم لوبر يعطل برشا.
1: هي تو حتى انت خدمت وراكي حسنة معناها انت تو ركزتي على شفت امك انت مش خدمت
2: انا ورثتك صنعة صغيرة على امي
1: فهمت عليها رحمة الله
2: كبرها على شفتي ماذا بيا نكبرها ماذا بيا نعمل نشوف حد شفتني يا اختي شريفة
1: هي
2: وين واحلاه يودي الصنعة راهي محلاها راهي الصنعة بحر
1: وفما اقبال عليها يا حسنة من هكا من الفتيات ومن اللي جون تحس ان يقبلوا ولا
2: بالنسبة لاصحابي والله يقولوا لي حسنة خدم لنا زعم حسنة بربي اخدم لنا زعم هي واضح. لكن ما عندك الشبك تعرف معناها فلوس
1: هي قوتها لأنها تقليدية دونك مصروفها يسر زيادة
0: ديوان وطن الصناعة التقليدية راهو يشجع بشكل كبير خاصة المهن هذية معناتها ما يقصرش. حسنة قالت لي يا شريفة انت تكتب شعر هكا صحيحة
2: عاداتي وحسنة تقاليدي همة عيدي زينة ملبوسي التقليدي
1: هكا
0: هذا هو شعرك سمح تكمل
1: حسنة سمعوا يا حسنة
0: كمل يا حسنة
1: سمعوا يا حسنة
2: باهي باش نقولوا حاجة طويلة شوية نتذكرك بالنسبة للمرأة خاطرني نحب ياسر ثقافة وهذه الأختي شريف ولكل امرأة نتذكرك قوت المرأة تكنتي واليوم هاك تصنتي وبصروف من معدن ذهبت وزنتي نتذكرك يا حوا مالك في غابر سنينك جوا على ظوافرك حتى اللحم يتشوى قعدت ايامك تعبه وتغبنتي ذقت العذاب الوان لك توا بحر حابرك ماضيك وتحسنت فيما مضى تخلفتي وفي عهد نير بالوفا والفتي شفتي وقفتي بالحياة تصرفتي خذيتي طريق العصر وتمدنتي عرفتي حذفت الجهل وتوظفتي وظفتي بذلت الجهد ما تهاونتي بذلت الجهود بجدك وبضمير وديت الوطن ودك علك شالك في الصدارة ردك هزك على عرش الوطن وطنتي ورجع حقوق الضايعة من يدك جل عليك الخوف والطمن
0: سمح
2: جل عليك الغمة واسمك على وجه البسيطة تسمى حضورك ضروري في كل ندوة وقمة يموت القرار إن كان فيها تعمتي وحزت الكراسي في مجالس لمة وحتى الوزارة بسرها تمكنتي خطي عمل الوزارة وخطي مهما عمل واختارة سبت التران والكار والطيارة وفزتي برزتي في الغنى ولحنتي وفي الطب والتعليم والإدارة وهقاضي بنور القضاء تزين هقاضي أو أستاذة بعلم الرياضة وخطي مهما كان آدم خاذة جميع المهن الواعرة تفننتي ومك عارف أسباب التغير هذا لولا وجودك فرضنا ما كنتي مك عارفة يا بيا حست الغلاميتين فوق المية عشت الزهاء والزهو والحرية على كل شيء ظهرت وتحسنتي في الشاب وكل ولاية المهدية على نصر تونس يا غالية راهنتي عايش أختي يا شريفة
1: هاي ما زلش يا قيس تقولها يا وين الشعر
2: ونتمنى نشوف النور بصراحة
1: راهي تعرف دي راهي متواضعة برشا هي راهي مرأة متواضعة اما خليني نقول لك خاطر انا استضفتها وكان لي شرف اني استضفتها في الدار داركم حسنة ما شاء الله عندها اختصاص خاصة الريدويت باش يا حسنة انت يذوكم
2: اذيك عملت ريدويت دار خويا بالحايك والقمراية عملت ريدويت من دار خويا مشيت وقتها لصاحبتي في القروان خديت نلقيها دارت بي عملت بي دورة فهمت لقيت تساج محليه وليت خديت وخويا هكا محاول داره جديدة كنت لهيت معمل لك بصراحة شيخ عليهم
1: فهمت. حسنة يعطيك الصحة نورتنا فيها العشوية إن شاء الله ديما متميزة إن شاء الله ديما حساسة يعيشك
2: قيس قول خويا اللي معاك كله يرحمك
1: قيس
0: هاتلك شو تراهم حسن. أنا بليمو معناتها عملت شيخة كبيرة بال... أنا معناتها عندك نفس شعري وعندك صور شعرية جميلة ونتصور أنت قاعدة معناتها فنانة من صباع ساعك القاع راسك يا حسنة والله.
2: خويا قيس تجيب أختي شريفة ودي تفطر عند أختك.
0: هي به هذه دعوة في المباشر.
2: شفت اسمعني شفت الماكلة موجودة من بنزرت البنقردان في ناس كل طيب الماكلة موجودة مش ناس كل طيب
0: ماكلة موجودة مش الناس الكل الطيب
1: الكلام راهو انت افهموا بالمعاني متاعو الكل معناه كل شيء موجودة ما مش كل حد صحيح.
2: مرحبا
1: خويا يعطيك صحة
2: مرحبا بك عند اختك
1: يعيشك ربي عينك وربي ان شاء الله ديما متميزه منعم يعطيك الصحه. هات سمعنا حسنه جارتي هذه اللي اخترتيها انت قايد
0: هذه هي
1: هات حسنه جارتي مع الشكر لك يا حسنه.

0: 53 دقيقة بعد الستة نذكروا أذان صلاة العشاء مش يكون بإذن الله في 7:11 دقيقة. حكينا على الصنعة في ورقة، حكينا على الصنعة مع أختنا حسنة الدياج، ومش نحكيه على الصنعة وأهمية الصنعة مع المستمعين الأعزاء. المكالمة هاتفية الأولى يا شريفة، تفضلي.
1: مرحبا يا عسلمة، أهلا وسهلا.
2: شنحويلك يا شريفة؟
1: للمين؟ ايش حالك يا المينا؟ نتوحشوك راه ديما.
2: يعيشك والله يا في قيت بربي، عيد ميلاد سعيد لمينتك.
0: يعيشك بارك الله
1: ما شاء الله على المينا.
2: ما كلمتونيش، ما بقاش وقت، ويرحم امي حميده ميت الرحمه.
0: تعيش بارك الله فيك
1: يا المينا. انا في التسلل مانيش فاهم هذه هضره وحشك من يوقيس.
0: جمعت نجوم الليل هذا خطيك.
1: كملت الحلقه معناتها باهي المينا، باهي. عايش نحويلك يا المينا.
2: صنعه ما تسميش كيفها.
0: انت بيدك عندك صنعه هكا ولا لا مينا؟ فماش امراه قبل معناتها ما عندهاش صنعه
2: في الهيئه ايه؟ في كل شيء،
1: حوايج الكوجينه
2: يا ثقي.
0: كيفاش؟
2: انا نعمل الديري
0: الهيئه
2: الكلوكه، الحاجه الديريه.
1: كل ما هي حاجه ديري والله والله.
2: احنا الزمنيه زاده حتى ولاو يعملوا بالقالب، انا الكلوكه نعبدها الهريسه تبارك الله.
0: تو بنات تو بنات تو يا مينا ما عادش يعملوا تو. قبل مثلا ديما المراه الحره فهمتوا لا تجيب بنياتها بحذاها. قبل نحكي معناتها 50 سنه لتادي معناتها ما فماش كل مراه تعمل عولتها وحدها، كل مراه تعمل منسجها ماكينه خياطتها.
2: والله علمت ببنيتي، والله السنة عايدة يسري فما تعرفها، والله جابت لي الهريسة ودوقتني عملتها في دارها.
0: جابت لك الهريسة عايدة
1: مفورة ولا مفورة ولا نية؟ كيفاش الهريسة المفورة؟
2: عملتها مفورة.
1: صحة لبدين، صحة
2: والله
1: لبدين.
2: والله حطرتها بالله كأنها من يدي أنا.
1: ما شاء الله ما شاء الله، ربي يحفظها إن شاء الله، ربي يشدكم صحة لبدين.
2: أنا ولدي تبارك الله عليه خذا صنعة بوه.
0: إيه؟
1: نجارة.
2: نجارة.
0: سمح.
1: بلا يخدم مع ابوها.
2: بسم الله على ولدي.
1: بسم الله ما شاء الله. يخدم مع ابوه في المعمل معنيها ولا كيفاش؟
2: توا بابته خرج من المعمل توا، ولا هو في المعمل مع صنيع.
1: ما شاء الله، ربي يشده بصحة لبدين ان شاء الله.
2: اللي يمشي معناها الكافس التونسي يركب الفيلا ويسكرها معناها
1: ما شاء الله.
2: اي حاجة فروشيات صغار كل شيء تبارك الله.
1: ما شاء الله، ربي يستر وربي يشد بصحة لبدين ان شاء الله. ان شاء الله.
2: شكرا. وليد زيد ساعات في الصيف يهزوا معاك برك
1: الله. ما شاء الله ما شاء الله، صحيت يبدا من الصغرى
0: والغرام الصغرى. صحيح. يعطيك الصحة يا لمينة بارك الله فيك.
1: صحيت يا لمينة، يعيشك
0: يعيشك
1: يبارك لنا فيك يا رب. بعد لمينة خذ عندك يا قاسم.
0: الو
3: الو عسلامه.
0: عسلامه سيدي، مرحبا بك.
3: اهلا شحالك يا خي؟
0: اهلا، اش حالك يا عبد حسين؟ هكا ولا؟
3: ايوه
0: هلا يا حسين، اش حالك؟ اي
3: لاباس
0: الحمد لله بخير. انت
3: الحمد لله الحمد لله يبارك لك.
0: الله يخليك.
3: ما احسنش من الصنعه،
0: ما احسنش من الصنعه،
3: ما احسنش من الصنعه، وصنعه قلت ياسر. قلت.
0: انت شنو هي الصنعه اللي حفظتها وتعلمتها حسين؟
3: لا حفظ برشا برشا صنايع، انا كنت تو ما عادتش.
1: أيه. البخت لا. موجود ما هو الضايع.
3: لا موجود والله موجود.
1: الحمد لله. انا نسال قلت لك معني والبخت موجود ما هو الضايع.
3: موجود ما لقينا الحمد لله.
0: شنو مصنايع شنو مصنايع اللي تعلمتهم واللي حفظتهم يا حسين؟
3: والله حفظت قبل الوالد هو معون بتاع فلاحه. تاع فلاحة ساعات يتكسر مشط ولا قبل يتكسر واحد يجيبه لك قديه.
0: اي قديه
3: ونركبه ونرجل له امورو.
0: اي اي شنو اخر
3: وحاجه برادة متاع حاجه تاع كراز قدام.
0: معقول
3: فهمتني؟
0: ما عادش
3: تو يشريوا بالسوق ولا يعملوا حاجات الكهرباء ولا بس ما خسرش فلوس.
0: اي
3: فهمتني؟
0: شباب تو ما عادش مقبل على الصنعة هكا ولا حسين؟
3: لا انا خرف. لا شباب تو بنيات تو شباب تو البنات ولا بتحفظ الصنعة كان لي فهمتني؟ ما انا يرحبك تو مش تجيب تبص لك على طابور تخبز طابور كسرة ايه والله حدية هذا كل شيء ما اسمع في الجرمتس
0: واضح.
3: ما عادش.
0: شكرا لك يا حسين بارك الله فيك. عايش خير عزيزي.
1: هو سي حسين قاعد يقول ما عادش يجمع، اما راهو لا فما الاستثناءات. انت مثال تو ياسمين وش اسمها بنتك الكبيره
0: ياسمين الكبيره يسر الصغيره
1: ويسر الصغيره عندهم شي حاجه متاع صنعاء
0: صنعاء لا شويه كل شويه تنويشات في الماكله هو ما مش صنعاء
1: انا ذقت انا ذقت وحاجات بنينه برشا في الان البنات عند مثال عندي بيا مغرومه ياسر بالكروشيه
0: اي سمع
1: وباج وليت عامله باج مش عامله اشهار بابو عز مشوني صحيت وبالباج نتاعها بالحق وعامله هكا بديت قصتها هي بديناها بضحكه ديناها بضحكة في جرة هالتليفون والتيك توك دونك قلت لها ما يهيت نبعدو وبدينا تعمل حاجة نشري مش حتى نشري معناها نعطيك أنا حقها ونزيدك نسيت سويت لوين ما شاء الله ظهرت لي غرام غير عادي وهوني اللي نحب نقوله أنا هوني يا قيس راهو معناها كي تحب حاجة راك انت تجتهد بمعنى أنا بيك تغرمت بالكروشيه ما مشيت شقرات ولا دخلتها في نادي تبع باليوتيوب الوين ما شاء الله ريت سبونج بوب نتاع

0: ومرحبا بالحامة.
1: عايشك عايشك.
2: اهلا اهلا سي فتحي، شنحوالك وشحال جابس؟
1: الحمد لله والله الحمد لله.
2: جاب السمحة، جاب السمحة بما ليها. قول له
1: الصنعة هذه انا عندي 5 صنايع في دي. اول ما تحصلت خدمة الحلقوم بعت لك تحية للشخصية اللي تحصلت البني.
2: عندي 5 صنايع بشوية. سي فتحي صلي على النبي.
1: الله يسلم.
2: زيد صلي على النبي. صحيت بهدوء. خلنا نحسبها من 5 صنايع، 5 وخميس على أخويا.
1: أنا أول ما حفظت خدمة الكوندويت من دار حلقو.
0: أي الحلقو.
1: بعد ذلك البني.
0: أي
1: بعد الدهينة.
0: الدهينة.
2: أي
1: وبعد التجارة.
2: أي
1: وبعد ذلك شدت الفلاحة متاعي ورجعت للبرنامج الآخر متاع الشعر. يعرفني قيس وأختي
2: زهرة.
0: زهرة
1: زهرة جماعة وتحية
2: على حنين ما يزيد من الكيب. اي حتى انا نعرفك، حتى انا نعرفك
1: تو سيفت. نقول تو اش نقول؟ نقول قيس وشريف يا رب تخليهم اهل الكرم والجود بماليهم اذاعه الساقص والله منوره بيهم يا رب تحميهم. هذا كلام الحق لي واتيهم، هذا كلام الحق لي واتيهم. الاذاعه هي اللي قربتني وحفظتني بالناس الباهيه الاصليه. اول تحيه لاختي مينا وامي مجيده واميره كمون وعم حسين والناس الباهيه الاصليه. اذاعه الساقص عاصمه الجنوب، هي عاصمه الجنوب تعز علي بلادي حنينه وحنها وفي واهل الكرم والزد بملاها ويا رب الخير تيحماها.
0: الله يخليك. الله يخليك فتحي. عشق اي بارك الله
1: فيك. ما دامك مرضي والديك رضايه والديك مفتاح الجنه والله بين يديك. انا ما نشاركش معك، امرني نتبع فيك. اخويا قيس ربنا يحميه وبالخير ربنا يزهيه وبالخير ربنا يزهيه. اول تحيه لعم يوسف الغالي العزيز علي واختي سماح رنان بالخير نطلب ربنا يخليها واختي حنان يا رب تيحماها. وزهرة النفاتي هي عزيز العزلة واتاها. هذا كلام الحق لي واتينا لذا عزاهية بينا أهل الكرم والزود لي واتينا. أسنى أخي قيس
0: أي سمح
1: ثم عزيز أخرى ما قلت لكش عليها وهي فيها فلوس سو.
0: أي
1: ما هو هي التجارة مش حرق.
0: أي
2: صديقه
1: أنا وننشي للسوق وننشي للسوق. أنا كل حد ننشي للسوق. أنا نخدم بالليل نمشي للسوق نقص معي ينصب يبيع الساعة والواحد كما كان.
2: انت شو تبيع في التجارة اسي حسين وخي بشوية وانت تجري وين نحب نفهم بشوية. اسمعني انت شو تبيع وتشري؟
1: نقص معي بيع العلوة شو نبيع لهم وني
2: معني عامل سمسار في الوسطى
1: عمال اشناراني وخالط الشخصية. تحية للجماعة تستاقص من عقارب لحزن لأحسن بناطة. تحية للسلطنية يا رب احلى بلاد.
2: يا سي فتحي اسمعني باش تبدأ الامور منظمة. راهي السمسرة ماهيش مربوطة كان على صفاقس، معناه بختو وين تمشي في الدول الكل موجودة.
1: مش مجاملة اختي الغالية.
2: تجارة معروفة على صفاقسية والجرابة فما معني.
1: لا شوفي نقول لك حاجه باش نقولها كلمتيني واللي حاب يتغش يتغش. انا خرجت عمري 18 عام اول 18 عام اول ما خرجت 18 عام نخدم جرت الصفاقسيه. تحيه للصفاقسيه. الصفاقسيه مش مجامل اما كتبعيهم وتشد الصحيح راه يحفظوك الصنعه راه
2: اكيد معروفه صفاقس بالخدمه معروفه. ايه
1: الحمد لله يا ربي. انا الحمد لله يا ربي وتو الحمد لله عمك فتحي عمري 50 سنه راه وبصغيراتي ونحمد ربي ونشكره.
2: أيه.
1: والحمد لله الحمد لله يا ربي
2: الحمد لله سي فتحي.
1: كنا شرف اول نهار نشارك مع اختي شريف الشريف يا ربي.
2: يعطيني رسالة الحلقومة. انت شاركت تحصل تاي هات الحلقومة سبونج بوب.
1: احنا ناسنا قدابة يا شريف اهل الكرم وزود كيف العادة. احنا ناسنا مدة صابرين وتوالف علينا الزبدة سنيننا مخذولة من وصل للزبدة واللي تأبرد اللي بن الجرة. احنا زرانا حكاية سلوك وحد شد كتفة وسيب افكارة حرة وحتى العاتي يعملوا له خصومة يلزوا الحاوي عليه باش يضره. لكن احنا تو في الميعاد صيتنا عالي لا نغلطوا لا نقولوا كلام اللي خاطينا. رباية عز والعز مكفي يا رب الخير تيحمينا وإن شاء الله تزورنا بالحامة ومرحبا بكم.
2: نعتبر روحي خذيت رسالة الحلقوم. يعيشك يا سي فتحي كثر خيرك إن شاء الله ديما متميز.
0: نختمه بالبيت الشعر الجميل هذا أبو الشعر على ورث المحبة والمكتوب في عيد ميلادك يا فتحي. نهدي لك ميو سبونج بوب.
2: فما زوز تليفونات يا قيس يا محبوب.
0: مش عندك ومضة فيصل؟
2: ما عنيش ومضة يا سي
0: ألو
2: مخرج يا
3: ألو
2: يا
3: عالم.

0: ألو على السلامة.
1: هاي جاك الشعر الشعبي على أصوله. هاي
2: ألو السلام عليكم. تحية ليك وتحية لشريفة.
1: هاي فاطمة مسخيرة.
0: هلا فاطمة
2: هيك عرفتيني يعطيك الصحة.
1: ما تكلمكش ما تشاركش معك يا قيسة؟
2: لا شارك معه.
0: شاركت معايا قبل أمي فاطمة.
2: أي شاركت معها. أي شاركت معها في مرة في الليل.
0: أي مرحبا بي.
1: تبدأ فرحان بمستمعينك تعرفها من الصوت.
0: كل مستمعين
1: ما لا
0: ما
1: لا. صحيح فاطمة مسخيرة. صنعة في طيمي.
2: بلا أختي حسنة لكنها هي تنشز. جيب لي لو بر ولو نير رجل لك البروس يا أخوي قيس.
1: والله
0: بارك الله فيك أمي فاطمة يا عيشة.
1: والله
2: والله نقردش ونغز. لا أراه يتقردش مرتين وينهب مرتين وبعدها ينزل.
0: يا عيني عليك يا عيني.
1: الله ينورك يا فطيمة. الله ينورك. يبارك لنا فيك.
0: قديش عندك في السنة هذه فاطمة؟
2: لا أخوي تو ما قعدتش ما قبل عملت البرنوس. أنا عندي برنوس عند خويا هنا التوي يلبس فيه نتاع ما نتاع غلام مش نتاع برا الحق.
0: واضح
2: نتاع صوف ونعمل الشربة دياري وحدي. إني كل شيء نعمله وحدي. ما
0: كل شيء دياري معناتها هكا ولا؟
2: كل شيء دياري الشربة وحدي وكل شيء حاجة ما هيش موجودة فهمت. كل شيء نعمله وحدي. ما جدتي خلطت عليها تقول احفظ واترك.
0: احفظ واترك.
1: احفظ واترك والله.
2: احفظ واترك كيف كيف كيف تستحق تلقى.
1: واضح.
0: يعيشك كيف فاطمة بارك الله فيك. شكرا لك.
1: يعيشك بصحتك يا فطيمة. يعيشك
0: بصحة. شكرا لك. مكلمة في الخامسة والأخيرة. ألو.
3: ألو.
0: أهلا.
3: عسلامة.
0: أهلا يا سميحة مرحبا بك.
3: لاباس نحوالك.
0: الحمد لله.
3: والله معناتها أنا زيد حافظة قديش من صنعاء.
0: أي.
3: نعرف الكروشيه.
0: الكروشيه.
3: أي.
0: أي.
3: ونعرف لحلو.
0: تعرف مرة قولها مرة برك نعرف
1: ليش كانك ما فهمتش لو المرة تعاودت الثانية
0: باهي تعرف الكروشيه والحلو
3: ونعرف مثلا بعد العيد نعمل هيك العصبين الشيح
1: القديد
3: القديد
0: قديد اي صحيح تو ياخذوها بك السوم شريفة
1: يبيعوا بالكعبة
3: لا لا بالكعبة مش نبيع يجيبوني سلعتهم نعمل لهم وكذا
0: واضح
1: احنا نحكي وفيش
3: ونعرف تواجه في الوقت المناسب كسر الزلوز
0: كسر الزلوز
3: ساري فيه جلوز
1: انت تحسها يا سميحة صنعة تكسير الزلوز فيها صنعة
3: والله فيها صنعة يا مدام شريفة
0: حكمة
3: أقلك عليش يلزم معناتها القلب ما وش مكسر ما وش ايه ما وش
1: بدك تقوش
3: اي صحي ويلزم الثقه فما عباد مثلا تعطيه مكسره لك ياكلوا منه ويشربوا التاي ويعملوا اللي يحبوا
1: فهمت ايه
3: لا قلب ما نرميش في فمي
1: صوم معناها تصوم نهار تكسير الزلوز صايمه يا بنتي صحتين وصحة مريق يا سميحة. أما أنت رغم أنك صناعية وتعرف وتعرف أنه الراديو يلزم يكون مسكر ومع ذلك بخليته كله
0: لا مشكلة في التليفون في بليك عندها
1: ما نعرفش فما إيكو بصراحة أي.
0: مشكلة في التليفون سميحة تعرف التكنيك وصنع متعلق
1: أخويا دافع يا أخويا على جماعة نجوم الليل يا أخويا دافع ميسيلش
0: احنا شوية آخر نرفع أذان صلاة العشاء بإذن الله 9:11 وبعدك نرجع نكملوا المشوار
1: 7:11
0: شو قلت أنا 9 7 11 دقيقة بعدك نرجع نكمل المشوار معكم حتى 8:30 في مساء الخير تونس

0: مساء الخير تونس.
1: مساء الخير تونس.
2: تونس الكل أجرب شبيك خويف ساه.
3: نسبة صغيرة ديتها الناس الكل اللي بمخه يبعد على الخطر.
4: يا خويف
3: منش خويف، أما نخم بعقلي ونعرف مصلحتي. يلا يلا تلقاو غدو.
5: لا للمخدرات، نعم للحياة.
6: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديب ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وبدايتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدة ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يدينا

0: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
1: كان يا مكان بقرية من القرى التونسية الهادية والمزيانة، كان يعيش طفل اسمه خالد، عمره تقريبا في 14، ديما يلعب مع الجدو ويزرع النوار مع الجد وعم حسين في جنينة الدار. أيا في نهار من النهارات جاء راجل غريب للساحة اللي تعود خالد يلعب فيها مع أصحابه. قالوا لهم اللي عنده حبوب سحرية تخلوهم في قمة السعادة والقوة. غزروا لبعضهم وبدافع الفضول قربوله باش يفهموا الهدرة وما فيها. أما خالد تذكر أمه شوصاته والحكمة اللي ديما تقول عليها، يا وليدي مش كل ما يلمع، اذهب ورد بالك تاخو حاجة من شخص غريب. بالوقت رجع خالد الجد وعم حسين وحكاله باللي صار الكل. عم حسين اضحك وجاوب وقال هذيك يا ولدي مش حبوب سحرية، ويمكن تكون حاجة خطيرة ومش عادية كما المخدرات البعيدة، هي تخلط الناس من الأول وتخليهم يحسوا أرواحهم سعداء، لكن عاقبتها دمار للجسم وللعقل، وتخليهم زادة يفقدوا صحتهم أعز ما يملكوا. وبلا الصحة يا وليدي الواحد ما ينجم يعمل شيء. من ليمة غدوة خالد معوزو ملاه في القسم، أستاذتهم بالصدفة أقبل الدرس حلت قوس على آفة التدخين والمخدرات والمواد المؤثرة على العقل. قلت لهم اللي هالسموم هذه راهي مش لعبة ومش تفدلكة، والشجاع بالحق هو اللي يقول لا لأي حاجة مجهولة وضارة بالبدن، ما يترددش باش يحكي لعائلته على كل حاجة غريبة تصير له، على كل شخص غريب يحاول يتواصل معه. وقتها خالد تطلب الأذن من أستاذه باش تسمح له يكتب جملة على السبورة. هيا تصوروا خالد اش كتب: صحتي هي كنزي وعقلي هو أغلى ما عندي. صفق عليه الدام للكل. أولهم أستاذ يكملت الحصة وخرجوا من المدرسة يلقاو هاك الراجل الغريب ارجع لهم. دوب ما شافوه قالوا له بصوت واحد: ما حاشتنا بحتى شيء من عندك، واحنا نحمي رواحنا برواحنا. وما كيكا ومرأة وراجل قربوا منه وفي لمح البصر انقضوا عليه وشدوه، وخالطة كهربت الشرطة في وسطها طلعوه، ومن نهارتها ما عاد شافوه. سكتوا الصغار شوية بعد رجعوا يلعبوا ويضحكوا وهما عارفين ومقتنعين بقيمة الشجاعة الحقيقية، وهي أن تاخد القرار الصحيح في الوقت الصحيح، أي وتقول بصوت واثق وعالي لا للمخدرات. ربي يحميكم وتكونوا فخر لعائلاتكم والتونس يخليكم، وحكايتنا تعيش تعيش وحكايات درويش.
2: لا للمخدرات.
3: خلينا نفهم
4: وش معناتها التصحيح السوقي. هل كل هبوط في الأسعار خبر سيء؟ بمعنى وقتش يبدأ القلق؟ هذا هو السؤال. تخيل يا سيدي أنه أسعار الأسهم في البورصة ترتفع منذ أشهر، كل يوم تقريبا أسعار أعلى، أرباح أكبر، تفاؤل متزيد، ثم فجأة يا جماعة تبدأك الأسعار في الانخفاض 5%، بعد 8%، بعد 10%. وسرعان ما تنتشر عبارات كيما السوق نهار، الأسماك بدأ تهرب أهرب قبل ما يفوت الفوت. لكن هل كل انخفاض في الأسعار يعني كارثة اقتصادية؟ لا، ردوا بالكم يا جماعة، ليس بالضرورة. في كثير من الأحيان ما يحدث هو ما يسميه الاقتصاديون التصحيح السوقي. شنو التصحيح السوقي؟ هو يا جماعة انخفاض مؤقت في أسعار الأصول أو الأسواق بعد فترة من الارتفاعات المتواصلة، بهدف إعادة الأسعار إلى مستويات أكثر واقعية. بمعنى أبسط، السوق يخذ استراحة بعد صعود قوي. بالدرجة السوق يرجع روحه ويرجعك الأسعار المستويات أقرب للواقع. هذا هو ببساطة. علاش يحدث التصحيح؟ لأن الأسواق ما تتحركش في خط مستقيم، فترات الصعود القوي قد تدفع الأسعار أحيانا إلى مستويات أعلى من قيمة الحقيقية. وقت اللي يكتشف المستثمرين المسألة هذه تبدأ عملية البيع فتنخفض الأسعار تدريجيا. خلنا نعطيك مثال من الحياة اليومية. تخيل يا سيدي متجر رفع سعر منتج بشكل مبالغ فيه بسبب كثرة الطلب، وبعد فترة يقل الإقبال يعود السعر إلى مستوى أكثر توازن. هذا يشبه ما يحدث في الأسواق المالية. بخلنا نعطيك الفرق بين التصحيح والانهيار، هذه نقطة رأي مهمة جدا. التصحيح السوقي يجمع انخفاض محدود نسبيا غالبا مؤقت ولا يغير أساسيات الاقتصاد. الانهيار السوقي لا، الانهيار السوقي انخفاض حاد جدا، فقدان واسع للثقة وأثار اقتصادية أكبر. نجم تسألني تقول لي هل التصحيح أمر سلبي؟ ونقول لك راه مش ديما، في كثير من الأحيان يعتبر ظاهرة صحيا. علاش؟ خاطر يبدع المبالغة في الأسعار، خاطر يقلل من مخاطر الفقاعات، وخاطر يعيد التوازن للسوق. وفما علاقة بين الفقاعة والتصحيح. في الحلقة السابقة تفكروا تحدثنا عن الفقاعة الاقتصادية. أحيانا يحدث التصحيح قبل ما تتحول الفقاعة إلى أزمة أكبر، وكأنه رسالة من السوق تقول الأسعار ارتفعت أكثر من اللازم. به شنو اللي يعملوا المستثمرين أثناء التصحيح؟ لهنا تختلف ردود الفعل يا جماعة. فما خاطر مستثمر عاطفي يبدأ يبيع هكا بسرعة بسبب الخوف، يخاف على رويحته. وفما كان المستثمر الزين الهادئ، هذاك اللي يحاول يفهم هل المشكلة مؤقتة أم هناك تغيير حقيقي في الأساسيات. علاش يخافوا الناس من التصحيح؟ خاطر الإنسان بطبيعته يكره الخسارة حتى لو كان الانخفاض طبيعية، فمجرد رؤية الأرقام الحمراء يخلق بطبيعته شعور بالقلق. خلنا نعطيكم أشهر أسباب التصحيح. ارتفاعات سابقة قوية، جني الأرباح خاطر بعض المستثمرين يبيعوا بعد تحقيق مكاسب كبيرة، أخبار اقتصادية جديدة كما زاد التضخم، أسعار الفايدة زادت، النمو الاقتصادي زاد، تغير التوقعات زاد. وقت اللي تبدأ التوقعات أقل تفاؤل يبدأ فما شوية تشاؤم. هل التصحيح يعني أنه السوق ضعيف؟ لا، راهو مش بالضرورة، بل أحيانا يدل على أنه السوق مازال يعمل بطريقة طبيعية. خط الأسواق الصحية تشهد صعود وهبوط وتصحيحات دورية. مش نعطيك مثال رياضي بسيط، شخص صعد جبل بسرعة كبيرة قد يحتاج إلى توقف قليلا باش يلتقط أنفاسه بل ما يواصل الطريق. الأسواق يا جماعة تعمل نفس الشيء مشابها تماما. حتى في الأسواق الصغيرة نسبيا في تونس يا جماعة يمكن أن تشهد بعض الأصول أو القطاعات فترات تصحيح بعد ارتفاعات قوية، وهذا جزء طبيعي من حركة الأسواق. أكبر خطأ يقع فيه بعض المستثمرين هو الاعتقاد أن السوق يجب أن يرتفع دائما، لكن الواقع يقول أن الصعود المستمر دون توقف قد يكون أكثر خطورة من بعض الانخفاضات المؤقتة. الأهم يا جماعة أنه مش كل تراجع أزمة، وأحيانا يكون الانخفاض المحدود ضروري للحفاظ على توازن السوق. في الاقتصاد كما في الحياة، التقدم راه ما يكونش دائما في خط مستقيم، أحيانا تكون التراجعات القصيرة جزء ضروري من رحلة أطول نحو الاستقرار والنمو.
3: خلينا نفهم.
5: تونس تبقى ديما حية، أرض محبة وأم أبطال، العالم يفخر بيك.
6: مساء الخير تونس.

0: يفخر بيك.
1: مساء الخير تونس.
2: مساء الخير تونس، ديما معاكم في المباشر على أمواج إذاعة صفاقس. توقيتنا الآن ناخذ مش علينا تو على قيس، توقيتنا الآن 7:32. قديش من يوم في فصل الخريف يا قيس؟ بربي فكرنا معناه
3: 44.
2: باهي تو تأكدت معناه اللي احنا لباس قيس وكراو موجود، طمنتكم عليه. مش نمشي معاكم فقط، هو خبر معناها بسرعة هكا بعثونا زميلنا عليه، ونظرا لأهميته قلنا هات نفكروكم به. أكتوبر الوردي مع ضد سرطان الثدي، وإن شاء الله ربي يعفي الجميع، وإن شاء الله ليورينا سو في حد. الكشف المبكر ينقذ الحياة، وهذه حاجة مؤكدة. مركز الصحة الأساسية بالشيحية نهار الثلاث إن شاء الله غدوة الحي، إن شاء الله 13 أكتوبر 2026، معناها مش يعملوا الكشف المبكر حاجة جراتويتمو، حاجة ما غير فلوس. مش يشرف على اليوم هذية رئيس الدائرة سقيت الزيت سيمونجي غربيل والدكتورة سرور الكراي. ملا اللي سمع يقول للي مسمعش، اللي غدوة في الشيحية في مركز الصحة الأساسية بالشيحية، فما تحت إشراف رئيس الدائرة دكتور منجي غربيل والدكتورة سرور الكراي يوم تحسيسي، وفيه كشف مبكر حول ضد سرطان الثدي، وإن شاء الله ربي يلطف بينا الناس الكل. هو أكتوبر الوردي، خلينا ناخذ الجانب الوردي في أكتوبر، وفما صورة وردية جدا وجميلة جدا زيدا ريناها على السوشيال ميديا اللي تبع معناها في كل الصفحات، في أغلب الصفحات صورة نحن في حاجة لها، وعطاهنا شعب الجزائر العظيم. كما راو زيدا حتى التوينسة في برشا مواقف زيدا أثبتوا قوتهم، ولكن الحق نحس أنا في الجزائر الهبة كانت قوية بكيفية غير عادية. الحدث زواج اليتيمة، ما سميت باليتيمة، وأكثر تفاصيلها وقيس مش يعاود يذكركم، وعمل عليهم بابي صغير.
3: أحيانا ما نحتاجوش معجزات من السماء باش نؤمنوا أن الدنيا ما زالت بخير. يكفينا نشوفوا حكاية عروس جزائرية يتيمة ما طلبتش لا ذهب ولا ألماس ولا فساتين من أغلى الفساتين ولا قاعة أفراح، كل ما طلبته كانت جيشتين باش تلقى ما تقدموا في عشاء عرسها، جيشتين فقط. لكن وراء الطلب الصغير هذايا حكاية وجع كبيرة، حكاية بنت جا نهار فرحتها وهي ما عندهاش ما يكفي باش تفرح، وما لقاتش سند يجهزها ويوقف معها في ليلة من المفروض تكون ليلة من أجمل ليالي عمرها، لكنها نسيت أو لعلها ما كانش تعرف إنها بنت الجزائر. ونرى الجبال والسهول والقرى والمدن، قلوب بازالت تنبض بالنخوة والشهامة من حيث وصل صوتها للناس، حتى تحركت القلوب قبل الأقدام، وهب الجزائريون من مناطق مختلفة، كل واحد يحب يقدم حويجة، كل واحد يحب يكون سبب في دمعة فرح بدل دمعة وجع. قدموا المساعدات والهدايا وحتى الذهب، وتحول الطلب البسيط إلى عرس استثنائي، إلى مهرجان، إلى عرس أسطوري. وتحولت فتاة كانت تخشى أنه تمر ليلة عمرها في صمت إلى عروس أحاطها الناس بالمحبة والفرحة. عروس عين الدفلة ممكن طلبت الجيشتين، لكنها أيقظت في قلوب الناس معاني أكبر من كل الهدايا. ذكرتنا أنه اليتيم مش بالضرورة إنسان ما عندوش أب ولا أم فقط، قد يكون إنسان يحتاج شكون يشد على يديه ويقول له راك مش وحدك. وذكرتنا أنه أجمل ما في الشعوب مش ثروتها ولا بناياتها العالية، بل قلوب أبنائها وقت يشوفوا إنسان محتاج للفرحة، وقتها يقرروا يفرحوه من غير ما يستنوا منه مقابل. تحية للجزائر أرض المليون ونصف المليون شهيد، أرض النخوة والمروءة. تحية لكل إنسان ساهم في رسم الابتسامة على وجه هذه العروس. فمش أجمل من أن يتحول طلب جيشتين إلى درس في الإنسانية، وأن تصبح فرحة فتاة واحدة فرحة شعب بكله. ندعي كل من قلوبنا انه يا ربي كما اجتمعت القلوب باش تفرحها في ليلة عرسها، اجمع عليها الخير في حياتها الجديدة، وارزقها من السعادة والطمأنينة ما يعوضها عن كل لحظة حرمان. لانه بعض الاعراس ما تتقاسش بحجم القاعة ولا بقيمة الذهب، بل بقيمة وحجم المحبة التي تحيط بالعروس. وعروس عين الدفلة يومها ما كانش وحدها، كان وراها شعب كامل يقول لها انت بنتنا وفرحتك فرحتنا ودمعتك ما يزمهش تكون وحدها.

0: تونس تبقى ديما حية. أب محبة وأم أبطال، العالم يفخر بيك.
1: مساء الخير تونس.
2: 46 دقيقة بعد السبعة. انت ما ديما تسوق ساعات الكهرباء متاعك تحس بيها تخرج دخان ولا؟
3: ابدا، ده مستحيل،
2: ده مستحيل.
3: انا كي نمشي نعدي الفيزيت يرجعوني حتى عليك السوي جلاس. بار كونتر نشوف في الكياس كريهب، لا فيهم زماره، لا فيهم ضو، لا في... ما هيش كهرباء، ما عرفتش شنو اللي يمشي. ومع ذلك تخرج تزغرت من الفيزيت. انا قلبي معبره هاك، انت جبتني وانا كملت.
2: مش الدرجه هذه
3: ملخص الهدره. انا كرهبتي ما شاء الله خاطر نصرف عليها وما نمشي نعدي الفيزيت، كان امورها لوكس.
2: والدخان ما تحسش اللي
3: لا ما عنديش دخان. كرهبتك تلقى فيها. انا كرهبتي
2: فما ناس تشعل النار وتقول الدخان مني.
3: هذاك مع اختصاص تويتو.
2: احنا لكل مش نحكي على الدخان بتاع الكرهب. ها
3: احكي
2: فلاستيس اوتو مع احمد حميد.
1: استيس اوتو.
2: احمد مرحبا بك، مساء الخير.
4: رقيس مساء الخير كل مستمعين سمعت ذات.
2: الله يخليك، صحه لاباس؟
4: الحمد لله.
2: شريفه قالت لك
3: مرحبا سيد احمد.
4: مرحبا شريفه.
3: شحوي الخويا سبا لاباس صحه؟
2: قالت لك انا كرهبتي مريقله ما تخرج دخان. فما كهرباء ما تخرج دخان يا احمد؟
4: هي فماش حتى كهرباء ما تخرج دخان، ما عدا الكرهب الالكتريك اللي تولت الجينيراسيون الجديده نتاع الكرهب الحديثه للعاد. لكن الكرهب العاديه نتاعنا احنا المازوت والليسانس كلهم يخرجوا فيه انبعاثات من العاده نتاع السياره اللي هو احنا نقولوا له ليشابمون. ولكن فما حاجه اللي هي تكون واضحه كما نقولوا دخان اكحل ولا دخان مستبيض ولا دخان جري رمادي، وفما انواع الدخان العادي اللي هو ما يظهرش بالعين المجرده. وهنا يكون الاختلاف قيس بالكراب ليسانس والكراب المازوت. الكراب المازوت ديما فيه شويه دخان يظهر يكون فيه اللون الاسود، ولكن كلهم فيهم دخان وكلهم يخرجوا فيهم انبعاثات ونعرفوها زادة كيف مضره زادة بالصحه وبالبيئه. وزاد بالله إشارة تكون بالله أي كهرباء تخدم في جراج ولا في مستودع ولا في جراج متاع دار ما خليوهاش مسكر أقبل كل شيء في وسط تخدم السيارة وهو جراج مسكر عليها.
2: معقول.
4: يعني أقبل كل شيء.
2: معقول. شنو السؤال ممكن لتطرح، شنو اللي يخلي الكهرباء تخرج دخان؟ ما هو دخان عادي عادي هكا ولا مع احتراق الليسانس ولا المازوت، اما اذا كان ولا معناتها شكل اخر وريحه اخرى ومعناتها ودخان كبير تولي فما مشكله في الكهرباء.
4: ناقص اذا كان يكون الدخان نتاع السياره نتاعنا يكون اللون نتاعو اسود ولا يكون ابيض، هنا يولي فيه دلالات انه الدخان الاسود يكون فما حروق زايد نتاع ليسانس ولا زايد نتاع مازوت، ويحد يولي يلاحظ عليها الكهرباء نتاعو يقول لك ولات تاكل اكثر من لازم ليسانس ولا مازوت. هنا الاسباب اللي تخليه الكهرباء الدخان هذا يخرج بالطريقه هذه هو يكون البوجيات ما يتبدلوش في وقتهم، يكون الفلتر نتاع المازوت بالنسبه للكهرباء المازوت مسخ، يكون الانجكتور مسدودين. هنا نقولوا ديما ما نخليوش الكهرباء نتاعنا في الريزيرف خاطر هذاك يخلي السياره نتاعنا تتخرج في دخان.
2: شريفه كهربتها ديما في الريزيرف
3: هنا؟ لا والله جامي سيد احمد راه لا لا هذاك غير يحب يطلع تو ديكوت نتاع ليميسيون نتاعو. لا والله لا انا اسمع
2: الخبر اللي
3: طلع بيه كرهبتي انا معناه او لا لا ما عمري ما نخليها في الريزيرف. تعرف علاش؟ خاطر هي ديا وهي سقاير. نخاف نهار يا قيس والله بالحق واش نقلب لك دراما ونقوم الصباح لا قدر الله مش نجري ونبدا في الجهاد الاعظم وندور هكا وتقول لي من الموت هيك قبل اي حاجه معناها
2: ديما ليسانس على الاقل
3: اكثر من الشطر ديما فايت تشتر بشوي
2: وهيك صحيح هي
4: بالضبط لانه بالحق
3: هيك علاش ما نمشيش ياسر سيد احمد انا وغيره على خاطر قايمه بالواجب بالحق
4: بالضبط. هنا هو الاسباب شنيه هي اللي يكون وقت اللي مثلا الانسان يخلي كربته في الريزيرف ديزينجكتور كيلك سواء في الليسانس ولا في المازوت يتسدوا. كيف يتسدوا هذوك تولي الكهرباء بالسيف ما تخدم تعمل موفي ديبار تولي فيها الدخان بزايد اكحل. الكهرباء تولي في العزم في الدراج تولي ماهيش قاعده تيري كومي فو. هذوما الاسباب والاحتراق خاطر يكون زاد كيف موش احتراق عادي، حاجه اخرى زاد كيف في الفلتر نتاع الهواء كيف يكون زاد كيف مش مبدل في الوقت نتاعو يعمل لنا الشيء هذايا، حاجه اخرى زاد اذا كان الزيت نتاع المحرك ما يتبدلش بصفه دوريه في الوقت نتاعو كيف الكهرباء تولي فيها تخرج دخان أبيض يكون دلالة على نقص الزيت، ويكون هنا ينبهنا أنه فما موتور بدأ يأكل الزيت ودي فما شوية دخان أبيض من التالي. هذو مازال كيف مع التسربات، إذا يكون فما تسربات من الموتور نقاو فما ضياع متاع زيت تحت المحام تحت السيارة متاعنا لازمنا نتفقدولو. إذا كان فما إحنا زاد كيف مزود قاعد يخرج تسربات متاع مزود ولا متاع إيسانس تحت السيارة متاعنا لازمنا نتفقدوه.
2: وقتاش السيارة تخرج دخان من المحرك مش من الشابمان؟ خطر اللي نراه كيف الأفلام هذه يا أحمد
3: ما يتحرق فيك تلقى ما فيهش ماء ولا حاجة.
4: أيوة بالضبط، الله لا يقدر كي يبدأ مثلا
3: علي ما شاء الله
4: الكهرباء تسخن بالضبط مدام شريفة
3: أوكا اسمع نهار الاثنين اللي يبدأ فيه سيد أحمد مش فاضي تنجم نعمل لك الناس
2: كيف
3: شوي شوي شوي شوي, شوي, شوي حد التخديم وتسكيرة
2: اللي عنده كهرباء
4: ايه هنا قيس وقت الكهرباء تسخن وتعطي مؤشر ان السيارة قاعدة تسخن برشا يحلوا البوشان تاع الماء تاع الريدياتور. الماء هذاك فيه ضغط نتاع هو كبير يخرج هذاك الفابور، ونحن ديما نشير وننصحوا ما تحلوش البوشان تاع الماء في الكروه
2: السخونه
4: خليها تبرد تعقلها ما عاد يزيد وما عاد ينقص حتى شيء.
2: واضح، شكرا لك يا احمد بارك الله فيك على كل المعلومات والنصائح اللي قدمتهم لنا اليوم في الاسيسوتو. 53 دقيقه بعد السبعة، مش نسمع كغنيوه
3: سمع
2: هو من اختيار فيصل راه
3: سمع اللي تحب انت وفيصل مدام جيت ما بيناتكم الزوز مريقله
2: الكل قاصد ربي على سفر طريق سلامه للناس الكل.

باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات. توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة. رخصة حفر البير أسهل، أوضح وبأقل تعب.

0: 2 وتهب الرياح قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، وتتراوح الحرارة عامة بين 15 و 24 درجة. تعلم إدارة مجمع الصحة الأساسية بصفاقس كل متسكني منطقة سيدي منصور والمناطق المجاورة أنه قد تم تحويل نشاط مركز الصحة الأساسية بسيدي منصور إلى مركز الصحة الأساسية حي برجيب الحفارة لمدة شهر ابتداء من اليوم للقيام بأشغال البناء وإحداث وحدة لطب الأسنان بالمركز. أعلنت المندوبية الجهوية للتربية صفاقس واحد عن حصول 9 مشاريع بيداغوجية على شهائد الجودة الوطنية في إطار برنامج التوأمة الرقمية، بما يعكس جهود المربين في تطوير الممارسات التعليمية وتعزيز التعلم التشاركي. أعلنت الهيئة المديرة للنادي الرياضي صفاقس اليوم عن انتهاء العلاقة مع المدير الرياضي طارق سالم دون ذكر الأسباب. كما أضافت الهيئة المديرة للفريق على الصفحة الرسمية للنادي على منصة فيسبوك أنه سيتم لاحقا الإعلان عن التركيبة الجديدة للجهاز الفني. في العالم، قالت هيئة بحرية بريطانية أنها تلقت بلاغا عن استهداف سفينة حاويات بمقذوف مجهول في أثناء دخولها إلى مضيق هرمز. قال التحالف بقيادة المملكة السعودية أنه تم تدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه العاصمة الرياض اليوم. قال مسؤولنا اليوم أن 3 مدنيين على الأقل قتلوا في هجوم صاروخي روسي في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا. نهاية الموجز. الموعد القادم مع الأخبار سيكون في تمام 9. دمتم بخير.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89.
1: عشرة ديمة. عشرة ديمة.
3: ملي ولاو الصغيرات يستعملوا برشا في الانترنت، ولا لازم نحافظوا على سلامتهم من مخاطرها. المراقبة الأبوية عندها دور كبير في توجيه وإرشاد وليداتهم حول كيفية استعمال الانترنت، وكيف نتبع نصائح الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية نحمي صغاري. لازم الطفل يقول لوالدي على كل أبل ولا ميساج يجي من عبنا يعرفوش، يرد باله ويعطي معطياته الشخصية ولا العائلية لأي واحد. بالوعي والحوار تزيد الثقة بيناتنا. الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية توفر النصائح اللازمة اللي تحمي الأطفال من المخاطر، واللي تلقاهم على موقع الويب الرسمي www.ancs.tn. حماية أطفالنا في الفضاء السبرني مسؤولية الجميع.
4: عشرتنا ما تفش
1: وحكايتنا ما تتنسيش
4: على خاطركم.

0: حلوة حلوة
1: بصراحة.
0: انت ما نعرفيش
1: تينا من وقت علي الريح يسي شللت يدي بالصابون انا على اسمي
0: شريف رزينة شوية
1: قدم هذه هذه خفيفة تو
0: هذه خفيفة هذه
1: هذه خفة انا كنا نسمع
0: كيف كنت
1: كنا استنى شوي نعرفك مش تنقص كنا نسمع في 24 بارفان وليت هذه 25 بارفان
0: لا مش عارف
1: غنيت هذه يا شريف ولقيتها فيصل
0: شكون يغني هذه
1: ولا لا هذه وحدها لازمنا نعملوا بها فقرة يا فيصل ما شاء الله إيه آية
0: لا لا
1: معناه فنان ودنيا خليجي وكتب كلمات يعرفني أنا بلاي زيد عمل له تليفون قلت له راهي شريفة شريفة
0: عاود لنا شوية من هذا
1: عجبتك عاودتي هيك زاهر كمون يستنى
0: خلي زاهر تو نرجعوا له
1: تو نرجعوا له هاي

0: حاجتك اللي يكذب كذبه وتجد عليه كتبت لي اللي راي نتاعي نغنيتي انا كل شيء اللي لي انا
1: سمحه
0: والله يا خو بخاطرك يا
1: فيصل على الاجتهاد
0: تعرف عندنا بزوان كيما بكري في الكواليس حكينا شويه على 24 بارفان 24 عطر قلت له قديش احنا في حاجه للفرحه قديش الواحد من فتره لفتره يلزم يمسح الروتين اليومي بحاجه فيها برشا فرحه و24 عطر هو اكيد جدا عمل فني متميز جدا يظهر قوة تراث تونس ومجدها وتاريخها وعن المجد والتاريخ سيتحدث زاهر كمون في
2: كارت بوستال
0: كارت بوستال
1: كارت بوستال أو كربطنا الخيوط ما بين المجد والتاريخ مش نحكيو تصنيعية تصنيعية نحكيو على الصنعة
0: الصنعة واللي علم الصنيعية كل واللي لم علم ملوينك
1: معقول زاهر مرحبا بك مساء الخير
3: مساء النور قيس مساء النور شريفة مرحبا بكم ومرحبا بكم مستمعات
0: فرحت ليشي بالغنية زاهر ما
3: ورا شيء يعمل كيف
0: فرح قلبك هذه خي مش تولي مساند رسمي مش نوقف لزين دي كانتي في الكل وتطلع كان هذه تولي
1: زاهر كمون مش نمشيو للتاريخ من أهم التواريخ الوطنية 15 أكتوبر 1963 عيد الجلاء
3: عيد الجلاء بالضبط بالضبط يا قيس بالضبط يا شريفة احنا ديما نحاول نذكره بالأعياد الوطنية ونذكره بالناس بالأحداث التاريخية عرفتها البلاد على خاطر بالحق احنا نتنساو راهو ولا ننساو ولا ما نتفكروش ممكن نتفكروا اللي هو عيد اللي هو فيشطة اللي هو جوكسيري
1: تاريخ يومية الوركو هو أكثر من هكا باشا
3: أكيد أكيد هو أكثر من هكا برشا موصل لأنه ولا عيد وطني كان أنه التوانسة دفعوا دمهم من أجل البلاد العزيزة هذه وقت عليش حبيت نحكي الحكاية من الأول كما نعرفوا أنه 20 مارس 1956 استقلت تونس وقتها أخذت الاستقلال الداخلي والخارجي متاحها لكن في نفس الوقت القوات الفرنسية قعدت في تونس قعدت مرابضة في عديد الأماكن من بينها أماكن وقواعد عسكرية في الجنوب التونسي في رمادة في برج الخضرة وغيرهم لكن زادة ما غادروش مدينة بنزرت الغالية مدينة بنزرت اللي معروفة ببحرها معروفة بتاريخها معروفة طبيعتها لكن هي في نفس الوقت منطقة استراتيجية لأنه هي تقريبا آخر نقطة في تونس هي أكثر منطقة استراتيجية في البحر الأبيض المتوسط مع أن تطل على مضيق صقلية كل السفن الحربية والسفن العسكرية والتجارية تتعدى من قدامها هيك عليش فرنسا ما حبش تسيبها ما حبش تخليها وحبت تقعد ديما تحت أمرتها لكن في نفس الوقت تونس وقتها رئيس بورقيبة كان ديما عنده سياسة باش أنه آخر جندي يغادر تونس وآخر جندي فرنسي يغادر تونس وكان يستغل في الفرصة السانحة باش أنه تصير هذه وباش يصير جلاء آخر جندي من تونس واستغل الفرصة أنه نهار 8 فيفري 1958 صارت أحداث سقيط سيدي يوسف وقت ضربت بعض القوات والطائرات الحربية الفرنسية مدينة سقيط سيدي يوسف اللي موجودة على الحدود التونسية الجزائرية في نهار كان مكتظ خاطر النهار هذا كانوا يقرأوا فيه تلامذة في المدرسة كان ثم سوق مهم وكان ثم قافلة تابعة للهلال الأحمر التونسي والصليب الأحمر وكانوا يوزعوا بعض المعونات على اللاجئين الجزائريين اللي كانوا عايشين في في في في منطقة هذه منطقة سقيط سيدي يوسف وقتها اختلط الدم الجزائري والدم التونسي وتقريبا معناتها الاحصائيات تقول انه ثم 70 شهيد واكثر من 148 مجروح بين توانسة وجزائريين وقتها الحرب الغيبة قرر انه يتم اجلاء اخر جندي من من من تونس جندي فرنسي من تونس ومقاومه الاحتلال الفرنسي وبقايا جيوب الاحتلال الفرنسي وبدات التضييقات خاصه على القاعده البحريه والجويه سيدي احمد في بنزرت وعملوا المتاريس وما خلاوش الجنود يخرجوا وقصوا عليهم التموين وقصوا عليهم الامدادات وكانت التضييقات مهمة جدا إلى أن أعلن الحرب بورقيبة النفير العام وتحقد معناتها الجنود الجيش الوطني والحرس الوطني كيف كيف متطوعين من كل تونس نحو مدينة بنزرت لإجلائها وبدأت الحرب نهار 19 جويلية 1961 وتونس قاومت معناتها مقاومين وجنود وحرس وطني وغيرهم وتونس دفعت مئات ومئات من الشهداء كيف كيف كان ثم خسائر من الجانب الفرنسي وتوقفت الحرب هذه نهار 23 جويلية 1961 بطلب من الأمم المتحدة باش إيقاف مع تنزيف الدم. ودخلت تونس في مفاوضات ومباحثات مع رئيس فرنسا في الوقت ذاك وانتهت بإعلان الجراء يوم 15 أكتوبر 1963 لخروج آخر جندي فرنسي من تونس وجراء العسكري اللي كان بعد ما انت دفع دم وبعد خسائر كبيرة من طرف التوانسة ودم الشهداء اللي ما مشاش هدر. والحمد لله تونس معناتها ما عادش فيها جنود فرنسيين واستقلت الاستقلال التام واللي زاد كان موجود زاد مع الجراء الزراعي وخروج المستعمرين الفرنسيين وتسليم اخر القطاع الفلاحية للتوانسة. وهكذا صار الجراء الكامل والاستقلال الكامل لتونس وراء يرحم الشهداء. وهكا عجيش اليوم نحتفظه ب 15 أكتوبر 1963.
1: شكرا لك زهر كمون.
0: شكرا لك يا زهر يعطيك الصحة على المعلومات هذية. قيس 15 أكتوبر ما زلنا أكيد جدا مش نحكيه فيه في برشا فضاءات منهم الدردرك إن شاء الله نهار شربعة تكون زادة فقرة صحيت على خاطر نرجع ونقول وراه برشا توارخ الصغار ولا الجيل الجديد يخسلوك نهار كونجي ما نقراوش وما نخدموش إيه معليش وهي تفهم معليش
1: المهم هكا نوصل لنهاية المشوار اليوم في العشاء إن شاء الله
0: نهاية جميلة جدا باكتشاف الغنية متاعي
1: خفيفة ظريفة
0: أنا مش ولي نعمل هذيك فقرة قار غنيتي غنيتي نا وحدي
1: حتى نرى وين مخبيها سي فيصل
0: برا على التواذيك شي حبنا باش ناخذ منها كوبيت برا
1: يلا نعب الجعلة هكا نعرفو قاعدين لهبوط
0: نعرف فيصل راجل طيب اوكي احنا قاعدين وهو خدم وحده عدي هنا
1: يقول لك نعديها كي يبدا يخدم هو معنا
0: هو هيك الحاجه معنا شويه خلنا نسكت ما نقولش حاجه
1: بس نكمل البرنامج ونخرجوا
0: دبرنا وحيده على قيس
1: ونقرروا نقرروا وين الغنيه. شكرا لكم الناس الكل يعطيكم الصحه.
0: شكرا لك فيصل
1: شكرا لفيصل
0: شكرا لكل الأصدقاء أسامة سفيان شكون أنا كي دخلت خليت أسامة
1: سفيان في غرفة توزيع المكالمات الهاتفية.
0: أنت وقتاش تتقابل مرة أخرى مع المستمعين؟
1: هذا نهار الجمعة بيد الله وأنت نهار الأربعاء
0: طول أنت وخير لفتة كريمة بربي من مجلس الإدارة القيس القارة علاش يطول من
1: زر غبا تزداد حبا
0: من الاثنين للجمعة علاش أنا نهار الأربعاء ماذا بينا بدينا الأسبوع مع بعض
1: خدم على روحك
0: حط يا شريفه
1: ما تحطش يا شريفه
0: بالليل لفت كريمه لا لا لا. من المجلس مجلس الاداره الموقر معنا قيس استفقدوه يسر عليه بديت معك بضحكة طلع عندي كتير
1: لا ما طلعش عندي كتير انا قاعده معك انا لا لا تنفضوا ايش بيه نخدم الاثنين وبعد ذيك جمعة وسبت ونعاود نرجع
0: الاثنين
1: كريمه شنو ما فيصلش لما تيخوش
0: تحب نقعد نزيد
1: ما شوش تعدي حتى
0: هنا لفتة كريمة لفتة كريمة للزميل قيس خاطر المستمعين يستفقدوك اثنين للشمعة
1: والله حتى انا نستفقدهم هيك علاش ما تتبلى
0: بكل حب ومدام الرغبة موجودة حتى فيك ماذا بينا معني ان نلقاوك ديما متواجد
1: انا متواجد
0: الفضاءات دي الكبرى العشوية الصبحية
1: حتى اللي نخدموا برامجنا والتليفونات ما توفيش في التعامل مع المستمعين الأعزاء خاصة في برنامج الكلمة الطيب
0: لا ما نجيش معك جاي ضدك
1: أمورك أمورك هاي سيدي نكمل البرنامج نختمه على خير
0: كيما بدينا ديما بتفدلك أنا وقيس نتقابل معك من إن شاء الله نهار الأربعاء من هوني للنهار هذاك نتمنى لكم كل خير
1: كل الخير
0: نغني وزعمته فيصل اثنين على تونس الله على الخضره

0: عيش المزيكا،
1: عيش المزيكا
0: على إذاعة صفاقس،
1: على إذاعة صفاقس.
2: وأنا بإيديك تبت بمكاني،
3: الله،
2: ونسيت معك عمري وزماني. الوقت فات وياك ثواني

مرحبا بكم. تحصلت بلدية العين على مساعدة مالية بقيمة 111 ألف دينار من الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، وذلك لمعاضدة مجهوداتها في إنجاز مشروع الإنارة العمومية بتقنية LED الذكية.

0: الطب عن بعد، فضلا عن اعتماد مقاربة الصحة الواحدة بما يعزز توفر اللقاح ويقرب العلاج. ضبطت السلطات الليبية المتمركزة في شرق البلاد حوالي 400 كيلوغرام من المخدرات بقيمة حوالي 6 ملايين دينار، وألقت القبض على بعض المشتبه فيهم بالقرب من مدينة طبرق الساحلية. أعلنت جماعة الحوثي مساء اليوم استهداف مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض بصاروخ باليستي وقاعدة خميس مشيطة الجوية بطائرة مسيرة في هجومين قالت إنهما حققا إصابات مباشرة. قال وزير الداخلية الفرنسي إن السلطات فتحت تحقيقا في الشروع في القتل بعدما أطلق طالب يبلغ من العمر 14 عاما النار من بندقية صيد على مدير مدرسة ومعلم في مدرسة بجنوب فرنسا اليوم. ألتقي بكم إن شاء الله في تمام العاشرة، إلى اللقاء وسهرة ممتعة.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة، عشرة ديمة.
3: اتخلى القصف، قلع السباحة، أوه ملكف، ثبت خزر على اليمين وعلى اليسار وعطاه بالكتف، المح واحد من جيشي الجيشي يمد ورقة ويتلف، قال هذا هو صاحبي المهف، دخل يده المكتوب من غير ما يخمم، خرج حويجة وغمغم، فهم الصحايب وتمتم، قال له دقيقة برك والعملية تتم، هذا اسمه فساد صغير، غدوة يكبر ويعمل جوانح ويطير، الفساد كبر ولا صغر يبقى فساد، كافح الفساد وخليها تنضاف،
4: كافح الفساد خليها تنضاف.
5: المخدرات سم قاتل، والإدمان يبدأ بغلطة ونشوة وقتية، نشوة وهمية نتيجتها الألم، برشة تمزق، ضياع وندم.

0: يلا لحظة.
1: أجور الفنون.
2: أجور الفنون.
1: سهرة الدراما والفن السابع.
2: أجور الفنون.
1: استضافات وحوارات حصرية مع نجوم المسرح والسينما.
2: أجور الفنون.
1: متابعة.

بكم الناس الكل على موجاتنا موجة إذاعة تصفيق صيفي من 9:05. مرحبا بكم الناس الكل من توا أغوريل فنون بتبيع نواصلوا معكم المشوار حتى نص الليل 3 ساعات من زمان إن شاء الله باش نعديوها مع ضيفتنا مع ضيوفنا ضيوفنا بالصدفة كلهم رجال دونك باش يكون حاضرة معنا في أول الحصة المسرحي نزار الكشو كيف كيف باش يكون حاضرة معنا نشط الثقافي علي العامري بعد 10 إن شاء الله باش نواصلوا اللقاء مع المخرج والممثل المسرحي منير المثلوثي وعمر بن سلطان المخرج المسرحي بتبيعة خلال السهرة هذه كان كفينا الوقت بتبيعة نمشي ونمروا لبعض الحوارات المسجلة. مرحبا بكم الناس الكل هلا وسهلا نذكركم ديما تتبعونا على www.radiotunisien.tn/sfax تنجموا زيدا تتبعونا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك راديو سفاكس والبداية كما العادة بالموزيكا وسلام سلام كبير كبير كبير كبير كبير صديقنا وخونا على الكونسوليت مش علي الفرزوقي

0: يا اهلا وسهلا ومرحبا بكم من الناس الكل 9:15 دقيقه. مرحبا بالناس الكل اللي تبع فينا على في مع الانترنت القناة دي مع www.radiofusion.in/sfaxx وعلى الباج اوفيسيال على الفيسبوك راديو سفاكس. سعيد جدا اني نستقبل اول ضيوفي اللي الاستاذ علي العامري اللي كان ادار بطبيعه جلسات النقاشيه والحواريه بعد العروض المسرحيه في اطار تظاهره تجارب مسرحيه اللي تم اختتامها البارح بعرض جاك هارندا. وبتبيع الافتتاح كان مسرحية وفاء الطبوبي الهاربي. أهلا وسهلا ومرحبا بك سيد علي العامري على موجة إذاعة سفاكس.
1: أهلا وسهلا، تحية لك صديقتنا عبير، وتحية لخويا فيصل البرزوقي ولكل جماهير ومستمعي إذاعة سفاكس العزيزة، وخاصة يعني الجمهور المهتم بالشأن الثقافي والمسرحي بالأخص.
0: دونك أدارت النقاشات اللي بالطبيعة تنتظم أثر العروض المسرحية، فما عروض مسرحية مهمة بالطبيعة إلى جانب هذا حضرت بالطبيعة بما أنك تدير الجلسات متاع نقاش الكل كل العروض المسرحية. بون أنا مالوغوزمون ما نجمتش نحضر من الأول في تجارب مسرحية، لكن علي حضرت فيه معناتها نجم نقولوا دورة موفقة من حيث اختيار العروض، تقريبا أهم العروض اللي معناتها في الساحة المسرحية جيتنا في سفيقس في إطار تجارب مسرحية. وبطبيعة باش نبدأ معناتها علي قبل ما نمشي معناتها الحلقات النقاش وكل أهم العروض اللي أنت استرعت أنت بيهك وبطبيعة معناتها نجم نقولوا عجبتك.
1: يعطيك الصحة عبير، حقا بقطع النظر على مشاركتي في الدورة، أنا تعرفي نحاول نكون موضوعي معناها. الحقيقة الدورة هذه النسخة الرابعة نجحت نجاح استثنائي نوعا ما بصراحة. وطبعا هذا النجاح ما يكونش هكا صدفة، أو أولا اختيار البرنامج، أولا تعرف مهرجان مسرحي أهم طبق فيه هو العروض المسرحية يعني. الحقيقة المسرحيات ما ينكر أحد أنها من أهم تقريبا ما موجود في الساحة التونسية. يعني مسرحيات متوجة تونسيا ومتوجة دوليا كما الهاربات للأستاذ وفاء الطبوبي، يعني عرض انتظرته كثيرا ومن حسن حظنا يعني أخيرا شفناه وشافه
0: متوج وطنيا ودوليا.
1: نعم، كذلك من نجموش ننساو مثلا أعمال يعني مثلا سقوط حر للأستاذ نعمان نعمان حمدة، المفاجآت السارة من شباب يعني ابن صفاقس وواعد وياخو معناها مكانه في الحي في المجال المسرحي وفي المشهد العام وطنيا. يعني الشاب أديب الفضلاوي مثلا في مسرحياته أثر ترك أثر في الجمهور يعني،
0: وهو كذلك
1: وقع حتى في النقاش نتذكر فما استحسان كبير وفما مفاجأة سارة من قبل معناها يعني ناقشوه ناس معناها خبراء في المسرح، مش يعني
0: أكيد.
1: لهم يعني باع وذراع وقدرة على التحكيم.
0: ونتصور أنه أديب معناتها في السنوات القادمة باش تكون عروضه المسرحية موجودة في مهرجان قرطاج المسرحية، يعني يقولي لك من تو معناتها
1: إن شاء الله احنا نفرح بكل معناها مبدع تونسي جديد يثبت نفسه، وإن شاء الله يعني علاش لا يكون معناها اسم يكرس دوليا وتعرف قيمة المسرح التونسي على الأقل عربيا. كذلك ما ننساش مثلا مسرحية الموت راهي فيها أشياء يعني للأستاذ لازار فرحاني. مسرحية جاكاراندا أيضا اللي هي متوجة وأستاذ حليم المسعودي يعني من قامات التنظير والكتابة والنقد وقت يشكل ثنائي مع المخرج نزار الصعيدي ويقدموا يعني مشروع معناها دارك سايد شفناها. ثم الآن جاكاراندا اللي أيضا معناها أثارت الجدل. فالحقيقة ما نحبش معناها نظلم أعمال، ولكن عموما الأعمال جيدة. وقت تحضر معك الأستاذة الدليلة مفتاحي وزاد مع ثنائي الأستاذة الدنيا المصرية كذلك شكله ثنائي مهم. مسرحية نومة اللي تتناول معناها الهشاشة النفسية والأمراض النفسية والاكتئاب والظواهر القصوى النفسية اللي منتشر اليوم في مجتمعنا وفي العالم. نجم تكون إلا تحترم وجهة الموضوع وكذلك معناها وجهة الطرح الفني والجمالي والفكري في هذه الأعمال. يعني عموما العروض جيدة، تعرضت في ظروف جيدة زادة مهمة. يعني راه تنجم تكون عمل جيد وتعرف المسرح عملية حية، عملية في تواصل حقيقي وعفوي مع الجمهور. إذا ما فهمش جمهور مثقف يعني عنده أدب المشاهدة في ظروف تقنية جيدة ممكن يأثر على العملية هذه، العملية الفرجوية الحية الكيمياء اللي بين المشاهد وبين المبدع. الحقيقة أنا طبعا واجبي معناها حتى لأسباب معناها منطقية ومهنية أني نحضر كل العروض.
0: أكيد
1: أحضرت كل العروض، نأكد لك اللي تقريبا ظروف معناها جيدة وجيدة جدا أي من الحقيقة معناها ونصرح أنفسنا إحنا جمهورنا معناها بصراحة في صفاقس وقعت تربية جمهور تكوين جمهور ترسيخ عادات وتقاليد المشاهدة. صحيح اللي فما استثناءات فما استثناءات قليلة لكن المشهد الغالب السائد هو فما جاتنا الناس يعني واعية بالمسرح تحترم المسرح تنخرط في اللعبة المشهدية وكلعبة التفاعل بين ما يعرض وكيف يقع تقبله في قبل الجمهور وهذا يظهر في النقاش هذا يظهر في النقاش هذا شاهم بقدر كبير جدا في نجاح هذه الدورة بصراحة.
0: أنا بون أحضرت الزوز علوذ نقاشات بون وما خلتش بسبب الارتباطات المهنية لكن بالنسبة أحضرت النقاشات نوما وعرض كذلك أثر مع تتحس أنه عندنا جمهور أفيرتي معنى تتجاوز الانتباعات العامة وأكيد فما شكون فقط يكتفي بالانتباعات العامة عجبني العرض هذا ما عجبنيش لكن فما مداخلات هامة وهامة جدا سواء من مختصين وإلا غيرهم حول معناتها ما نحبش نقول مساءلة أما حول الخيارات الجمالية والفكرة للعروض للمخرج وهذا يهم جدا أن تجارب مسرحية وغيره من التظاهرات معناتها تربي جمهور يعرف يتفرج يعرف يستسيغ ويعرف يتذوق الفنون وكذلك يعرف ينقد زادة عرض مسرحي.
1: صحيح الجمهور مهم كذلك العقلية والروح اللي وقعت معناها اللي تنظم بها المهرجان أولا المهرجان وصل للنسخة الرابعة وتعرف احنا في عاداتنا وقت المهرجان وليد وجديد وحديث وندو خايفين تعرف الصعوبات وتعرف الرزنامة وتعرف وقت المهرجان الدورة الأولى نقول ولادة مهرجان ثم تدريجيا وصلنا للدورة الرابعة أعتقد أنه اطمأننا معناها اطمأن أهل المسرح أنه المهرجان هذا إن شاء الله يبقى حدث قار له مكانه في المشهد صحيح تغير توقيت معناها كان يبرمج في جوان الآن في النسخة الرابعة اختير له أكتوبر وأعتقد معناها ثم وجهة في اختيار التوقيت الروح العامة مثلا يعني 4-5 مؤسسات بين الخاص فضاءات ثقافية خاصة وفضاءات يعني مؤسسات عمومية ملك الدولة ملك الشعب التونسي تضافرت الجهود العلاقات الشخصية الحقيقة راي لعبة دور وذي معناها باش تعرف انت تعرف الصعوبات المالية واللوجستية اللي يحكيوا عليها برشا المسرحيين الفترة هذه الا انه بتعاون وقع معناها كسب الرهان وفما روح طيبة جدا مثلا احنا استاذ حاتم الحشيشة مدير مركز فنون الدرامية طرف رئيسي في التنظيم لاسباب مهنية في اليوم الاخير يضطر انه عنده عرض في مهرجان مسرح الجنوب بتوزر بتقديم عرض
0: يعني ملتقى الجنوب
1: غيابه معناها لما بقات الامور ماشية تنظيم سلس صدقني في بعض النقاشات يعني نتلموا تلقائيا
0: نحكي هوني على مؤسسة ما تحطت كل شيء على السكة ما عادش نحكي على أشخاص بغيابهم معناتها تنجم تتعطل أو معناتها نقولوا بعض دونك هوني نحكي على مؤسسات وهذا هام جدا أنه معناتها نمشيو في خيار المؤسسات أنه مؤسسة ثقافية نجم تشتغل سواء مدير حاضر غايب دونك فما ستافكي يخدم.
1: المهم اللي بعد تحية الممثلين بعد انتهاء العرض وتقديم الطاقم التفريق التقني والممثلين ثم يعني شخص معناها يكون مع الممثلين على الركح يقول معناها يحيفها كلمة واحدة يقول بعد قليل نلتقي في النقاش فقط تشوف جمهور راقي يقف في المركب الثقافي محمد جموسي ينتظر نعطيه فرصة للفنانين والمخرج لالتقاط الأنفاس ولتغيير الملابس وكذا ثم تدريجيا يكون نقاش يعني بصراحة غير مجاملات غاية في التحضر غاية حققنا يعني الغايات السامية من النقاش المسرحي أنه ثم اختلاف الرأي ثم تعددية في الآراء ثم زاد التوازن بين اللي يجيك معناها خبير في المشاهدة المسرحية يكون فاعل يكون مخرج يكون مبدع يكون مهتم وشفت أنا زاد نماذج أخرى مهمة جدا رجال وسيدات وحتى شباب يقول لك أنا أول مرة نحضر أول مرة أشوف مسرحية تحمست لحضور النقاش وتجد أنه رأيه وتحليله للمسرحية يعني فيه وجاهة وفيه منطق وفيه اهتمام وفيه تساؤل وفيه جدية فبصراحة هذا العادات اللي خلقها الأستاذ حاتم وسي وليد بن يحيى وسي وليد الطبيب يعني عادات جيدة جدا جيدة جدا النجم نبني عليها هذا رغم يعنيش اللي المهرجان يعني مثالي لا مثل مش عمل إنساني مثالي لكن في ظل الظروف الحالية فما برشا نقاط مضيئة كما قلت لك النجم نبني عليها والنجم انه معناها للغايات الساميه يعني ايما نتحدث عنها في التعليم وفي الاعلام وفي قطاع الثقافه اللي هي الحوار اللي هي الانفتاح اللي هي احترام الاخر. صدقني انا شفتها معناها مجسده عمليا على ارض الواقع بسلاسه. هذا انا اطربني حقيقه انه مهم جدا لانه الثقافه شنو هي؟ مش فقط نحن نتطوب بالفرجه الاستمتاع والتسليه، دائما فما غايه، فما بعد مواطني حضاري فكري ارتقاء بالمجتمع. اذا المجتمع اليوم في مدينه صفاقس ولو معناها يعني يحضروا لك المسرحيه تبدا اغلب المسرحيات عرضت في 7 مساء تنتهي تقريبا المسرحيه 8:15 ما ارتاحوا الممثلين كما قلت لك وكذا سبدين النقاش الا تكون الساعه 9 والنقاش ساعات يستمر ساعة 20 دقيقة راو يعني مش سهل، وعشرات الناس حاضرين والفريق معناها حتى المسرحيين اللي يجونا يعني كيفاش نقولوا استمتعوا واطلبوا بهذا المشهد الراقي جدا.
0: وهذا يهم جدا، يهم جدا معناتها التفاعل ما بين المسرحيين ما بين الجمهور في كيفية مع تلقي العرض والتأويل متاعه والتذوق متاعه. وإحنا وقت نحكي هوني على جمهور صفاقس النجم يقولوا عنا جمهور متاع سينما ومسرح ما إحنا متهنيين شبه متهنيين.
1: والله عندنا اولا راهو نتيجه ما نساوش الكثافه الديموغرافيه للمدينه، يعني احنا عدد سكان كبير تنجم تخلق منه طبقه ما مجموعه ما مهتمه بالمسرح منخرطه في عادات المشاهده الى غير ذلك، لكن هذا الايجابي جدا ما يلزمش يخلينا معناها نغض البصر ولا نتناسى اللي راهو فضاءات الثقافيه قليله حتى الموجوده في معناها ظروف تقنيه ولوجستيه تعيسه، اللي برشا قرى وضواحي ومعتمديات في صفاقس راهي محرومه كليا بصراحه من الثقافه. فاحنا ديما بين الامل وبزاد الواقعيه مصارحه انفسنا بواقعنا التونسي هذايا، اللي راهي المساله ما هي السحر او نوايا طيبه او كذا، المساله هي مساله عمل، مساله رؤيه، مساله منهج، مساله وطنيه ومساله التزام اخلاقي وفكري وعلمي. لي احنا يعني شخصيا ما نجمش نغير يعني بلادي من مجالات اخرى لها رجالها وناسها، نفهموا في الثقافه نحاول ان نجتهد. انا تشرفت يعني بتقديم النقاشات، والحقيقة معناها نحب نحيي الأستاذ حاتم بصراحة صديقي وأستاذي لأنه اختارني ولأنه أوكل لي هذه المهمة. تصور المكالمة بيناتنا صدقني دامت 3-4 دقائق لا أكثر، وكنا متفقين علاش؟ لأنه فما انسجام فكري، فما علاقة إنسانية، ثم معرفة يعني العلاقة السنوات أداب المشاهدة الحضور المكثف خلانا نعرف بعضنا. حاولت نأدي واجبي. الجمهور صفاقس اللي استمع لنا الآن واللي سيحضر نقاشات نحب نشكرهم فردا فردا، بارك الله فيهم شرفونا، ويعذروني إذا أنا أخطأت من طرف نقاش طويل بعد يوم عمل مرهق يطلب حضور ذهني كبير معناها جل ما لا يسهو، فهمتني؟ ربما صارت أخطاء لكن أكدلهم أنا رأوا على حسن النية. ما عندي حتى نوايا في إقصاء طرف أو في مجاملة طرف، لا بل حاولت نكون موضوعي نزيه إن شاء الله، نكون وسيط يعني تقني زي في إدارة هذا النقاش. والأهم رأوا هو المهرجان ذي، معنى المهرجان احنا بنينا اللبنة، بنينا شيء مهم للمدينة هذه. إن شاء الله أنا متأكد اللي الأساتذة يعني سي وليد بن يحيى مدير مركز ثقافي محمد جموسي، سي وليد الطبيب ومدير فضاء ثقافي فندق الحدادين، سيد أحمد الشايب، سي حاتم، كل وشباب عشرات الشباب راهم اللي ساهموا في التحضير التقني في اللوجستيك. وتعرف العرض المسرحي معناه مش يبدأ ربع ساعة، ربما يبدأ لو ساعات قبل انطلاق العرض الفعلي. ضيوفنا اللي جاوا لصفاقس أعتقد أن وقع احترامهم، وقع الاحتفاء بهم، خدموا إجمالا في ظروف طيبة. هذا هو. بالنسبة للسلبيات موجودة سلبيات ما ننكروش بعض السلبيات، مثلا مضطرين فما عرض ألغي، يعني عرض لعفرت الأستاذ يوسف مارس للأسف معش الظروف بالضبط مسؤولية من علاش ألغي بالضبط، لكن إلغاء عرض دي ما نعتبروه
0: لأنه أحد الممثلين عنده على ما نعلم معناته عنده عرض آخر في نفس التوقيت ربما، ولا عنده ظرف خاص هكيك.
1: أي هذه خصوصية المسرح، لأنه المسرح عملية حية يعني
0: جماعية كذلك.
1: أي عمل يكون من 8-9 ممثلين مثلا، إذا ممثل في آخر لحظة يتعرض لطارئ صحي لا قدر الله كذا، ربما تلغى العمليه برمتها، وهذا يا باش نعرفوا قيمه المسرح وحساسيه المسرح ودور المسرح. المسرح عمليه حيه،
0: هو عرض مهم لعفرت،
1: يترك هذه التخمه من وسائل الاتصال، وسائل المشاهده، مكتبه المحامي الالكترونيه، القنوات التلفزيونيه اللي بالمئات وبالالاف، الهاتف المحمول، الانترنت، كلها معناها فيها اشياء مغريه.
0: اكيد ان شاء الله، ان شاء الله يجينا العرض لعفرت معناتها في تظاهرات مسرحيه اخرى. هو عرض مهم الحقيقه، زاد حتى النص راه مشاركة بين يوسف مارس وبين نور الدين الهميمي، وإخراج بطبيعة يوسف مارس، فما زاد مجموعة من الممثلين والممثلات زاد اللي كانوا حاضرين في العرض. إن شاء الله عروض أخرى زاد تجينا. باش نخلي لك كلمة الختام سيد علي.
1: والله باختصار نشكرك أنت بالذات، وعبرك أنت نشكر كل معناها وسائل الإعلام، لأنه في لاحظت في هذه الدورة بالذات في هذه النسخة المهرجان اخذ صدى اعلامي جيد جدا. نشكر الاخت سماح قصد الله زميلتك
0: في الاذاعه الثقافيه، اكيد
1: نعم، على جهه الصفاقس رغم مختفي، ما تعرف النشاط الثقافي مكثف في العاصمه، وفما مهرجانات ربما اكثر جاذبيه ربما، لكن بارك الله فيها جات وواكبت وقامت بمجهود ما حقيقه نبيل ويذكر فيشكر. كذلك انت رغم التزاماتك المهنيه في نابل ومهرجان بعيونهن، الا انك في معنى التحق بالمهرجان، وكالعاده نعرف ما بدون مجامله انك تواكب سواء على الصفحه الرسميه بتاعت الصفاقس، سواء في المداخلات الاذاعيه، وسواء على حتى على صفحتك الشخصيه. هذا راه كلها جهود ومعناها متنجم تصب كان في المصلحة العامة. نتمنى انه في صفاقس وصلنا مرحلة كبيرة بصراحة، وصلنا مرحلة جيدة انه نقطع تماما مع الموسمية ومع الارتباط الظرفي، وتكون هناك معناها على مدار السنة انشطة ثقافية متنوعة، وتمر الامور يعني بسلاسة، يولي المواطن العادي يعني من عاداته البسيطة كما شرب قهوة ولا كما معناها تنقل في الطريق العام تكون لاستهلاك الثقافة، رغم اللي ما عندناش فضائيات كبيرة، ما عندناش إمكانيات هائلة، ما عندناش قاعة سينما فيها المدينة المليونية، لكن رغم ذلك أنا شفت شباب يعمل كيف، شفت ناس واعين، فما أمل في هذا البلد، خاطر نعرف أنا تو فما لغة إحباط
0: ولغة في أمل، هذا شعار بعيونهن في الدورة السابعة بالحق، نعم عجبني معناتها والنغم بتبيع الفيروس
1: من أغنية سيدة فيروس.
0: أكيد شكرا لك علي العامري، تحية لك إن شاء الله في قادم الأيام. مازال عندنا برشا تظاهرات ونحكيو فيها سيركويتيات في سليين، زاد اللي هو مهرجان مناضل معناتها في الجهات، كيف مهرجان نجعل فن بيدوز، مهرجان آخر اللي هو مهرجان القربوز بن خديش، مديره هو المدير الفني والشاعر والكاتب جليل حمودي، ومدير الفني كذلك الفضاء الثقافي وطن بابن خديش. فما برشا تظاهرات اخرى زاد، وجي سي سي جي تي سي كلهم قادم الايام. تو نحكي ان شاء الله على البرمجه، ونحكي بالطبيعه على سيليكسيون نجم نقولوا اوفيسيال نتاع اهم العروض اللي باش تجي في ايام قرطاج المسرحيه والسينمائيه. 39 دقيقه،
1: جميل جدا يا لاله، جميل جدا،
0: شكرا لك.
1: تحيه لكل الضيوف والاساتذه والاصدقاء اللي من بعد يسي معني يدلوا بدلوهم، اكيد عندهم يقولوا على المهرجان، تحيه لكم وانا دائما مستمع وفي لكم.
0: شكرا وارتاح وارتاح سيد علي بعد ماراثون شيق معناتها اكثر من تقريبا 10 ايام في تجارب مسرحيه، دونك باش ترجع بطبيعه تلمستك وترجع الانشطه الثقافيه ان شاء الله باش تحتضنها صفيق زاده فيما تبقى من شهر اكتوبر اللي هو حافل ديما بالعروض المسرحيه والموسيقيه. 39 دقيقه بعد شويه ان شاء الله باش يكون حاضر معنا المخرج المسرحي نزار الكشاو، لكن قبل هذين نمشي مع نغم وراجعين.

0: يلا لحظة.
1: أجر الفنون.
2: أجر الفنون.
1: سهرة الدراما والفن السابع.
2: أجر الفنون.
1: استضافات وحوارات حصرية مع نجوم المسرح والسينما.
2: أجر الفنون.
1: متابعة لأبرز التظاهرات الفنية.

0: أجر الفنون.
1: أجر الفنون.
2: يا مساء الفل ياسمين، اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل في أجر الفنون لقيتها بالضبط 9:44 دقيقة. نواصلوا المشوار مع ضيفنا المخرج المسرحي نزار الكشوري، بشكون حاضر في عرض مسرحي قريبا نهار 14 أكتوبر، دونك تظاهرة ينظمها وينظمها الاتحاد العام طلبة تونس بمناسبة وفي إطار إحياء ذكرى 7 أكتوبر. دونك عنوان العرض بتبيع الشركة به نزار الكشو من المسافة صفر إلى الودد الأخير الاحتجاج المسرحي عدد 312 بتبيع فكرة وأداء وتقديم نزار الكشو أشلاء أصدق في عيد الجالية من عشر شعار تظاهرة ونشوفه وإلا شعار العرض المسرحي النزار. أهلا وسهلا ومرحبا بيك نزار.
3: مرحبا بيك عبير ومرحبا بكل متابعيك على أثير إذاعة صفاقس، هذه الإذاعة التي لطالما يعني أشعر بالسعادة عندما تكون أو أكون على أمواجها. تحية ليك لكل مستمعيك وتحية أيضا للفاعلين الثقافيين. أنا فخور جدا صراحة هذه الأيام منتشي بشكل كبير وأنا واكب الفعل الثقافي في مدينة صفاقس، وأخيرا هناك حراك، هناك تنفس مسرح، تجارب مسرحية فعلا كانت تجارب رائدة، تجارب مسرحية. أنا سعيد أولا أن أشكر كل المتدخلين في تنظيم هذه التظاهرة، يعني من مندوبية الجوية للشؤون الثقافية لمركز فنون درامية والربحية، المدير إدارة الجاموسي المركز الثقافي الجاموسي، مدير إدارة فندق الحدادين، مدير إدارة ثقافة بحر، شو تحب نسمي شو تحب نقول، الناس كل يد واحدة من أجل فعل ثقافي حقيقي. اختيارات للعروض كان متميز، أجيال متعددة لهذه العروض المسرحية. أنا حبيت نعمل دخلة بلغة ليكرونيكور.
2: هاي تفضل.
3: الدخلة هذه راه مهمة جدا، تثمين لهذا المجهود الكبير للفاعلين الثقافيين في صفاقس. أنا رغم أنني لست متواجدا على عين المكان ولكن متابع وفي لما يشغلني دائما الفعل الثقافي في صفاقس، لذلك أنا سعيد جدا بما حصل، سعيد جدا بهذه الحركية. أتمنى أن نقطع نهائيا مع المناسباتية وأن يكون شغلنا الشاغل هو الحراك الثقافي في كل الاختصاصات المسرحية، في كل الاختصاصات الثقافية عفوا والفنية، حتى نعطي لهذه المدينة، هذه التي علمتنا صراحة، علمتنا عديد الأشياء، علينا أن نعيد لها طريقها مما تعلمنا منها. مدينة صفاقس هي شاهدة سواء حضاريا تاريخيا، أنا مدين لها مثلما مدينون عديد الذين حتى من يسكنون داخلها مدينون لمدينة صفاقس. لذلك دائما أقول قبل أن أتحدث عن مشاغلي أقول أين سقط رأسي سأرفعه، ولن أرفع إلا مسقط رأسي وهو صفاقس.
2: يعطيك الصحة نزار في الدخلة هذه، بطبيعة أنت ديما عندك نجم نقوله هكي دي بولوغ ودي زيبيلوغ اللي هم مميزين جدا سواء نثرا أو شعرا. خلينا نرجعوا للاحتجاج المسرحي عدد 312، معناتها حافظهم عدد.
3: هو في الحقيقة وصلت إلى حدود يوم 7 أكتوبر إلى عدد 307.
2: 307 متوا وصلنا ل 312.
3: لا وصلنا الى 309. نعملوا 310 ان شاء الله في دار في ساحه كليه الاداب بمنوبه في تاريخ المطار صفاقس، ثم نعملوا رقم 11 سيكون في مدرسه اعداديه في صفاقس وتشفعها حوار مع التلاميذ الاعداديه.
2: المركب الشبابي 312 دونك
3: لا في المركب الشبابي يولي 312 اللي هو
2: انا عندي لافيش نتاع المركب الشبابي نهار 15 اكتوبر اما ما عندناش التوقيت راهو مش عندنا التوقيت قد ايه التوقيت
3: البرنامج ينطلق من الساعه 9:30 ولا 10 نتاع صباحا بمعنى انه في هيك الفقرات نتاع تحيه العلم
2: اكيد معناتها صباحا
3: يعني نهار الخميس يوم عيد الجلاء مع العلم انه مش تكون نسخه كعلاش حتى اللي بكري ذكرت الشعار هو سيكون فكره يعني هالمعادله ما بين جلاء اخر جندي فرنسي على الاراضي التونسيه تساؤل هل متى يكون جلاء اخر جرف صهيوني من الاراضي الفلسطينيه
2: ان شاء الله يوما ما ان شاء الله ان شاء الله نشوفوه النهار هذا ان شاء الله نحضروا له جلاء معناتها اخر جندي صهيوني على الارض فلسطين نحكي شويه معناتها من المسافه صفر الى الوتد الاخير وصلنا للوتد الاخير
3: هو صراحه المسافه الصفر كانت شغل شاغل لانه اقترب مثل ما يقترب يعني المقاوم المناضل على أرض الميدان يقترب من عدوه ولا يخافه فهذا مسافة قصيرة جدا سواء في الزمان في المكان حتى في استعمالات طرق الحرب الإلكترونية أو حتى الحرب الإعلامية أيضا فبالتالي مسافة الصفر كانت عنوان بارز لطوفان الأقصى ولكن بعد كذبة ما يسمى بإيقاف إطلاق النار وأستغرب كيف عندما يقع إيقاف إطلاق النار عملية الإحصاء لمدة سنة منذ إيقاف أو أقل من سنة بقليل منذ إيقاف إطلاق النار إلى حدود يوم 7 أكتوبر ثم أكثر من 1600 قتيل شهيد عفوا بالتالي عملية هذه من قتلهم إن وقع إن صح كلام أنهم أوقفوا إطلاق النار فبالتالي نحن إساءة اللي يمكن تغيير كلمة إيقاف إطلاق النار بل إيقاف منسوب التعاطف مع القضية الفلسطينية التعاطف مع غزة بمعنى لو كان لاحظت في أقل يعني 9 أشهر الأخيرة خفت صوت المناصرين بهذه القضية خفت صوتهم بكل الأشكال في العالم يعني هذا الخفوت جعل ينتابني شعور بالخذلان ينتابني شعور بأننا الآن نعيش في لحظة تلكؤ نحو هل ما يحصل في غزة هو حق يراد به حق أم هو حق يراد به باطل أم هو باطل يراد به حق ففي هذه التساؤلات التي عادت تطفو فوق السطح هي دليل على أننا لم نمسك باللحظة الحاسمة هذه اللحظة التي تجعلنا نحسم الأمر بين ذواتنا بمعنى أننا لا يمكن أن ندخل في شك هل أن من يدافع عن أرضهم أو هؤلاء الذين يدافعون عن أرضهم هم في الحقيقة مجرد سكان يقيمون على أرض وليسوا أصحاب الأرض فهذه الأمانة أصبحنا نتحرك في هذا السياق ولكن منذ بضعة أيام أو أسابيع وبدأت بعض التحركات على المستوى العالمي وكأنهم تفطنوا لهذه الكذبة كذبة إيقاف الحرب وهذه الكذبة أن هناك نوع من إعادة الروح لغزة وهذه الكذبة أيضا أن مسألة غزة فقط في حين أن غزة هي الواجهة لمؤامرة كبيرة وهي تهويد القدس أو سلب هوية القدس أو تخريب القدس وجعل من بيت المقدس ومن أرض القدس برمتها أرضا يهودية بامتياز. فبالتالي أنا أعتبر أن الآن أصبح الكيان يتخبط بين هل يستمر في حربه على غزة أم ويراوح بين دفع مستوطنيه لقيام بمهام الجنود لتهوية القدس. فهذه اللعبة هي اللي خلتني أتحول مباشرة بالسرعة القصوى في هذا المشروع الثقافي الاحتجاج الفني الذي أعتبره مهم جدا على الأقل لخلق ديناميكية، خلق صحوة. أعتبر أن ما أقوم به هو شكل من أشكال المقاومة بالفن. بالتالي أعتبر أن فكرة الوتد الأخير جاءت لما وجعلنا من أن الآن علينا أن نرابط على حدود فلسطين. لماذا؟ لأننا علينا أن ننصب الخيام حقيقة، أن نغرس الوتد الأخير حتى نحمي أرضنا من الخارج إن لم نستطع من الداخل. بمعنى أن حماية فلسطين من الداخل أصبحت مستحيلة، لأن العدو انتشر في داخل فلسطين إما بجنوده أو بمستوطنيه أو حتى بالخونة والعمالة الداخلية التي تبيع الذمم وتجعل من المقاومين الأحرار ومن إما شهداء أو في السجون أو يعني فارين في إما في أماكن معلومة أو غير معلومة.
2: خنذكروا خطر يداهمنا الوقت نزال. دونك العروض اللي باش تكون فيها حاضر في صفاقس،
3: هو أني سعيد باش نكون في صفاقس، باش نكون يومي 14 و15. مبدئيا هناك اقتراح لثلاث عروض، شكرا جزيلا لمن فكر في ذلك. اقتراح اول يخص وزارة التعليم العالي، وفي في هذه الفكرة من الاتحاد العام للطلبة التونسي اللي خمت باش انه يكون ثم يوم ثقافي كامل، هو صبيحة يوم 14 اكتوبر في ساحة شكري بالعيد، ساحة كلية الأداب تاريخ المطار بصفاقس. سعداء أن تكون لي هذه الزيارة الثالثة لهذا الحرم الجامعي. فبالتالي سعيد أني ألتقي شعراء وألتقي طلبة وألتقي أساتذة وألتقي كل من صوت حر ما زال يؤمن وينبض بالحق الفلسطيني. أما بعد ذلك يعني بعد في نفس اليوم سأنتقل إلى مؤسسة تربوية مع أستاذ تربية مسرحية زميل الذي سيدير نقاش بعد تقديم العرض لتلامذته وتدريبهم على مقاربات مسرحية جديدة مختلفة مثل الاحتجاج المسرحي. أشلاء المسافة الصفر.
2: شكرا لك.
3: زيارتي من صفاقس يوم الخميس بمناسبة عيد الجلاء، سأكون انطلاقا من 9:30 بالمركب المركب الشبابي
2: طريق الميناء
3: بصفاقس، وأكون ضيفا على التظاهرة الخاصة بعيد الجلاء. شكرا لكل من فكر.
2: شكرا لك
3: ونلتقي أكيد في مناسبات.
2: شكرا لك المخرج المسرحي نزار لكشا، وتحية كبيرة لك. داهمنا الوقت، كان مازال عندنا شوية كي موسيقى مستقطعة على غالب فايزر، نعرف اللي انت نسقت النغنية، ان شاء الله نرجع بها بعد اخبار 10 متاع الليل. نمشيو النغم هذه وراجعين.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: بكم مرحبا بكم. مساعدة مالية بقيمة 111 ألف دينار لبلدية العين لدعم مسار الانتقال الطاقي نحو إنارة عمومية ذكية ومستدامة. تحويل نشاط مركز الصحة الأساسية بسيدي منصور إلى مركز الصحة الأساسية حي برجيب الحفارة. حجز أكثر من 100 كيلوغرام من الكوكايين خلال 9 أشهر. استهداف مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض بصاروخ باليستي. حصلت بلدية العين على

في التقليص من استهلاك الكهرباء والحد من النفقات العمومية وتحسين جودة الإنارة بالطرقات والأحياء فضلا عن تقليص الانبعاثات الكربونية وتعزيز البعد البيئي للتنمية المحلية. وفي شأن التربوي، أعلنت المندوبية الجهوية للتربية صفاقس واحد حصول 9 مشاريع بيداغوجية على شهائد الجودة الوطنية في إطار برنامج التوأمة الرقمية، بما يعكس جهود المربين في تطوير الممارسات التعليمية وتعزيز التعلم التشاركي وتوظيف التكنولوجيا الرقمية في خدمة التعليم. تم التحضير لتلك المشاريع في المدارس الإعدادية النموذجية محسن المزغني وإعدادية حي المروج وإعدادية البشير خريف بالمحرس وفي إعداديتين خاصتين إضافة إلى مدرسة أحمد التليلي. تم اليوم تحويل نشاط مركز الصحة الأساسية بسيدي منصور إلى مركز الصحة الأساسية حي بورقيبة الحفارة لمدة شهر بهدف القيام بأشغال البناء وإحداث وحدة لطب الأسنان بالمركز. نولي تقديم هذه النشرة من إذاعة صفاقس. في شأن فلاحي، نظرت جلسة عمل بمقر ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى في أعداد برنامج عمل مشترك لتثمين مخلفات النخيل واستغلالها على نطاق واسع في التغذية الحيوانية. هذه الجلسة تتنزل في إطار تكريس مبادئ الاقتصاد الدائري وتثمين مخلفات النخيل في مجال التغذية الحيوانية والحد من كلفة الإنتاج، بما يضمن استدامة منظومة الإنتاج الحيواني وتعزيز الاعتماد على الموارد المحلية المتاحة. على هامش القمة العالمية للصحة للعام 2026 التي تتواصل إلى الغد بالعاصمة الألمانية برلين تحت شعار من الأزمة إلى الصمود، وتركز بالخصوص على تمويل الأنظمة الصحية والاستعداد للأوبئة والجوائح ومكافحة وفيات الأمهات والأطفال، اتفق وزير الصحة مصطفى الفرجاني اليوم مع نظيره الأندونيسي على تعزيز التعاون بين هيئات البلدين المختصة في مراقبة الأدوية والسلامة الغذائية، كما اتفق على إعداد مذكرة تفاهم تشمل الطب عن بعد وتصنيع اللقاحات والأدوية وتبادل زيارات الخبراء والمسؤولين لتحويل فرص التعاون إلى مشاريع عملية. أمنيا، حجزت مصالح الديوان أكثر من 101 كيلوغرام من مخدر الكوكايين خلال الأشهر 9 الأولى من العام الجاري، متجاوزة بذلك الكمية المحجوزة خلال كامل العام 2025 والبالغة 94 كيلوغرام. كما تم خلال الفترة نفسها حجز أكثر من 153 كيلوغرام من القنب الهندي أي الزطلة، وما يزيد على 290 ألف حبة مخدرة، حسب ما أعلن اليوم المتحدث الرسمي باسم الديوانة التونسية العميد شكري الجبري. إلى أخبار العالم موجزة. لقي إسرائيليون مصرعه وأصيب 19 آخرون بينهم حالات حرجة جراء انفجار في منطقة راس راميم بالجليل الأعلى عند الحدود مع لبنان. ووفق مصادر العدو، فإن الانفجار ناتج عن دوس مجموعة من الطلاب والمعلمين خلال رحلة مدرسية على مخلفات حرب أو قذيفة غير منفجرة. قتل 5 أشخاص وأصيب 15 آخرون نتيجة للقصف السعودي على مدرسة للبنات ومركز صحي في عزلة القحاف بمديرية جبل حبشي في تعز جنوب غرب اليمن. أعلنت جماعة الحوثي مساء اليوم استهداف مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض بصاروخ باليستي وقاعدة خميس مشيطة الجوية بطائرة مسيرة في هجومين قالت إنهما حققا إصابات مباشرة، فيما أكد مسؤولون سعوديون فتح تحقيق لتحديد أسباب فشل دفاعاتها الجوية في اعتراض الصواريخ والمسيرات من اليمن. كما تقرر تمديد إغلاق مطار الرياض الدولي حتى يوم السبت القادم.
أدانت وزارة الخارجية الإيرانية بشدة تصريحات المسؤولين البريطانيين بشأن الحادثة الأمنية المزعومة في قاعدة فيرفورد الجوية، واعتبرت أن الاتهامات البريطانية تمثل مؤامرة لتعزيز الحملة المعادية لإيران.

0: التهرب من المساءلة عن مشاركة لندن في العدوان عليها. تذكير في الختام بأبرز ما ورد في هذه النشرة من أخبار. مساعدة مالية بقيمة 111 ألف دينار لبلدية العين لدعم مسار الانتقال الطاقي نحو إنارة عمومية ذكية ومستدامة. تحويل نشاط مركز الصحة الأساسية بسيدي منصور إلى مركز الصحة الأساسية حي برجيب الحفارة. حجز أكثر من 100 كيلوغرام من الكوكايين خلال 9 أشهر. وفي العالم استهداف مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية رياض بصاروخ باليستي.
1: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
0: في الختام أجمل تحية سهام شعور، ألتقي بكم إن شاء الله منتصف الليل، سهرة ممتعة وإلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس
1: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: عشرة ديمة عشرة ديمة.
3: تؤمن بقيم العمل الجماعي والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات. تحبوا تحسنوا من وضعيتكم الاجتماعية وتطوروا منطقتكم اقتصاديا بخلق الثروة محليا وجهويا. هذا الكل نجموا تحققوا بتأسيس الشركات الأهلية. مع بعضنا تونس غدوة خير.
2: أجر الفنون
4: أجر الفنون.
2: سهرة الدراما والفن السابع
4: أجر الفنون.
2: استضافات وحوارات حصرية مع نجوم المسرح والسينما
4: أجر الفنون.
2: متابعة لأبرز التظاهرات الفنية.

0: يلا لحظه
1: اجور الفنون
2: اجور الفنون
1: سهرة الدراما والفن السابع
2: اجور الفنون
1: استضافات وحوارات حصريه مع نجوم المسرح والسينما
2: اجور الفنون
1: متابعة

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل على موجاتنا موجات اذاعه فيقس في من 10:23 دقيقه. مرحبا بكم في اجورا الفنون، مواصلين معكم المشوار حتى نص الليل. وسعيده جدا باستقبال ضيفي هوني في الاستوديو المخرج المسرحي منير المثلوثي. اهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: اهلا وسهلا بك عبير، ومرحبا بك وكل مستمعي اذاعه فيقس.
0: مرحبا بك. على الخط الهاتفي المباشر زاد رحبوا بالمخرج المسرحي عمر بن سلطان. مساء الفل والياسمين.
2: السلام، مرحبا بك عبير، مرحبا بضيفك صديقي منير، ومرحبا بكافة مستمعي إذاعة فيقس.
0: احنا قلنا باش نرجعوا بطبيعة لتظاهر التجارب مسرحية اللي هي الحقيقة معناتها ضمت عدد كبير من أهم العروض الوطنية. كيف كيف زادة كانت فرصة باش نتلقاو الناس الكل سواء في العروض المسرحية نستمتعوا بها وزادة حتى في حصص النقاش. مالغوزمون ما كنتش أنا موجودة من الأول، أما غوزمون زادة فما برشا عروض تفرجت فيها قبل، وفما عروض بالطبيعة فاتتني إن شاء الله نتفرج فيها في تظاهرات أخرى. خلينا نبدأ بعمر بن سلطان، أهم العروض اللي أنت
1: رحب بيها. أنا صديقي مرحبا عمر، وأنسنا برشا.
2: عايشك منير، مرحبا بيك.
1: نحن مع بعضنا إن شاء الله نأثوا الحصة، وإن شاء الله حصة طيبة أكيد.
0: دونك نرجع لتجارب مسرحية ومحلية التظاهرة، مش نقول مهرجين مسرحي، ليه تجارب مسرحية لخاطر كل هو يقدم لنا مجموعة من التجارب من المدارس المسرحية. خلنا نرجع عمر بن سلطان، أكيد ويكب زاد الدورات السابقة، هذه الدورة الرابعة اللي انتظمت من 3 حتى 10 أكتوبر. قل لي أهم العروض اللي ويكبتها عمر بن سلطان.
2: أهم العروض في الدورة هذه ولا الدورة السابقة؟
0: لا الدورة هذه، الدورات السابقة فما عروض مهمة ما نتصورش نتذكروها الكل.
2: أي صحيت، ومش كما الدورة هذه استثنائية. الدورة معناها ثم جهود ضافت من كافة المساهمين، معناها من دار الثقافة ببحر، فندق الحدادين، المراكز الثقافي محمد جاموسي، مركز فندق رمية وركحيب فيقس، والفضاء الثقافي جوكر برود. دونك تظاهرة استثنائية بالحق. شفنا ليدين شدت في بعضها، معناها الناس كل وقفت للجهة. حاولنا أنه نجيب معناها أهم الأعمال المسرحية، معناها اللي معناها ثم اللي التوج في كيما في جي تي سي كيما الهريبات، ثم اللي بالحق عمل ضجة معناها في الساحة الفنية. أعمال مهمة، تجارب مختلفة حقيقة. معناها بالنسبة لي أنا أعجبني الاختلاف الموجود، معناها كيف أعمال تبارك عليهم. معناها لازم نشكر أي مسرحي وأي إنسان قاعد يتعب وقاعد معناها ينتج ويتنقل، معناها بشي يجي بشي بشي بشي يعرف. دونك الأعمال كل بالنسبة لي كانت مهمة. نشكر الجمهور معناها اللي كان حاضر زادة معناها بكثافة في السهرات الكل. معناها أهم أعمال بالنسبة لي كلهم مهمة، كلهم تجارب مهمة، وكلنا لازم نتفرجوا فيهم ونكتشفوا معناها شو هم موجود ويعطيهم الصحة.
0: يعطيهم الصحة. زيد كيف كيف زاد حتى جلسات الحوار والنقاش متاع العروض المسرحية كانت مهمة.
2: مهم جدا، أي مهم جدا،
0: أهم فقرة أنا عندي رو أهم فقرة في أي مهرجان هي جلسات النقاش.
2: أي صحيح زاد، ما هو أنت كتفرج في مسرحية معناها في الاخر كل حد عنده الرؤيه نتاعه، وكل حد شنو شاف من المسرحيه وشنو فهم. ومن بعدين كي تقعد وتشوف، كي تقعد في النقاش معناها تسمع بالحق شنو الكاتب شنو حب يقول لك، المخرج معناها شنو الرؤيه نتاعه باش وصلك. معناها باهي مهم معناها، وتشوف معناها الافكار وتسمع الممثلين زاده معناها كيفاش كانت تجربتهم في العمل، تسمع الجمهور معناها كل حد كيفاش تبنى العمل، كل حد كيفاش فهمه، كل حد كيفاش عبر عليه. دونك حاجة مهمة برشا ويعطي مساحة.
1: وباش نتفاعل معاك عمر، هو احنا بحكم المهنة وبحكم المسرح ديما العمل يتحول بعد لحظة العرض وما بعد العرض ملك للمشاهدين والجمهور. هذاك علاش وقتها المخرج يحب يرى العمل بتاعه في عينين الناس اللي تفرجت، سواء نقاد مسرحيين ولا مسرحيين يفهموا في الاختصاص أهل الاختصاص، أو حتى المشاهد العادي، خاطر تختلف الرؤى وتختلف الزوايا النظر والقراءات تتعدد. وهذايا اللي شفناها في التجارب، وعلاش هو اسمه تجارب مسرحية، خاطر مش تختلف التجارب. المسرح مسارح والتجربة مهيش محتكرة على على ستيل معين ولا نمط معين مسرحي دوك مش تلقى. وهذا أنا اللي اليوم حبيت أركز عليه اللي هو فرزة مدام صديقي عمر اللي هو مشرف على عمل النادي دور ثقافة اللي كان هو ورفقة عمل آخر من دار ثقافة باب حر عروض تنافس التجارب حتى المحترفة. بالحق معناها ثم ناس وأنا واحد منهم تفرجنا في الأعمال المحترفة والأعمال الهاوية أنتر جيمي لكن بنفس احترافي من من أبناء نادي فندق الحدادين ولا حتى من من أثر ببحر اللي هو اسمه يمكن سابق خاطر متوج
0: أي متوج أثرا
1: أي متوج جهويا وناس كلنا احنا شاركنا ونافسنا معه وشفناه العمل وخرجنا كلنا مشجعين. وكانت لي لحظة معناها وعمر يذكرها بالباهي طلعنا للركح ما بعضنا في نفس الوقت والكلمة اللي قلناها عمر شنو شنو هذا
2: برافو
0: شنو برافو أدي
1: برافو يعطيكم الصحة والحق. وهذا حاجه به راهو انه
2: فخر بالحق
1: هاي اولاد النادي اولاد نادي فندق الحدادين ولا اولاد
0: ببحر
1: ببحر اولاد مركز الثقافة محمد جاموسي كلهم كانوا يصفقوا كانوا حاضرين وكانوا منبهرين بالعمل ويعطيهم الف صحة. العملين الهوين الوحيدين كانوا في برفقة زيادة عمل آخر إنتاج جمعية الشيحية اللي هو مخرج غسان سويسي تحية ليه عمل زيادة حتى هو كان متميز معناها ديما الحضور الهوي اللي هو الأصل الشيء في المسرح على خاطر كل المحترفين وكل العباقرة انطلقوا من الهواية وهذا يزيد يرسخ قيمة الهواية وماذا بينا إعادة الهيبة وإعادة القيمة للأعمال الهوية والقطاع الهوية اللي قاعد هو اللي ينجنا وهو الفوسفات على المسرح اللي قاعد يخرج في الطاقات هذه.
0: حلوة كلمتك الفوسفات وهو المصدر والمنبع وماذا بينا احنا الأعمال الكل تقديمة في بروح الهوية بتبيع لكن بمنطقة احترافي كما قلت بكري كما في عرض أثر معناتها أنه صحيح هو عمل يعني هوية لكن نحكي هوني على عمل برو عمل احترافي ونتصور أديب معناتها أنا بكري قلت السيد علي نتصور انه السنوات القادمه
1: مستقبل مخرج محمد ديب فضلي
0: عروضه مش تكون مبرمجه في ايام قرطاج المسرحيه هذا الشيء
1: نتصور هو تو في اولا في طريق المسابقه الاقليميه وان شاء الله يتوج وطنيا. وعمر ما شاء الله راهو عمر متوج زاد سنوات عديده
0: سنوات
1: وطنيا معناها اخرها المهمشون ووطن وغيره ونواشز انا نواشز مازلت نمل بها نفس التأثر اللي تأثرت وسنا بأثر وتذكر مليها عمر 2018 انه ايش اذا كانت عمل محترف بأتم معنى الكلمة معناها من الإخراجين وأدائيا معنى أداء فريق العمل ديما كل فترة نفرح كيف نلقاو عمل شبابي 100% ويكون يضاهي وينافس الأعمال حتى المحترفة
0: وحتى الأسماء الكبيرة احنا بتبيع اللي تو موجودة على الساحة المسرحية كلهم مروا من المسابقات هذه ومن نوادي زادة اللي موجودة في دور الثقافة ودور الشباب أو حتى المؤسسة الجماعية. قل لي منير المثلوثي أنت تبعت كل العروض في الدورة هذه؟
1: تبعت 99% علاش 99%
0: خاطر مشيت تشرب قهوة
1: لا لا لا لا خاطر العرض الهيريبيت خلطت عليه خلوط خاطرني وقتها كنت ديبلاسي في سليانة لكن نعرف العمل وتبعته كان عمل ناجح وديجا صوته اسمه سابق ومعناه من جوائز في الجي تي سي كما قال عمر وفي اخرها في بلغراد حتى دوليا. وفي القاهرة يعني معناها ثم اعمال عمل معروف معناها يلزم الناس الكل نتجارب باش نشوفوه. زاد عرض جاكراندا في الاختتام
0: نزار السعيدي
1: نزار السعيدي دونك المؤسسة مسرح الوطني ديما معناها يلزمها زاد تكون
0: هو زوز اعمال المسرح الوطني ديجا
1: يلزمها تكون في القيمه هذيك ولا حتى اكثر ولو اني انا معناها عندي شويه مؤاخذات في معناها تاع انه اعمال كيما هكا ننتظروا منها ديما الخير سقف الطموحات ولا سقف التوقعات يبدا عالي برشا ذيك هو فيترينة البلاد ذيك هي
0: أما ماذا بينا الفيترينة تشع على
1: المنطقة صحيح. أنا هذا هو مش نتعدل
0: المنطقة متاع الفيترينة وأنك الاهتمام واللوجيستيك والأموال وكل زادة تمشي شوية للجي
1: خاطر المسرح الوطني إذا مش يقعد هو ديما الفيترينة الوحيدة والمركزية وقتها مش يكرسها أكثر مسرحين مش تولي زادة ثم أعمال ما تخوش حظها في, في, في, في الجهات. أنا نحكي على سفاقس مثلا عنا أعمال محترفة ما أنا مش قاعدة تأخذ في نفس الصيت في نفس التوزيع مش معنى على خاطر هما ناقصين ولا لا لا بالعكس المشرفين عليهم قاعدين يعملوا في كل جهوداتهم ومجهوداتهم باش يشع وطنيا لكن ديما ثم أمور أخرى ثم كواليس أخرى ثم عمل يزي عمل بن صفاقس يشارك في في في في مهرجان في العاصمة سافا معنا احنا لا بالعكس ديما ننفتحوا والتظاهرة هذه كانت أكبر دليل أننا ننفتحوا على الأعمال المتوجة الأعمال الكبيرة الأعمال اللي العباد تحب تفرش فيها نجيبوهم وإن شاء الله زادة يصير بالمثل أعمال زادة في صفاقس على غرار تمثال حجر لجوكر برود ولا قناطرية لشركة تبارورة اللي أنا نشارك فيها مش معناها جبتها أنا مثلا عمر زادة نزيد نقول هيلو مرة أخرى وقلتها في الأوف قبل عمر مسرحية بشر معناها كانت من المسرحيات النادرة معناها في التناول وفي الطرح وفي الفكرة وفي الموضوع لكن حسيتها ظلمت في بالي عمر تشطرني نفس الرأي معناها بشر متحصل على حسن جدا اعتقد ده
2: اي بشر
1: انتاج جنتياتر في الوقت ذاك 2023 شكروا ولا حاجة
2: على تونس كاملة تقريبا 3 أعمال فقط اللي اخذوا حسن جدا في الفترة هذيك زوز الأعمال الأخرى معناتها شركة في الجي تي سي وشركة في مواسم الدار لكن بشر لم يتم برمجتها
0: حضرت لنا بشر نص دنيا مناصرية
1: نص دنيا مناصرية وخراج عمر
2: تم معناتها تم اتصال معنا معناتها من قبل وقتها مواسم الابداع من الاداره معناتها المنظمه على اساس انه بشار مش يكون موجود في المسابقه من عندهم هما الاتصال معناه فجاه ما لقيناش معناه ما نعرفش علاش على غالب ممكن رؤى ما نعرفش ما لكن دنيا مثلا بعد ما تلاقينا بعد عرض نومه مثلا حكيت قالت لي انا ديما نذكر بشار وحتى في الدباء في النقاش ذكرت مسرحيه بشار معناها في الدباء ما في بعد عرض مسرحيه نومه دونك الحمد لله مثال ديما اللي جاي خير ان شاء الله اللي جاي خير معناها
1: اما مثالش نصلت الضوء حتى على الحاجات كيما هكا على خاطر ساعات عمل اللي راهو يتولد ويت من رحم المعاناة يلزم يوصل
0: احنا نحسوا بالذهيم راهو وقت فما عميل مهم ما نلقاوهش مبرمجة ووقت ما تبرمج مع الناس
1: فما بالك المشرف على العمل ولا اللي يخرج منه العمل
2: حتى مسرحية هويش مثلا
1: اي مسرحية هويش نذكر ثم مسرحية اخرى 49 مسرحية لفذا جوكر اللي كانت
2: اثناء ثم خدمة
1: فكرة
2: نص دنيا كيف كيف اخرج رفيق اللي فيها كريم وكريم ورامي شيرني ومرام
1: اورتيغا اي اورتيغا
2: اورتيغا مهمه على المحلاه
1: مازالت كيف تلجنت هي في بالي عمر هذيك ظروف اخرى ظروف انتاجيه وتنسيق معناها في اما مش تشاف اورتيغا مازالت على الدعم مازالت مش تبدا الدور اما نذكر 49 كانت فكره على الاعدام وعلى اغتصاب القاصر وكيفاش علاقة أم الفتاة
0: بالمغتصب
1: بالمغتصب
2: حكيت معها ديريكت معناها حوار عميق جدا
1: حوار عميق جدا وكبير برشا وخسارة مسرحية معناها زادة ظلمها الوقت برشا والله احنا راه تو نذكروا في اللي تو معناها راه برشا مسرحيات تو من في العشرية الأخيرة معناها مسرحيات كانت نجم تكون رايدة وتكون عمل بين البنين زاد 2017
0: حاتم الحشيشة
1: ومركز فندرامية كامل وقتها تجند ليها بإدارة مدام نساف الحفصية وكانت ممثلين معناها من عيسى حراث ربي يشفيه ومن سعيد الحامي ربي يشفيها وسيلا زهر البعزيزي وسيموس فلوكيل وعلي بن حمدة معناها كريم عاشور منير العلوي سفيان الدهش معاش امير بن طاهر باش اسامي سامحوني كان نسيت شكون وقتها كان نص حاتم
2: العشيشة
1: نص دنيا اخراج حاتم فوالا اخراج حاتم العشيشة ونص دنيا النصرية معناها ثم اعمال مهمه جدا حتى احنا ولينا رايدين في الأطفال في مسرح الطفل وما شاء الله ديما ننجو في مسرح الأطفال ويكون متميز معناها. عمر ديجا آخر عمل معناها عمر مسرح تفرش عليها مسرحية مزينة برشا مهمة برشا أطفال في عالم الخيال وثم معناها برشا أعمال كانت لكن الأدولت ديما ثم أعمال خسارة في ساعة تموت في ساعة تندثر ما تخوش الدعم اللازم تخوش توزيع الباهي
0: هذا مشكل كبير بالحق معناتها انا بيرسونيلمون فما عروض ما دخلتوش نتفرجوا فيها معناتها على خاطر تعرض يعني
1: تعرض مره ولا في صفاقس وبعد ما اشتراها تعرض برا وما عادش نجم تراها
0: ما عادش تشوفها
1: ان شاء الله هي بالبادره هذه بالتجربه المسرحيه مش تكون ديما تحتضن الاعمال الابداعيه الرايد حتى ما يبرمجوناش
0: حتى الرايده وطنيا
1: دونك نبرمجوها ديجا معناها هي بادره به يعني يتم هكا برمجت اولاد الولايه زاد في معناها ما تكونش كانش للعروض المتوجه والعروض الكبرى لا ثم تنسيق وبنفس القيمه راهو بنفس اهتمام وبالديبا وبالنقاش وبالظروف الطيب الكل
0: أي العمل المسرحي عمل مسرحي راهو كل عمل فيه
1: شيء محترم من الناس اللي طبعاً. مشرفة سماهم عمر
2: ونكمل لك بربي منير زيد عليك حاجة برافو لزيد للتقنيين معناها أمير بالأسود ومنام خشلوف وعمر العمري ووردين معناها كانوا يتعاملوا معنا بالحق باحترافية انه ما مش معناها خاطر زعمة ولد الجهة وصديقهم ومسرح هواية ونوادي هيا نتعاوك عنا الاربع كابين تطور ركبهم لا اللي تحب عليه
1: ويسهر معاك ويستناك
2: واللي تحب عليه بالضبط اللي تحب معناها حتى ما عجبكش نعاوده معناها قبالي أمير عمر ما أشوف ذوق ما عجبكش نعاوده معناها بالحق ما تلقاهاش في صالات أخرى حتى في العاصمة معناها حتى في العاصمة ما نلقاهمش معناها ما تعرفتك اللي لقيت أريحية كبيرة في المعاملة في ومرتاحين معناها متاع ما حسوكش انه مثلا تعبنا وإلا لا معناتها عمر ما نجيبش نبدل الضوء هذا ولا ما نجيبش نحط لا اللي تحب عليه معناها
1: وراو ديما هكا احنا عمر ديما هكا احنا في السفر ديما نحتضن راو حتى من الجمهور معناها تلقى اولاد عمر اولادي انا اولاد امير اولاد رامي ديما يجيو يتجندوا في خدمه التظاهره في خدمه العروض
0: انه الاسبري هذايا نتاع انه كلهم يحرصوا على المسرح الفضل نتاعها مش نتاع الطفل هوني اما نتاع الاثر المسرحي والعمل المسرحي ان شاء الله العقليه هذه تكون موجوده في تونس الكل خاطر نعرفوا اللي فما تبكلي يعني اذا فما نيس تقول لك تعبت وكل اما في الاخر يلزم العمل المسرحي يتعرض في احسن الظروف
1: نعطيك سكوب معناها حاضر عليها معناها انا مشيت طلعت قبل التظاهره هذه طلعت العاصمة في معناها
0: قضاء المي
1: دخلت للمدينة في عرض حلم الفاضل الشعيبي وقتها ديجا ثم سوتة فاهم صار مع التكنيسيان وكذا كيفاش وما يحبش يجيب قبل الوقت بياسر ونحب وفي العقل دونك ثم راهي ديما ثم تململ من احنا صدقني ديما نكونوا بالعكس معناها ناس سخرة روحها 10 أيام ولا قديش في سبيل انه يكون على ذمة التظاهرة صباحا مساء ويوم الاحد معناها ونسميهم معناها راهو سي حاتم الحشيشة ولا وليد بن يحيى ولا سي
0: وليد الطبيب
1: ولا كريم عاشور ولا بلال سليمان الكل كله كيما سمى عمر التكنيسيان والناس المشرفة على كل شيء ديما حاضرة وتدز وتعاون وتكلم معناها ثم تنسيق صار مخاطر ثم تربصات سرياد حمدي ولا مدام وفاة
0: تبوبي
1: المتابعة في 3 أيام في كل تربص وكان هذا نهيك على متابعة التوثيق معناها من صور ومن فيديوهات ومونتاج وحتى المندوبية معناها هو راهو بالحق هذه أول مرة تصير تكاتف كبير ما بين المؤسسات الدولة وفضاء خاص وكيفاش الناس الكل تجندت له معناها من التغطية الإعلامية الخاصة والعمومية معناها ثم معناها وفد الفريق الملتيميديا اللي خاص بالمندوبية، خليل قطاطة وحماد قطاطة مشكورين معناها كانوا يغطيوا، وبثينة وصديق
2: أمل وسو يوسف لوليد لي
1: آه يوسف وأمل زيد ذكرني عمر باش ننساش
2: اي امل اللي يخدموا في الريكاب نتاع الفيديو مع بعض كل عام اي لا لا ثمت بالحق ناس تعبت برشا وتشوف التعب معنا في اخرى ايامات الظاهرة بالحق تشوف التعب تشوف متابعوا على الاخر
1: ونحيوا عاد صديقنا اللي مش اللي كان مشرف على النقاش
0: اللي عم يتعدى بكري في اول الحصه
1: اي هو زاد صبر وخدم خدم بالباهي معناه يوميا كان يتابع العروض ويناقش ويفتتح النقاش ويقدم
2: ويعمل ريسيرش
1: يعمل ريسيرش على كل عرض ويوثق وحده زاد مشكورة
2: تفاجأني معناها قاعد يحكي وقت ما عرض القيامة معناها على شيرين نشأت وعلى شهرنوش معناها عمل عليهم بحث وثم حاجات انها اصلا اكتشفتهم من عنده هو معناها عملت ريسيرش عليهم لكن عملت ريسيرش على عمل المتاح مع الرواية والفيلم لكن عمل رشاش معناتها الاوتوبيوغرافي اللي بتاعهم هما معناها يعطيه صحة
0: علي صديقنا علي متابع ومثقف
1: ومغروم
0: أي ومولع بالفنون وبتبيع بالأدب وبالشعر ومسرح وسينما تحية لي كنو مازل فيق
2: قزلة يعطيها صحة
1: قزلة صحي ذكرتني
0: فراشة العالم الثقافي
1: نقلت الاسواق اسبوع كامل تحية لك
0: انا كنت في نابل في تظاهر سينمائية
1: لا ما خلطت شفتك
0: اي خلطت شوية
2: خلطت عبير شفتك عبير خلطت وجيت وشفت وحضرت العروض وتصور معناه الناس كلها تيكم الصحة معناه بالحق
1: وحتى زياد ملولي كان متابع وتابع وحضر أكثر من عرض
0: ماذا بينا الجمهور سايب تقطوها الكل يجي
1: وريته قدامي يتفرج في المسرحية ضريبة في المسرحية وضريبة في سايب تقطوها
0: ماذا بينا وبالحق الجمهور
2: واليوم هك تشوف معناه فراغ كبير اليوم
1: اكتئاب ما بعد
0: احنا اليوم ما بعنا التجارب المسرحية بالحق احنا بينا اليوم ناس الكل تعب بطبيعة خاطر أسبوع كامل أنا بيدي كنت أسبوع كامل بين السينما وخلت شوية على التجارب المسرحية وفرحت الحقيقة معناتها نجم نقوله السيليكسيون واختيار الأعمال 50% تقول أنت قبل ما تتنفذ ديجا هي ناجحة أما بعد وقت ترى التنفيذ وترى الجمهور حاضر في السالة بالأعداد الكبيرة وتشوف حلقات النقاش والجمهور يناقش وما تقول كنش تظاهرة موافقة معناتها
1: ان شاء الله ان شاء الله تكون خذيت هو الحق مشكور سماح قزدلة كانت معناها متابعه يوميه من اذاعه تونس الثقافيه ودي لايف معناها
0: على الويب على
1: مع الشباب الهوات ومع المحترفين ومع المشرفين ومع على التظاهره
0: برافو
1: ومواكبه حينيه للنقاش ولايف كل نقاش ولايف
0: مجهود كبير جدا
1: حتى على التربصات حولت لهم ووثقت الحق
0: خليت بقعتها احنا ديجا في عرض قلت البارح خليت بقعتها في النقاش حتى كسهرات اللي تصير بعد النقاشات وكل محلاها معناتها هذو من الكوليس نفهموهم احنا
1: ولا هيك هم انا
0: الافتر نتاع التظاهرات الثقافيه
1: هذا كله الهدف منه الوش انه الحركه اللي تصير ثقافيا ومسرحيا والحضور اللي يجي من هوات من مسرحيين من متابعين من مواكبين من صحفيين ناس تتحرك راي صفاق تستحق اكبر من هكا وقاعدة ماشية في خطوة باهية للتظاهر هذه وإن شاء الله تولي دولية تزيد تكبر أكثر الإشعاع بتاعها وماذا بينا زيدا وهو إن شاء الله هذا في تحصيل حاصل بعد المجهود هذه كل لازم الوزارة تلتفت للتظاهر هذه وتزيد تدعمها وتزيد تقف معاها وإن شاء الله يزيد دورة وراء دورة ونجاح وراء نجاح والناس كل زيدا معناها يكون لها الشرف أنها تشارك في تظاهرة كيما هكا
0: هي البرشا قبل ما نختموا معاك منير المثلوثي جديد نادي الحدث دونك الانشطه بديت للناس فما ناس نجم تكمل تلتحق توا بنادي الحدث دونك خلينا نذكروا نشاط النادي
1: حتى عمر ينجم
0: اكيد توا نرجعوا لعمر
1: احنا توا الموسم الجديد انطلق النشاط بتاعه ام ميم تون زيد عندنا تظاهره الجاية تظاهرة هي افتتاح الموسم الثقافي المركب الثقافي حمد جاموسي. ثم عروض النوادي بينسير ديما كل مؤسسة ثقافية مش تقدم عروضها وأنشطة نواديها. في الإطار هذا عندنا إن شاء الله أول حاجة عرض قانون الدجاج، مسرحية قانون الدجاج نهار السبت 17 أكتوبر 5:30 تاع العشية. اللي ما تفرش في
0: يكونوا حاضرين إن شاء الله،
1: نجم يشرفنا
0: قابل 17
1: بالسبت
0: هو بالسبت نجم
1: وعرض صديقي مسرحية الكنز للأطفال المتوجة جهويا وإن شاء الله مشارك في مارجين الإقليمي في توزر. عرض مسرحية الكنز للأطفال نهار لحد 18 أكتوبر لحتاش تاع الصباح. وثم ورشات تكوينية، ورشات في البرعات اليدوية والتشكيلية وكل برشة معناها اختصاصات، مش تكون ما بين 17 و 18 أكتوبر. في نفس الوقت كما قلت لك ثم انطلاقة بتاع الالتحاق بالنوادي، نوادي متعدة في المركب الثقافي حمد جاموسي، تنجو تدخلوا على صفحة المركب
0: الثقافي
1: تلقوا التفاصيل.
0: النادي متاعك وقتش ينشط؟
1: السبت عشية واحد صباح،
0: سبت
1: من الساعتين الأربعة ولا حد من 11 ملي ساعة. مرحبا بكم،
0: ودعوة موجهة للشباب بتبيع وحتى الكهول ولا كيش الشباب،
1: حتى الشباب من 15 سنة
0: هي في عين والشباب.
1: وانا على فكرة معناها اختصاصي نادي مسرح الخطوة الأولى اللي هو منبثق من مسرح الحدث النادي الأم،
0: نادي الخطوة الأولى.
1: نادي الخطوة الأولى هو ديما أن ناخذوا الصغيرات اللي مازالوا في بداياتهم من 15 سنة
0: اللي ما عندهمش تجربة مسرحية سابقة،
1: مازالوا كي دخلوا نكونوهم نوريهم الثنية، ومن بعد كل واحد يختار طريقه اسكو ياخذوا كنادي باش يعمل ديفولمو باش يحسن من الكومونيكاسيون بتاعه، ولا باش يتغرم يتوجه له كشعبة معناها بعد الباك. كل واحد كيفاش يراه المسرح المفيدة. أنا المسرح نعتبره للناس الكل، الناس الكل لازم تعمل المسرح كيك سواء أكاديميا ولا ما على صعيد الهواية ولا حتى كفريلانس ولا ثم شكون يعملوا موازيا مع أي نشاط آخر يعملوا للي شيء باش يهذب بالنفس بتاعه، باش يقوي ثقة في روحه ويعززها أكثر ويخرج من النمطية ومن الروتينية ويحاول يعمل حاجة. أنا مع أي نشاط ثقافي أو رياضي أو فني باش تنجم أنت تقاوم الحياة هذه وتقاوم هالعالم ذي المليء من المليء بعقد
0: وبالبشاعات حولنا.
1: دونك ان شاء الله
0: دونك الفن هو اللي يعطينا سفل باش نقاوموا هذايا وبطبيعه يخلينا بقى العالم جميل. سينو ابداعيا شنو عندك؟
1: ولا عندي
0: الموسم هذا
1: التورني قاعده تمشي توا، مسرحيه قنطريه ان شاء الله نهار 18 في باجا، عندي 25 في الكيف، عندنا مسرحيه القط الملعون للاطفال 18 هذا النهار 18 حافل الصباح في سليانة والعشية في باش. دوك
0: غزمو مش بعد برشا على بعضهم.
1: هو قاعدة العروض القديمة التورني وذي لهنا وقوس وكان حلوه كان وصعوا شوية تحبنا برشا نحكيه على طريقة التوزيع. ناخذ في كل دورة في 6 شهور تاخذ في زوج عروض مدعومة. وذي معناها عدد ضئيل
0: ضئيل جدا
1: من الفرص باش تلتقي معناها باش تقابل الناس ولا باش المسرحية تاخذ
0: حظها
1: كهو هذيك
0: جهد كبير مع تجعلوه حكاية قليلة برشا.
1: أول أنت في كل 6 شهور دورة كانت 3 شهور ولا سداسية، دونك 6 شهور تعملك زوج عروض 3
0: تحسها باش تسكت العبيد وك أكثر من اللي ما يجدية برشا،
1: وما زادوا الحق في الكوتا زادوا في لكن نقصوا في العروض. دونك طريقة نجم تكون ناجحة
0: إن شاء الله، إن شاء الله يراجعوها في المستقبل. احنا ماذا بينا بزيد عروض معناتها ديما كل عمل مسرحي اللي
1: وراه
0: برشا تعب وكل ماذا بينا يلقى حدهم.
1: هي الفرصة كيما تجارب مسرحية معناها المندوبية مشكورة مندوبية الثقافة اللي هي تقتني العروض معناها خارج حتى مسار
0: الدعم العادي.
1: هذه فرصة باش المسرحية تتشاف أكثر وباش المنتج يلقى روحه ماديا كوميم يتحسن شوية الوضع.
0: سينو عمر بن سلطانة دونك نادي دار الثقافة فندق الحدادين.
2: اي نادي مسرح المدينة فندق الحدادين. ان شاء الله كالعادة معناها نرجع لثالث النشاط.
0: نشاطكم وقتاش يبدأ انتوما؟ سبت وحد كما نادي الحدث.
2: احنا لكنها لحد العشرة من العشرة للمدي ساعة بدار ثقافة فندق بدار ثقافة ببحر مشكورة حتى تعطينا في الفضاء ما تعرف معنا فندق حددين معناش صالة هكا
0: هو تابع فندق الحددين لكن النشاط في ببحر
2: مشكورين معناتها دار ثقافة ببحر معناتها يتحملوا فينا معناتها على غالب نجيو بحسنا ونجيو بصوتنا ونجيو فهمت كيف كيف معناتها حتى الاقليم معناتها بحثنا قداش مره يتشكل بالصوت دونك معناها سامحونا نحب نقولوا لهم والله غالب هذاك هو المسرح معناها ثم تمارين معناها نتاع اصوات ولا الموسيقى معناها ولا دونك على غالب متعبين شويه
0: اي سنتر فيل هيك هي
2: لكن هذيك هي هذيك هي احنا على غالب
0: المهم النادي ينشط المهم الشباب واللي في عين واللي في عاد شيخين يلقاو وين ينشطوا هذا الاهم والنتيجه كشفناها كيما عرض اثر وغيره معناتها من العروض الكل معناتها جهويا ووطنيا سينو على الصعيد الابداعي الشخصي ايش عندك عمر
2: توا حاليا ان شاء الله نستناو في لجنة اقتناء العروض عنا عرض مسرحية المحطة جيم للأطفال مسرحات محشيشة اخراج عمر بسطقانة انتاج شركة اوبيرا للانتاج المسرحي نستناو في عرض اللجنة كيف كيف مسرحية انفونتاستيك او اطفال في عالم الخيال كيف كيف عرض اللجنة اما الاكثر مش يكون ان شاء الله في تونس معناها في مدينة الثقافة مازال قاعد معناتها التنسيق معناتها بين وبين مدينة الثقافة ومع لجنة الشراءات انتاج شركة فيلار شركة حديثة معناتها حديثة الانتاج معناها مازالت اول عمل لها هذا نص عليه سدو وخرج عمر بسلطانة ومعنا الكيب متاعنا اللي هما من نتاج نادي مسرح المدينة معنا كبير الوليدات ورجعونا أسرة مسرح ورجعونا محترفين خدمنا معاهم المسرحية هذه إن شاء الله عملنا العرض قبل الأول العرض اللجنة يكون موافق شوية عروض قديمة جرب موظف ان شاء الله مش تتبرمج عنا في عرض في تطاوين كيف كيف مدينة الياقوت كيف كيف ورقة تكتيل اللي شاركت في تجارب مسرحية خلاص صديقي غسان سويسي بالمناسبة نحب نوجه له تحية دونك بيوا كيف كيف من موجود معنا في المسرحية محط وجيم وان فانتاستيك والنادي ان شاء الله مش يرجع اول نوفمبر بعد ما تكمل شوية العروض الدورة هذه اللي بستير
0: يعطيك الصحة أنا بدي زيد قررت باش نزيد في الكوتا بون صحيح يجيونا النوادي الكل ما قلت أقول بالنسبة للموسم الثقافي 2026-2027 إن شاء الله كان حياتنا القدرة باش يكون فيه ونعطيه فرصة أكثر للنوادي والشباب بطبيعة الناشطين المسرحين أنهم يكونوا حاضرين في هذا الفضاء أقول الفنون دونك فرصة ملينا احنا زاد باش نكتشفوا شنو عندنا هوني في جهتنا وفي باقي الجهات صحيح نجم نقولوا البار الكبير للاحتراف والمحترفين اما انا باش نعمل كيما نقولها موتي موتي هذا هذه الفلسفه نتاع اغورا الفنون بالنسبه للعام الجديد
2: يعطيك الصحه وشوف نحب نوجه تحيه لكافه مؤثري دور الثقافه بصفاقس خصوصا وتونس كاملة عموما مع أصدقائنا مع حتى في تونس أمس على فكرة مثلا في جاكراندا نحب نوجه تحية لصديقي عرفات اللي هو كان ممثل في مسرح جاكراندا اللي هو مؤثر نادي مسرح نادي مسرح معناتها في أريانا دار ثقافة أريانا مع معناها نفرح برشا كي شفته أمس وعنده اللي بارك الله عليهم كيف كيف نحكيو في صفاقس معناتها منير وعبد القادر عم فيه عمر رحماني محمد كواس الوليد كل حتى في قرقنا في معناتها تحيه مؤثر معناها بالحق الناس الكل قاعده تتعب وقاعد تضحي بالصيف نتاعها باش معناتها
1: هذه ان شاء الله ان شاء الله يلزمنا نحكيو فيها عمر انه رانا عنا المهرجان الجهوي الملتقى الجهوي ديما يصير في سبتمبر ولا في السنين التوالة دونك تعدينا الصيف
0: معناها تعدينا الصيف ما فماش صيف الخريف ما فماش خريف وقتاش تعرف وقتاش نصيف فينا نصيف وقت يبدا الدقس من ديسمبر فما فوق دونك والمسرحين كيف كيف نتصور
1: ان شاء الله يرجع الوقت العادي هو مارس باش تولي
0: حتى خليف ما عادش نخرفوا معناتها ديما ولينا من ديسمبر فما فوق اخر ديسمبر فما فوق وقت يبدا الصيف نتاعنا
2: هذيك هي شوف مثالش كله تضحيات باش نشوفوا الوليدات معناتها يبداوا ونشوفوا معناتها يعطي مساحه معناتها من مؤطرين من من اولياء زاد اللي كيف كيف راهو ساعات
1: تعبين حتى
2: صغيرات معناتها معناتها يقلم اشكال مع اوليائهم يقول له كيفاش احنا مش مشيو تو مش نصيفوا ولا عندنا عريس ولا عندنا كذا تلقى يضحي معناتها
1: في وسط العام يقول لك يا ويلو من ليتود يا ويلو من الاتراباج
0: ساعات
2: اي دونك بالحق ثم تضحيه كبيره نحب بالحق نحيي الزملاء الكل رامي الشاني كيف كيف اللي كان معانا تو حاول تونس
0: معناها تحيه كبيره
1: لي نادي نادي دار الثقافه بحر واديب الفضلاوي مخرج واللي يمثلوا معاه الكل تحيه لهم شذا مرام وريان
0: فنانين محليهم ممثلين
1: بحر تبكلا أولاد رامي ورامي كان هو الزرع فيهم هذي كله معناه دونك
0: والأثر بقى الأثر مش يبقى زيادة أي ومش يدور
1: هذي مصحة نس كله بالحق مهم جدا يقول فيه عمر
2: هذي هو المستقبل هذي الكل هذي مستقبل معناه احنا نحكي على مستقبل معناه ما نشوفوش توجيست حتى سقينا يعني نشوفه على 10 سنين القدام وثم وجوه جديدة ثم ناس جديدة ثم مواصلة ثم تبدأ من تو معنا كما شوف كما في أي دومين كما في نحكيه مثلا في الجيمناستيك ولا نحكيه في الكورة ولا نحكيه في في في في في التنس ولا في السبور ولا نحكيه معنا حتى في القراية ولا في أي حاجة معنا ديما شوف أغزر القدام تغزر التو معنا تكون من بعد من بعد خطر هذاك اللي حشنا به معنا
1: ولا ويا عمر وكان حتى ترجع التالي 10 أو 15 سنة التالي مش تلقى الناس اللي تو كما قال عمر كمخرج عمر ولا كالعبد لله ولا عرفت ولا غيره من الأولاد الناجحة ومتألقة معناها في الاحتراف ولا في حتى في التلفزة الكل ما بدأوا ديزاديران كيما توا وليداتنا دونك راهو هذوما مشاريع ممثلين وفنانين ومبدعين في المستقبل
0: كيما أديب كيما أديب وقرر أنه يمشي لزاد وبون معناتها ويتوج ربما التجربة الهاوية وكل
1: هو الترمينال
0: أي باش تولي معناتها يواصل فيها معناتها كمسار مهني
1: أكاديمي نفرحوا كي نلقاو ثم مبدع جديد سواء في الاخراج ولا في التمثيل هذا حاجه ما تكون كانت تفرح وراو احنا راو عاده دائما وابدا الاعمال الدافع على روحها راو عمل يبدا يفرض روحه بمخرجه وبممثلين بتاعه ينال كان الاحترام معناها في غالب الاوقات معناها ثم اجماع كبير في برشا اعمال صارت في صفاقس معناها في الهوايه ولا في الاحتراف معناها العمل يفرض روحه معنا الابداع راهو ديما هو يدافع على الموله
0: يعطيكم الصحة شكرا لك منير المثلوثي المخرج المسرحي المخرج المسرحي عمر بن سلطان ان شاء الله زيد في نوفمبر ومازال عندنا ديسمبر تكونوا حاضرين معناتها مع بعض الشباب اللي ناشطين في سواء في مسرح الحدث ولا الخطوة الاولى مسرح مسرح المدينة دار الثقافة فندق الحدادين ولا ببحر وحتى باقي النوادي زيد حتى اللي ما نجموش يتنقلوا لنا نجموا ناخذوهم بالطبيعة في معتمديات وغيرها بالتليفون شكرا لك منير المثلوثي تحية لك عمر بن سلطان نواصل المشوار في أجورة الفنون وراجعين منير
3: كان يا مكان في قرية من القرى التونسية الهادية والمزيانة كان يعيش طفل اسمه خالد عمره تقريبا في 14 ديما يلعب مع الجدو ويزرع النوار مع الجد وعم حسين في جنينة الدار أيا في نهار من النهارات شاف راجل غريب للساحة اللي تعود خالد يلعب فيها مع أصحابه قالوا لهم اللي عنده حبوب سحرية تخلوهم في قمة السعادة والقوة غزروا لبعضهم وبدافع الفضول قربوله باش يفهموا الهدرة وما فيها لما خالد نتذكر أمه شوصاته والحكمة اللي ديما تقوله عليها يا وليدي مش كل ما يلمع اذهب ورد بالك تاخو حاجة من شخص غريب بالوقت رجع خالد الجد وعم حسين وحكاله باللي صار الكل عم حسين اضحك وجاوب وقال هذيك يا ولدي مش حبوب سحرية ويمكن تكون حاجة خطيرة ومش عادية كما المخدرات البعيدة هي تخلط الناس من الأول وتخليهم يحسوا أرواحهم سعداء لكن عاقبتها دمار للجسم وللعقل وتخليهم زادة يفقدوا صحتهم أعز ما يملكوا. وبلا الصحة يا وليدي الواحد ما ينجم يعمل شيء. من ليمة غدوة

0: كنزي وعقلي هو أغلى ما عندي. صفقة لي من الكل. أولهم أستاذ كملت الحصة وخرجوا من مدرسة يلقاو هاك الراجل الغريب ارجع لهم. دوب ما شافوه قالوا له بصوت واحد: ما حاشتنا بحتى شيء من عندك، واحنا نحمي رواحنا برواحنا. وما كيكا ومرأة وراجل قربوا منه وفي لمح البصر انقضوا عليه وشدوه، وخالطة قرابة الشرطة في وسطها طلعوه، ومن هارتها ما عاد شافوه. سكتوا الصغار شوية، بعد رجعوا يلعبوا ويضحكوا وهما عارفين ومقتنعين بقيمة الشجاعة الحقيقية، وهي أن تاخذ القرار الصحيح في الوقت الصحيح، هاي وتقولوا بصوت واثق وعالي: لا للمخدرات،
1: لا للمخدرات،
0: ربي يحميكم، وتكونوا فخر لعائلاتكم والتونس يخليكم. وحكيتنا بتعيش تعيش وحكايات درويش.
2: لا للمخدرات.

0: يلا لحظة.
1: أجور الفنون. سهرة الدراما والفن السابع.
2: أجور الفنون.
1: استضافات وحوارات حصرية مع نجوم المسرح والسينما.
2: أجور الفنون.
1: متابعة.

0: أجر الفنون.
1: أجر الفنون.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم. 11:16 دقيقة مواصلين معكم المشوار مستمعاتنا مستمعينا. نسلم عليكم بطبيعة نجمو ديما تابعونا على www.radiosfax.in كيف كيف على الباج أوفيسيال على الفيسبوك راديو سفاكس. باش نرجعوا الفنان ممثل مسرحي موسيقي جويا شعيا من لبنان. ممثل مسرحي كان حاضر في عمل مسرحي ذات أيام قرطاج المسرحية في بداية 2025. دونك مسرحية مهمة جدا كانت تبرمجت بطبيعة في إطار المسابقة الرسمية اثنين بالليل للمخرج اللبناني سامر حنا. احنا باش نسمعوا صوت جوليان شعيا الممثل المسرحي اللبناني.
3: هيدي السنة جينا قلت بمقابلة سابقة انه جيت على محل حاسس حالي بعرفه، هيك حاسس حالي جاي على البيت اكتر من اني جاي على محل غريب. واللي حلو بالجو انه ما تغير، هذا الحلو. يعني عم تقولي لي شو الفرق بين سنة الماضية وهالسنة؟ الشيء الحلو انه ما فرقت، الشيء الحلو انه بعض الجو هو ذاته، بعده هذا الجو الحلو، العروضات، الشغل، العجقة، فهذا شيء حلو. وبالنهاية شغلنا بيتضمن انه يكون في عالم، يكون في جمهور، يكون في حكي مع الناس، وهذا الشيء حلو كتير. باراديسكو هي مسرحية شوي منا حقيقية، منا شيء معقول تشوفيه بحياتك اليومية كل يوم. هي بتحكي عن أرواح علقوا بالمطهر، علقوا بالبرزخ، وبتشوفي خلال المسرحية كيف هيدي الأرواح مترابطة بشكل من الأشكال، وكيف حتى بعد الموت أو قبل الموت أو بالمحل العلقانين فيه، إذا مش عارفين إذا حنطلع ننزل أو نرجع على الأرض، شو معقول يصير؟ كيف معقول هالأرواح تتلاقى؟ شو علاقتهم مع بعض؟ هلأ سامر عادة بس يكتب بيكون كتير عارف شو بده، بيكون كتير عارف الفكرة اللي بده يوصلها من خلال هيدي الشخصية. واللي حلو انه بس تقرأ النص دغري بتفهمه شو بده يوصل وشو شو الهدف يلي عباله يوصله. فبتكل أكترية الوقت على النص وعلى أفكار سامر، وبرجع أنا فرجي هول الأفكار وهول الأهداف بطريقتي أنا كممثل. دوري هو دور زياد، حدا له كتير زمان علقان بهذا المحل، وعنده شيء هيك زي عنده شيء مخبي، وهذا الشيء بيبين بآخر المسرحية. فكل اللعب هو على فكرة إنه I want to keep the secret. I don't want هذا السيكرت انه ينعرف شو هو، بس بالاخر بتعرف مثل ما بيقولوا حبل الكذب قصير، فبالاخر كل شيء بيبين. دور حلو وصعب وفيه كل شيء. هذه المسرحيه اخذت معنا كثير شغل، فاكثر من 7 أشهر شغل. اللي حلو انه كان عندنا الوقت انه نستكشف كثير، وبس نجرب شيء سامر يشوفه يفكر إذا هيدا هو الشيء المزبوط يلي هو بده، وإذا لا بيعدلنا وبيقلنا شو بدينا نظبط وشو بدينا نحسن. وهيدا الشيء يعني أنا لأني ممثل وهو لأنه مخرج وممثل بهيدي المسرحية، فعم يتعامل بنفس الطريقة. يعني مثل ما هو بيحكي مع حاله، مثل ما هو بيشوف كيف بده يفرجي شخصيته بالمسرحية، بيقلنا كمان كيف عباله إنه كيف هو متخيلها للشخصية وكيف هو كتبها أصلا، ولأنه هو كتبها كتير فهمها للشخصية، فكتير هين عليه إنه يوصلنا شو بده مزبوط. هلأ بالنهاية نحن عم نحكي عن موضوع شوي حساس اللي هو الموت والبارادايز أو فوق، بل بطلنا هون، بطلنا على الأرض. فتجي تطرح هيك فكرة هينة، تطرحيها بواقعيتها إنه بتشوف الموت، بتشوف عالم ميت، بتشوف الأساوي، بتشوف الأسى تبع هذا الموضوع. بس إني بعتقد سامر نقى باراديسكو، يعني نقى في فكرة الديسكو قصد كرمال يحكي عن هذا الموضوع من غير منحة، من غير ميلة. يحكي إنه الموت أوكي هو يمكن شيء بشع، بس كمان يمكن منه نهاية، هو يمكن انتقال لمحل، هو بداية جديدة لشيء تاني. وباراديسكو يعني بتفرجي عن جد، بتفرجي فكرة الموت وفكرة الانتقال بطريقة كتير فرحة لدرجة إنه العالم بس حضروا فهموا إنه نحن ما عم نحكي عن أساوث هذا الموضوع، عم نحكي عن حقيقته، عم نحكي عن شو معقول يكون فيه بعده. والأغاني والرقص سهلت كتير إنه العالم تفهم بعض أفكار وتتفاعل معنا وتستقبل هيدي الفكرة بروح أحلى بكتير من إنه تكون عم بتفرجون إياها بأساوث. اللي حلو إنه حتى لو نحن بمحل تاني كنا عم نتصرف كأن عالم، يعني انت حتى بس تفل من هون وتروح على هذا المحل التاني انت بعدك، انت بعدك روحك يعني بالنهايه. فكان في شويه اكزاجيراسيون بالحركات وبالهذا لانه سيتي دي كاركتير بوسي، ف لازم يكون في شويه اكزاجيراسيون لانه بدنا نفرج عن جد عن جد عن جد عن جد الاوريجين دو كاركتير، يعني هو شو. عندك الكاركتير اللي كتير مفعوط، اللي كتير مبسوط، اللي كتير مبسوط بهذا المحل وما بده يرجع. عندك الكاركتير اللي عم بيحارب كرمال بده يفل من هذا المحل وما بقى طايقه له كتير زمان. عندك الكاركتير الكذاب اللي عامل شيء واللي ما بده انه ينعرف شو هو هذا الشيء. ففي كتير تفاوت بالكاركترات ولعبناهم بطريقة انه يضلوا حقيقية بس at the same time يفرجوا شو بيقولوا الأصل والهدف اللي عن جد بده يوصله هيدا الكلام. مثل ما بيقول سامر إنه هو ما كان على فترة الثمانينات، بيو كان يسمع هول الأغاني فهو تأثر فيهم، وهو تأثر فيهم وحبهم كتير لهول الأغاني. وبالنهاية فترة الثمانينات هي فترة نقلة، هي هون صار في مثل شانجمان سريع، الموسيقى تطورت، اللبس تطور، العالم كله تطور، وهذا الشيء خلق مثل هيك صدمة عند العالم والصدمة بتعلق. فهذا الشيء أنا قلته كمان قبل إنه بس تفرجي بس يكون في مثل نقل سودان بتعلق عند العالم، والعالم يلي ما بيعرفوا كلمات الأغاني اللي عم نقولها على القليلة على القليلة بيكونوا بيعرفوا الألحان، so they relate كتير أسرع وبطريقة أحلى بكتير. فترة الثمانينات هي فترة نقلة، هي فترة changement، والموسيقى فيها كانت كتير كانت كتير فرحة وكتير غريبة وديسكو بالنهاية. هذا نوع الموسيقى بيشد كتير عالم، وبعد في عالم كتير بتتذكره وعالم هيك بيحسه مثل بيشتاقوا لهيدا النوع، فأنك تيجي تقدمي لهم إياه هو شيء دجا مثل نقطة هيك نقطة ربحانة بعرضك، لأنه رح ينشدوا رح ينجذبوا له بلا شعوريا. الحمد لله أنه بعد النقاش كان بدي أقول لك 95% من النقاش كان رايح للمال الإيجابية. ونحن صرنا نعرف، مش صرنا نعرف مش بس نتكل، الفكرة أنه النوع اللي عم نقدمه هو نوع شوي منه موجود وين ما كانوا، مش هو ميوزيكال بس ستيل منه ذا ميوزيكال، هو جوك بوكس ميوزيكال، فيه هيك فيهن القصة منه عادية، الجو منه عادي، العالم عم بتحب لأنه العالم ما عم بتشوف مثل هذا الشيء. فبالعكس من بعد النقاش حسينا أنه عملنا شغل كتير حلو، وحسينا أنه الشيء اللي كان عبالنا نوصله وصل 100% مثل ما نحن بدنا إياه، والحمد لله هذا كل شيء مطلوب منا أز ممثلين وأز فريق عم بيقدم عرض.

0: يلا لحظة.
1: أجور الفنون. سهرة الدراما والفن السابع.
2: أجور الفنون.
1: استضافات وحوارات حصرية مع نجوم المسرح والسينما.
2: أجور الفنون.
1: متابعة لأب

0: أجر الفنون.
1: أجر الفنون.
2: يا أهلا وسهلا ومرحبا بكم لحديش واربعة وثلاثين دقيقة مواصل معكم المشوار مستمعاتنا مستمعينا حتى النص الليل في أجر الفنون. بعد ما سمعنا الممثل المسرح اللبناني جوليان شعيا باش نواصلوا مع الممثلة العراقية مسرحية كيف زاد السينما يا زمن الربيعي من العراق نستمعوا لها وراجعين.
3: الزمن الرباعي ممثلة عراقية سابقا كنت عارضه ازياء شهادتي اي تي حاسبات كمبيوتر لان سابقا كنت عارضه ازياء ومن خلال عرض الازياء او اصدقاء وكذا اقترحوا علي ان ادخل مجال التمثيل ودخلت مجال التمثيل من خلال خلينا نقول ورش دخلت ورش اشتغلت مع مخرجين مهمين يعني مثل الدكتورة الراحلة إقبال نعيم بالمسرح الله يرحمها فاكتسبت خبرات ومهارات غير هذا انه قالوا لي انه انت تمتلكين هذه الموهبة وانا كنت احس انه امتلك هذه الموهبة بس من خلال القراءات اقرأ هواية اشاهد هواية طورت نفسي اقترح علي يعني انت تدرين احنا يعني نعمل في نفس المكان في دائرة السينما والمسرح انا موظفة ايضا في السينما والمسرح فاقترح علي قال لي عندي عمل وراح ادزلك النص ابعث لك النص اقري ما حدد لي الشخصيه هو في باله شخصيه معينه بس ما حدد لي كان في باله شخصيتين انه بينهم فقريت قال لي شنو عجبك قلت المتدينه قال لا اختاري غير شخصية قال عندي بعد شخصيتين ثلاثة أني ما مختارهم قال لأن هذه أني راح أعطيها يعني متفق مع غير ممثلة قلت له لا المتدينة أبدا حاولي كذا
4: أعتبرتها تحدي
3: بالنسبة لي تحدي أول شيء الحلو بها الشخصية بالكتابة التحول اللي في نهاية العرض اللي يكون هذا تحدي إلي كممثلة لأنه أنا مستمرة وعلى المسرح يعني ممكن يكون بالدراما أو بالسينما أقل هذا التحول للممثل هو جدا مهم وجدا جميل بس بالمسرح هو أصعب شيء لأن أنت مباشرة مع الجمهور وفي وقت ضيق عندك ساعة أو ساعتين يكون هذا التحول مو مثل الدراما والسينما أنه أنت لا عندك وقت تغيرين بالأداء وكذا وتاخذين وقتك بس هذا لا أنت مباشرة على المسرح يكون هذا التحول فهو صعب فكان تحدي بالنسبة لي اللي أجل هذا التحول السبب الرئيسي أني أكره الشخصيات المنافقة ما أحب الشخصيات المدعية سواء المدعي بالدين المدعي بالأخلاق هذولا أنا ما أحبهم يعني أنا بطبيعتي كزمن ما أحب هذه الشخصيات فهذه فرصة أن أمثل هذه الشخصيات وأطرحها كشخصية سلبية عسى ولعل أن تتم معالجة هذه الشخصيات موجودة بالواقع موجودة جدا بالواقع مدعين الدين يتخذون الدين كغطاء كعباءة يمارسون من خلال أفعالهم الشنيعة يمارسون ذنوبهم لغرض مصالحهم الخاصة ما يهتمون لأي للإنسانية بشكل عام يعني التجارة بالأعضاء يعني هذه أكبر كارثة إنسانية زين الدعارة باسم الدين من خلال الزواج المنقطع سواء كان العرفي أو المسيار أو أي كان whatever اسمه يعني بس هذه هي دعارة باسم الدين يعني هذه تجارة بالنساء والتجارة بالأعراض والتجارة بالأعضاء البشرية أفعال شنيعة وبشعة فموجودة موجودة بكل المجتمعات مو بس بالمجتمع العراقي يعني هي الحلو بالعمل إنه هو عمل ما يناقش ما موجود بالمجتمع العراقي وإنما يمكن الآن موجود بالوطن العربي أغلبه يعني معظم البلدان عندنا لكن الإعلام لا يسلط الضوء على هذا أو الفن تحديدا نادرا ما إنه يسلط بالذات عندنا بالمسرح العراقي هذه تعتبر خطوط حمراء، ما حد متجرأ ويشتغل على هذه القضايا. هذا ما يعني، هذه واحدة من الأشياء اللي انطرحت بعد ما تم عرض الجدار في بغداد، انه اوكي هي فعلا موجودة، بس ليش نطرحها بهالشكل هذا؟ وليش نقول للناس انه هي موجودة ها حتى انه يصير عندهم شال جاعة ويكملون؟ لا، ما هو سكوت عنها هي ما راح تتعالج. احنا اذا ما طرحناها، وحتى وان بالغنا في طرحها، ولا انا ما اعتبر انه هو انطرحت بشكل مبالغ، انا اؤمن بانه الواقع اكو بالواقع ما هو اسوأ من ذلك. زين، بالعكس انه هو احنا دورنا لازم نطرحها، والا شنو احنا نبقى ساكتين؟ هو دور الفن انه يطرح القضايا السلبيه الموجوده من المجتمع حتى تتم معالجها من قبل الجهات المعنيه. احنا اذا نبقى ساكتين عن هذه وعن هذه وعن هذه، وهي قضايا يعني قضايا وصلت انه لا، مو موضوع سرقه مثلا وتتغاضين عنه، لا، هذه أعراض ده تنتهك بشكل يخالف الدين ويخالف الأخلاق ويخالف الإنسانية. ما حتى يمكن بين الحيوانات ما تصير بهالشكل هذا، فلازم أنه تنطرح حتى الجهات المعنية أنه تعرف هذه لازم تعالج، ولا المجتمع ينهار، انتهى، تنتهي المجتمعات إذا ما تعالجت هذه القضايا، المجتمع ينتهي. حاليا ما دام انا بالجدار ما اقدر التزم بعمل اخر، لما تعملين مع سنان العزاوي يجب ان تكونين تفكرين ما بعد سنان العزاوي، بالذات بالجدار مثلا يعني، او خلينا نقول الجدار، لازم تفكرين اذا كنت تفكرين مره او مرتين، اي اذا تفكرين مره او مرتين بعمل اخر، فلازم تفكرين في 10 مرات او 20 مره حتى على العمل الاخر، لانه ممكن واحد انه يرجع الى الوراء. انا عندي تجارب سابقا بالدراما، وعندي تجربه سينمائيه الى حد الان مظاهره يعني، بعدها قيد الانتاج بالمونتاج للمخرج عطية الدراجي، عمل همين قضايا نسائية بالضبط. كان أسبوع ثقافي بشهر 12، كان شهر أي شهر 12 قدمنا أسبوع ثقافي، أنا كنت حاضرة كعارضة أزياء، أزياء فلكلورية تاريخية قدمت في صفاقس، وكان معنا أيضا مسرح، كانوا مشاركين مسرح وكانوا مشاركين بالسينما. اللي عجبني بالجمهور التونسي إن هو جمهور من جميع الفئات، يمكن شوية عندنا بالعراق يختلف الجمهور العراقي، احنا قد يقتصر على النخبة بالنسبة للمسرح، جمهور المسرح هو قد يقتصر على النخبة، لكن في تونس جمهور من جميع الفئات من جميع الطبقات، محب للمسرح، يعشق المسرح ويحترم المسرح. حبيت تفاعل الجمهور مع الأعمال، مو بس الجدار يعني، بالجدار بشكل خاص، بس من خلال عروضي حضوري للعروض الباقية متفاعل جدا مع العروض، وهذه أعتقد صفة يمكن قد يختص بها الجمهور التونسي. إذاعة صفاقس عشرة دائمة، أول شيء إن شاء الله يا ربي للمئة سنة من عطاء وتميز وإبداع. البرامج الثقافية اللي عطلها عن أنه تكون ما أو ما ماخذ حقها، محتاجة أنه تصل للجمهور بشكل يحب الجمهور. أنا من محبي البرامج الثقافية وأتابع البرامج الثقافية، جمهورها موجود، ولكن الطريقة والأسلوب، وأنتوا يعني خير من يقدم الثقافة بأسلوب جميل ورائع. أتمنى لكم كل النجاح والموفقية الدائمة يا رب. إذا صفاقس عشرة دائمة، إذا صفاقس عشرة دائمة.

0: يلا لحظة.
1: أجور الفنون. سهرة الدراما والفن السابع.
2: أجور الفنون.
1: استضافات وحوارات حصرية مع نجوم المسرح والسينما.
2: أجور الفنون.
1: متابعة

0: أجر الفنون.
1: أجر الفنون.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم لحديش وثلاثين وخمسين دقيقة مواصلين معكم المشوار مستمعاتنا مستمعينا مجموعة بتبيع عمل التظاهرات بكري لافيش متاع أيام قرطاج السينما أي أنت وإن شاء الله في القادم الأيام نحكي عليها بتبيع ونحكي وبلك شيء على مع سان على فيش هذي كيف كيف زاد التظاهرات أخرى كما سيركويتيات في سليلة اللي نظموا مركز الفنون الدرامية وروك حياة بسلينا الدورة الخامسة للمعرض الوطني للكتاب التونسي اللي باش تنطلق يوم 23 أكتوبر مازالت تتواصل لغاية 1 نوفمبر بالنسبة لمستجدات الدورة الخامسة للمعرض الندوة الصحفية ستقام يوم الثلاثاء 13 أكتوبر شنو آخر زيدا مازال عندنا تظاهرة أخرى زيدا باش تنتظم قريبا في ابن خديش اللي هي مهرجان القربوس بابن خديش بتبيع وقت نقوله القربوس ونقولوا الكرموس ونقولوا بتبيع فما رب من الكرموس حاجة كما المعجون هكي فما الكرموس الشيع دونك ثقافة كاملة موجودة في ابن خديش وفي مدنين ومناطق الجنوب في علاقة بالتين شجرة التين المباركة ومهرجان آخر اللي هو زيدا مهرجان مهم نجع الفن اللي بشي ينتظم في الجنوب ما بين تونس ما بين الجنوب وبالتحديد قبل ودوز لحديش وثلاثة وخمسين دقيقة هكي نكون وصلنا نهاية موعدنا نتقابل معكم إن شاء الله نهار الخميس القادم أنا وزميلتي ريم بن جويرة من الخمسة ونص لثمانية ونص متاع الليل تصبح على خير الناس الكل في أمان الله.

0: إذاعة صفاقس
1: الأخبار.
2: مرحبا بكم. يتم اليوم تدشين قسم الطب العام بالمستشفى المحلي بالحنشة بعد إعادة تأهيل بطاقة استيعاب تقدر بعشرة أسرة. تم تحويل نشاط مركز الصحة الأساسية بسيدي منصور إلى مركز الصحة الأساسية حي برغيب الحفارة، وذلك لمدة شهر للقيام بأشغال البناء وإحداث وحدة لطب الأسنان بالمركز. تحصلت بلدية العين على مساعدة مالية بقيمة 111 ألف دينار من الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، وذلك لمعاضدة مجهوداتها في إنجاز مشروع الإنارة العمومية بتقنية LED الذكية، وفي إطار تنفيذ المخطط المحلي للاقتصاد في الطاقة بالبلدية، كذلك لتعزيز جهودها الرامية إلى ترشيد استهلاك الطاقة وتطوير البنية التحتية للإنارة العمومية. استشهد الليلة الماضية طفل متأثر بإصابته قبل حوالي 3 أسابيع جراء قصف للعدو الصهيوني على الزوايد وسط قطاع غزة. قال نائب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا إن الأعمال العسكرية الإسرائيلية في جنوب سوريا تشمل عملية قصف واحتجاز ل 49 سوريا، وشدد على ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق فض الاشتباك واحترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها. أكد القائد العام للحرس الثوري أنه لا يحق لأي قوة من خارج المنطقة تهديد مضيق هرمز والخليج أو الهيمنة عليهما أو التدخل في شؤونهما. ليلتكم سعيدة وإلى اللقاء.
3: إذاعة صفاقس.
1: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89
3: عشرة ديمة.

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان
2: وقلب

بكم جميعا تولد الحكاية وتختفي كأنها ما كانت، ويبقى قلب الشاعر حيرة نابضة وصوت المغني وأوتاره صدى قلبه. هكذا نبحث عن طرق غير معبدة فيها الكثير من الحلم والموسيقى. مرحبا بكم جميعا في السفر معنا في النهار.